0: إليكم موجز الواحدة فجرا. اليوم الاثنين 25 من مايو تونس تحتفل مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002. وتونس تعبر في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج تعبر عن التزامها الثابت بتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كثفت تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك وحجزت وأتلفت أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته أمس الأحد. في القيروان أيضا مصالح الهيئة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بالتعاون مع الوحدات الأمنية تحجز 75 كيلوغراما من الكبدة المجمدة متأتية من بلد أجنبي لدى أحد القصابين بالقيروان وذلك من أجل عدم تطبيق شروط السلامة الصحية في حفظها. الهيئة توضح أن هذه الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع السلطة والهياكل المتداخلة وشملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. السعودية تعلن مساء أمس وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مؤكدة جاهزيتها التامة ليوم التروية اليوم الاثنين الذي يعد أول خطوة في مناسك الحج. ووزارة الحج والعمرة تقول إن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. الوزارة تؤكد أنها عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استكمال الجاهزية التشغيلية لخدمات السكن والإعاشة والنقل داخل مشعر منى إلى جانب رفع مستوى المتابعة الميدانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد وأضاف أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. وسائل إعلام أمريكية تؤكد نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن طهران وافقت مبدئياً على الإطار وتم إنجاز 95% منها ويجري التفاوض على الصياغات. الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان يقول إن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إنهم بحثوا مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه. من جهة أخرى الخارجية العمانية تفيد بأن وفدي عمان وإيران اجتمع لبحث المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر هرمز وفقا للقانون الدولي. شكرا على المتابعة مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكل اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذه الحلقة اللي خصصناها للحديث عن الحج وعن الحجيج. حكينا على تشويق الحج وحكينا على التحنين. نحن نقولوا في تونس التشويق، في المشرق يقولوا التحنين. عم ناول أكثر حاجة لفتت الانتباه في الحج واللي الحقيقة حكاوا عليها الناس الكل وتداولوها على نطاق واسع، حكاية الحاج الليبي عامر مهدي اللي التفاصيل متاعها الحقيقة فيها دروس عن الصبر واليقين وعن قدرة ربي. زادة الحاج عامر مشى للمطار بنية أنه ماشي لأداء مناسك الحج، كيف الناس الكل يمشي الكل شوق باش يشوف الكعبة المشرفة والنية الصادقة في أنه يقوم بالمناسك متاعه باش ربي يغفر له ذنوبه. وقت اللي يوصل يعمل في إجراءات السفر، فما مشكلة أمنية تتعلق باسمه، يبدو أنه فما تشابه أسماء. فالأمن في المطار طلبوا منه أنه يستنى حتى لين تتحل المشكلة. بقية الحجاج كملوا المناسك، كملوا الإجراءات متاعهم وطلعوا في الطيارة، وتسكر باب الطيارة وأقلعت الطائرة بدون الحاج عامر. لكن هو كي قالوا له راي الطياره مشات ولا غالب انت رحلتك طارت عليك لازمك تروح توا، ما حبش يروح، قرر انه يقعد في المطار وهو متعلق بالامل ومتيقن بانه ربي مش باش ياخذ النيه نتاعو، خاطر نيته صادقه وقلبه متوجه الى انه يمشي الاراضي المقدسه. فجاه ورد بلاغ بانه الطائره رجعت بسبب عطل مفاجئ وأجريت الصيانة اللازمة، لكن الطيار رفض أنه يحل الباب للحاج عامر باش يطلع فيه، وأقلعت الطائرة مرة أخرى ثم عادت بنفس العطل للمطار للمرة الثانية، معناها هي مش تطلع للمرة الثالثة، باش تتكرر القصة. مع كل مرة كان عامر ثابت في مكانه يردد في قلبه أنه الحج كتب له هذه السنة. في نهاية المطاف بعد ما رجعت الطيارة للمرة الثالثة، الطيار قال

كلمة قاعدة الناس كل تقول فيها من بعد لن تقلع هذه الطائرة إلا إذا صعد عامر معنا. وبالفعل عامر كب في الطيارة وطار مع الحجاج بس يوصل للأراضي المقدسة ويوثق لحظة وصوله بفرح غامر، وهو يحمد في ربي ويشكر فيه. وقاعدة الحكاية هذه الحقيقة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي بارشة، وحتى صارت معاه مجموعة من اللقاءات باش يسألوه على اليقين بأنه هو ماشي للحج، وأنه يقينه وثقته في أنه ربي مش يكتب له هالخير العميم هذايا الكله أدى في النهاية إلى أنه يمشي وترجع الطيارة، ربما على خاطره هو 3 مرات للمطار وما خرجت كان به.

0: المدى.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شاد وحنين. احنا حكينا بكري شوية على قصة الحاج الليبي الحاج عامر، كيفاش الطيارة رجعت على خاطره 3 مرات باش نجم يطلع ويمشي يؤدي المناسك نتاعو. باش نحكيه أيضا على يعني حجة أخرى أو طريق للحج آخر فتح من جديد بعد 500 عام، واللي أيضا كان حديث وسائل الإعلام المدة طويلة برشا على خطر تقريبا هي طريق خذت 8 شهور. الحج على ظهور الخيل من إسبانيا هو مشروع مبادرة ملهمة قاموا بها مجموعة من المسلمين الإسبان باش يحييوا طريق الحج التقليدية اللي توقفت تقريبا عندها 500 عام. الرحلة التاريخية بدأت في أواخر عام 2024، ووصلوا الحجاج المكة المكرمة عم ناول باش أدوا الفريضة بعد ما قطعوا مسافة تتجاوز 8000 كيلومتر على صهوة الخيل. انطلقوا الفرسان من الأندلس في جنوب إسبانيا وعبروا العديد من الدول برا مثل إيطاليا والبلقان وتركيا، وحتى وصلوا للأراضي المقدسة في المملكة العربية السعودية. المسافة قدرت تقريبا 8000 كيلومتر، واستغرقت الرحلة تقريبا 8 شهور. تخلى في الفترة هذه فك 8 شهور، فما فترات خيموا فيها في البرية واعتناوا بالخيول، وفما مراحل من الرحلة اخذوا فيها السفن واعتمدوا في الخيول على الخيول العربية الأصيلة اللي تم تدريبها خصيصا باش تتحمل المسافات الطويلة والظروف المناخية المتنوعة. والهدف من هالرحلة الطويلة هذه هي إلى جانب طبعا أداء الفريضة، المشروع كان يهدف إلى إحياء التراث الأندلسي وباش يسلطوا الضوء على تجارب أجدادهم المسلمين اللي كانوا يسافروا لأشهر لأداء مناسك الحج. وكانت الحقيقة هالمبادرة هذه لفتت الانتباه سواء في اليوميات اللي هما كانوا يصوروا فيها الحجاج هذوما، وهما كانوا يعني أب وأبناء وأبناء أخوته وخوه مجموعة، والله نسيت قداش من واحد، إنما كانوا مجموعة محترمة اللي قرروا إنه يعملوا يحييوا هالطريق هذه للحج عن طريق الخيل من الأندلس إلى الأراضي المقدسة. إن شاء الله ربي يكتبها لكل من ينويها وكل من يقدر وما يقدرش عليها، إن شاء الله ربي يسهلها لكم. نواصلوا احنا الأغانينا أصدقائي المستمعين في شادون وحنين ونرجع بعد شوي.

0: الله الله الله الله اللهم صل على النبي
1: عليه الصلاة والسلام. أهلا وسهلا بكم من جديد أصدقائي المستمعين. احنا نحكي الليلة على الحج وعلى طرق الحج المتعددة. الطرق يعني مش الـ الإمكانيات، لكن هي الوسائل، خطر رغم اللي توفرت وسائل المواصلات المؤدية لمكة حديثا وتشهد مواسم الحج، كل مرة هكا نماذج الأشخاص قروا باش ياخذوا الطريق الأصعب باش يوصلوا لمكة المكرمة. منهم اللي مشى ماشيا على الأقدام، ومنهم اللي استخدموا وسائل مواصلات بدائية، والقاسم المشترك بين هالناس هذوما الكل هو الشوق واللهفة للبيت العتيق. في البوسنة مثلا الحاج سناد هاديتش قرر أنه يمشي لمكة ماشيا على الأقدام في رحلة استمرت شهرين، قطع فيها مسافة 6000 كيلومتر وعبر حدود 6 دول باش يوصل للسعودية. علاش هو قام بالرحلة على ساقيه؟ على خطر هو ما كانش يملك المال الكافي باش ينجم يقص تذكرة في الطيارة، فقرر أنه يعتمد على ضيافة أهل الخير باش يتدبر مسألة الماكلة والشراب والنوم في الليل أثناء هذه الرحلة. وصل وأدى المناسك متاعه والحمد لله. من كراتشي وصل الحاج الباكستاني كارازادا كسرت، هكا أساميهم غريبة شوية، ماني نحاول نقرأها صحيح. وصل لمكة ماشيا على الأقدام، واستغرقت رحلته من مدينة كراتشي الباكستانية إلى مكة 117 نهار، قطع فيها 3687 كيلومتر، تعدى بإيران العراق الأردن ودخل السعودية عن طريق مدينة تبوك. وفما حاج الحاج محمد ماباوتشين من الصين، جاي من منطقة من غربي الصين، وصل لمكة عبر بسكليت دراجة هوائية باش أدى فريضة الحج في رحلة استمرت 4 أشهر، قطع فيها أكثر من 7800 كيلومتر، مر خلالها بدول عديدة، وصل للسعودية عبر جزر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين. وآخر الرحالة الحجاج هو إسحاق محمد، وهو جزائري، أو إسحاق محمد جزائري يحمل الجنسية الإسبانية، وصل لمكة في نوفمبر 2016 جاي من باريس مشيا على الأقدام، وقطع في رحلته أكثر من 8000 كيلومتر ومر ب 16 دولة، واستعان بوسات متاع صغيرات عربة أطفال باش يهزك الأمتعة متاعه طوال الرحلة اللي استغرقت 5 أشهر. يعني المشي عن طريق البر والمشي عن طريق البحر والمشي عن طريق الجو، كلها طرق، لكن فما طرق أخرى، منها الناس اللي مشيت على الخيل، ومنها الناس اللي مشيت على بسكليت، والناس اللي مشيت على ساقية، والناس اللي مشيت على في سيارات، والناس اللي استعملت أدوات بدائية جدا باش توصل، لكن الكل تجمعهم رغبة مشتركة اللي هي إنهم يؤدوا الفريضة العظمى اللي هي الحج. إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور.

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت من

وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.

تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

ولا تخيب فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
2: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، انا لازم نرجع لك.
1: صفوة
3: دبلج وحدين هي منديري لي، دبلج وحدين هي منديري.
1: يوسف التميمي
4: عم معروف يا سلمى، عم معروف
1: لذاع الوطنية تونسية 100%.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.

0: الثانية بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف تدخلاتها الميدانية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وتحجز وتتلف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أصدرته أمس الأحد. الهيئة توضح أن هذه الحملات الرقابية تم تنفيذها بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع السلطة والهياكل المتداخلة، وتشمل أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية بهدف ضمان سلامة القطيع المعروض وحماية صحة المستهلك. السعودية تعلن مساء أمس وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، مؤكدة جاهزيتها التامة ليوم التروية اليوم الاثنين الذي يعد أول خطوة في مناسك الحج. ووزارة الحج والعمرة تقول إن الاستعدادات الميدانية والتشغيلية قد اكتملت لتصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى ضمن منظومة متكاملة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس إن المفاوضات مع إيران بشأن إنهاء الحرب تتقدم، موضحا أنه طلب من مفاوضيه عدم التسرع في التوصل إلى اتفاق قد لا يكون في صالح واشنطن، مضيفا بأن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية الذي يهدف إلى كسر الحصار الإيراني لمضيق هرمز سيبقى قائما حتى يتم التوصل إلى توقيع اتفاق. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد في الساعات القليلة الماضية تأكيده على أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران سيكون النقيض تماما للاتفاق النووي المبرم عام 2015. جهاز الأمن الأوكراني يقول أن طائرات مسيرة أطلقها نفذها هجوما أمس الأحد على محطة توزيع وضخ للنفط في منطقة فلاديمير الروسية، مضيفا أن المنشأة تمثل نقطة محورية مهمة في ضخ المنتجات النفطية إلى موسكو والمناطق المحيطة بها. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: كيجي الليل تبدل الأصوات،
4: تبدأ القصص،
3: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: نختم موعدنا هذا يا أصدقائي المستمعين بقصيد القلب يعشق كل جميل، وهي من كلمات بيرم التونسي الحان رياض الصنباتي. تكتبت عام 61 لكن هي خرجت عام 71. بيرم التونسي كتبها بعد أداء فريضة الحج، أعطتها أم كلثوم الزكريا أحمد باش يلحنها، ما عجبهاش اللحن حطتها في القجر، قعدت 10 سنين حتى الجاي 71 لوجت على غنية دينية تناسب أجواء موسم الحج وعيد الأضحى، خرجت القصيدة وعطتها للموسيقار رياض الصنباتي، عاود لحنها وخرجت الأغنية للنور كما تعرفوها وحققت نجاح ساحق. والحقيقة ما فماش أجمل من هالغنية هذية وهالقصيدة هذية اللي تعكس الحب الإلهي والتوبة، وفي نهايتها تنتقل لوصف المشاعر في مكة المكرمة وطواف الحجاج حول الكعبة. اسمعوا واستمتعوا، تصبحوا على خير.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشرة. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: الثالثة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. معهد ابن الجزار بالقيروان وإعدادية خلات بأريانا يتوجان في المسابقة الوطنية لتلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية. والمديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ريم معروفي تؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن هذه التظاهرة تهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التراث وتعميق صلة الناشئة بإرثهم الحضاري وحث التلاميذ على استكشاف معالم جهاتهم وتقديمها برؤيتهم البصرية الخاصة. تونس تحتضن المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. ويشارك في هذا المؤتمر نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ولبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية وفتح أفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة العدل يضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفي كاتبات المحاكم بسلك كاتبات المحاكم من الصنف العدلي، والوزارة حددت عدد الخطط المراد سد الشغور بها ب29 خطة. هذه المناظرة تفتح للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، والذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة. في شأن الدولي، البحرية البريطانية تستعد لتطهير الألغام من مضيق هرمز، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهاجم الحلفاء لعدم قيامهم بالمزيد لدعم المجهود الحربي للولايات المتحدة في إيران، ويطلب من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الناتو الذهاب لتأمين نفطهم بأنفسهم وتأمين المضيق بمفردهم. صحيفة نيويورك تايمز تذكر أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، وشبكة CNN تنقل عن مسؤول أمريكي أن الطرفين أحرزا تقدما في المفاوضات بشأن بنود رئيسية في اتفاق السلام. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: هنا تونس الإذاعة الوطنية. مستمعين الكرام، فيما يلي يرتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن

الشمس والقمر بحسبان.

والحب ذو العصف والريحان، فبأي

مرج البحرين

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا المقرئ الشيخ عثمان الأنداري آية بينات من سورة الرحمن. والآن يرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

مستمعين الأعزاء، أوفياء موعدنا الأسبوعي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نظل على الدوام نلقاكم بفرح كما الوردة الفيحاء وهي تسعد بلقاء العاشقين، تزين موعدهم وتغمره بعبيرها. نلقاكم فينتعش منا القلب كالعصافير حلقت عاليا ورفرفت في الفضاء حتى إذا بان لها الخصب والماء والاخضرار، زقزقت فرحا وعزفت مع بعضها سيمفونية السعادة والانشراح. هكذا أيها الأحباب، سعادتنا بكم على الدوام لا تنتهي، لأننا اخترنا أن نجلس معا إلى الضوء والماء والياسمين. اخترنا أن يغمرنا العطر وينعشنا الهواء. اخترنا المحبة شعارا وموعدا وحديثا يملأ القلوب إشراقا فتقبل على الحياة بانشراح وتفاؤل.

الحب بوح إذا غمر القلوب، وهو أيضا سر وكتمان. وفي هذا الباب يقول علي بن عبيدة: لا تسعى إلى المودة إلا تحت سر يقيك الشبه، فإن التهتك يقطع مواد الغبطة، وليس لمهتوك ألفة، والمستور طويل المتعة. وفي هذا الباب قيل أيضا: فأما طي سر الحب وكتم ما في القلب عن كل أحد إلى آخر الأبد، فهو الذي لا يجوز سواه ولا يمكن للمحب أن يتعداه.

ركبنا صولة البحر وغنينا ليالينا، فلا حلم يرافقنا ولا عشق يضاهينا، وسرنا مثل لحنين وأوتار تحاكينا. فأين الآه يا آه لترعانا وتحيينا؟ أخاف الآن من الموج على أحلامك الغر، فأخفيها بأحلامي وأرويها شذا عمري. ولون الورد أهديها وفجر الياس والزهر.

قال سهل بن هارون لأخ له: إن كتمان السر شاهد بفضل الحزم وكمال العزم، فاحتجن سرك وصلت عليه كتمانك، وارع ما استودعت بصيانته، ولا تهتك ستره بإذاعته، وكن لفضل الرأي في ذلك مؤثرا، وبجميل الثقة بك مسترعيا. فقد قيل: من ملك في السر كتمانه وفي المال بذله، ممتع بالغبطة وعدم الندامة.

تلاقينا على ضوء الشموع وقد باتت تساجلها دموعي. وما أدري أسال الدمع مني حنينا أم تحدر من ولوعي. خلوت أنادم الذكرى وأروي لقلبي قصة الحب الرضيع، وأسمع همس آمالي تناغي سوانح خاطري وجنى ربيعي. إلى أن جال طيفك في جفوني مجال النور في الفجر الوديع.

يبقى الحديث بيننا عن السر والكتمان، والأقوال في هذا الباب كثيرة ومتعددة ومتنوعة. سأل أحدهم حكيما بقوله: إذا علم المحبوب صدق محبه وفهم سر قلبه ونزل من الموافقة في محل المكاشفة وتناطق لما تصادقا، فأمن مالكه أن يبين ما أسر ويظهر ما أذمر. هل يتعدى ما أسره أو يكشف ما ستره؟ أجاب الحكيم: إذا بلغ المحب إلى هذه الغاية فقد أدرك النهاية ونال من الإقبال ما تنقطع دونه الآمال. فمن الناس من يضعف لقوة التخوف فيعجز عن انقياد الأمر في إظهار السر، ومنهم من يقوى فيهجر بالبلوى، والضعيف عن قبول أمر الحب في إذاعة ما في القلب أقوى مريرة وأصدق سريرة.

0: قالت له:
1: صف لي قلبا من غير حب. أجابها:
0: إنه تماما كحساب بنكي من غير رصيد، لا حركة فيه ولا حياة.

قال أشعب لقينة كان يطارحها الغناء: أعطني خاتمك حتى أذكرك به. فقالت له: هذا خاتم من ذهب، فأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود فلعلك تعود. وناولته عودا يابسا. ومن طرائف أشعب مع النساء أيضا أن امرأة شهيرة بإصابة العين دخلت عليه وهو في الموت، فقال لها: إن استحسنت مني شيئا فصلي على النبي. فقالت: أي شيء يستحسن؟ أنت في آخر رمق. قال: قد علمت، ولكني قلت لألا تكوني قد استحسنت خفة الموت علي وسهولة النزع فيشتد ما أنا فيه. فخرجت المرأة من عنده غاضبة، وضحك من حوله من كلامه ومات.

وحتى نلتقي مجددا عبر موعد آخر مع الحب، تعالوا نردد مع بعضنا دعوة الشاعر سيد أحمد الحردلو لحبيبته بقوله: تعالي فقد عاد ركب الربيع ونقرت الزهب أحلامنا، رفيقة دربي حبيبة قلبي، تعالي نموسق أوتارنا، ثقي أنني لن أسر الطيوب ولن أخبر الطير عن عودنا، ولا النجمات ولا النخل حتى ولا مقعد الرمل من تحتنا، ثقي أنني كاتم للهوى كما كنت عهد لقاءاتنا.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ابعدوها.
1: لا لن ابتعد، اقتلوني وانا اعوم، اتركوا ولدي.
0: خذي
1: ولدي. لا لا لا تقتلوه،
0: اقتلوه.
2: ما بال إبراهيم كئيبا يا سارة؟
3: إنه هكذا منذ موت آزر أبيه.
2: إنه لم يحزن على أمه صدوق هذا الحزن.
3: صدوق ماتت مؤمنة يا ماهر، وهذا عزاء لإبراهيم.
2: في ظني أن آزر لو عاش لآمن.
3: إبراهيم لا يقبل هذا الرأي.
2: ها؟ وماذا يرى؟
3: يرى أنه لو أراد الله لآزر أن يؤمن لآمن من أول يوم.
2: إني أسمعه يطلب الغفران لآزر دائما.
3: إن الله غفور رحيم يا ماهر.
2: هل ستطول إقامتنا في الشام يا سارة؟
3: لا أدري.
2: ألم يقل لك إبراهيم؟
3: وإبراهيم لا يدري، إنها أوامر الله تعالى. سافروا نسافر، أقيموا نقيم.
2: قال لي آزر يوم وفاته سنبقى هكذا مشردين.
3: لسنا مشردين يا ماهر، إننا مهاجرون في سبيل الله.
2: وهل هاجر أحد في سبيل الله قبل إبراهيم؟
3: إبراهيم أول من هاجر في سبيل الله يا ماهر.
2: أين هو الآن؟ إني لا أراه.
3: هناك في المقدمة مع لوط ابن أخيه.
2: قلما يرى إبراهيم إلا ومعه لوط.
3: إن لوطا يهيأ لأمر جلل، وإبراهيم يثق به كثيرا.
2: ها قد أشرفنا على الشام وأدركنا المغيب. أرى أن ننام الليلة هنا وندخل الشام صباحا.
3: قل ذلك لإبراهيم.

0: ثلاثة أشهر نقطع الصحارى والقفار حتى وصلنا إلى مصر.
1: كانت رحلة شاقة يا ماهر.
0: أفكر كثيرا ماذا كنا سنصنع لو لم نوفق بهذه القافلة التجارية نرافقها من الشام إلى مصر.
1: ومع ذلك أنهكنا التعب والعطش.
0: إلا إبراهيم ولوط فلا أراهما إلا مستبشرين كأنهما لم يسافرا ولم يتعبا.
1: مهما بلغ إيماننا يا ماهر فلن يصل إلى إيمان إبراهيم ولوط.
0: انظري يا سارة انظري.
1: يا للمنظر الرائع، خضرة لا تحد بعد صحراء لا تحد.
0: وبعد الخضرة صحراء ثانية أكبر من التي قطعناها.
1: اسأل رئيس القافلة عن موعد نزولنا.
0: سأسأله حالاً.

0: مولاي الفرعون العظيم.
1: أه؟ ما وراك؟
0: مولاي، وصلت قافلة الشام.
1: وماذا تحمل؟
0: الزيت والفواكه المجففة.
1: هل اشتريتم حاجة القصر منها؟
0: أجل يا مولاي.
1: ماذا تريد مني إذن؟
0: أيسمح مولاي أن أقول؟
1: قل.
0: وصل مع القافلة 3 رجال وامرأة، اكتروا بيتا قرب باب المدينة الغربي.
1: وما شأني بهم؟
0: لا أتحدث عن الرجال.
1: عمن تتحدث إذن؟
0: عن المرأة التي معهم يا مولاي.
1: هل هي جميلة؟
0: جميلة لا كالجميلات يا مولاي.
1: صفها لي.
0: لو عرفناها قبل إيزيس يا مولاي لكانت هي إلهتنا لا إيزيس.
1: أجمل من إيزيس؟
0: بل أجمل من كل امرأة في هذه البلاد يا مولاي.
1: وهل هي ذات بعل؟
0: سألت يا مولاي فقال لي أحد الرجال إنه أخوها وإنها ليست متزوجة.
1: وإذا لم تعجبني؟
0: إذا لم تعجبك فاقطع رأس عبدك هذا يا مولاي.
1: وافقت.
0: وإذا أعجبتك يا مولاي؟
1: لك ملء فمك ذهبا.
0: سأخلع أضراسي وأسناني اليوم.
1: ولماذا تخلعها؟
0: ليتسع فمي لذهب أكثر.
1: اقطع لسانك أيضا فيتسع فمك أكثر.
0: بماذا يأمر مولاي؟
1: نرسل رسولا لأخيها يأمره أن يزوجني بها ثم يعطيه ما يطلب.
0: حاضر يا مولاي. وإذا أبى؟
1: إذا أبى؟ غريب في مصر يأبى أن يتزوج الفرعون أخته؟ سيشكر آلهته على هذه النعمة أو تحل به النقمة. هيا نفذ ما أمرت به.
0: حاضر يا مولاي.

0: من أجل هذا جئنا إلى مصر.
1: خففي عنك يا سارة، خففي عنك.
0: لماذا؟ لماذا أراد إبراهيم أن أقول أني أخطأ؟
1: أكان فرعون يمتنع عنك لو عرف أنك زوج إبراهيم؟
0: طبعا، وكيف يطلبني وأنا متزوجة؟
1: لا يا سارة، لو عرف فرعون أنك زوج إبراهيم لقتل إبراهيم أو سجنه وضمك إلى نسائه.
0: صدقت، ولكن الآن ما العمل؟
1: عليك بالصبر يا سارة، عسى الله يفرج عنك وعنا هذه الغمة.
0: لا، لن أسلم نفسي لفرعون ولو مت.
1: سلمي أمرك لله، ولن يصيبك إلا ما يريده الله.
0: لو تطيعني قدماي لن أذهب إلى فرعون.
1: اسمعي يا سارة.
0: ماذا تريدني أن أسمع؟
1: إذا رفضت الذهاب قضي علينا جميعا.
0: أصبح إذن امرأة في نساء فرعون؟
1: أنا لا أقول هذا، ولكن إذا كان إبراهيم حرا فربما وجد طريقة لإنقاذك.
0: كيف سأذهب إلى فرعون؟
1: تشجعي يا أخي، ستذهبين شئت أم أبيت، وشئنا أو أبينا.
0: لماذا لا نهرب؟
1: وأين المفر؟ وجيوش فرعون وأعوانه وأهل مصر كلهم يتطوعون لمطاردتنا والقبض علينا إرضاء لفرعون.
0: إذن لابد من الذهاب؟
1: ليس هناك الآن حل آخر. قومي، هيئي نفسك وصلي لله صلاة حارة، فهو وحده القادر على حمايتك وإنقاذك.
0: سأصلي كما لم أصلي في حياتي، وأسلم نفسي لله ولتكن إرادته.
1: وأنا سأصلي ولن أنام الليل، بل سأقضيه في الصلاة من أجل إنقاذك يا سارة.
0: شكرا لك يا ماهر، أعدت الثقة إلى نفسي. سأذهب إلى فرعون ونفسي مطمئنة إلى أنه لن يستطيع أن يمسني، إلا إذا أراد الله ذلك، وإني راضية بما يريده الله.

0: أين أصبحت جميلة الشام يا غلام؟
1: تزينت وتبرجت وألبستها قهرمانة القصر أفخر الملابس، فبدت في جمال الآلهة ووقارها.
0: لم تقل لي اسمها.
1: سارة يا مولاي، اسمها سارة.
0: اسم جميل.
1: لاحظت أنها خائفة كئيبة يا مولاي.
0: لن يطول خوفها وكآبتها. أتريد أن يدخل إنسان هذا الصرح مقر فرعون دون أن يخاف؟
1: الخوف أمر طبيعي، ولكنها تبدو كئيبة.
0: أنت لا تعرف النساء وطبائع النساء. تعال لرؤيتها غدا، ترى كيف زالت كآبتها وحل محلها البشر والسرور.
1: من أين لكل الناس علم مولاي؟
0: قل للقهرمان أن تهيئ لنا المائدة، وأني قادم بعد قليل.
1: سمعا وطاعة يا مولاي، سمعا وطاعة.

0: لم يكن تابعي مبالغا، بل كان مقصرا. أنت هي سارة؟
1: نعم يا مولاي.
0: يا للجمال الباهر، يستحق قطع الرأس هذا الخبيث لأنه لم يعطك حقك من الوصف.
1: شكرا يا مولاي.
0: ها؟ ما بك تبتعدين؟ هل أنت خائفة مني؟
1: لا، لست خائفة يا مولاي، ولكني متعبة يا مولاي.
0: ستستريحين طويلا، فقد هيأت لك جناحا خاصا ووصيفة خاصة وعددا من الأتباع ينفذون أوامرك.
1: لا أستحق كل هذا العناء يا مولاي.
0: بل تستحقين أكثر، ولو رأيتك قبل اليوم لهيأت لك قصرا كاملا.
1: إني خادم يا مولاي. اسمح لي أن أكون خادما فقط.
0: خادم؟ أمن قلة الخدم؟ بل تكونين سيدة قلبي وقصري. اقتربي، تعالي اقتربي.
1: اعفني يا مولاي، فإني متعبة، أشعر بصداع أليم.
0: تعالي. كفاك دلالا، سيزول صداعك حالا.
1: لا تلمسني، أنقذني يا الله.
0: ماذا أصابني؟ يدي، لا تتحرك. أنت ساحرة يا امرأة.
1: لا، لست ساحرة، ولكنه ربي أنقذني منك.
0: ربك؟ ومن هو هذا الرب القوي؟
1: خالق السماوات والأرض والقادر على كل شيء.
0: هل يستطيع أن يعيد يدي كما كانت؟
1: طبعا يستطيع.
0: أطلبي منه لأرى.
1: أطلب إليك يا الله أن تعيد يده إلى حالتها الطبيعية.
0: صحيح، عادت. والآن لقد زدتني شوقا إليك ورغبة بك.
1: لا،
0: بل سألمسك وليمنعني إلهك.
1: أنقذني يا الله.
0: يبست يدي مرة ثانية. أنقذيني يا سارة، أنقذيني.
1: ستعاود الكرة إذا أنقذتك.
0: لا يا سارة، لن أمسك بعد الآن، لن أمسك أبدا.
1: لا أصدق. لا،
0: اسمعي، أطلقي يدي وسترين أني صادق ولن أؤذيك.
1: يا إلهي، إن كان صادقا فأطلق يده.
0: ها؟ لم تنطلق يا سارة.
1: لأنك لست صادقا.
0: صدقت يا سارة، لم أكن صادقا، وحق إلهي وما أعبد لن أؤذيك أبدا، أقولها صادقا من أعماقي. انطلقت يدي من نفسها.
1: الآن أطمئن إلى صدقك.
0: سارة، أخبريني يا سارة،
1: ماذا يريد مولاي؟
0: من أنت؟
1: أنا سارة، زوج إبراهيم بن آزر.
0: الذي قال إنه أخوك؟
1: هو يا مولاي.
0: ولماذا قال ذلك؟
1: خوفا من أن تقتله وتغتصبني.
0: صدق زوجك، كنت سأفعل ذلك.
1: وزوجي ليس خائفا على حياته، ولكنه ينفذ إرادة الخالق العظيم وينشر دينه حيث يدعوه.
0: لا يهمني الآن إلا أن أرضي زوجك وأرضيك، لأتجنب غضب إلهكم القوي.
1: يكفيني أنك لم تمسني بسوء.
0: أنا لا يكفيني. تبيتين الليلة هنا معززة مكرمة، وعند الصباح سأرسل في طلب زوجك إبراهيم.

إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجز الرابعة فجرا للأخبار. وصول طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مساء أمس أول خطوة في مناسك الحج، ووزارة الحج والعمرة تؤكد أنها عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استكمال الجاهزية التشغيلية لخدمات السكن والإعاشة والنقل داخل مشعر منى، إلى جانب رفع مستوى المتابعة الميدانية. تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا، وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تونس تعبر عن التزامها الثابت بتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة. في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تكثف تدخلاتها الميدانية، وتحجز وتتلف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وفق ما أعلنته الهيئة في بلاغ أمس الأحد. في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب من مفاوضيه عدم التسرع في التوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب مع إيران، ويجدد في الساعات القليلة الماضية تأكيده على أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران سيكون النقيض تماما للاتفاق النووي المبرم في 2015. رويترز تنقل عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية أن إيران وافقت من حيث المبدأ على فتح مضيق هرمز مقابل رفع الولايات المتحدة الحصار البحري والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، وأن الولايات المتحدة تفهم أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبي خمانئي أيد الإطار العام للاتفاق. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: غراموفون حكاية غرام مع سابرة الهميسي.
1: عسلامة. غراموفون الليلة برائحة السفر، الغنيات اللي تحكي على متعة الاكتشاف وأيضا متعة المغادرة والعودة. من فيلم ممنوع الحب نسمع أغنية يا مسافر وحدك، وقبلها نسمع محمد عبد الوهاب يحكي على صعوبة تلحين هذا النغم.
2: بعد كده هنلاقي أغنية يا مسافر وحدك وفايتني، دي أنا عملتها تقريبا يعني متطورة جدا، بدرجة أني أنا أدخلت فيها الصاجات الإسبانيولية اللي هي متاخدة أصلا من الصاجات بتاعتنا النحاسية اللي راحت إلى الأندلس عن طريق زرياب المغني والموسيقي الكبير اللي كان في عهد العباسيين وفي عهد هارون الرشيد بالذات، وهرب من سطوة هارون الرشيد لأنه خاف أنه يأذيه، وخد العود وخد الصاجات النحاسية دي والعود والكاستانيت اللي أنا بقول عليهم دول اللي هم الصاجات النحاسية، خدهم زرياب وهرب بيهم إلى الأندلس، وكان العود وكان الكاستانيت مجال لتغيير شامل واضح في الموسيقى الغربية. فالعود كان أساس للجيتارات بأنواعها، والكاستانيت عملوه كاستانيت خشب بقى لا يستغنى عنه لكل راقصة إسبانيولية وكل راقص إسبانيولي. ومسافر وحدك كانت بالنسبة لي مشقة كبيرة جدا، لأن الناس بتتصور أن كل المناظر اللي بيشوفها في السينما ويكون فيها البطل قاعد منعم مبسوط مرتاح، في الواقع هو مبتلي مش مرتاح، تعبان يعني في ضنة، لأنه كل اللي حواليه تعب فيه تعب. يعني مثلا يا مسافر وحدك دي على سبيل المثال احنا عملناها في شارع، ومش شارع في القاهرة، في سكة زراعية الممتدة من القاهرة إلى اسكندرية. جينا حتة كده اختارها الأستاذ محمد كريم كمخرج، فيها أشجار على الجانبين، وعملنا فيها يا مسافر وحدك وفايتني، ومسكني شنطة وأقعد عليها في وسط الشارع، وخدنا معانا بوليس من الوزارة بإذن طبعا عشان خاطر في كل شوط نرسمه يمنعوا السيارات اللي جاية من اليمين والشمال شوية لغاية ما يؤخذ المنظر، وبعدين يفكوا هذا الحصار ويرجع تاني الشارع يرجع لأصله، ثم يرجعوا تاني يحصروا الحتة ويمنعوا لغاية ما نرسم الشوط التاني وهكذا. ولازم نكون هناك الساعة 7 الصبح، فسبعة الصبح يعني معناها أصحى الساعة 4 أو الساعة 5، لأنه عشان خاطر أقوم من النوم وألبس وأنزل وأروح لغاية هذه السكة اللي هي بينها وبين بنها، أو يعني للتقريب يعني مثلا 50 كيلو أو 60 كيلو في وسط الزحام بتاع القاهرة، وبعدين ألحق الشمس وهي طالعة، لأنه لازم الشمس تبقى في وش الأرتيست، لأنه بيجي علينا فترة وهي فترة الظهر لا يمكن نقدر نرسم فيها، لأن الشمس بتبقى فوق بالضبط والوش بيبقى أسود. فإذا ننتظر من الساعة 11 ونص لغاية الساعة 1 من غير أي عمل، مركونين يا عيني في الشارع قاعدين، اللي يأكل يوستفندياية واللي ياكل ساندويتش واللي قاعد على حتة حجرة واللي قاعد وأنا طبعا من ضمن هؤلاء الناس. ونرجع الساعة 4:30 5 أما تبتدئ الشمس تذهب. فالواقع أن الأغنية دي لها ذكرى عندي لأنها كانت مرهقة بالنسبة لي جدا جدا جدا جدا.

معاك خليته للهادي جويني، روعة الكلمات والصور الموجودة في الغناية هذه ما عندهاش مثيل. سفر أحد الحبيبين بمعنى الفراق اللي نجم يكون وقتي ونجم يكون على طول. السفر واحد من بين أهم الأسباب.

ثم عباد بطرق مختلفة خلوا السفر أسلوب حياة، وكل ما تجي فرصة ما يبخلوش. الغاية من السفر وحدها هي اللي تساهم في تحقيق أكبر فائدة للمسافر.

الهجرة ومغادرة أرض الوطن للعمل أو للدراسة هي زاد سبب في السفر، في الرحلة، في المغامرة، في تغيير الفضاء. كل واحد كيفاش تكتب تحياته.

قال الإمام الشافعي: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب، وصحبة ماجدة.

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ابن إبراهيم بن عبد الله بن يوسف اللواتي الطنجي المعروف بابن بطوطة، أحد أكبر المستكشفين المسلمين عبر التاريخ. زار العديد من المناطق في أكثر من 40 دولة عبر القارات الثلاث للعالم القديم، قاطعا خلال رحلاته أكثر من 120 ألف كيلومتر من المغرب الأقصى إلى الصين وماليزيا والفلبين. أمير الرحالة العرب المسلمين.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشروع في تطبيق بروتوكول صحي وقائي في المطارات والموانئ والمعابر البرية يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت بؤرا لانتشار فيروسي هانتا وإيبولا، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس. استئناف نشاط قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة بعد سنوات من التعطل، وذلك إثر استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية نهزت 5 ملايين دينار. تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، تحتضن تونس يومي 29 و30 من مايو الجاري الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. هذا الحدث العلمي يهدف إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح أفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. تونس تؤكد التزامها بتوثيق علاقات التعاون مع الدول الأفريقية وحرصها على الدفاع عن المواقف الأفريقية في المحافل الدولية، وذلك بمناسبة احتفالها اليوم مع سائر الدول الأفريقية بيوم أفريقيا. في أخبار العالم، وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يستنكرون أمس بشدة تصرفات وزير الأمن الإسرائيلي إتمار بن غفير تجاه المشاركين في أسطول الصمود المتجه إلى غزة خلال احتجازهم لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية. الولايات المتحدة تتهم أمس حزب الله اللبناني بالعمل على نشر الفوضى في لبنان، منددة بتصريحات أمينه العام نعيم قاسم والتي أيد فيها إسقاط الحكومة على خلفية تفاوضها المباشر مع سلطات الاحتلال. وختاما، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يؤكد أمس أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني في 72 ساعة، بينما أعلنت واشنطن أن التفاهم الذي قد يتم التوصل إليه مع طهران لإنهاء الحرب لا يشمل الملف النووي. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: عذب الكلام.

بمعاني الأمل والجمال وحب الحياة، نصافح من الإذاعة الوطنية التونسية كل المستمعين ونقول لهم أهلاً وسهلاً. حضرات المستمعين، تأتيكم هذه الحصة بأحلى الكلام وأحلى الأنغام، وأنتم تستقبلون معنا تباشير اليوم الجديد. من أحلى الكلام قول الشاعر: بلدي أحبك صورة بزغت كالفجر، تهزج بي وتبتسم في وجه أمي، أنت مختبئ وبعيني أختي أنت مرتسم، وإخوتي والأصدقاء وفي صور الطفولة أنت مزدحم. بلدي أحبك لا ليرفعني حبي، ولكن تغلب الشيم.

من الإذاعة الوطنية التونسية تتواصل هذه المصافحة بالنغم والكلمة لكل المستمعين إلينا. عزيزي المستمع، أنت تستيقظ من نومك بكل حيوية ونشاط لتستقبل معنا تباشير هذا اليوم الربيعي الجميل. فهل تدري ما يقول لك أحد الحكماء؟ إنه يقول لك: افتح عينيك جيدا وانظر تجد صورتك في كل الصور، وافتح أذنيك جيدا تسمع صوتك في كل الأصوات.

زمن الورد أطرف الأزمان، وأوان الربيع خير أواني. لكن فصل الربيع مثل أي فصل آخر من فصول السنة هو ضيف يجيء زائرا ثم يرحل، وفي هذا المعنى يقول الشاعر: زائر يهدي إلينا نفسه في كل عام، عمره 50 يوما ثم يمضي لسلامي. ولأن أطراف الأزمان هو زمن الورد هذا القليل بقاؤه، فإن الشاعر يقول: تمتع بالورد القليل بقاؤه، كأنك لم يفجأك إلا فناؤه، وودعه بالتقبيل واللثم والبكاء، وداع حبيب لا يطول بقاؤه.

الإذاعة الوطنية التونسية، وكل يوم والجميع بألف أمل، بألف جمال، وبألف حب للحياة. كلمات لجبران خليل جبران. أنت حر أمام شمس النهار، وأنت حر أمام قمر الليل، وأنت حر حيث لا شمس ولا قمر ولا كواكب، بل أنت حر عندما تغمض عينيك عن الكيان بكليته، ولكن أنت عبد لمن تحب لأنك تحبه، وأنت عبد لمن يحبك لأنه يحبك. المحبة والشك لا يجتمعان. المحبة قناع بين محب ومحب. الحب الذي لا يتجدد في كل يوم وليلة يتحول إلى شكل من قوة الاستمرار، وهذه في وقتها لا تلبث أن تنقلب إلى عبودية.

0: الحب صندوق عجب، صندوق عجب، صندوق عجب. الحب
1: نتنسم في فجر هذه الأيام عبير الربيع، فصل الأزهار والأوتار وزمن الأنغام والأحلام. ومن العجب أن يصادف هذا الموسم الخالد، كما لاحظ ذلك أحد الشعراء، التهاب الصلات الجماعية بين الشجر والطير والحيوان والشجر وكل كائن بإرادة الحياة. وما لوحظ أيضاً هو أن معاني فصل الربيع وقواعد موقعه من دورة الأرض لا تقتصر ظواهرها على الزرع والشجر والعصافير والحيتان والطيور، وإنما هي تشمل الأدمغة والأعصاب والدماء والخدود أيضاً، بل إن لمعاني فصل الربيع وجوداً في العواطف والأفكار. يمتاز الإنسان عن غيره بقوة عقله التي بفضلها يتفوق ويسيطر على جميع أشكال الطبيعة. وبما أن نمو وتطور هذه القدرة على التفكير مكنته من السيطرة على الطبيعة، فهل يمكننا أن نقول إن تطور هذه المقدرة الفكرية تكفيه لتحقيق السعادة؟ الإجابة حسب أحد الفلاسفة هي أن حياة العقل لا تكون شرطاً للسعادة إلا بالرأي الواضح وضبط النفس وتناسق الرغبات وفن الاعتدال، أي أنها تكون نتيجة خبرة الإنسان المتطور تطوراً كبيراً. أما الطريق لبلوغ السعادة فهو الطريق الوسط، ويسمى في الفلسفة الإغريقية بالوسط الذهبي. ويرى أرسطو أن أنبل الأمور للوصول إلى السعادة هي الصداقة، ذلك أن الصداقة نعمة وفضل، والصداقة ضرورية للإنسان، كما يرى أن الصديق روح في جسدين.

قال الله تعالى في سورة النحل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وفي القرآن الكريم نجد توجيها للحس إلى الجمال في المصابيح التي تزين السماء، والحدائق ذات البهجة، وفي الضحى الرائق، وفي الليل الساجي، بل وفي الأنغام أيضا. وبكلام أوضح، فإن القرآن الكريم لا يدع فرصة دون توجيه الإنسان بكل الوسائل التي تعبر عنها الألفاظ نحو آيات الله في الكون، فما يترك منه شيئا جامدا لا يتحرك إلا تدب فيه الحياة حتى تصبح الحركة هي الظاهرة الملموسة في المشهد. ومن ثمة كان اللقاء متجددا في داخل النفس وفي صفحة الكون لا ينفد ولا يزول. أما الجمال في هذا السياق فهو بالمعنى الواسع في الأحياء وفي الطبيعة وفي المشاعر والتصرفات. إنه جمال الإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم وكرمه ورفع منزلته في الكون وجعله خليفة الله في الأرض، وجمال الكون بنجومه وشموسه وأقماره وما بينهما من تجاذب وارتباط، وجمال الطبيعة بما فيها من جبال وأنهار وأشجار، وجمال المشاعر بما فيها من حب وخير ونبل، وجمال القيم والأفكار والمبادئ بما تجسمه التصرفات.

الإنسان هو مصدر للقيم، وهو نقطة ارتكاز ينطلق منها المجتمع والبشرية والكون. الإنسان عالم مستقل وقبس من نور الله. الإنسان كائن متفرد في الطبيعة، لا يدانيه شيء ولا يشابهه شيء ولا يستبدل بشيء. لو كان الإنسان ابن الأرض فقط لما كان لغزاً، ولكن له مصدراً آخر يتعذر إدراكه على الحواس ويتيه فيه الظن، فلا يدركه إلا العقل مؤيداً بالقلب. وهذا الإنسان الذي قلنا إنه مصدر القيم وقبس من نور الله وكائن متفرد وعالم مستقل في الطبيعة لا يدانيه شيء، هو الإنسان النبيل الخلق، النبيل المظهر، التقي السريرة، والمؤمن بقيم الحق والخير والجمال. قال الشاعر: أشرق الصبح فهبوا فرحين بين إيمان وعزم ويقين، والنسيم العذب يسري سلسلا عبقري النفح في رفق ولين، ترقص الآمال في أحلامهم مثلما ترقص بالزهر الغصون.

لا تنظر إلى الماضي بحزن، إنه لا يعود ثانية. قم بتحسين الحاضر بحكمة، تقدم لتواجه المستقبل بعزم وحزم. الوقت لا يستطيع أن يتمدد أو يتراكم أو يتسارع أو يتأخر. إياك من إضاعة الوقت، فالوقت هو المادة التي صنعت منها الحياة. عندما نسلك أسلم السبل لتطوير أنفسنا، فإننا ننمو ونتقدم نحو أهدافنا المستقبلية. احمد الله كل فجر عندما تنهض، لأن لديك شيئاً يمكنك أن تقوم به من أجل تدارك زمن الضائع.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور محمد

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا وسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. معشر السادة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنأكم الله تعالى بالإيمان والتقوى. أما بعد، نتعرض اليوم بإذن الله تعالى إلى اسم الله الشكور، وهو اسم ثابت بالقرآن. قال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وفي سورة الإسراء يقول الحق تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. مشكور اسم مفعول. من الشاكر؟ هو الله عز وجل. وفي آية ثالثة في سورة النساء يقول الحق تبارك وتعالى: وكان الله شاكرا عليما. إذن شكور وشاكر ومشكور. المشكور في الحالات كلها هو العبد، والله سبحانه وتعالى شاكر وشكور. وبعد، فما تعني كلمة شكر في اللغة؟ الشكور مبالغة من شكر، ودائما أسماء المبالغة إذا اقترنت بأسماء الله تعالى فتعني إما عدد الشكر أو حجم الشكر. أما حجم الشكر فأنت قد تعيش في الدنيا لسنوات معدودات أو سنوات كثيرة، فإذا أطعته في هذه السنوات يهبك حياة أبدية لا تنقضي. فأنت إذا عشت في الدنيا سنوات معدودات، وفي هذه السنوات المعدودات أطعت الله عز وجل، ونهيت النفس عن الهوى، وضبطت جوارحك، وحللت رزقك، وتعرفت إلى الله، وجلست في مجالس العلم، وتلوت القرآن، وفهمت القرآن، وأنفقت من مالك ومن جاهك ومن علمك، وجاء الأجل. إذا قست هذه السنوات المعدودة إلى الحياة الأبدية طبعا في الآخرة، فأنت ما فعلت شيئا. فمعنى شكور أنه يعطيك على الشيء القليل الشيء الكثير، وهو تفضل منه تعالى وليس عدلا. فلا تقس عملك مهما عظم بعطاء الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا معنى الشكور، صيغة مبالغة لاسم فاعل. عندنا شاكر وعندنا شكور. صيغة المبالغة أنه يعطي بلا انتهاء إلى الأبد. وهنا نلتمس حلاوة قوله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والمعنى الآخر لكلمة شكور هو المعنى العددي، يعني لا يمكن أن تقدم شيئا لله عز وجل إلا ويشكرك عليه. أما الشكر في حق العباد فله طريقان، ويمكن أن نضيف لهما طريقا ثالثة: شكر باللسان وشكر بالعمل. ونقول: لن يكون الشكر لا باللسان ولا بالعمل إلا إذا عرفت النعمة. لذلك فالمؤمن إذا أسدى للعباد خدمات، أو إذا رحم العباد أو أكرمهم، طمأنهم، أطعمهم، سقاهم، كساهم، رحمهم، حينما تسدي معروفا لمخلوق كائنا من كان. ولذلك ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين رجل يمشي فاشتد عليه العطش، فنزل بئرا فشرب منها، ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي. فملأ خفه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال: في كل كبد رطبة أجرا. فالشكر بالأفعال، أن تعمل عملا صالحا مع كل مخلوق. والشكر المفسر بالثناء في المعنى الثالث، يعني إذا عملت عملا طيبا لك الجنة، أنفقت من مالك لك جنة عرضها السماوات والأرض، أنفقت من وقتك، أنفقت من خبرتك، من علمك، عاونت، أخلصت، أتقنت عملك ونصحت المسلمين، يعني قدمت الحد الأدنى كأن تكون لك مهنة تتقنها ثم تعمل العمل بإتقان وتأخذ أجرا معتدلا، فالحد الأدنى أن تنفع المسلمين بطريقة ما. ثم إن الشكر يكون بالثناء، فالرب سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فقد شكره. أنت تثني على الله في مجالسك والناس يحبونك، يحبونك لأحاديثك ويمدحونك في غيبتك، هذا شكر الله لك. إذا أحسنت للعباد أحسن الله إليك، وهذا المعنى الحقيقي لقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، هذا هو الشكور. فلنعامل بعضنا البعض بالإحسان. رضي الله عنا وعنكم ورحمنا ورحمكم، وصلى الله على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنشر أمس قائمة المترشحين المقبولين أولياً للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، والأعلان عن قائمة المترشحين المقبولين نهائياً بعد انقضاء الطعون في أجل أقصاه يوم 8 من شهر جوان المقبل. بمناسبة احتفال تونس اليوم مع سائر دول العالم باليوم العالمي للغدة الدرقية، الكاتبة العامة للجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء فاطمة منيف تدعو إلى ضرورة التقصي المبكر لهذا المرض، مؤكدة أن إصابة الغدة الدرقية بأي اختلال أو اضطراب يمكن أن يؤثر على الصحة العامة للإنسان. تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الأفريقية بيوم أفريقيا مجددة تمسكها بالمناسبة بمبدأ الحلول الأفريقية للتحديات الأفريقية، على أن يقترن ذلك بدعم دولي فعلي ودائم بما يضمن نجاعتها واستمراريتها. وفي أخبار العالم، انطلاق الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية اليوم في برازافيل بجمهورية الكونغو، وتتواصل إلى غاية 29 من مايو الجاري بحضور أكثر من 3000 مشارك. في لبنان، مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا وإصابة آخرين أمس في سلسلة غارة جوية شنها الطيران الإسرائيلي واستهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن فجر اليوم مقتل جندي وإصابة آخر بجروح خطيرة في معركة بجنوب لبنان. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يؤكد أن إبرام اتفاق بين واشنطن وإيران لا يزال ممكنا لليوم الاثنين، مضيفا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع طهران. وختاما، وسائل أعلام أمريكية تفيد اليوم نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة لم تعثر على أي ألغام في مضيق هرمز، ولم تدمر أي ألغام، ولم تتعرض أي سفن لأضرار. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: هكا بدينا
6: يوم جديد، يوم سعيد،
5: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
7: يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
8: اليوم
5: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
9: الساعة الآن في تونس 6:00 صباحا و5 دقائق.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الوقت الآن أصبح 6:06 هنا في تونس في برنامج يوم سعيد على بركة الله. إذن ينطلق البرنامج الذي يتواصل إلى 9 اليوم 2 من ذو الحجة 1447 25 ماي 2026. الفجر كان في 3:18، الظهر بإذن الله في منتصف النهار و23 دقيقة، العصر 4:07، المغرب 7:30، والعشاء بإذن الله في تمام 9:15 من مساء هذا اليوم.

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. الله

0: وجهها وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: يا رب العالمين، يا ربي ما أشقى أيامي بدونك، ولو جلست على عروش الأباطرة، ما أفقر حياتي بدونك، ولو احتكمت على ثروات البر والبحر، ما أضيق دنياي بدونك، ولو ملكت جناحي نسر، ما أمر عيشي بدونك، ولو امتلأ فمي برضاب الشهد، فأنت السعادة لمن تعب زمانه، وأنت الغني لمن أجدبت حياته. لولاك يا ربي ما طابت لمخلوق حياة. أشكرك من أجل وجودك في حاضري ومستقبلي، فعنايتك وحنانك ومحبتك هي سلام حاضري، وخلاصك وغفرانك ووعدك هي ضمان مستقبلي وحريتي. الساعة الآن في برنامج يوم سعيد، 6:19. تنفرج بعد الشدة يجي الفرج، مع عز الدين دير.

0: بيها بسمة.
1: غنى عز الدين دير تنفرج بعد الشدة يجي الفرج. أنتم مع برنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من الإذاعة الوطنية التونسية، والساعة الآن في الأستوديو 6:25. تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يستعد المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية وبالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لتنظيم الدورة 10 للصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 20 نوفمبر 2026، وذلك طبعا بقصر المعارض بالكرم. ينتظر أن يشكل هذا الموعد الاقتصادي البارز منصة استراتيجية دولية تجمع أبرز الفاعلين في المنظومة الصناعية بهدف تعزيز التنافسية ودعم التحول الصناعي في بلادنا. ويركز الصالون في نسخته الجديدة على 4 محاور أساسية هي الحلول ذات القيمة المضافة العالية، التميز الصناعي، الشراكات الموثوقة، والتحول الرقمي والتقني. يسعى المنظمون من خلال هذه الدورة إلى مرافقة النسيج الصناعي الوطني في مسار الانتقال نحو صناعة المستقبل عبر استعراض أحدث الابتكارات التكنولوجية والحلول الذكية التي تضمن استدامة الأداء الصناعي وتطوير سلاسل القيمة في قطاعات الميكانيك والكهرباء والإلكترونيك.
2: يا محلى صباحك يا بلادي تونس يا عز البلدان.
1: تونس يا عز البلدان، يا محلى صباحك يا بلادي. أنور السميري.

0: نعم، غنى أنور سميري تونس يعز البلدان، يا محلى صباحك يا بلادي. قبل هذا النغم تحدثت عن الصالون في الدورة العاشرة لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية الذي سينتظم بقصر المعارض بالكرم من 17 إلى 20 نوفمبر 2026. أتحدث الآن عن صالون آخر يعنى بالتجديد الفلاحي، سيكون بين 23 و 27 جوان القادم، كذلك بقصر المعارض بالكرم. نعم، إذن عنوان هذا الصالون التجديد الفلاحي والتحول الرقمي المزمع تنظيمه إذن في هذه الفترة من 23 إلى 27 جوان القادم، ويهدف إلى دفع الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين التونسيين والدوليين وتطوير حلول مستدامة لتعزيز المردودية الفلاحية. وتتوقع الدورة الحالية استقبال أكثر من 15,000 زائر مهني ومختص، ومشاركة أكثر من 150 عارض ومؤسسة فلاحية وصناعية كبرى، إلى جانب حضور ما يفوق 100 شركة ناشئة لعرض حلول مبتكرة في قطاع تكنولوجيا الفلاحة. تتوزع إذن أجنحة هذا المعرض وبرامجه العلمية على عدة محاور تكنولوجية وبيئية وصناعية متكاملة، أبرزها التكنولوجيا الفلاحية والرقمية، وتشمل حلول إنترنت الأشياء، استخدام الطائرات المسيرة في المسح الفلاحي والفلاحة الدقيقة، علاوة على الابتكار الصناعي من خلال عرض الآلات الذكية وأنظمة الروبوتات الفلاحية ومسارات الإنتاج، إلى جانب الفلاحة والصناعات الغذائية المستدامة من خلال التركيز على الإدارة المثلى للموارد المالية الموارد المائية وحماية التربة والمقاومة الحيوية والاقتصاد الدائري. المنظمون برمجوا لهذا صالون أجنحة تتعلق بالطاقة والمناخ عبر إدماج الطاقات المتجددة في القطاع الفلاحي وآليات التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى جناح خاص بالتمويل والشركات. يتضمن كذلك الصالون على امتداد أيامه الخمسة برنامج حافل بالنقاشات وتبادل الخبرات، يشمل تنظيم 20 حلقة نقاش وورشة، وذلك في أعمال متخصصة تعنى طبعا بالفلاحة، مع استضافة أكثر من 60 متحدث وخبير دولي ومحلي، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الفلاحة والصناعة وعمادة المهندسين التونسيين.
1: لقطع صورة الورد وامشي صحرا وجرب
0: يا وجه السعد غسان صليبة،

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: لا لا ما نحبكش أنا صغير وما نعرفش. لا لا ما نحبكش.
2: نعم أنتم مع برنامج يوم سعيد.
1: لا ما نحبكش أنا صغيرة.
2: هي صغيرة وما تعرفش. صفية شمية.

غنت صفية شمية: لا لا ما نحبكش، أنا صغيرة ما نعرفش. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح في الإذاعة الوطنية التونسية: فتح العبيدي، فاروق الزارعي، حمزة الصفار، حميد الورغي، رانيا بوتوريا، ليلى جلاصي، نسيم المجري، نجوى العربي. الفنانة فيروز طبعا هي لبنانية، أمها لبنانية، أما والدها فهو ينحدر من أصول سورية، تحديدا من منطقة حلب. فيروز تغني حتى موعد أخبار السابعة.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: فرط ضحية نهار العيد فيه وإلا ما فيش كيس مائي ما يتعطاش للحيوانات وخاصة الكلاب. بهالصفة هذه تكون الوقاية من الكيس المائي الثابتة للي ما يعرفش يفرق بين الفرط المريض والفرط الصحيح.
1: الدكتور حكيم.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم بدء مناسك الحج، وحجاج بيت الله الحرام يبدأون التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. حجز أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر وإتلافها. تونس تشدد على أن إفريقيا يجب أن تكون شريكاً كاملاً لا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران لاستكمال بنود الاتفاق بين الطرفين. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. عشية بدء مناسك الحج، أعلنت السلطات السعودية مساء أمس وصول أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، حيث سيقضون اليوم الاثنين يوم التروية أول محطات مناسك الحج قبل التوجه إلى صعيد عرفة بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأكبر. أدى وزير الشؤون الدينية أحمد البهالي مصحوبا بأعضاء الوفد الرسمي زيارتين تفقديتين إلى نزلين بمكة المكرمة يقيم فيهما الحجيج التونسيون للاطلاع على ظروف إقامتهم ونوعية الخدمات المسداة إليهم، إضافة إلى سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية. بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس حملة تضامنية لفائدة مكفوليها، تبرع خلالها إلى حد الآن أكثر من 1000 شخص. المسؤولة الوطنية عن قسم الإعلام والاتصال في الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس هالة دريدي.
7: أكثر من 1000 تونسي دخل على www.sos.com وتبرع بحق أضحية كاملة للجمعية أو بصدقات وزكاة من عند التوينسة ليبث الفرحة في أكثر من 2300 عائلة اليوم تكفلهم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسويس. تقريبا وصلنا بتبرعات التوينسة لأكثر من 117 خروف لفائدة عائلتنا. الرقم حقيقة مازال بعيد على اللي احنا نحب نوفروه لعائلتنا. إن شاء الله في الأيام اللي مازالت هذية التوينسة يتفعلوا أكثر على موقع الجمعية www.sos.com ولا بالاتصال على رقمنا 58371 002، وتبرعاتهم وصدقاتهم إن شاء الله لفائدة أطفالنا ولفائدة أسرنا توصلهم إن شاء الله قبل العيد، يكونوا كيفهم كيف أي عائلة تونسية يعيشوا فرحة العيد وصغيراتنا يعيشوا الفرحة.
6: في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية، ما أسفر عن حجز أكثر من 1205 كيلوغرامات من اللحوم الحمراء والمنتجات غير الآمنة أو مجهولة المصدر وإتلافها وفق ما أعلنته الهيئة. وفي إطار تأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شرعت وزارة النقل منذ يومين في تأمين برنامج استثنائي يتواصل إلى يوم الاثنين الأول من جوان المقبل، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وسيم قية عن الإدارة العامة للنقل البري يوضح للأخبار.
8: تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب، وهذا باش يمكننا من زيادة في العرض الجملي يقدر ب 45%. مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من انقطاع تذاكرهم أو القيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذلك على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطة النقل البري بباب سعدون وبباب عليو. لذلك تقر الاستعانة بأصول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، باش تولى الشركة تدعيم تركيب قطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، وباش يمكننا من توفير حوالي 25,000 مقعد. تم الترخيص لسيارات الأجرة للواج بصفة استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولة المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال.
6: أنتم دائما في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية. بمناسبة احتفال تونس اليوم الاثنين مع سائر دول العالم باليوم العالمي للغدة الدرقية، دعت الكاتبة العامة للجمعية التونسية لأمراض الغدة الصماء فاطمة منيف إلى ضرورة التقصي المبكر لهذا المرض، مؤكدة أن إصابة الغدة الدرقية بأي اختلال أو اضطراب يمكن أن يؤثر على الصحة العامة للإنسان.
9: الغدة الدرقية من أهم الغدد اللي تجم تخدم في البدن، واللي الاضطرابات نتاعها ينجموا يؤديوا إلى اختلالات في البدن وينجم يأثر على الصحة بصفة عامة. لذلك علاش بدنا نتقصي على الغدة الدرقية تحسيس، خاصة مدى قيمتها كغدة ومدى قيمة أن نعرفوا شنو العلامات نتاع الاضطرابات نتاع الغدة هذه. الغدة الدرقية الاعتلال نتاعها والاختلال نتاعها ينجم يكون إفراط في العمل، ينجم يكون قصور. القصور في الغدة الدرقية واللي ينتج عليه زيادة في الوزن، بطء في الحركة وبطء في التفكير، تولي تشخر، تولي ما عادش تسمع بالبدا. في اعتلال الغدة الدرقية اللي ينتج عنها افراط في الخدمه، يولي على اعصابه، يولي ينرفز من غير حتى سبب، يولي يضعف برشا، يتعرق برشا، كل شيء تجري عنده دقه سريعه في القلب، نجم يؤدي حتى الى اضطرابات واعتلالات في القلب، وتجم في بعض الحالات بروز ونتوء في العينين.
6: تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002. وبالمناسبة أكدت تونس في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية التزامها الثابت بتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة، وحرصها الدؤوب على الدفاع عن المواقف الإفريقية المشتركة في جميع المحافل الدولية. كما شددت على أنه لم يعد مقبولاً اليوم أن تبقى إفريقيا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي، بل يجب أن تكون شريكاً كاملاً في صياغة المصالح المتبادلة وصنع القرار.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
6: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه بعد، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تسير بصورة منظمة وبناءة، وأنه تم التفاوض على معظم بنود الاتفاق مع طهران. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنهم لن يوقعوا اتفاقا اليوم أو غدا مع إيران، وإن الرئيس ترامب يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه. وأضافت فوكس نيوز نقلا عن المسؤولين الأمريكيين أيضا أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار، وتم إنجاز 95% منه، ويجري التفاوض على الصياغات. من جهته أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني إنهم بحثوا مع هيئة عمانية مبادئ العبور في مضيق هرمز مع مراعاة أمن وسيادة الدول المطلة عليه، فيما ذكرت الخارجية العمانية أن وفدي عمان وإيران اجتمعا لبحث المبادئ التي تحكم حرية الملاحة عبر هرمز وفقا للقانون الدولي. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا حمزة الصفار، ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اليوم بدء مناسك الحج، وحجاج بيت الله الحرام يبدأون التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية. حجز أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر وإتلافها. تونس تشدد على أن إفريقيا يجب أن تكون شريكاً كاملاً، لا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يؤكد استمرار المفاوضات مع إيران لاستكمال بنود الاتفاق بين الطرفين. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب جغام. متابعة رائقة للجميع، وإلى اللقاء.
10: انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 7:14. تابعتم أخبار السابعة، قدمها شهاب الحجلاوي، ولقاؤنا في يوم سعيد يتواصل إلى الساعة 9. مطرب الخضراء، إنجيك وينجيني من عين الحساد.

0: الخبير.
1: فقرة الخبير، معنا الأستاذ أستاذ القانون البنكي سي محمد نخيلي. صباح الخير ومرحبا بك.
2: صباح الخير سي الحبيب، وصباح الخير للسادة المستمعين الكل،
1: وإن شاء الله عيدك مبروك سي محمد.
2: بالعام وانت حي بخير، وإن شاء الله عيد مبروك للتونسيين والتونسيات الكل إن شاء الله.
1: نعم، ماذا تقول عن النشاط الاقتصادي في بلادنا سي محمد باختصار؟ يعني
2: باختصار حسب المعهد الوطني للإحصاء،
1: نعم،
2: سجل الاقتصاد الوطني في الثلاثي الأول لسنة 2026،
1: نعم،
2: نمو إيجابي بنسبة 2.6%، والنمو هذا معناها حسب أهم المؤشرات والخلفيات اللي تفسروا أنه القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات

0: هما اللي زوز قطاعات اللي نجم نسميهم القاطرة متاع النمو.
1: نعم.
0: حيث سجل قطاع الخدمات ارتفاع ب 2.2% مدفوعا بالقطاع الإعلامية وقطاع الاتصال 4.1% والنزل والمطاعم 4%. كيف كيف شهدنا نمو قطاع الصناعات المعملية اللي سجل نمو 15.1% خاصة في صناعات الأغذية، وكيف كيف بالنسبة للطلب الداخلي ارتفع حجم الطلب الداخلي بنسبة 5.2%. لكن في المقابل شهدنا سي الحبيب انكماش في قطاع البناء وقطاعي جلود الأحذية، معناتها اللي جلود الأحذية شهد انخفاض 5.1% مقارنة بالثلاثي الأول مثلا الفارطة، وقطاع البناء اللي في نجم نحكيه اللي هو في انهيار في تراجع حاد ب7.1%.
1: لماذا سي محمد هذا الانكماش كما تقول؟ لماذا؟
0: هو راجع أول حاجة لمعناتها نقص الطلب على القطاع البناء نظرا لارتفاع الأسعار، خاصة الأسعار متاع الشقق السكنية.
1: نعم.
0: وهذا بالحق معضلة كبيرة. راجع أول حاجة لغلاء الأراضي المعدة معناها
1: وكذلك مواد البناء
0: والمواد الأولية للبناء اللي خلى اليوم الموظفين معناتها بجميع أطيافهم ما عادش هما الهدف اللي متاع الباعثين عقاريين.
1: نعم.
0: وزي مشكلة للباعثين عقاريين ولا زادة كيف كيف للمواطنين اللي يحبوا يتملكوا حاجة أخرى زادة
1: ربما كذلك سي محمد بالنسبة للمقاولين ولا يحبوا هامش ربح معناها في بعض الأحيان مبالغ فيه. لا
0: هو لازمنا نعملوا معتها جلسة طارئة تضم جميع الأطراف. أنا ما نصورش الباعثين عقاريين يحبوش يبيعوا، هما زاد يعاني ويقول لك من السماسرة اللي قاعدين يبيعوا في الأراضي واللي زادوا مع تشعلوا سوق متاع العقارات خاصة في الأراضي.
1: نعم.
0: يلزم هما ينقصوا شوية وزاد كيف فما أثر غير مباشر ولا مباشر نقولوا متاع قانون الشيكات. قانون الشيكات تعرف المراجعة متاع الفائض متاع القروض الطويلة الأمد اللي تم مراجعتها خلى المؤسسات البنكية ما عادش تعطي قروض لمدة تفوت 15 سنة. هذايا زادا خلى اليوم عديد من الفئات اللي هي ما عادش قادرة أنها تتولي عندها القدرة أنها تاخذ قرض متاع بناء. معناها اليوم لازم فما معتها جلسة بس لإنقاذ قطاع البناء وقطاع معناها العقارات بصفة عامة. الدولة لقات الحل في معناتها في الكراء المملك ومعناتها بعض الإجراءات اللي تاخوها، لكن اليوم بالنسبة للقطاع الخاص لازم ولا بالنسبة للمواطنين اللي ما يشملهمش معناها الشروط نتاع الكراء المملك اليوم لازم كما قلنا جلسة عمل ضم جميع الأطياف.
1: هذه جلسة عمل أكيدة لابد أنها تكون في أقرب الأوقات لتفادي هذا المشكل. يعني
0: خاطر اليوم المؤشرات معتها نقوز الخطر معتها بداية دق خاصة لإنقاذ القطاع هذا هو القطاع العقاري هو قطاع حيوي في تونس وزاد كيف كيف عنده بعض اجتماعي. هذا خلى النسبة المحققة متاع 2.6% نسبة طيبة لكن هي دون الأهداف معناها اللي رسمتها الحكومة لسنة 2016 اللي ما زالت مفتش لكن رسمت معتها الزيادة في نمو متاع الاقتصاد ب 3.2%. لكن رغم هذا 2.6% تعتبر معناها نتيجة طيبة نظرا زادة للظروف معتها الجيوسياسية اللي صايرة في المنطقة وارتفاع الأسعار نتاع المواد الأولية خاصة معتها مشتقات النفط والحبوب نظرا معتها الحرب اللي قائمة معتها ما بين أمريكا وإيران.
1: صحيح. شكرا. إذن سي محمد نخيلي أستاذ القانون البنكي، ومرة أخرى نقول لك إن شاء الله عيد سعيد. محمد عبد الوهاب.

0: إشهار.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وإنستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
0: إشهار. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
2: أحوال الطقس.
3: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية. سرحان الرحالي، صباح الخير ويومك سعيد.
4: صباح الخير، يومكم سعيد وبداية أسبوع موافقة إن شاء الله.
3: تفضل.
4: نعم، أيام يعني قليلة تفصلنا على يوم العيد، بالتالي حالة الطقس باتت مهمة. نعم. نحافظ هذا اليوم على الاستقرار الذي كنا قد عشناه خلال الأيام الفارطة، استقرار يتبلور في سماء صافية إلى قليلة السحب. أيضا درجة حرارة كل يوم نسجل فيها ارتفاع طفيف، اليوم الأرقام بتكون ما بين 21 و26 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 27 إلى 32 درجة ببقية الجهات، تصل إلى حدود 34 بالجنوب الغربي بكل من توزر وقبلي. هاتين الولايتين أيضا معنيتين بالدواوير الرملية المحلية بطبيعة الحال، إضافة إلى ولاية تطاوين نتيجة هبوب رياح قوية نسبيا إلى قوية. نحافظوا على اتجاه الشرقية، لولا هذه الاتجاهات لا ارتفعت الحرارة أكثر، يعني دورها هذه الرياح الشرقية البحرية إن صح التعبير تساهم في تلطيف الأجواء. يوم الثلاثاء يوم الغد في الفترة الصباحية أجواء مغيمة جزئيا، لكن ظهرا تتشكل الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للشمال الوسط والجنوب، نقصد بذلك ولايات الكيف القصرين وصولا إلى قفصة، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بطبيعة الحال نتيجة الارتفاع في درجات الحرارة يبقى وارد جدا تساقط البرد بأماكن محدودة. الرياح تتواصل من القطاع الشرقي في الحقيقة ضعيفة فمعتدلة، الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى ما بين 24 و28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 29 ل34 ببقية الجهات. أولى أيام العيد يوم الأربعاء الطقس يعني سخون شوية، به سماء صافية إلى قليلة السحب، رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، الحرارة في ارتفاع طفيف، لهنا نردوا بالنا من أشعة الشمس، نستحفظوا على رواحنا، نذبحوا يعني في أماكن فيها ظل، وهذا هو المهم، يعني نستحفظوا على صحتنا.
3: نعم.
4: سواء من أشعة الشمس أو حتى من أيام العيد ونعرف اللي هي أجواء. نعم. احتفالية.
3: صحيح. المهم سرحان أنه يوم العيد الطقس يكون ملائم باش العائلات التونسية يحتفلوا بالعيد.
4: أكيد الطقس ملائم
3: في ظروف
4: جدا
3: مريحة، يعني
4: في ظروف مريحة، في ظروف طيبة، طقس ملائم جدا يومي الأربعاء والخميس.
3: نعم.
4: لكن نستحفظ على رواحنا من أشعة الشمس، هذه هي نصائحنا الأولية.
3: نعم.
4: هذا ما يمكن نقوله سي الحبيب، كل عام أنتم حيين بخير.
3: شكرا.
4: بهذه المناسبة وإن شاء الله في مواعيد أخرى.
3: إن شاء الله عيدك سعيد سرحان، أنت وكل الزملاء والأصدقاء في المعهد الوطني للرصد الجوي. يا خويا سوق السيارة في عقلك بثبات، ما غير جري، ما غير تجاوز واحترام قانون الطرقات.

0: يا خويا، سوق السيارة وامشي في عقلك بثبات، كما غنت الفنانة عليا. مستمعينا الأعزاء، الجمال الحقيقي للإنسان يتمثل في الكلمة الطيبة والقلب الصافي. هاي الكلمة الطيبة تدعوكم باش تتمهلوا في السياقة، خاصة مع الازدحام اللي باش يحدث على طرقاتنا بمناسبة العيد. الإدارة العامة للنقل البري ووسيم تقياس. وسيم، صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخيرات سي الحبيب وكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية.
0: أهلا وسهلا. وزارة النقل وضعت برنامج استثنائي بالمناسبة.
1: وزارة النقل وضعت برنامج استثنائي للاستعداد لتأمين التنقلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: نعم.
1: البرنامج هذا يمتد إن شاء الله من يوم الجمعة 22 ماي ويتواصل إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
0: نعم. إيش فيه يعني أهم علامات البرنامج هذا؟
1: أكيد، حيث تم الترخيص للشركات الوطنية والجهوية للنقل باش يقوموا بسفرات إضافية على كامل خطوطهم.
0: نعم.
1: وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضيه الطلب، هذا وتبعا لدخول الحافلات الجديدة حيز الاستغلال باش يشهد عرض النقل تطور إجمالي بحوالي 45%، حيث باش تأمن الشركات الوطنية والجهوية للنقل حوالي 5300 سفرة منتظمة و2400 سفرة إضافية، وهذا على كامل خطوطهم،
0: على كامل الخطوط في كامل أنحاء الجمهورية بطبيعة الحال.
1: أكيد أكيد، هذا تبيب على غرار عيد الفطر المبارك. الشركة الوطنية
0: عيد الأضحى
1: عيد الأضحى عيد الفطر لا في العيد الفطر المبارك الشركة الوطنية على غرار ما تم اعتماده.
0: نعم.
1: الشركة الوطنية للنقل بين المدن وفرت الإمكانية للمسافرين باش يقوموا باقتطاع التذاكر بتاعهم ولا يقوموا بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وبباب عليوة.
0: صحيح.
1: الشركة باش تأمن حوالي 500 سفرة إضافية خلال كامل البرنامج.
0: نعم. هذا على مستوى العربات، وكذلك فما برنامج خاص بالشركة الوطنية للسكك الحديدية.
1: أكيد سي الحبيب، على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
0: نعم.
1: باش تأمن الشركة حوالي 140 سفرة منتظمة، وباش تقوم بتدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية، مما ما سمكننا من توفير حوالي 25,000 مقعد.
0: صحيح.
1: بالنسبة على مستوى النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص يا حبيب، تم الترخيص لسيارات الأجرة لواج استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان، وذلك خلال نفس الفترة الممتدة من يوم الجمعة 22 ماي ويتواصلوا إلى غاية يوم الاثنين 1 جوان.
0: صحيح، لأنه المعروف أنه فما سيارات أجرة محصورة في ولايات دون غيرها على مستوى التنقل، لكن بالمناسبة وزارة النقل رخصت لسيارات الأجرة أنها تتنقل إلى أي مكان في الجمهورية. أي حريف يمشي للمكان اللي يحب عليه سيارة الأجرة تهزه بالطبيعة.
1: أكيد، هو لإفاء مرونة على التنقلات حوالي 10,000 رخصة لواج على كامل تراب الجمهورية مكناهم في خلال الفترة هذه من مرونة في التنقلات، وين فما الطلب ينجموا يأمنوا نقل المواطنين إن شاء الله.
0: نعم، والوزارة أيضا عندها مراقبين لتأمين متابعة البرنامج هذا.
1: أكيد، حوالي 160 مراقب سي الحبيب باش يكونوا متواجدين بمحطات النقل البري بكامل تراب الجمهورية لآخر.
0: نعم.
1: وقت باش يأمنوا معناها ويلبيوا جميع طلبات التنقل إن شاء الله.
0: وعندكم بطبيعة الحال مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية بالطبيعة.
1: والإدارات الجهوية، مكتب تنسيق مركزي شي نسق ما بين الشركات الكل، شي يكون الأسطول على ذمة الإدارة العامة للنقل البري لتطويعه في أي اتجاه يشهد بعض الاكتظاظ، وباش نأمنه إن شاء الله في ظروف آمنة وسلامة نقل المواطنين متاعنا إن شاء الله، إن شاء الله يروحوا ويعيدوا ويرجوا في أمن وسلامة إن شاء الله.
0: إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله كذلك أعوان الأمن وحركة المرور والحرس الوطني معناها يحرصوا باش ينفذوا التعليمات كما يلزم بطبيعة الحال، والسواق يحترموا إشارات المرور، لأنه ديما فما تجاوزات، فما ناس ما عندهاش عقل لما تسوق، نقولوها بكل صراحة. أنا نشوف فيهم كل يوم حتى في الفجر، معناها في الصباح بكري اليوم وأنا جاي النذاع، فما شكون ما يحترمش الضوء الأحمر يا رسول الله.
1: أكيد نسيسوا أرواحنا مع بعضنا بقدرة ربي سالمين. اليوم رجالات الدولة الكل متجندة في الطريق باش تأمن مرواحة المواطنين متاعنا، هما كذلك يحاولوا معنا نسيسوا بعضنا باش نوصلوا في أفضل الظروف لديارنا، نعيدوا ونرجعوا، وخاصة معنا فترة امتحانات الصغيرات متاعنا نستحفظوا على صغيراتنا، وإن شاء الله معنا عيد بدون حوادث إن شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله يا رب. شكرا وسيم تقيه من الإدارة العامة للنقل البري بوزارة النقل.
2: وهدي اللحظة اللي أنا مستنيها وما كناش
0: أي هذه اللحظة اللي نستنى فيها

0: 71 844 404. 71 844 404. موش مجرد رقم، هو حكاية. فرحة نجاح تميز. توصل بصوتك في نادي المستمعين مع عواطف الشابي. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: Slim the Fox.
1: Tali, tali, tali, tali, ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حالي
0: الناصر صمود.

0: Ola Gjina, unë Aslin e Trik. Tu nëse jemi e fërmi. Ishar. يحكيو على علوج مقربة كيل عروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوج جودة انت زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك إشهار
1: صباح النور مرحبا اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوها باخر اخبار منتخبنا الوطني التونسي اكابر لكره القدم اللي واصل تحضيراته في التربص الاعدادي والتحضيري المغلق في مدينه طبرقه قبل التحول الى النمسا مع نهايه هذا الشهر وخوض مباراه وديه امام منتخب النمسا ثم يوم 6 جوان ستكون مباراه وديه ثانيه لعناصرنا الوطني امام بلجيكا. المنتخب الوطني التونسي في اخر الاخبار طبعا في هذا التربص كما تعرفوا الكل تغيير على مستوى الإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي تعيين الدكتور فيصل الخشناوي رئيس جديد للإطار الطبي للمنتخب الوطني بعد الوعكة الصحية اللي تعرض لها الدكتور سهيل الشملي نتمنوا له الشفاء العاجل إن شاء الله ويرجع لنا لباس إن شاء الله في القريب العاجل الدكتور سهيل الشملي. أيضا تعزيز الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي بمحلل أداء جديد مورغان أنسيان وكذلك على مستوى اللاعبين المتواجدين حاليا في مقر تربص المنتخب بطبرقة 19 لاعب على ذمة الإطار الفني في انتظار اكتمال النصاب اليوم سيلتحق بقية اللاعبين بمجموعة المنتخب اللي هما علي العابدي عمر الرقيق حازم المستوري معتز النفاتي سيباستيان تونوكتي وريان اللومي وحنا بعد المجبري حنا بعد المجبري اللي البارح كانت له الموعد مع آخر مباراة مع فريق بيرلي اللي تعادل مع وولفرهامبتون هدف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من البريمير ليج الدوري الإنجليزي الممتاز وخروج حنا بعد المجبري تحت التصفيق الحار من كل جماهير فريقه اللي تصنفوا من أفضل اللاعبين للفريق في بطولة هذا الموسم مع فريق بيرلي الإنجليزي. الأخبار تقول وأنه حنا بعد المجبري سيظل في البريمير ليج لكن ننتظر الوجهة القادمة. حنا بعد المجبري تم اختياره البارح كأفضل لاعب في المباراة مباراة فريقه وأكيد الصور وال الفيديو المرافق فاروق يعطيك الصحة أكيد فيه الأجواء الكبيرة اللي كانت البارح أثناء خروج حنا بعد المجبري من الملعب والتصفيق الحار من الجماهير. أيضا في آخر أخبار منتخبنا الوطني التونسي فتح الحصة التدريبية اليوم الخميس 28 مايو أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية لإجراء حوارات وتصريحات مع اللاعبين وذلك انطلاقا من الساعة 5 مساء بملعب تمارين طبرقة اللي يحتضن كل الحصص التدريبية للمنتخب الوطني التونسي. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا في نهائيات كأس العالم اللي باش تدور في الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك وكندا. دائما مع كرة القدم لكن هذه المرة على مستوى دور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم. البارحة الترجي التونسي يترشح على حساب شبيبة العمران للدور النهائي بعد الفوز بهدف مقابل صفر هدف دانو. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في الشوط الأول براكوني اللي حقق إلى حد الآن 7 انتصارات على 7 مباريات في مختلف المسابقات مع الترجي يتحدث عن مباراة الأمس وعن الدور النهائي.
2: On a mis l'occasion déjà qu'on a eu. Ensuite, on a eu pas mal de situations, voire d'occasions de but. On aurait pu tuer le match en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on a affiché une baisse de régime assez nette physiquement. On a mis beaucoup le pied sur le ballon. On a beaucoup géré. On a la chance d'avoir des garçons aussi qui sont expérimentés. On a pu gérer. On a concédé quasiment aucune occasion. J'aurais préféré être à 2-0 qu'on fasse le break. Mais bon, ça n'a pas été le cas. On se contente du 1-0. Mais ça nous amène en finale. C'est l'essentiel. Les finales sont toujours difficiles, comme les demi-finales d'ailleurs. On va avoir une bonne semaine de récupération parce qu'il y avait beaucoup d'énergie qui a été dépensée ces dernières semaines avec avec des matchs tous les 3 jours. Les joueurs ont besoin de récupérer. Puis à partir de mercredi, on va se caler sur cette finale. Et puis avec l'ambition, bien sûr, de la gagner, parce qu'on se doit de la gagner quand on est à l'Espérance de Tunis. Moi, j'ai pas de challenge personnel. Moi, je travaille pour l'Espérance Tunis. On est sur une aventure, une magnifique aventure avec les joueurs. On espère partager avec le public. Après, moi, personnellement, je passe après. Je me positionne pas devant mes joueurs.
1: المباراة الثانية أيضا قالت فيها النتيجة للضيوف للترجي الرياضي الجرجيسي على حساب النادي الرياضي الصفاقسي، هدف مقابل صفر يخلي الترجي الرياضي الجرجيسي يصعد للدور النهائي وبالتالي يكون رابع الفرق التونسية على مستوى المسابقات القارية في كأس الاتحاد الإفريقي، إلى جانب النادي الإفريقي البطل في دوري أبطال إفريقيا والترجي صاحب المركز الثاني دوري أبطال إفريقيا. النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الثالث في كأس الاتحاد الإفريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي المترشح للدور النهائي لكأس تونس سيكون في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي. نسمع أيمن منافق المدرب المساعد للترجي الرياضي الجرجيسي يتحدث عن هذا الانتصار والترشح للدور النهائي.
3: الترشح مستحق، اليوم عملنا مقابلة كبيرة، الأولاد ما قصروش 90 دقيقة، الناس قعدت ما عندها رغم التعب، رغم آخر موسم برشا إرهاق اللاعبية، لكن اليوم كانوا رجال، كانوا في المستوى، بمعناه وفقنا باش ترشحنا النهائي وفرحنا جمهورنا. إن شاء الله يا ربي نكملوها، إن شاء الله الأسبوع القادم نروحوا بكأس الجرجيس، خاطر الحق بعد الموسم الكبير اللي عملناه والتعب الكبير اللي صار، اللاعبيه تستحق انها تتوج كاس تونس. الشهر الناس كل اداره، اطار فني، اطار طبي، الناس كل حق، معناها الناس كلها جندت، الناس كلها عطات ما عندها باش نوصلوا دور نهائي، وان شاء الله نتوجوا بالكاس الاسبوع القادم. نفس النهائي 2005 اليوم مع الترجي الرياضي التونسي في رادس كيف، دور نهائي ثاني بالنسبه لي. 2005 توجت لي كلاعب، اليوم كمدرب ان شاء الله يا ربي يكتب لنا باش نفوز بكاس تونس هذه كمدرب، معناها في بدايه الطريق.
1: طبعا بعد 21 سنة يتجدد الحوار بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى الدور النهائي لكأس تونس بعد نهائي 2005 كان يتحدث عليه أيمن منافق، هذه المرة في نهائي الأحد القادم على ملعب رادس سنة 2026. كرة القدم دائما في تونس، اليوم الموعد مع مباريات النصف النهائي بالنسبة لمباريات البراج، مباريات خاصة بالصعود لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. نادي حامل الأنف يستضيف مستقبل قصرين في الرابعة بإدارة الحكم أمير لوسيف ومحمد علي قروية على مستوى تقنية الفار، وفي جابس الملعب الجابسي في الرابعة يستضيف اتحاد تطاوين بإدارة الحكم نضال الطيف وأمير العيادي على مستوى تقنية الفار. في كرة السلة، ممثل كرة السلة التونسية النادي الإفريقي يخوض اليوم مباراته الثانية أمام أهلي بنغازي الليبي بعد الهزيمة في المباراة الأولى بفارق نقطة وحيدة 87-88، الانتصار بفارق أكثر من نقطة بالنسبة للنادي الإفريقي اليوم يعني المرور والعبور للدور النصف النهائي. دور ربع النهائي الرابع سيجمع بيترو أتليتيكو بدار سيتي، دار سيتي التنزاني اللي كان فاز في اللقاء الأول 88-82 البارح، ترشح الأهلي المصري بعد الانتصار على فيل دو داكار السنغالي 78-76 وهزيمة في لقاء الذهاب 90-93، يعني فارق السلات لصالح الأهلي المصري. ونادي تايجرز من رواندا فاز على أو انهزم أمام فتح الرباطي 99-98، لكن فارق مباراة الذهاب يرشح كفة فريق تايجرز الرواندي اللي ترشح للدور النصف النهائي وسيواجه الأهلي المصري في مسابقة البول دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة. المهم اليوم ماضي ثلاثة، إن شاء الله كل التوفيق للنادي الإفريقي للانتصار على أهلي بنغازي والعبور للنصف النهائي. في رياضة الرجبي نقول مبروك، ألف مبروك للملعب النابلي بطل تونس للرجبي أكابر 2025-2026 اللي فاز البارح في الدور النهائي على مستقبل الرياضي بجمال بنتيجة 31-17. نمشيو إلى كرة القدم المصغرة، البارح كان الموعد مع الدور الثمن النهائي للبطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة. جمعية سكر لكرة القدم المصغرة فازت على عقارب الرياضية 4-1، ونادي رواد لكرة القدم المصغرة فاز على الشباب الرياضي بالقنطرة 4-0. في دائما نتائج الدور الثمن النهائي، نادي كريبيس فاز على نادي ميسني الرياضي بالكريب 6-4، الرياض الرياضي بسوسة فاز على النادي الرياضي للشرطة بأريانا 5-1، والاتحاد الرياضي ببلخيار فاز على الجمعية الرياضية برحليمة 3-1، والنجم الرياضي بسليانة في الدورة 16 فاز على الاتحاد الرياضي بتلالسة 4-2، والجمعية الرياضية ترنجة انقادت للهزيمة أمام الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري 4-2، وأفسي مورنيج فاز على ستار كلوب قصور السيف بهدفين-0. هذا بالنسبة للذكور. على مستوى الإناث في المجموعة الأولى البطولة الوطنية لكرة القدم المصغرة، الهلال الرياضي بسمار فاز على جمعية جنعورة بهدفين-0، جمعية النصر النجم الرياضي بسليانة في المجموعة الثانية فاز على نادي المروج 5-2، والنادي الرياضي للشرطة بأريانا تعادل مع النجم الرياضي ببرقو 1-0. باش نختف بجولة سريعة في مختلف الملاعب العالمية والأوروبية. سان داونز الجنوب أفريقي بطل لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، للمرة الأولى للمدرب كاردوزو بعد تعادل البارح مع الجيش الملكي في مباراة الإياب هدف مقابل هدف، والانتصار في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر. وفي الدوري الإيطالي جوفنتوس وميلان لن يكونا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، وإنما المفاجأة نادي كومو اللي قدم نتائج ومردود كبير في هذا الموسم هو اللي باش يمثل إيطاليا في دوري أبطال أوروبا. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
4: فلاش سبور. صباح التوانسة. بطولة
5: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
4: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
5: من الاثنين للخميس، من التسعة للأحداش. الإذاعة الوطنية.
4: الإذاعة
5: الوطنية.
4: تونسية 100%.
5: تونسية 100%. إشهار.
6: صور صحنك نهار العيد مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة وتربح 500 دينار. إن شاء الله عيدكم بنا على بنا مع مايونيز جديدة.
5: إشهار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تنشر على صفحتها الرسمية رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسع أساسي والسادس ابتدائي. الشروع في تطبيق بروتوكول صحي وقائي في المطارات والموانئ والمعابر البرية يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت بؤرا لانتشار فيروسي هانتا وإيبولا، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس. قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف نشاطه بعد سنوات من التعطل، وذلك إثر استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية ناهزت 5 ملايين دينار. تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة، تحتضن تونس يومي 29 و30 من مايو الجاري الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج. هذا الحدث العلمي يهدف إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية، وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي حول مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. بمناسبة احتفالها اليوم مع سائر الدول الأفريقية بيوم أفريقيا، تونس تشدد على أن أفريقيا يجب أن تكون شريكاً كاملاً لا مجرد فضاء للتدخلات أو ساحة للتنافس الدولي. على صعيد العالمي، عشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية دامية على جنوب لبنان أمس، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارات عاجلة لسكان 6 قرى جنوبية بالإخلاء الفوري تمهيداً لقصفها. شهيد ومصاب على الأقل جراء قصف الاحتلال فجر اليوم لخان يونس ومخيم المغازي جنوب قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن أمس سيطرته على منطقة البركة بولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد المتاخمة للحدود مع أثيوبيا بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وختاماً، موقع أكسيوس الإخباري يقول اليوم أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوقيع اليوم الاثنين على تمديد وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
8: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
2: في إذاعتنا فقط
3: أصوات حسنة،
2: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
3: فيصفو له الدم،
2: وتنمو له النفس، وتخف له الحركة،
3: وتهتز له الجوارح، ويرتاح له القلب.
2: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
3: أصوات حسنة. إذاعتنا
2: الإذاعة الأفضل في تونس.
4: ضيفنا هذا الصباح في يوم سعيد سي أنيس الجزيري، رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي. وماذا عن مخرجات أشغال الدورة 9 من المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026؟ سي أنيس الجزيري، مرحبا بك، يومك سعيد.
5: مرحبا بك، يومك سعيد،
4: وإن شاء الله عيدك سعيد كذلك.
5: عيد سعيد لكل التونسيين. نعم. شكرا للإذاعة الوطنية على الاستضافة، وبداية أسبوع طيبة إن شاء الله.
4: إن شاء الله، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. سي أنيس، مجلس الأعمال التونسي الإفريقي وقتاش بدأ يشتغل؟
5: والله عنا بالضبط 11 سنة. نعم. وقع يعني أحداثه في 2015، يعني. نعم. بالضبط 15 من ماي، وكان الهدف متاعه هو مرافقة المؤسسات التونسية والفاعلين الاقتصاديين للدخول إلى الأسواق الإفريقية، هذا هو الهدف الأساسي.
4: نعم، وتقييمك يعني من 2015 إلى الآن، خدم كما يجب ولا فما ربما بعض المشاكل أو المعوقات؟
5: والله احنا كمجلس عمل تونسي افريقي مجموعه يعني من رجال الاعمال والنساء الاعمال اللي اجتمعت لاحداث هذا المجلس. كما قلت لك، الهدف انه ندخل الاسواق الافريقيه.
4: نعم.
5: خلال 11 سنه طبعا قمنا بما يفوت اكثر 40 مهمه نحو الدول الافريقيه، خاصه طبعا افريقيا الغربيه وبعد افريقيا الوسطى وافريقيا الشرقيه. من خلال هذه المهمات الهدف متاعنا هو تطوير الصادرات التونسيه نحو الاسواق، وخاصة كذلك تطوير استثماراتنا وانتصابنا. عملنا خطوة ممتازة جدا، وساهم المجلس مع سيباكس وغيره من المنظمات في تطوير
4: مركز النهوض
5: بالصادرات طبعا، بتطوير يعني شراكاتنا مع الدول الإفريقية. المنجزات هو أنه أنا ميتيبلي بار تروا، معناتها ضربنا في ثلاثة صادراتنا نحو أفريقيا جنوب الصحراء، اللي هو يعتبر معناتها رقم طيب. كذلك عدد المؤسسات التونسية اللي انتصبت في إفريقيا تعد بالمئات. عدد شركات التونسية في مجال الخدمات اللي تخدم في إفريقيا كذلك بالمئات. النظرة متاع التونسي والمؤسسات التونسية اللي كانت تشتغل قبل 2015 اساسا على اوروبا، 75% من مبادلاتنا التجارية مع اوروبا تبدلت وولات. ما فماش مؤسسة اليوم ماهيش قاعدة تبحث على موطن قدم في الاسواق الافريقية. والحمد لله اليوم مجلس عمل تونس افريقي يعتبر الان من المنظمات الكبرى في تونس وخاصة في افريقيا، عندنا صيت كبير برشا. وشفتوا من خلال واليوم مش نحكيه على مخرجات فيتا، انه من الزخم اللي عملوا فيتا والتواجد الافريقي على اعلى مستوى، ورا اللي الوجهة التونسية كمان رغم المشاكل اللي نعرفوهم، مش لازم نرجعوا لهم اللوجستية وعدد من المشاكل الأخرى، تبقى وجهة متميزة ومتميزة جدا للأفارقة لما لدى التونسيين من سافوار فير وإكسبرتيز، وعلنا على
4: مبادرة جل
5: وخبرات. بالضبط،
4: صحيح.
5: بالضبط.
4: سي أنيس الجزيري، عملية المس هذه في الدول الأفريقية والتعاون والشركات وكذا، تقريبا مست قداش نسبة الدول الأفريقية؟
5: والله يقول لك مشينا ما يقارب 40 دولة. 40 دولة طبعا، بدينا كما قلت لك بالافريقيا الغربية، ماذيك الكل من موريتانيا للسنغال، غيني كوناكري للكوت ديفوار، للبنا للتوغو للكامرون والمالي والتشاد والنيجر، كل ما عند هذه الافريقيا برسك عملناها. الافريق سنترال زادك برسك كيف الافريق دو ليست هي اللي ناقصه شوية، مشينا لاثيوبيا، مشينا الجيبوتي، مشينا الكينيا، لكن مازلنا ما دخلناش اكثر لتنزانيا وغندا وغيره، اللي هو احنا بقدرة ربي معناتها عندنا مهمة في سبتمبر القادم في هذا الإطار. الانتشار هذا متاع المجلس وشركات، أمضينا أكثر من 100 يعني شراكة مع غرف تجارة، مع دي باترونا، مع دي ثينك تانك، ومع دي خاصة وكالات الاستثمار الإفريقية، باش الريزو نتاعنا يكون متواجد في أغلب البلدان. مازلنا ما عملناش لـ 54 الأفارقة، مي إن شاء الله في السنوات القادمة ممكن المجلس العمل التونسي الإفريقي مش يكون وصل لأغلب البلدان الإفريقية.
4: نعم، هذه الشركات و تعاون مع وكالات الاستثمار الأفريقية كما تقول يعني تعني بمجالات عديدة،
5: كل القطاعات،
4: صناعة،
5: كل القطاعات، كل القطاعات. طبعا الأهم بالنسبة لنا احنا التجارة والتصدير،
4: التجارة والتصدير
5: هذه بالنسبة لي هنا أهم. اليوم يعني الشركات التونسية، السوق التونسية سوق صغيرة، ويلزمها الشركة التونسية أفاق أبعد، واضح. أوروبا اليوم تمر هك تشوف معناتها بأزمات متعددة، التو دو كرواسونس والنمو في أوروبا ضئيل وضئيل جدا. وين موجود النمو اليوم؟ النمو موجود في البلدان الإفريقية. البلدان الإفريقية السنة بار إكزومبل اللي كانت أنفيتي دونور غينيا كوناكري 9.3% نمو، السنغال في حدود 6 فاصل، الكوت ديفوار ما بين 6 و7، ومش تقاهم النمو هذا، يمتقهمش في بلدان أخرى. دونك طبعا احنا يلزمنا كمؤسسة تونسية كاقتصاد تونسي نرافقوا هذه الموجة والتموقع الشركة التونسية في الأسواق الإفريقية. حب نقول لك أنا وسي حبيب مش سهل، معناتها اليوم عندنا كومبيتيسيون، ومعناتها خاصة مش من الصين، من تركيا، من بعض البلدان الأوروبية، من مغرب، من مصر وغيره، اللي هي كومبيتيسيون كبيرة كبيرة برشا. لكن رغم هذا ورغم ساعات كما قلت لك بعض المشاكل اللوجستية وغيره، التونسي والشركة التونسية قعدت موقع في الأسواق الإفريقية، لي برودوي متاعنا قاعدين نصدروا فيهم، وخاصة قاعدين نقدموا في مجال الخدمات. وإحنا أعلننا من خلال مخرجات فيتا لو تسمح بالنسبة لمجال الخدمات، على إحنا عنا فيتا مش يكون في آخر مارس دوبي أفريل، هذا كي يتسمى منتدى فورام. دونك شنو نعملوا؟ معرض صالون، فهمت ولا؟ سميناه أفريكا تكنولوجي أند إكسبرتايز إكسبو، إن فغي إكسبوزيسيون إنترناسيونال.
4: وين هذا؟
5: مش تكون مرة في تونس ومرة في إفريقيا، لكن
4: مرة في بلد إفريقيا.
5: طبعا هذا هو الهدف متاعه. شنو هو هذا الأفريكان تكنولوجي أند إكسبرتايز؟ أنه نصدروا، أنه نروجوا، انه نكومينيكو على الاكسبرتيز وسافوار فير التونسي والقيمه المضافه اللي قاعدين نخدموا فيها في كل المجالات، في مجالات الهندسيه، في مجالات الصناعه، في مجالات لي سيرفيس فينانسي، لي سيرفيس ميديكال، الخدمات اللي هي نتاع الاكسبرتيز كونتابل، لي زافوكا دافير، كل انواع الخدمات. طبعا كذلك حتى لونسينيمون سوبيريور والتكوين المهني وغيره، اللي تونس اليوم بكل صراحه معناتها متقدمه جدا في المجال الصناعي خاصه على البلدان الافريقيه، واللي اليوم للاسف ما عندناش اليات لترويج هالاكسبرتيز هذه وصور فيها هذايا. صحيح في تا قاعد يعمل في دور كبير، فما زاد منتدى مركز النهوض بالصادرات قاعد يعمل فيه، فهمتي ولا؟ كل سنتين، لكن شوي احنا يمكن نشوفوا المغرب، تشوف ابو ظبي، وتشوف بلدان اللي تعمل هاليزيفينمون هذوما، ما فماش جمعه، ما فماش شهر ما تقاش ان ايفينمون افريكان اليوم، ما فماش، فهمتني؟ باش تروج للخدمات نتاعك، باش تروج لي برودوي نتاعك، باش انت تو اراش لي مارشي سور لو كونتينون افريكان. الاول دوره مش تكون باش نعطيوها زخم ان شاء الله

0: ولي للأتكس نعم. معناتها مش يكون في خلال الدور العاشر للمنتدى فيتا في أوائل أفريل، ومن بعد مش ينتقل إلى إفريقيا ويولي أن سالون أنويل كل مرة في بلاد. نهزوا معنا الشركات التونسية اللي عندها خبرات في كل المجالات اللي كنت نحكي عليهم.
1: نعم، أشرت سي أنيس الجزيري إلى أن السوق التونسية محدودة، هذا في حد ذاته مشكلة نوعا ما.
0: والله
1: يعني
0: اسمع، مش مشكل هذا
1: هذا تحبيب هذا ورجال الاعمال التوانسة والصناعيين وغيره.
0: اسمع، هذا واقع، هذا واقع. احنا قداش 12 مليون نسمة، واضح ولا لا؟ فما شركات اللي يعني السوق التونسيه تكفيها، فهمتني؟ لما اليوم ناكد لك اغلب الشركات التونسيه السوق نتاع 12 مليون نسمه صغير عليها،
1: صغير
0: عليها، وسوق صغيره وصغيره شد،
1: لان انتاجها اكبر،
0: اكبر برشا، والكاباسيتي نتاع البرودكسيون نتاعها معناتها اكبر برشا. شنو الحل عندنا؟ طبعا احنا اليوم اغلبيه المؤسسات تخدم على الاسواق الاوروبيه، 73% من مبادلاتها مع اوروبا. لكن كما قلنا اوروبا باش تقدم اكثر وديفلوبي الاكسبورتاسيون نتاعك، اليوم اصبح صعب، يفو كونسوليدي، لازم نحافظوا على اوروبا، لكن يلزمنا نوعوا شراكاتنا. واليوم اهم سوق واقرب سوق واحسن سوق واللي الاسواق الناس كلها اليوم هابط عليها وقاعده تمشي لها طبعا هي الاسواق الافريقيه. هكا علاش احنا كما استعملت تونس افريقي مركزين تركيز تام في تطوير هالمبادلات التجاريه هذه وانتصاب المؤسسات التونسيه في الأسواق الإفريقية. وقت يقول سي الحبيب الانتساب معناتها يتسفي دافور اون انتين ان بارتنير ان ريبريزونطون ولا اون بلاتفورم كوميرسيال، تعمل ديبو تهز البرودوي نتاعك وتنجم توزعوا على الواه. والا عدد زاد من المؤسسات التونسية اللي هي لاباس بي كي تبعث برودوي فيني افيك لي دروا دو دوان افيك لي لوجيستي وكل شيء اوني با كومبيتيتيف، يلزمها تكون منتصبه على عين المكان. احنا كمان استعمال تونسي افريقي نرافق الان عديد المؤسسات التونسيه للانتساب في الاسواق هذه الافريقيه في كل معناتها الفترات نتاعها من الاول، يعني حتى في لوفيت فون، معناتها حتى اذا كان حاجتهم تمويل وفينانسمون والكل. عملنا الحمد لله علاقه طيبه جدا مع البنوك التونسيه ومع عدد من البنوك الافريقيه والعالميه، وعملنا سيلول سبيسيال اللي ترافق المؤسسات التونسيه في الاطار هذا. ونحب نقول لك احنا اول مره عملناها في فيتا 2026 ديل روم، يعني هي كما نقولوا قاعة وقاعات يقع فيها اجتماعات ما بين المؤسسات التونسية والمؤسسات المالية والبنوك وصناديق الاستثمار العالمية والإفريقية.
1: نعم.
0: وعملنا أبل مانيفستاسيون دانتيري قبل 3 شهور وشاركت العباد وحطت الملفات متاعها، واخترنا الملفات اللي هي حقيقة معناتها ملفات استثمار وعندها معناتها فيابيليتي متاع البروجي متاعها، وقدموهم خلال فيتا. والحق من المبادرات اللي لقات رواج ولقات صدى كبير جدا فيتا 2026. قلنا ليش لا الان دير روم، مش نحضرها احنا صحيح الفيتا 2027، لكن الفيتا 2027 مازال عندها عام برسك، معناتها في اول افريل 2027 قلنا مش نردها دير روم بيرمانون، ومش نوليو نعملوا كل شهر شهرين نابيل مانيفيستاسيون دانتيري للمؤسسات التونسيه والمؤسسات الافريقيه اللي عندهم استثمارات انتساب يعني يحب يكبر نحو الأسواق الإفريقية وحاجته بتمويلات. دير روم بيرمانون هذه مش تربط المؤسسة التونسية مع لي بايرو دو فون مع صناديق الاستثمار لتمكينها ومرافقتها في انجاز يعني استثماراتها في افريقيا وايجاد الحلول الماليه اللي هي تعرف لارجون لونير دو لاغار، ما فيش حتى امكانيه انه ننتصبوا او نجموا نستثمروا في افريقيا من غير تمويلات.
1: نعم، سي انيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، فما ايمان حقيقي من طرف هذه العشرات من الشركات مع تونس في هذه البلدان الإفريقية مؤمنة حقا بقيمة وجودة الإنتاج التونسي؟
0: أنا أعطيك مثال، احنا السنة كما قلت غيني كوناكري هي ضيف شرف، وكانت رئيسة الوفد وزيرة التجارة والصناعة الغينية كانت متواجدة على رأس وفد يتكون من ما يقارب 35 رئيس مؤسسة جاءوا لتونس، وعملنا بها دورة في عدد معناتها من المصانع مؤسسات التونسية، والحق انبهرت بالكاليتي اللي ما كانش تتوقع اصلا، فهمت ولا؟ اللي احنا نصنع
1: قيمة وجودة
0: المواد التونسية والخدمات التونسية اللي قاعدين نروجوا فيها الى اوروبا. وقالت علاش احنا نلوجوا على خبرات أجنبية في أوروبا اللي تتكلف برشا، احنا الخبرة موجودة في تونس، وهذا هو الأهم وهذا هو دورنا. ودور المعرض هذا أتاكس هو أنه نوريه الإكسبرتيز هذه اللي ما يعرفوهاش، أن فو لا متر أون فالور.

0: يوم راه نحب ممكن بعض البلدان ما نحبوش في افريقيا كونكورنت ويقولوا لا فتتنا وكذا. صدقوني احنا الاكسبرتيز وسافوار فير نتاعنا اللي عندنا في الجانب الصناعي في عدد من من معناتها القطاعات متميز جدا وفيه امكانيه ان نصدروه الى الاسواق الافريقيه بصفه كبيره برشا، لكن يلزمنا نحثوا الاليات يعني المعارض والمنتديات واللقاءات فهمتوا لا المشتركه بين في تونس والغادي باش الناس معناتها تعرف ساعة الإكسبرتيز باش تربط الشراكات وتخلي الدول هذه الجنوب الإفريقية. طبعا احنا دون كوبيراسيون سود سود معناتها وين وين معناتها غانيون غانيون كما يقولوا فهمت ولا، احنا نصدروا خبراتنا ننتصبوا عن اولادنا نجم نخدموهم عن ديفيز مش نجم تدخلوا، وانت تساهم كذلك في رفع من الترانسفورماسيون لوكال في البلدان الافريقيه، لانها للاسف الشديد اليوم اغلبيه البلدان الافريقيه علاش عايشه على تصدير ثرواتها ما فماش تصنيع على عين المكان، وهذا مجال راه مش نتاع عام نتاع عامين نتاع عشرات السنوات القادمه، هذا هو الهدف نتاعنا وهذا وين تونس يلزمها تتموقع.
1: نعم، فمش بعض الدول الافريقيه اللي تتعاونوا معها او الشركات هذه مشروطه، يعني عندهم شروط، يعني ما دام انت تبيع لي اشري من عندي ايضا.
0: والله بكل صراحه نقولها لك ما فماش الشروط هذه في افريقيا، واحنا نقول لك بصراحه زاد في تونس مقصرين في هذا المجال، لان قاعدين نصدروا والبرودوي نتاعنا قاعد يدخل بالكدا ويخرج بالكدا، لكن احنا عندنا شويه دي بارير تاريفير ودي بارير دوانيير وكذا على عدد من لي برودوي افريكان فهمتني. اللي اليوم نعطي اكزامبل تعرف في لي بي تروبيكال، لي بي تروبيكال معناتها اللي عندهم الغله الكيوي وعندهم كذا اغوغو مانجا وغيره كل شيء متلوح في الشارع مرخيص جدا، علاش ما نجيبوش التونس باسواق معناتها التونس باسوام معقوله ومعقوله جدا فهمتني. فما لكن وزاره التجاره في معناتها الحق في بالهم بالموضوع هذايا وقاعدين يخدموا عليه، واحنا راهو باش تبدا في بالك من البلدان القليله اللي احنا عندنا معهم اكسيدون كوميرسيال معناتها صادراتنا ابعد برشا من وارداتنا هي مع البلدان جنوب افريقيا جنوب الصحراء بصراحه. معناتها كي تشوف بار اكزومبل السنغال نعملوا في حدود 260 مليون معناتها دولار دو شيفر دافير، فيه في ال 260 80% اكسبورتاسيون تصدير تونسي ممكن 20% معناتها توريد من السنغال. معناتها البالانس نتاعنا كوميرسيال مع افريقيا جنوب الصحراء يعني اكسيدونتير بصفه كبيره جدا، والنجم نطوره احسن، لكن في هذا التطوير يلزم ناخذ بعين الاعتبار اللي هما زاد عندهم شويه كلكو برودوي ماذا بينا احنا نخولوا لهم انهم يدخلوا بهم للاسواق التونسيه.
1: ولكن ما يلزمش تكون مرتفعه الاسعار. انا طبعا انا سبرك شفت نوع من الاجاز نزاز لذيذ في الحقيقه، هو مستورد
0: لا نزاس مش من افريقيا جنوب الصحراء. اسمع، عندهم البنان مش البنان الكبير، البنان الصغير شكريه ذاك، عندهم الكيوي، عندهم المانجا، عندهم مردة انواع رهيبه جدا من الواحد، لكن ما عندهمش النزاس. ما نزاس ممكن من بلد اخر ممكن
1: اي، ولكن
0: غالي. لا احنا تو الحق بصراحه اسعار الغله في تونس ولات معناتها غير معقوله، مرتفعه مرتفعه جدا.
1: ايش انتم شنو رؤيتكم لهذا؟
0: لا روتيت اسمع، ايش نقول لك احنا موضوعنا مش هذا. برودكسيون يلزم معناتها نشجعوا البرودكسيون لوكال انتاجي، ما فيش حتى حل، يلزم لوفر يكون اكثر من لا دوموند. وقت اللي بعد فما اوفر فهمت ولا بتبعت الاسعار مش مش مش مش تطلع، المشكل في البرودكسيون وفي اللوفر.
1: اي كذلك على مستوى النقل، انتم في هذا المجال تخدموا مرتاحين ولا لا؟
0: والله النقل الجوي معناتها معناش معنا به مشاكل كبيره، ننتقلوا على الخطوط التونسيه، فما 6-7 بلدان معناتها قاعدين الديسير الخطوط التونسيه اللي مش موجودين فيهم اليوم شويه للاسف، قاعدين نمشيوا على خطوط اخرى، الخطوط المغربيه، الخطوط التركيه الفرنسيه وغيره وغيره. بالنسبه كما قلت لك تصدير الخدمات وال النقل الجوي بكل صراحة ما عناش عراقيل كبيرة، وين فما شوية عراقيل في تصدير المواد التونسية اللي ما عناش دي ليني ديريكت ماريتيم نحو افريقيا جنوب الصحراء خاصة دكار السنغال، واللي احنا سعينا في هذا المجال باش نجمو نوفروا معناتها ليني ماريتيم ولم نوفق، وان شاء الله معناتها قاعدين نسعوا باش تصير هذية. لكن رغم ذلك صحيح اللي برودوي نتاعنا يقعدوا 4 اسابيع 5 اسابيع ساعات نوصلوا حتى شهرين 8 اسابيع، قاعدين نوصلوا ماهوش عائق كبير جدا، نجم نحسنه باش تكون برودكتيفيتي متاعنا الديلي متاعنا أحسن. لكن اليوم رغم هالعراقيل هدية التونسي، الشركة التونسية قاعدة تقدم في هذا المجال. وإحنا على كل حال سي حبيب كما قلنا عنا عديد الآليات باش نجم نرافقوهم، نمشيو على عين المكان، قاعدين نعملوا في معناتها في كما قلنا ديزيفينمون هنا كما فيتا ولا ان شاء الله كما الاتاكس فهمتي ولا لا، قاعدين نستقطبوا في وفود ونعملوا دي رونكونتر بي تو بي ما بين رجال الاعمال التونسيين والافريقيين. في خلال فيتا قمنا بما يقارب 2400 لقاء ثنائي،
1: 2400
0: ومن خلاله
1: في مدة
0: في نهارين بالضبط، عدد مئات حضروا ماك تعرف من التوانسة ما يقارب 3000 مشارك، راهو فيهم 1000 اترونجي و2000 تونسي. وامضينا سي حبيب ما يقارب 15 اتفاقية جديدة كمجلس عمل تونسي الافريقي، طبعا اغلبيتهم اتفاقيات مع غرف تجارة، مع دي ثينك تانك كيما اكسيليريت افريكا، مع دي باترونا كيما فهمتي ولا لا اللي عمل صحنا. اما اول مرة اليوم ونحب نفتح قوس، أمضينا 3 اتفاقيات لمشاريع كبرى خدمنا عليهم عنا عامين، لأنه بدينا في تكوين ما يسمى في الجروبمون معناتها مجمعات يسموه كونسورتيوم. عملنا أول كونسورتيوم في مجال البنية التحتية اسمه تيوكان، تونيزيان كونسورتيوم فور أفريكان ديفلوبمنت، أطلقناه عام ناول، لكن عندنا 3 سنين نخدموا عليه، رافقتنا أفريكزين بانك، رافقنا عديد لإحداث هذا المجمع اللي هو متكون من 12 شركة تونسية من أكبر الشركات في مجال البنية التحتية، في مجال الطاقة، في مجال الماء، لاسينيسمون، تيليكومينيكاسيون والهندسة والإنجينيوري. واضح عندنا توا عامين نخدموا، تحصلنا الحمد لله على 3 مشاريع كبرى في ار دي سي، فما عندهم اكستنسيون دو لا فيل دو كينشاسا سور 43000 هكتار، اقترحنا عليهم 3 مشاريع وقع معناتها النقاشات فيهم وامضيناهم خلال مؤتمر فيتا. هو اولا النوفيشن سيتي كينشاسا بالشراكه مع الكونسورتيوم تيوكاد ونوفيشن سيتي سوسا، تكنو بارك يعني في مجال الاي تي والتكنولوجي وغيره، و كومبلكس اندستريال بيلوت باش يديفلوبيو لاندستري دو تكستيل معناتها صناعه النسيج في شو اسمه. هذوما 3 مشاريع كبرى، الاولاني على 300 هكتار، الثاني على 100 هكتار، والثالث على في حدود 10 هكتارات، معناتها مشاريع كبيره جدا في موديل اول مره نخدموا عليه في تونس، هو او بي سي بلس اف يعني انجينيرينغ بروكيرمنت كونستراكشن بلس فاينانسينغ. اش معناتها؟ من الكونسيبسيون تاع البروجي للهندسه نتاعو للاركيتكتور نتاعو للكونستركسيون نتاعو للي تعطيه كليوم تعطيه المفتاح نتاع المشروع
1: حتى يكون جاهز
0: كاملا بخبرات تونسيه من ا جوسكا زد. لكن الاهم انه يلزم نلقاو التمويل للمشاريع هذه. لا يمكن دخول افريقيا اليوم في لي بروجي ستركتورون اللي تسماو الكبرى هذوما من غير ما تبحث وتجد التمويلات. اليوم الصين وقت اللي تجي المشاريع وتجيب لك التمويل نتاعها، التركيا كيف اوروبا عندهم لي ميكانيزم دو فينانسمون نتاعهم. احنا شو عملنا خلال دورات 9 تاع فيتا؟ عملنا علاقات كبيره جدا، هو فاينانسينغ تمويل استثمار وتجاره بافريقيا، علاقات باغلبيه المؤسسات الماليه العالميه، بالبنوك الافريقيه، بصناديق الاستثمار، ولا عندنا ريزو كبير برشا. عملنا سيلول تاسك فورس فهمت ولا تخدم على ايجاد التمويلات للمشاريع الكبرى، ولا حتى زاد كما قلت لك ديرو بيرمانون للي بي ام او نتاعنا. هذا يبدو لي من اهم مخرجات بصراحه معناتها الفيتا 2026 اللي مش تكون عنده تاثير ان شاء الله كان سهل ربي ولقينا على لانسينا ام دو سي بروجي لا قلنا له تمويلات وبدينا في تنفيذه، مش تكون عنده دور كبير برشا لاختراق الشركه التونسيه للاسواق الافريقيه. لانه وقت اللي سمعت الجيني كوناكري بثلاثة بروجيات على عين المكان، وزيرة الاقتصاد والتجارة طلبتني مش عامل زيارة وإن شاء الله في الأسابيع القادمة مش كون في كوناكري لأن مهتمين بهذه المشاريع في مدغشقر كذلك وغيره من الدول. يعني كان ننجحوا في مشروع كبير من نوع هذا بالموديل هذا OPC plus F أوني كابابل باش أون لو ترانسبوز نهزوه العدد من الدول الإفريقية ونحلوا مشاريع أخرى في كل القطاعات.
1: نعم سي أنيس الجزيري، الصراعات الدولية الحاصلة اليوم بين إيران وأمريكا مثلا أو الاتحاد الأوروبي والمشاكل اللي صايرة بين بعض الدول عندها تأثير على العمل متاعكم؟
0: والله اسمع، طبعا اليوم الأزمة العالمية اللي موجودة وخاصة أسعار الطاقة تعرف نعطيك اكزامبل توا وانا جاي سمعت خبر الخطوط الملكية المغربية يعني لا سوبريمي عدد من الخطوط على افريقيا جنوب الصحراء، لانه اسعار الكيروزين طلعت بصفه مشطه، حتى ولو يزيدوا في التذاكر ما هوش يخلطوا، ما عادش يعبيو
1: شركات الطيران،
0: مش تولي نون رونتابل. وهذاك علاش بكل صراحه احنا صحيح يعني مواطنين تونسيين بالخارج مستائين من من من التذاكر اللي معناتها غاليه برشا خاصه نتاع الطائرات، لكن يلزمنا نفهموا اللي الاسعار نتاع البترول اليوم اصبحت بصراحه لا تطاق. المفيد نتمناو، يبدو فما امل انه حسب ما سمعنا
1: فما انفراج
0: انه فما اتفاق وقع وما مش يقع على 60 يوم
1: أيه.
0: مش وقفوا معناتها الامور في 60 يوم، مش يقع حل مضيق هرمز. كان يتحل مضيق هرمز يرجع الدولار في حدود 70. احنا البيجي نتاعنا عملناه على 63 دولار للاسف، وكل دولار بزياده يتكلفنا 140 مليون دينار. معناتها الامباكت على تونس وعلى الدول الافريقيه اللي خاصه غير منتجه للبترول وللغاز خطيره وخطيره جدا.
1: صحيح.
0: لكل صراحه
1: ولي الحمل ثقيل،
0: حمل ثقيل كبير برشا، وفما عديد من دلوقتي من الدول مش تكون تدخل في ازمات كبيره وهزات اجتماعيه، راهو الامباكت نتاعها مش يكون كبير برشا. اما نتمناو انه ما تجيش تطول، كان الان الاتفاق يصير في الاسبوع هذايا ويقع فتح هرمز ويرجع يعني البترول في نيفو تاع 70 دولار، بون اون سوبي هالشهرين نجموا نلقاو فيهم حلول. وعدد من المؤسسات الماليه العالميه وفي السبرينغ ميتينغ تاع البنك المونديال برشا وقع النقاش على الموضوع هذايا، وفما مش يسيبوا معناتها تمويلات لكل البلدان اللي هي اليوم تقاسي ما يعني الارتفاع المشط للبترول. نتمناو على كل حال احنا باش ما تكونش تاثير على الاقتصاد التونسي وعلى كما قلت على الافريقي وتصديرنا وغيره، انه الازمه ما تزيدش تطول.
1: ان شاء الله رجال السياسه يحكموا العقل. هذا هو.
0: نعم. هذا هو. ونحترموا سيادات البلدان.
1: صحيح بطبيعه الحال، وكله يعود بالفائده على الجميع يعني.
0: طبعا
1: الناس
0: طبعا.
1: كل تستفيد من هذا. شكرا لك سي انيس.
0: شكرا سي احمد
1: الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، وإن شاء الله بالتوفيق.
0: شكرا، وموعدنا إن شاء الله 6 و7 و8 أفريل 2027 في الدورة العاشرة لفيتا وفي الدورة الأولى للأتكس.
1: إن شاء الله عيد سعيد.
0: عيد سعيد لكل التونسيين.
1: إلى اللقاء.

0: غنى محمد أحمد أهم العينين. نمشي إلى مسألة الأسعار المرتفعة وضرورة تجديد المراقبة على التجار حتى تكون على الأقل يعني بمناسبة العيد أقل، ولكن يبدو لي فما مواد قاعدة تغلى بطريقة غير معقولة. معنا سيدة ثريا التباسي نائبة أو نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك. سيدة ثريا صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح الخير سي الحبيب، يومك سعيد، يوم سعيد لكل التوانسة اللي يسمعوا فينا، مرحبا
0: وإن شاء الله عيدك مبروك كذلك.
1: إن شاء الله كل عام وانتي حي بخير وكل التوانسة والأمة الإسلامية بخير يا ربي، إن شاء الله نكونوا معناه في مأمن من هالغلاء المشت اللي طال كل المواد الاستهلاكية.
0: نعم.
1: وخاصة ربي يحمينا وإن شاء الله ويجيرنا مكان الناس الوسطاء اللي قاعدين في المناسبات، مناسبات دينية ومناسبات التوانسة الكل يستغلوا الفرصة باش يتلعبوا بالأسعار ويتلعبوا بمعناها الحاجات معناها الملاذ والحاجات اللي تفرح التونسي ويحب يحقق شوية فرحة ويحتفل بالعيد بتاعنا مواسمنا، ولكن هؤلاء الناس هذوما اللي أقلقوا الحقيقة راحة المستهلك التونسي وخلوه في حيرة من أمره ومعنى وصل بيهم التلاعب بالغلاء بغلاء الأسعار أنهم معناها فاقت كل الحدود هذه الأسعار التي ما عادش نجمة
0: يعني في بعض الأحيان ننتظر أن الأسعار تنخفض فإذا بها ترتفع
1: ترتفع ترتفع. هذا أنا نحب نقول نضم صوتي لصوتك سي الحبيب ونقول على سلطة الإشراف وعلى كل الأطراف المداخلة ضرب على أيادي أولياء المحتكرين هالوسطاء. احنا اليوم في سوم العلوش ولو احنا أيام قليلة تفصلنا على يوم العيد إن شاء الله يكون مبروك عتوينسة الكل، لكن كلك الفلاح أنا سيبت العلوش بسعر مناسب، ولكن المستهلك يوصل للوكيل يقول لك حاجة معناها حتى فمك التنمر وشوية هكا الناس بتضحك حتى على وسائل التواصل الاجتماعي يقول لك أني باش نشري كهرباء مش علوش.
0: صحيح.
1: هنا اليوم احنا اليوم هنا ما عرفناش شكون المسؤول، احنا تبعنا نقاط البيع القانونية، ولكن تفاجأنا سي الحبيب اللي في عديد من المناطق بقدرة قادر وفجأة انتصبت بطاحي ونقاط بيع عشوائية وغير مقننة، الناس مجهولين اللي هما الوسطاء اللي هما
0: القشارة يعني
1: القشارة اللي حتى انتصابهم غير قانوني بالمرة.
0: واليوم اليوم على صفحتين في جريدة الشروق وعنوان بارز على الصفحة الأولى أضاحي الميزان بيد القشارة.
1: بيد القشارة فعلا. واليوم احنا يقول لك اليوم الحاجة الجديدة يقول لك الفلاح نرى في طلعتي تتباع بالغالي وقاعدة تشري. أي. حتى احنا باش نغلي في السوق حتى في اللحوم اللي هي التوينس سناء امام الغلاء هذا قلت لك الكبير نتاع اسعار الاضاحي يقول لك تنشي شوية لحم وفرح العائلة بشوية لحم وهو كيوم نحتفلوا به في داره في اللمة العائلية في التواصل في صلة الرحم وغيره، ماهوش الفايدة أني نذبح هكا وهي سنة مؤكدة لكن من استطاع معناها توفير أضحية العيد يقول لك نمشي ناكل شوية لحم. اللحم اليوم يا الحبيب معناها في من باع أسبوع من 60 دينار يقفز إلى 82 دينار وإحنا نتوقع كمواطن
0: لا في بعض الأماكن فاق 100 دينار كذلك
1: سنين والله انا ما نحبش نقول هالسعر هذايا خير ما يسمعونا اللي ما رفعتي رفع هذا غير مقبول بالمره معناها 3 كيلو لحم تكلف على تتكلف على الاسره التونسيه بقضيه العيد وما لازم العيد في ال 500 400 الف هذا غير مقبول بالمره. احنا كمنظمه تابعنا شان النقاط البيع هذوما الحقيقه الناس هذوما تصطاد في الماء العكر وين تغيب شويه المراقبه الاقتصاديه والمراقبه الصحيه والمتابعه لسلطة إشراف تلقاهم ينتصبوا بطريقة عشوائية ويتباع وفما حتى أكثر من هكا نقول لك سي الحبيب احنا ثمنا نقطة البيع اللي تحلت في ولاية منوبة على أساس توفير بعض الأضاحي من المنتج المستهلك.
0: أي.
1: صحيح كان فما عدد كبير كبير وتدافع وزحمة كبيرة للأسر نساء والرجال على أساس من الساعة الأولى من الصباح معناها على أساس باش مساكن يحبوا الناس باش تشري أضاحي بأسعار تفاضلية ومناسبة.
0: نعم.
1: ولكن زاد لحد مع الأسف أنه فما ناس ماهيش عائلات وماهيش باش تشري وكالة ناس قشارة باش تشري من نقاط نقطة البيع في غياب نقطة البيع الأخرى متاع رادس ما كانتش معناها متوفرة، دونك كان فما نقطة بيع بركة. الحقيقة رغم ما توفر وما كانش عدد الأضاحي في اليوم الأول من نقطة البيع كان في المئة، يظهر لي أضحي معناها توفرت ومن بعد زادوا 300 معناها اليوم الموالي، ولكن رغم صحيح انه الاعداد ما كانتش تفي بحاجه الناس المتدافعين باش يحبوا يشريوا، ولكن زيدا فما ناس قشر ما همش وكاله يشريوا من نقطه البيع هذيا من منتج مستهلك حتى يبيعوها للمستهلك باسعار اخرى. هنا بربي استغل هذا المزدح حتى معناها اطلق بالحق اطلق صيحه فزع، ومعناها لسلطه الاشراف، انا هنا نداء لسلطه الاشراف لكل الاطراف المداخله من وزاره الفلاحه، وزاره التجاره، مراقبه صحيه، وكل الاطراف المداخله. انا واعني ما اقول انها على الاقل في النهارين الفاصلين على موعد العيد انها تكثف المراقبه والمتابعه اليوميه والانيه والمعنيه اللي تكون بصفه مستمره. خلينا الناس هذوما نقفوا لهم، وخلينا الناس هذوما نضربوا على اياديهم، وعلى الاقل نحدوا شويه من وطاه الغلاء وطاه الاحتكار اللي قاعد صاير. انا نحب
0: صراحه سيده ثريا في المنظمه التونسيه للدفاع عن المستهلك بالامكان انكم توصلوا الى نتيجه الى نسبه معينه باش تضغطوا على هؤلاء المحتكرين؟
1: أنا أول حاجة نحب نقول لك إحنا سي الحبيب من الضابطة عدلية، كي نلقاو مع إخلال في السوق وإلا إحنا ندخلوا بطريقة ودية، ثم بعد ذلك نرفع الأمر إلى سلطة الإشراف للتدخل.
0: عندما تتدخلون فما استجابة؟
1: همش نقول لك إحنا التدخل متاعنا يكون آني بالوقت، إحنا ندوروا ونعاينوا في نقاط البيع والأسواق في كل المناسبات وفي كل معنى المجالات، ونلقاو فما إخلال ونلقاو ضحية مستهلك ضحية لإخلال ما، تدخلوا أنه نفضوا الإشكال هذية بطريقة ودية. إن لم معناها نتوفق وقتها احنا بطريقة آنية معناها بالوقت لازم يكون فما تدخل، سواء كان فما تدخل صحي عن طريق الهيئة الوطنية لسلامة المواد الغذائية، كان معناها إشكال في الأسعار أنه يدخل بالوقت. نقول لك بطريقة آنية احنا قاعدين ننسقوا مع مصالح وزارة التجارة، المراقبة الاقتصادية والمراقبة الصحية مع وزارة الصحة، وكذلك مع وزارة الفلاحة كيما نقولوا كيبدا فما مشاكل هكا خاصة في العيد الكبير. ولكن احنا نقولوا عندنا مثل تونسي سي الحبيب، نقولوا اللي يسرق يغلب اللي حاحي. احنا اليوم قاعدين موجودين وقاعدين نرفعوا، ولكن الامر تفاقم الى حد ما عادش تنجم تضغط معناها وتنجم تتحكم في الوضعيه هذية اللي احنا انت تقول له راهو في النقطه ما راهو فما بيع كذا. انا معناها في الويكاند هذية انا شخصيا مع بعض الاعوان في ولايه اريانا ونقولوها في المنازه والنصر والمنارات، احنا اليوم معناها وقفت على معناها الجزارة نقول له انا ها هو الفاتوره نتاعك نتاع 4-5 ايام كنت تبيع في اللحم بالسعر هذايا، شنو اللي صار في النهارين هذوما؟ يقول لك انا هذيك سلعه قديمه، انا ها وريك الفاتوره، انا ها باش خديت السلعه
0: جديده
1: النهارين هذوما. كيف بالنسبه للخضر والغلال، الخضر والغلال الطماطم والفلفل والقمر وغيره وغيره، معناها ضرب في سنين صدقني في الحبيب. علاش؟ يقول لك انا اليوم السلعه صحيح هاي فاتورتي خذيتها 4 ايام التالي، وهذه السلعه القديمه نبيع فيها بالسعر القديم خذيتها. راهو هذوما نحكي للناس المنتصبين بطريقه قانونيه، ما نحكيوش عاد على الناس الاخرين اللي درامين جايبين ومين ياخذوا سلعتهم وين يبيعوا وين يلقى بلاصه يحطوا. لا مانيش نحكي عليهم، ديك حاجه اخرى، انا نحكي على الناس هذوما المنتصبين بطريقه قانونيه. يقول لك هاي شوف مدام فاتورتي اليوم اخذيت انا من سوق الجمله بالاسعار هذيا، دونك انا عندي هامش ربح 25%، اي هكا باش توصل. معناها كيلو طماطم كان ب 2800 ثلاث ايام التالي واربع ايام التالي، البارح كيلو طماطم وصل 5200 يا الحبيب. هذا امر غير مقبول بالمره، هذا يكون ديما ضحيه، يكون ضحيه المستهلك هو اللي نتلاعبوا بالقوت اليومي نتاعو بقفته.
0: ان شاء الله التدخلات نتاعكم تكون عندها اكثر فاعليه. تو معقول مثلا كاس فريز مدام ثريا كاس فريز جو فريز في قهوه هنا قريبه من الاذاعه ب7 دينارات، مش معقول.
1: خليني أقول لك حاجة في الحبيب، زيدا سمحني راهو احنا ديما يوميا نخاطبوا الوعي الذاتي للمستهلك التونسي. راهو هذا اللي يبيع في كاس الفريز بسبع دينارات في قهوه عاديه ماهوش في نزل خمسه نجوم، هذا يلقى شكون يشري من عنده. وهذا هوني يدخل الوعي الذاتي للمستهلك التونسي كيفاش يزم يحمي روحه ويزم يقاطع بعض المواد اللي هي
0: ما هو يستغلوا في العواطف، وواحد يجيب معاه صديقته والاخر يجيب معاه خطيبته والاخر يجيب كذا.
1: هو يستغل في المواد هذه، ولكن هوني المستهلك يزم يكون على وعي كبير من الوعي الذاتي نتاعو انه يعرف حقوقه كيفاه. كان هذا السيد هذا كان يبيع فيها باسعار تفضلية وفجأة يردها سبعة دينارات الفريز اللي هو متوفر، اللي هو احنا توا غلاية الموسمية وموجودة وكذا وبيعها سبعة دينارات، الحقيقة غير مقبول بالمرة. وانا نقول لك حتى في بعض المناطق وفي بعض النقاط البيع كيس الفريز وصل 13 دينار، ولكن زعما مناطق نقولوا راقية شوية ونقاط وتكون سياحية ولا ما تنجمش هنا تحكي. اما كي تقول لي مقهى عادي سبعة دينارات انا نقول وهنا خليني بربي نتوجه المستهلك التونسي، احنا رانا خطبناكم يا مستهلكين يا توانسة تسمعوا فينا وقلنا لكم السنة اللي ما عندوش ما يقترضش ما يشريش العلوش، وبالحق هو اكثر اغلب التوانسة السنة ما نجموش معناه يوفروا العلوش.
0: صحيح.
1: نظرا لتراجع المقدرة الشرائية متاحهم.
0: نقول لك مدام ثوريا ما يسالش حتى من باب الطرفة، كيف يبدأ العصير الفريز بسبعة دينارات على الاقل يحط غناية باهية، اما يحطوا في غناية ماست
1: هذا هنا يدخل دوركم سي الحبيب.
0: والله بصراحة
1: للرفع بالذوق التونسي، الذوق نتاعو في الفن اللي يسمع فيه.
0: لا لا برشا قهاوي ومطاعم هكا زعمة زعمة حديثة وعصرية ومذخمة
1: وتسمع في الهش كبش.
0: اي ما عندهمش ما عندهمش ذوق حتى طرف.
1: والله ايش نقول لك، الذوق السليم الحقيقة احنا توينس تبارك الله علينا نتحليه بذوق حلو برشا ونعرفوا نميزوا، ولكن مع الأسف كيما نقاط البيع العشوائية نحكي عليها متاع الخضر والغلال واللحوم الحمراء كيف كيف الله غالب فما زيدة بعض المقاهي وبعض دور الترفيه هذه ساعات كيف كيف في الذوق لا يرتفع إلى مستوى أنك بالعكس في نورمالمو خاصة الصباح ولا حاجة ماذا بيك ترتفع بالذوق وبالمستوى.
0: صحيح.
1: الثقافي
0: نعم.
1: وتسمعوا
0: نعم.
1: حاجة بها يبدأ بها نهاره إن شاء الله يسمعونا وإن شاء الله يأخذوا بكلامنا، وإن شاء الله عيد مبروك على تونس الكل وعلى الأمة الإسلامية يا ربي، وإن شاء الله كل عائلة تونسية تعيد في أمان ولبات وفي مأمن من غلاء الأسعار يا ربي، وإن شاء الله على سلطة الإشراف التدخل وتعديل السوق ولو نهاري بركة ما زلت أفصلنا
0: إن شاء الله يعرفوا ربي
1: ونضربوا على أيادي هالمحتكرين والمضاربين واللي يتلاعبوا ويستغلوا في التونسي في كل مناسبة تحب تفرحوا يمروا له الفرحة متاعه.
0: نعم.
1: ويخليوه معناها يوميا في معناها صراع مع هذا الغلاء حتى يوفر نفقاته ويوفر معناها قوته اليومي ويوفر معناها ويفرح عائلته في مناسباتنا الدينية والاجتماعية. إن شاء الله عيد مبروك ليك سي الحبيب وكل يسمع فينا والإذاعة الوطنية والأمة الإسلامية، وشكرا لك على كل مرة أنت معناها تخلينا تعطينا الفرصة نخاطب المستهلك التونسي ونقولوا له أنه حتى هو راه عنده مسؤولية كبيرة ودور كبير في تعديل السوق وفي معناها تغيير العقليات خاصة.
0: شكرا مدام ثوريا التباسي نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك.
2: قولي حاجة أي حاجة، قولي حاجة أي حاجة،
0: قول بحبك

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج يوم سعيد. بدأنا في السادسة مرة أخرى، قلناها آلاف المرات مش مئات المرات، إن شاء الله تحترموا قوانين السير وتكون حركة المرور على طرقاتنا آمنة يا رب، وإن شاء الله عيدكم سعيد. شكرا زملائي فريق برنامج يوم سعيد، فتح العبيدي، فاروق الزرعي، حمزة الصفار، حميد الورغي، رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نسيمة المجري، نجوى العربي، مع تحية حبيب جغام. نلتقي غدا في السادسة صباحا بإذن الله.
4: يحدث في تونس،
2: يحدث في تونس،
5: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
4: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
5: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اليوم بدء مناسك الحج، وحجاج بيت الله الحرام يبدأون التوافد إلى مشعر ميناء لقضاء يوم التروية. تونس تنطلق في تطبيق بروتوكول صحي وقائي في المطارات والموانئ والمعابر البرية، يشمل مسافرين القادمين من بلدان عرفت بؤرا لانتشار فيروسي أنتا وإيبولا، وفق ما أفاد به المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات تحذر من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، داعية إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة. وفي إطار تأمين تنقلات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، شرعت وزارة النقل منذ يومين في تأمين برنامج استثنائي يتواصل إلى يوم الاثنين الأول من جوان المقبل، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. وزارة التربية تنشر على صفحتها الرسمية رزنامة حصص الدعم والمرافقة عبر منصة جسور لفائدة المترشحين لاجتياز الامتحانات الوطنية من تلاميذ البكالوريا والتاسعة أساسي والسادسة ابتدائي. تونس تحتفل اليوم مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا، مجددة تمسكها بالمناسبة بمبدأ الحلول الإفريقية للتحديات الإفريقية، على أن يقترن ذلك بدعم دولي فعلي ودائم بما يضمن نجاعتها واستمراريتها. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستبعد ترجيحات التوصل سريعا إلى تفاهم مع إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مؤكدا عدم استعجال الاتفاق. ونقلا عن مسؤول رفيع بالإدارة الأمريكية يقول إن الاتفاق لن يتم توقيعه اليوم، وإن الرئيس الأمريكي يمنح إيران بين 5 و7 أيام لصياغة اتفاق مقبول حسب تعبيره. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد العمل للتوصل إلى أفضل الحلول من أجل مصالح البلاد. والولايات المتحدة تتهم حزب الله بالسعي إلى جر لبنان مجدداً إلى الفوضى والدمار، محذرة من حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد وتقويض مؤسساتها الشرعية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
10: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية تقدم
4: صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع ريم بالشعلية. صباح بنكهة تونسية.
1: 9:05 على موجاتنا. نهاركم اسعد ليام الناس الكل. بدينا نهارنا بكري تو سخنه الدنيا عاد وبدت تضوى الدنيا بكري وما بنها كتفرشيكه نتاع الصباح. واحد يقوم لها بالذمه كان لازم باش يشرب قيوته هكا في التفرشيكه ويبدا نهاره على بكري. ان شاء الله يربي نهار البركه ونهار استجابه الدعاء ونهار الذكر. احنا في ايام ترويه فيا ربي ان شاء الله يكون دعاء مستجاب فيها. وعلى خاطرنا احنا في ايام فضيله الحقيقه اخترنا انه اليوم وغدوه مفتح الدنيا تكون في روحانيات اكثر. نحكيوا على يقين بالله وقت اللي نهز يدي وندعي يكون يقيني بالله كبير في الاستجابة. أروى الحامين بعد شوية نحكيه معاها في الموضوع هذا. ندخل لسوق قفصة اليوم ونشوف الأسوام خاصة السلق والمعدنوس وغيرهم اللي هما القضية متاع العصبين. شو الأسوام فيها نعمل طلع إذا كان العلوش زدر خص ولا لا. فنهارين هذوما معتها الزعفراني باش نعملوا فخذ علوش معاه الفتات. باقي ندخل باقي احنا في العيد في كون لباس. اليوم باش نعطيكم بعض النصائح باش كون نعيد وناكل ونتبنن ولكن من غير اضطرابات في الهضم من غير قلق خاصه للناس اللي تلقاهم بطبيعتهم هو يقول لك انا عندي بطبيعتي مثلا الخشينه ولا يقول لك انا بطبيعتي عندي المعده. فان شاء الله باش نجيو على هدايا بعد شويه مع دكتوره كوثر الجوري. نحكيو اليوم لغه فرنسيه. رحلتنا مع البكالوريا مازالت متواصله حتى الغدوه اللي حيكن عشنا. الفرنسيه عند شعب هي مادة رئيسية وعند شعب أخرين هي مادة معناها نقولوا احنا ثانوية، لكن في الحالتين الزوز هي مصدر عدد. فكيفاش نجم نفك العدد ذاك فكين ونكمل نحضرها جميع اللي مازالت لي بأحسن طريقة كانت خاصة بالنسبة للسيونتيفيك اللي هم يعتبروها ثانوية. ساعات القوم يخليوها للجمعة هذه يقول لك لي خليها آخر حاجة نحضرها هي والعربية والفلسفة تنشوفهم بعد. شنو تنصحنا نيلة العذيري أستاذة في الفرنسية؟ نستهلكوا بالصحيح مع رفقة المولي اليوم وكيفاش نجموا الحمم تاعنا نجمدوه بطريقة صحيحة قداش مدة الصلوحية متاعو وكل حاجة كيفاش نجمدوها. خاطر احنا مثلا نقولوا الكبدة ما تتجمدش خنشوف شنو صحيح بالغلط. تقول لك العصبين زاد كيف ماذا بيك تعملوا نهارتها ومعناها ويدخل كونجيلاسيون نهارتها فمالي يغسلها ويقول لك تو نجبدها ان نحط لها خضرتها. تو نشوفوا شنو صحيح وشنو الغلط ونختموا حصتنا اليوم بهكا احلى مع نرجس الزغديدي وقت اللي نعطيكم شويه افكار شويه الوان اللي تخلي الطاوله خير اشب نهار عيد لما تكون مزيانه فيها ولو فما حركه ولو فما تعب. فما حاجات نجموا نحضروهم قبل بنهاير باش كي نتلموا الكلنا على كل شوية تكون قاعدتنا مزيانة. مرحبا بكم إن شاء الله يومكم ونهاركم ومبروك ودعاءكم زيدا مستجيب.

0: 9 21 دقيقة. إن شاء الله نهاركم مبروك نس كل، إن شاء الله نهار مزيان على توينسا. بدينا حركة العيد اللي يقضي للعصبين متاعه، واللي بدا واللي يقول لك عندي كالتركينة نحب نبيضها، واللي يقول لك في العيد عوايدنا إنه حل وسيق ونظف، اللي حضر فحاته الحركة محليها، الحركة محليها. وربي يهدي إن شاء الله باش عام جاي نتمتعوا به كما يجب، خاطر السنة نخسهولنا بالأسوام الحقيقة. إن شاء الله عام جاي نتمتعوا به كما يلزم، يكون أسوام معقولة ومدروسة، والفلاح فرحان والتونسي فرحان، واللي عند ربي إن شاء الله خير كبير. يلا أروى الحامي نهارك مبروك،
1: صباح الخير وصباح النور نحو الكريم.
0: أروى الحامي خبيرة في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية في الطاقة زيدة، وأنا نحييك على دورة تشافي الروح اللي خدمت فيها برشا روحانيات مع تطوير ذات.
1: شكرا.
0: المبيناتهم التركيبة اللي تمت مبيناتهم قديش تخلينا نزيدوا نتشبثوا أكثر بديننا، خاطر تطوير الذات الكل جاي في القرآن وفي السنة، وخليتنا زيدا نفس ترتاح حكا، احنا مستحقين لك السكينة، مستحقين الواحد كي هكا يغمض عينيه يصرحوا برتاح.
1: شكرا يا ريم، شكرا عزيزتي، قديش نفرح. واكثر حاجه نخدم عليها اني نجمع بين الدين وتطوير الذات، خاطر راهو ديننا هو هدايا اللي وصلك للنعيم في الدنيا والاخره، هو رب العالمين سبحانه وتوجيهاته واوامر ربي سبحانه. واليوم باش نحكيو على اليقين، ومحلاها لما تستشعر انه ربي معاك في كل لحظه، تحس روحك تعيش في اطمئنان، ما عادش كل جزع وكل خوف هذيك. واليوم محليها السوجي خاصة، وأنه غدوة يوم عرفة بإذن الله، غدوة باش نبدأ ندعيه، فما ذي بينا نعرفه.
0: وشنو احنا 10 أيام ندعيه؟
1: 10 أيام ندعيه.
0: أي هو صحيح يوم عرفة استثنائي،
1: معناها هو دائما الدعاء، لكن 10 أيام ندعيه في يوم عرفة، فما يعني عنده نكهة خاصة هذيك. فباش أنت دعائك يكون مستجاب، فما حاجات لازم تكون في الروح، فما حاجات لازمنا نعرفوهم، اللي هو اليقين بالله. اليقين باش نسأل السادة المستمعين، أنت توا اللي تسمع فيا، نحبك تسأل روحك قديش من مرة دعيت وأنت تستنى في الإجابة، وصابتك خيبة أمل ووخرت عليك الإجابة، وإحساسك فيه شوية قنوط، وإنتي معمل على الأسباب الأرضية في استجابة الدعاء متاعك، ويمكن وزعمة ربي يستجيب، وزعمة وشبيها وطولت. قد من مرة صارت معنا هذه؟ أكيد برشا مرات. اليوم نحب نعرفه المفاتح اللي تخلينا ندعيه وإحنا ثابتين، يقين لا يتزعزع بإذن الله. باه باش نشوفوا الصورة من القرآن. قبلها نقولوا اليقين راهو ماهوش تمني، هو الرؤية بالقلب مش بالعين. تبدأ الظروف المادية كلها داخلة بعضها، ما فما حتى أنديس تدل على كونه فما مخرج ليك أنت، لكن يبدأ القلب متيقن بربي، يقول والله تطلع تهبط ربي سبحانه بشي نولني اللي أنسب لي زيدا، اللي راه ربي مناسب ليا.
0: والله المدة هذه الأخرانية نتفرج في بودكاست جي تولكس اللي هو قصص نجاح بكله، وسميته باش الناس اللي عم زال عندهم الريب، أو مثلا

0: صبري راني صبري وفاء ايه؟ وكان تختبر في صبري زيني راني تعبت ايه؟ ما قال نحكي مع ربي هكا
1: ايه؟ دعاء المصدر.
0: قال وانا مازلت كي كملت ونمسح في دموعي وقايم ويضرب التليفون وانا ما قدمتش عليها الشركه هذيك من غير ما نسميوها حتى شركه كبيره من حيث الاشهار معناها وشركه معناها ملتي ناسيونال وكل واللي خلاص فيها بال بالدولارات. قال فيقول لي يا فلان تحب تقدم تحب تجي تعمل معنا. قال بهت لين ماشي وانا شاكك ولكن لقى في الاخر وانه صاحبت اخته موجوده في الفريق وهي اللي اقترحته وهو ما يعرفش. فتصديقا لقولك انه كي ندعي ربي ما نبداش انا نخطط كيفاش تجيني الاستجابه.
1: صحيتك يا
0: ريت ادعي وسيب.
1: هدايا بيت القصيد بيت القصيد انه ربي عنده تدابير يعجز عقلك انه يستوعبها يشبهلك من حيث لا تحتسب. اش معناتها؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث قال لك ربي يحتسب
0: لا من حيث لا يحتسب
1: يرزقه من حيث لا يحتسب به. اليوم اول حاجه اول خطوه باش تقيم روحك باش تقيم روحك انت في علاقتك بربي كيفاش باش يكون دعائنا مستجاب. خلينا احنا نتعرفوا على الله. شو انت نتعرفوا على الله؟ انا مثلا ولا يمثل ولله المثل الاعلى. انا قالوا لي على ريم قديش هي كريمه قديش ما تخليهش بالعباد قديش كل إنسان يقصدها تعاونه. فأنا باش نبدأ متشكع على خاطر ما نعرفش ريم. الناس حكاوا لي عليها أما أنا ما نعرفهاش ما صحبتهاش ما نعرفش أخلاقها. فباش نبدأ متوشسة زعمة زعمة في حين لما أنت تتعرف على ربك اللي خلقك تتعرف عليه من قرآنه من آياته. تقرأ القرآن تشوف الأنبياء شنو صار عليهم تشوف ربي سبحانه صفاته وتتعرف على صفاته القدير على كل شيء قدير يدبر الأمر من السماء للأرض. الله الوهاب يوهبك بسبب ومن غير سبب. الوهاب تعش معناتها يوهبك بسبب أو بغير سبب سبحانه. فتشوف كيفاش باش تدرب عضلة اليقين متاعك. امشي للقرآن تواصل باش تعرف ربي منين باش تعرفه. انت لازمك تتواصل بالقرآن وتشوف آيات ربي سبحانه. سيدنا موسى قالوا له قومه إنا لمدركون سيي قدمهم البحر وراهم فرعون. يا أخي إيش قال لهم؟ كلا كلا إن معي ربي سيهدين. قوة هدية قدمك البحر فماشي سبب ظاهر مادي كونك أنت باش تنجو ما فماش. ما أنت ما نكذبوش على بعضنا. اليقين هو ما فماش سبب وأنت تكون مطمئن بربي سبحانه. يا أخي ربي شق له طريق بالبحر بيقينوا به كعو. أم سيدنا موسى
0: على خاطر هو القادر يقول للشيء كن
1: صحيح كي أنا نعرف اللي مدبر الأمر مش يدبر لي أمري. هذا اللي يرفع السماء ما ينجمش يرفع علي همومي مستحيل. أما مشاعري كيفاه ذبذباتي كيفاش وانا ندعي
0: يقيني به كيفاه. هل انا ندعي نقول بغلطاتي بتقصيري
1: صحيح
0: خاطر احنا عندنا هكا يقول لك ما نحشمش نزيديتي انا ما نصليش
1: لا
0: والتي انا مثلا صاحب معاصي وانا انا راني كذا. هي انت بذاك الكل
1: بذاك الكل ادعي
0: انت بذاك الكل وانت عبد للرحمن
1: نعم.
0: وهو اسمه رحمن رحيم
1: نعم.
0: هز يديك وهزهم معناها كيما احنا نقولوا هكا براس عالي معناه ليلى بثبات وراس عالي. انا هزيتي داير ربي ونعرفهم مش يرجعوا فارغين.
1: صحيتك يا ريم ها بيت القصيد ها القوه وين تجي. ام سيدنا موسى اش قالها رب العالمين؟ قالها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفتي عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. اش عطاها ربي هنا؟ هي ام فطره الامومه باش تخاف باش ترمي ولدها في اليم ترميها كيكه في النيل كيفاه ما جاتش هذه هي نبيه ماهيش نبيه لكن صدقت وعد ربي اللي قالها زوز وعود وعدها ان ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين. صدقت ورميته وشوفوا انتم بقيت الحكايه كيفاش فرعون ربيه القى ربي سخر تسخير ورا تسخير كيفاش
0: معناها وقت اللي انت توا معناها نحكيو معناتها ديما في نفس السياق معناها وقت اللي انت تو تقول لنا يا اروى ادعي وخلي يقينك في ربي كبير ادعي وما تشككش
1: صحيح.
0: ادعي وما تقولش ندعي مثلا عشان ندعي باش نكون مثلا في مكه غدوه مثلا انت مستحيل ما عنديش تو انا بيه باش تهزني الغدوه مثلا. لكن اذا كان دعيت بصدق وامنيه بالحق في قلبي ندعيها ونسلمها لربي ندعيها ويقينا انه باش تجيني كيما صار قبل على انبياء وعلى رسل

0: وعلى الناس صارت قبل كيما صار قبل يصير تو هما هذوك ربي خليهم لنا شنو ما
1: قصص
0: خليهم لنا عبره خليهم لنا نستشهدوا بهم خليهم لنا باش يورينا زاد قدرته سبحانه وتعالى. ف خليك بقلب كبير بقلب معناتها كاسح هكا اي انا دعيت ربي في نجاح في فلوس في توفيق في خلاص قرض في دار في وانا ما نعرفش منين باش تجي اتو تجي انا دعيتها
1: التوقيت يعلمه الله التوقيت الانسب واضح. علش احنا فما ايه حبيت نقولها اليوم انه الشخص ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ساعات ندعيه بالشر حاجه ربي ما حبالكش قد ايه من دعوه انا اليوم نقول الحمد لله لم تستجب لأنها مش في مصلحتي. تقول لي أنت خدمة كي ندعي بخدمة خير يا أروى كي ما جتنيش أي نجم تكون في الخدمة يديك بش تشقى بش تتعب بعدها عليك ربي بش يفتح لك باب آخر. فالخطوة الثانية ريم اللي نعملوها اللي هي تقيم نفسك اليوم غدوة ما بش ندعيه وإحنا الدعاء واليوم ندعيه نقيم أنفسنا هل يقيننا قوي أو يقيننا متأرجح. به كل واحد يسمع فيها تو نحبه يقيم هو روحه بروحه. صاحب اليقين القوي تركيزه على شنو؟ ينظر إلى عظمة الله وينظر إلى قدرة رب العالمين. اللي عنده يقين قوي ما يهموش هو في سفينة ما هوش معمل على الشراع بش يهزه ولا على الريح جيت مالت على اليمين على اليسار بش تهزه معمل على موتور قوي وسط السفينة جي ريح ما جيش هو ماشي على خطر هو ماشي بالموتور. اليقين ما هوش معمل على الشراع
0: وإلا الموتور على اللي هو اليقين في الله
1: صحيح
0: وهذا هو المثل أنه في كل حاجة في الحياة هذية تدعيها ما تعملش على شون اللي فما وشون ما فماش عمل على يقين
1: نركز على مسبب الأسباب وقدرته. قديم الزلنا نختمه أكهو. المهم يقين المتأرجح ينظر ديما إلى المشكلة وحتى كي يدعي يبدأ يستنى حتى يشوف الخير باش يطمئن. اللي يدعي بيقين يكون مطمئن لأنه يعرف وقتاش ربي يستجيب في الوقت الأمثل بالنسبة ليه.
0: شكرا لك أروى الحامي.
1: عفوا عزيزتي.
0: غدوة إن شاء الله زيدا في يوم عرفة باش نجيو على فضل يوم عرفة وأحسن الأدعية وأحسن الأذكار إن شاء الله في مفتاح الدنيا خاطر مفتاح كبير وغدوة إن شاء الله زيدا يتحلوا كل يوم بقدوة الإله سميع العليمة. كتحذيرا الغدوة بدينا باليقين أهمية الدعاء واليقين في الدعاء إن شاء الله غدوة مع سارة الهذيلي باش نكملوا زيدا في أهمية يوم عرفة والذكر والدعاء في يوم عرفة. بعد شوية نمشيو لسوق قفص نقضيو مع سي محمد البراهمي ونشوفوا شنو الأسواق.

0: قديه اليوم؟
1: 9:28 دقيقة. مرحبا بكم ناس كل، إن شاء الله نهار مبروك عليكم، في برشا بركة في حركتنا وتحذيرنا للعيد. سي محمد إبراهيمي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في قفصة، نهارك مبروك سي محمد.
2: صباح النور وتحياتي لكم ولكل مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية.
1: يا ربي خليك سي محمد. قبل ما ندخلوا إن شاء الله ناخذوا معك أسوام الخضرة والغلة، بركة سؤال، هل نقصوا من العلوش ما بين البارح واليوم وألا ليه؟ خاطر يقولوا أنه قاعد ماشي ويتيح شوية سوم.
2: اليوم إحنا عنا انتصاب السوق الأسبوعي بصفة استثنائية. يعني ما فماش
1: لا ما فماش نقص في الأسواق،
2: واضح ما فماش نقص في الأسواق،
1: شادين صحيح في السوم هذاك مباح برشا،
2: شادين صحيح. وحتى البر الجزارة يعني حتى السوم طلع من 60-65 إلى 70-75.
1: أكيك احنا بيدنا وصل 80 في تونس، معناه فاملي خايف ربي هكا يبيع ب70 ويقول لك لا غالبا نشري فيه نبيدي غالي برشا.
2: الفلاح مش موجود،
1: شايف باهت في السوم. اي موجود،
2: ما موجود القشارة هذوما. هذوما كل واحد وشي
1: به
2: دائما.
1: بالنسبة لصوم الخضرة والغلة،
2: بالنسبة للخضرة بعنا البطاطا دينار و800 دينارين، فول أخضر دينار و500، بروكلو دينارين و500، قارص دينارين و640، 3 دينارات و500، فلفل حار دينار و800، حلو دينارين و580، دنجال دينارين و500، فقوس دينارين و200، كورجات دينارين و500، طماطم 3 دينارات و750، طماطم مازالت
1: طالعة شوية،
2: بصلجاف دينار و400، قراص 3 دينارات، خضر ورقية 600 ملي.
1: ما تسميش طلعت.
2: لا به.
1: معناتها فما بلايص اخرين لهنا في تونس يقولوا لي انه وصلت حتى الدينار الربطه نتاع المعدنوس وبتاع السلق، على خاطر باعتبار انه فما العصبين وكل فغليت به. ما عندكم انتوما الاسواق معقوله برشا
2: خارج السوق المركزيه 400 ملي.
1: اسمع منه به. نمشيو للدجاج، متوفر الساعه الكميات متوفره؟
2: متوفر بكثره، 7 دينارات و500 بالنسبه للكيلو للجاهز للطبخ
1: ما شاء الله،
2: والسكالوب 15 دينار و500
1: مثلا. اسوامكم زاده مقارنه باسوامنا لهنا، السكالوب 18 دينار، معناها تتسميو في نعمه كبيره. بالنسبه للحومات،
2: بالنسبه للعلوش 70-75، بالنسبة للبقري 43-48.
1: فما شكون السنة يقول لك مانيش بنشوي علوش، بنشوي لحم بقري على خاطره هبرة وعلى قليلة نتمتع باللحمة بالكدا، ما نقعدش هاك كوستيلات وهاك، كل واحد كيفاش.
2: العلوش إذا كان اللي يحب يشي العلوش إن شاء الله متوفر وإن شاء الله مبروك عليه. بالنسبة للقادة يعني يتكلف الكيلو ما بين 120 دينار وحتى ل 150 دينار.
1: تحكي على العلوش الحي تو انت؟ اي
2: العلوش الحي. الحي يعني الكيلو نتاعه يتكلف يعني
1: ما بين 120 و 150، معناها الدوبل نتاع الززار. ما احنا ديجا في الززار لنا خالطين عليه بالسيف، فما بالك في العلوش. وهذايا معناتها افتوا فيه الائمه ويقول لك اللي معناتها باش يعيد فوق من طاقته، واللي باش يعيد هو معناتها رافض الغلاء ورافض الاحتكار، راهو سيد النبي صلى الله عليه وسلم راهو عيد على وذبح على الأمة الإسلامية كافة. فحقك أنك ما تقبلش الاحتكار وما تقبلش الغلاء، وحقك أنك ما تاخذش علوش العيد نتاعك.
2: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مش لازم، هو سنة مؤكدة وكهو.
1: أي أما في في في منظومة نتاع غلاء كيما هكايا نجم ننسحب وما نعيدش، معناتها
2: ما نجموش ننادوا بالمقاطعة، لأنه اللي قادر صح عليه.
1: أي لا طبعا هذا هو من جملة الغلاء اللي موجود وكهو.
2: نعم.
1: إن شاء الله ربي نزل بركته وكهو، إن شاء الله آخر عيد يكون فيه العلوش بالصوم هذي. شكرا لي كاتيك صحة سي محمد البراهمي رئيس المكتب الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك في قفصة. بعد شوية شيفتها الزعفراني نعمله معاه في خض العلوش بالفتيت.
3: الدكتور حكيم،
4: فرط الضحية نهار العيد فيه وإلا ما فيش كيس مائي ما يتعطاش للحيوانات وخاصة الكلاب. بهالصفة هذه تكون الوقاية من الكيس المائي ثابتة للي ما يعرفش يفرق بين الفرط المريض والفرط الصحيح.
3: الدكتور

0: بنا ومنفعة.
1: نهاركم أسعد الأيام الناس كل هاوكا للناس اللي باش تذبح إن شاء الله سنة، وإن شاء الله منقسمكم وإن شاء الله بركة وإن شاء الله لكلها خير ومغفرة الذنوب يا ربي. نعاونوكم بالدباير خاطر احنا استنسنا قلايه قلايه قلايه. ودبن عثمان نهار الجمعه في العياده الطبيعيه قالت بالنسبه لي، نلخص لكم فيسع فيسع، قالت بالنسبه لي انا تردوا بالكم العلوش ما يتشويش منه للفحم، اكل الكحوليه ذيك نتاع الفحم راهي ماده مسرطنه. وعطات غسيت عطاها شيف تيسير القصوري انه في المشوه افرشها بالكليل وحط لحمك فوق الكليل، الحرقه وين مش تجيب؟ تجي في الكليل. ومن طون تجي البنه نتاع الكليل في الحم، والحم ما يمسش الفحم وما يمسش الكحوليه هذيك. وقالت وانه احسن طريقه هو اللي باش يقدمها الشيف بعد شويه اللي هي التفوير، اللي معناتها اللي باش يفور. واكثر حاجه ماذا بها ما نمشولهاش في العيد بالكل هي القليه. قالت على خاطر في الاخر اللحم تشويه هكا الدهون الكل تهبط ما تقعدش فيه، تفوروا هكا الدهون الكل تهبط في الكسكاس ما تقعدش فيه، تقصوا وتحطوا قليه كل شيء قاعد فكسست على القليه. دوكا باش نعطيكم دباره اخرى احنا نجموا تعوضوا بها القليه. شايف نهار مبروك شايف تاع زعفراني شنو الاحوال؟
2: الحمد لله لاباس انت؟
1: حاضر للعيد؟
2: انا ديما حاضر.
1: انا نكلمهم بعد نسالهم راه نقول لهم تاه شنو عمل شنو عاون نطلب راني
2: هو بعد ونلفين بعد ونفحك ماني في الدار. ايه؟ كل عيد نجرب عليهم تجربة. ايه؟ والتجربة اللي ما تنجحش معنا اللي ما تنجحش لي نلقى روحي واحد فيها وحدي. ايه؟ الناس قاعدة تفطر وانا قاعد مازلت نقد. هذيك واش نعملها اذا عم يوم مثلا مثلا المطبقة في العيد
1: الله الله
2: هما يفطروا وانا مازلت قدام قدام الكانون نعمل في المطبق.
1: كان قلت لي وقتها في الاوفر راني قلت لك خليها نهار
2: من وقتها ما عودتش.
1: اما دبارة السنة تنجم تحضر الفطير قبل بنهار
2: سهلة ونجم ولي راني كل عام نعملها مش بنفس
1: راهاتينا
2: طريقة. احنا اليوم مش عملوا الفتات فهمتني ونعرفوا اللي الفتات اختصاص البيجية بصفة خاصة معناه تحية ليه
1: شفت احنا ذكرنا البيجية والفتات والخير وكل شيء واسامي فتح لي دخلت لنا بالخير. ربي يعطيها برشا خير ان شاء الله.
2: امين يا
1: فضت لي فضت لي مشكلة هاو كبرها اليوم خبير مزيان
2: الفتات. واللي احنا تقول كلمة احنا جنرال موري مرانا نخافوا من اي تسمية عندها علاقة بالمكلة التونسية الزمنية. تقول لفتيت برشا جيني غالما لعبت تفتيت ماني راهو حاجة كبيرة وصعيبة لكراي هي سهلة على الاخر
1: سهلة واسهل من الملاوي
2: ما فيها حد شيء هي الفتيت المعروف بازي على الخبز اللي شبه الخبز الملاوي نبدأ بالعجينة الأولانية اللي هي سميد شوية ملح وشوية كركم وتلم بالماء
1: وكهو
2: كهو تقعد تلم بالماء حتى
1: وراء الكركم مهمة في الفتيت هو لونه أصفر هكذا
2: صحيح تفكتيف ما هذاك عشان نحطه الكركم. تقعد تلم فيها بالماء بشوي بشوي الماء يكون معناه عادي معناه
1: مسبيلة عادي
2: مسبيلة عادي مش لازم سخون ولا بيرد. دونك نلمه بشوي بشوي حتى لين العجينة بتاعنا تولي طرية ومن طول ما تتلصقش في اليدين خليها ترتاح ساعة من زبير وإحنا شو شو نحضره بيانسون
1: والله نخليها ترتاح ساعة
2: ما والله علاش نقول
1: ايش هاو في النار ولا بس
2: احنا علاش نقول خليها ترتاح ساعه يا خويا انا خليها ترتاح ساعه ومن طوفك الساعه هذيك نمشي نحضر اللحم نتاعي نحط اللحم يطيب كملت اللحم نرجع نطيب الخبز نتاعي معنا
1: بالنسبه خذ العلوش
2: الفخذ ولا الكتف ولا نجم ناخذوا الحيمات كاريمون نقصوهم معنا انا اليوم باش ناخذ كما قلت انت فخذ كامل. دونك لهنا الفخذ يا باش نفوروه كان عندنا بيان سور مرميته كبيره نجم نفوروا عليه ولا في الكوش في الكوش راهو يتفور في الكوش أبش أقول لكم كيفاش أنا شنو نعمل ناخذ بلاتو متاعي ناخذ بابيو كويسون البابيو كويسون نفرشها الكلها بالكليل ناخذ البابيو كويسون كما قلت لك نفرش الكل بالكليل نحط عليه الفخذ متاعي باش نفوحه الفيح متاعي ونحضره أبار ومن بعد نقولوا احنا نعملوا له مساج الفخذ معناه فهمتني اللي هو زيت زيتونة
1: تسمع سي حمزة يعملوا له مساج الفخذ تسمع ما عندك الحق لعلوش جوز
2: بلين
1: تعمل له مساج
2: تعمل له مساج
1: عباي
2: دونك هريسة زيت زيتونة ملح فلفل أكحل كركم شوية شوية ثوم ذوما نخلطهم بالقدي وبعد ندهنوا بيهم الفخذ متاعنا نحطوه على كل فرشة الكليل هذيك نلفوه انا لهنا قبل ما نلفه ناخذ احنا ننقبوه الفخذ باش يشرب برشا الفيح فكر بلايص اللي نقابنيهم انا شنو نحط ناخذ شويه سمي معايا ريم مش زبده الاخرى نسيت اسمها لا اله الا الله
1: اسمن
2: ناخذ شويه اسمن هكا كعبيت اسمن صغار
1: كي نقصهم كيسح معناتها
2: ونحطهم في وسطك
1: قلبك بقليبك علوش وسمن
2: والله مريره في العام
1: اي
2: يسالش معناها دونك ونلف البابي كويسون بعد بابي الومنيوم ونحطو على كل الجري هذيك نتاع الكوشه والطبق نتاع الكوشه نعبيه بالماء
1: بالماء
2: ونحط فيه كليل ونحط فيه خضره اللي نحب عليها بصلص في النار
1: يا رن يتبخر
2: ونحط ونخليه يتبخر دونك هو قاعد يفور في الكوش
1: وتنجم من بعد كاري معناها بعد ما سيطاب تحل وتخليه يحمى
2: بيان سور باش نحمروه بعد ما
1: هو دو توت فاسون حتى كان فورته في الكسكاس باش بعد باش تحمروه في الكوشه
2: بالضبط دونك احنا من بعد باش نعريوه ونخليوه يتحمر هكا شويه هذيك ونمشيو نحضروا الخبز الخبز نتاعنا بيان سور باش ناخذوا قراطس قراطس نتاعك العجينه باش نحلوها في
1: جويدة
2: على الاخر خاطرش يمشيو طبقات وما فوق بعضهم طيب الطبقه الاولى كي نقلبها على البارتي اللي طابط نقلبها على البارتي الاخرى
1: نزيدها
2: عجينة أخرى معناها فهمتي نعملوا بين 4-5 طبقات هذوكم هما اللي يتيبوا هكا كعبة بكعبة يتيبوا معناها بعد نحيوهم ونفرشوهم على الطبق ونحطوا فوقهم
1: حب كيفي أنا بالسهل كل كعبة وحدها ونحي
2: وإلا كنت تحبوا بالسهل
1: تحب السهل كيفي أنا ما تبعوني أنا ما تبعوا الشيف شفت آخرها كيفاش تبعوني أنا ما تبعوا الشيف قرأت كل مشيت اقرا فات جيريم تقول لك بربي تبعوني انا ما تبعوش
2: ناخذوا من الاكسبيريونس نتاعكم
1: لا لا عاد انا خاطر نمشي في الساهل انت تمشي في في الفندق تمشي في احنا اش خليو لنا جودنا ها وكيفاش الطريقه القديمه كيما كبرنا عليها وكل بعد انت ما تحب بالفطم بالفطم حر
2: انت حر
1: شكرا لك شفت زعفران يعطيك صحه انا يظهر لي نمشي من هنا فصعيدا نمشي اكثر في الكوشه اسهل لي الحقيقه كفرد مره معناتها والفتيات مشوا فيها
2: اسهل سيرتوك تبداو فاميتا احنا مثلا في العائله ما شاء الله سبع ليل باش نعيدوا مع
1: بعضكم يا ربي
2: دونك كان مش نعمل مثلا 4 ولا 5 فخوضة فني هو مقفول وقداش يحب لي من الراس نتاع الجاز دونك احنا ما شاء الله تجرب حدا بعضهم كل واحد عنده كوشه في داره ونرمي كل كوشه فيها زوز كيما نقولوا فخوضات وتبدا انت متهني معنا
1: وانفع وبنين معناها تستنفع منه بالحق
2: احنا نعملوا فخض احنا ما نعملوش فتيت نعملوا فخض في الكوشه معنا مليولينا نعملوا الفخض في الكوشه المشوي معاش نعملوا برشا هكا جست على العين معناها
1: هو انفع هو ظهر وانه انفع فكره حل من الحلول شكرا ليك شفتها زعفراني بعد شويه دكتوره كوثر الجري اخصائيه في امراض الجهاز الهضمي تعطينا كيفاش نعيدوا من غير ما نقلقوا اكل الجهاز الهضمي مسكنا

0: كل لباس
1: 59 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام الناس الكل، تكونوا لباس ونكونوا نحن لباس. قادمين على عيد، إن شاء الله ربي يعطيكم صحة البدن يا ربي. وفي العيد نبلبزوا شوية، نحن معناتها نحبوا الجزوز مع الماكلة، نحبوا ساعات سيترونات وتبدا حلوة، عنا عوايد اللي ساعات تلقاها نعملوا معناها نبشموا بكل ما هو علوش، معناتها تلقاها تحب العصبين والقلية والمشي والدنيا كلها في عرض النهار. فاحنا جينا اليوم مع دكتورة كوثر الجيري، اولا نساعد نشوف شنو هما الاضطرابات اللي تنجم تتحير مع العيد وشنو نعمل فيها. هذا هو سهل، ما انا باش نجم ناذي جهاز الهضمي نتاعي بداية، وكي نحب ناذيه شو نرتحوا انا شيخه وناكل وعامله جوز هذا كيفاش.
2: فوالا صباح الخير ريم،
1: صباح الانوار دكتوره،
2: الساده المستمعات والمستمعين. دونك ايفيكتيفمون ريم، دونك هو العيد ان شاء الله عيد مبروك على الامه الاسلاميه الكل. دونك اول حاجه اللحم عنده منافع، دونك هو سي اون سورس، هو يعني يجيب الحديد، يجيب الفيتامين بي 12، يجيب الزنك، دونك فيه دي بروتيين اللي هي نافعه للبدن. دونك اللحم حاجه باهيه، لكن عنده زاده المضار. المضار نتاعو اول حاجه اللي اللحم هو يعني غذاء خالي من الالياف، دونك الهضم نتاعو صعيب، ينجم يعطل الفونكسيونمون نتاع المعده، وينجم يعطل الفونكسيونمون نتاع الامعاء، دونك يعمل ان رالونتيسمون دو فيدانج. هذاك يعطينا شعور بالامتلاء، تحس واحد معدته ثقيله ما تهضمش، تحس معدته مسارنو زيدا ثقال، ينجم يكون زيدا عنصر متسبب في الامساك، دونك ما فيهش الياف دونك يعمل امساك.
1: او العكس
2: اسهال
1: اللحم،
2: اللحم اللهم يبدا ذيك حاجه اخرى. اذا كان عمل اسهال راهو يفما مشكله في التطيب ولا فما تعفن، اما هو في العاده سي ان اليمون اللي ما فيهش الياف، دونك في اغلب الحالات كيف نكثروا منه يتسبب في الامساك.
1: باه
2: داكور،
1: حتى فما حالات مثلا نعرفهم انا انه كل ما ياكل العلوش تصير له اسهال، هذيك علاش
2: اللهم اني با معناتها ماهوش مثلا طيب بالكدا والا فماشي فيه بكتيريا والا حاجه
1: ولا.
2: لكن هو اللحم بصفه عامه، العلوش والا غيره، هو غذاء ما فيهش الياف بالكل،
1: معناتها
2: ما ينجمش. الحاجه الثالثه اللي فما بعض الدراسات تقول اللي اللحم ينجم يعمل خلل في البكتيريا، في نوع البكتيريا اللي موجوده في الامعاء، دونك ينجم يعمل اضطراب ما بين البكتيريا الضاره وبكتيريا النافعه، مما يتسبب ساعات في بعض الالتهابات في الامعاء، وينجم حتى الالتهابات هذيا في بعض الحالات لا قدر الله تتسبب حتى دونك سي ان فاكتور دو ريسك دو كونسير دو كولون، معناتها امراض السرطيه في القولون. على هذيك حتى في سير الايام معناتها بعيد على العيد وكل شيء لازم نقصوا من استهلاك اللحوم الحمراء، علاوة على اللي فيها الكوليسترول والشحوم فهمت. لكن بالنسبة للجهاز الهضمي دونك ينجم يعمل اضطرابات في الميكروبيوت، يعني في مكونات البكتيريا اللي في القولون، ينجم يسبب في التهابات في الأمعاء وإلا حتى في بعض الحالات لا قدر الله. دونك سي ان فاكتور دو ريسك، هو يعني فاكتور ما بين لي فاكتور دو ريسك نتاع الأمراض السرطانية.
1: وهنا نحكيو على الناس اللي يستعملوه برش، مش على مثلا
2: ما هو احنا
1: مرة في الجمعة مثلا.
2: اكزاكتومون، هو ما احنا خاطر توا هو جاي عيد وبشوية في الكونجيلاتور اللحم، دونك اون اتوندونس
1: اجبد
2: على طول فهمت. دونك هو كيما قلت انت ريم، في العاده يعني ننصحوا باستهلاك اللحوم الحمراء مره في الاسبوع.
1: ماكس مرتين دكتوره يظهر لي حسب بعض الدراسات،
2: فما شكون يقول مره مرتين، ما يقول لك معناتها اون سول فوا بار سيمين. دونك هذوما اهم الاضطرابات. دونك الاضطرابات دونك ينجم يكون كيما قلت لك عسر هضم، امساك، بالونمون، زاد حتى النفخ ينجم يعمل، والحقيقه الالتهابات معناتها ماهيش باش تكون حاده في نهار العيد،
1: في نهار العيد
2: فهمت، لكن نحكيو على الامد طويل، يعني في الكونسوماسيون.
1: تحكي على انه انت اليوم عندك علوش في الكونجيلاتور وانت نهار نهارين هاي برا نطيب به كذا، هاي نعمل عصبين كذا، دونك لا راه مش خاطر عندك علوش في الكونجيلاتور معناها تستهلك كيما تحب
2: كل يوم ولا
1: ماكسيموم مرتين في الجمعه.
2: فوالا الحاجه اخرى هو معناتها اللي يجي مع اللحم كيما كنت تحكي انت ريم، الجازوز والسيترونات وكل حاجه، خاطر احنا مش باش ناكلوا دونك هذوكم زاده بيان سور يزيدوا في حموضه المعده وينجموا يحيروا عند الناس اللي عندهم ارتجاع مريء، يعمل ارتجاع مريء والا حتى الام في المعده. دونك النصائح الغذائيه لا افراط ولا تفريط. دونك فما اول حاجه لازم ديما مع اللحم بيسكو هو ما فيهش دي فيبر، يعني ما فيهش الياف، لازم ديما معاه الخضر والغلال
1: نيه
2: ولا مفوره ولا طايبه. ثاني حاجه
1: وفما سلطه مشويه هيك كمان
2: فيها سلطه مشويه هي باهيه اما الفما فيها حاجه واحده دايور كيما اللحم كيما سلطه مشويه هو اكل لك حلا كاربونيزاسيون اكل كيفت هذيك هذيك ماهيش باهيه فيها مضار معناتها اول حاجه تنجم تقلق وثاني حاجه كيف كيف حتى على على المدى الطويل لك الكاربونيزاسيون وكل لك حل هذيك نتاع الواحد هذيك مضر بالصحه دونك فما حاجه اخرى طريقه طهو اللحم دونك لازم يكون طايب بالكدا وماذا بينا مش مشوي هكاك على نار معناتها يكون طايب بطريقه صحيه يا اما فور يا اما طايب هذا الكل يسهل من هضم اللحم ويقي يعني من اضطرابات الجهاز الهضمي.
1: شكرا لك دكتوره كوثر الجيري. بعض النصائح وبعض الاضطرابات مش ما تقولش بيني يعني كي تلقاهم العلامه من العلامات اللي كنت تحكي لهم تو دكتوره كوثر الجيري تقول هذه تشكون من العلوش ما تخافش باش تكون اليوم استهلكت بالزيت فما اللي يشوي ياكل للاخر ما يعملش ستوب خاصه صغارنا ما شاء الله يقول لك في طلوعه خليه ياكل ما يسالش وبعد يتقلق فالاعتدال باهي سلايط الخضره باهيه
2: لازمه
1: نبعد على السكر بانواعه الجازوز بانواعه ما فيها باس عطينا احنا ينغوسات مع هدى بن عثمان اخصائيه في التغذيه قالت لو تحطوا طرف فريز او طرف بطيخ او طرف مشماش اللي تحبوا نتوما تحطوا معاها ورقه نعناع تحطوا معاها دو ترونش تاع قارص تحطوا عليهم الاو غازيفيه تخليوهم معناتها بالقديم مديده بالقديم بالقديم الصباح مثلا وانت وقت بعد ما كملتوا معناتها وكليت ولميت وكل شيء باش تقعد ما انت تاخذك الحاجه البارده هذيك تكون عندك حاجه فيها الحلاوه واوميم طون فيها الغاز اللي انت تحبوا اللي هو يفرد كل او غازيفيه تقعد ديما انجع وانفع. شكرا لك دكتوره كوثر الجري مختصه في امراض الجهاز الهضمي. الفيديو هذه تلقاها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان.

0: إشهار يحكيو على علوش مكربت كي العروس ذاق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوش جودة انتي زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوجودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك إشهار
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. اليوم بدء مناسك الحج وحجاج بيت الله الحرام يبدأون التوافد إلى مشعر ميناء لقضاء يوم تروية، ووزير الشؤون الدينية ورئيس البعثة الرسمية للحج أحمد البهالي يؤكد الحرص على توفير أفضل ظروف الإقامة والإحاطة بالحجيج التونسيين ويشدد على إحكام تأطيرهم. رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري يؤكد أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية لتونس، مشيرا إلى أن 73% من المبادلات التجارية التونسية تتم حاليا مع أوروبا، موضحا خلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن الأسواق الإفريقية تعد من أفضل الوجهات بالنسبة لتونس نظرا لقربها الجغرافي ولما تحققه من نسب مرتفعة. حجز وإتلاف أكثر من 2200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة والمجهولة المصدر، والهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أنها وضعت بمناسبة عيد الإضحى فريقاً من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية مع إمكانية معاينة الأضاحي والذبائح عن بعد عبر تطبيق واتساب. وزارة العدل تفتح مناظرة خارجية لانتداب 29 من متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي، ويبدأ تسجيل الترشحات عن بعد يوم الأربعاء 10 جوان القادم. وإلى آخر أخبار الحرب على إيران، طهران تؤكد وجود عراقيل أمريكية وإسرائيلية تعيق الاتفاق النهائي. وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يؤكد أن إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال ممكن لليوم، مضيفا أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها في أي اتفاق مع طهران. وختاما، سلسلة غارات إسرائيلية متواصلة على بلدات عدة بجنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديشن إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة.

0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في سبيعة ثانية من سبيحة وينسا، وتحية كبيرة لتكي أكاديمي والأسيدة اللي جوا بحضنا، الكل من تكي أكاديمي اللي هم من خيرة الأسيدة، متعنا معاهم قديش طلع لنا المورال معاهم، قديش معنوياتنا تهزت معاهم، ولا أستاذ جاي قال مخر ولا ما نخلطوش ولا ما نجموش، وصدقا ما هوش معناها يمثل ولا فقط على خطر قدام الميكرو يقول لك مازال مدام زال شهر. احنا بديناها من 17 أفريل مع تكي أكاديمي، يقول لك ما مدام زال شهر ونص وشهر وعشرين يوم، مادام تخلط وبعد وصلنا شهر يقول لك مازال الشهر تخلط، وبعد وصلنا الباك بلون يقول لك مادام حذرت الباك بلون مليح مازال تخلط. فنقول لهم ربي معاكم ان شاء الله. يلا الضغط اللي فما تويوف وانت مضغوطة كيكة وانت خايف تقول ايش مازال، ايا نكمل الامتار الاخيره ونخلط ان شاء الله بنجاح لوليداتنا الكل. معاتك يا اكاديمي، تدخل تتفرج الفيديو هذه، تاقي ثلاثه من اصحابك وتاقي تاكي اكاديمي وتربح معانا دي بوان يخليوك يمكنوك من باك ان شاء الله العام الجاي، او يعاونوك على الباك اللي انت تحب عليه عام الجاي في اي مستوى كان من الابتدائي حتى يشل البكالوريا. ضيفتنا استاذة نيلة العذيري، استاذة لغة فرنسية. نهارك مبروك مدام.
2: شكرا
1: حبيبيكم. طلع لنا شويه كالميكرو باش نسمعوك مليح. انا في التقديم تاعي قبيليك قلت كان هي مادة برينسيبال بالنسبه للليتر ولا للايكونومي جيستيون، والا سكوندير بالنسبه للسيانتيفيك، هي في الاخر بقول تتحضر مليح تربح بها عدد.
2: اكيد
1: هكا ولا
2: اكيد
1: حسر على التصليح نتاعنا احنا قبل توا، التصليح فيها اكثر رحمه الحقيقه، الباغي ما تلقاه ماشي بالخطوه بالخطوه.
2: مرحبا بكم ساعه وشكرا على الاستضافه، يعطيكم الصحه. باللغه الفرنسيه هي ماده اكيد مهمه، كسوا بوغ لا سيكسيون ليت خاطر سي اون ماتيير برينسيبال، والا بالنسبه للشعب العلميه كيف الشعب العلميه، دونك هي مهمه دون لو سونس انها تعاودهم برشا في السكور.
1: تدخل في السكور
2: بيان سور، تدخل ياسر في السكور، وهيك علاش هما تلامذة يجيو في بيريود ريفيزيون ويدخلوا بعضهم شويه على تحضير الماده هذه، خاصه بالنسبه للتلامذة اللي ناويين مش يعملوا انتر غومي لي غراند زيكول، معناها يحب يعمل ميديسين ولا يحب يعمل فارماسي ولا دونتير ولا حتى
1: تدخل مليح،
2: تدخل على الاخر في سكور. دايوغ هي ريت كي يعملوا غيو مثلا من بعد مثلا السنين ان شاء الله هما ربي ينجحهم ويعطيهم ما يتمنوا وياخذوا الشوا اللي يحبوا عليه، مي اوكا او وقع غيو ديما كي يعاودوا الغيو يعاودوا الفرنسي مع الفيزيك والسيونس، خاطر الفرنسي وهو اللي يعمل
1: واللونجلي
2: لا ما يعاود كان الفرنسي
1: بالحق،
2: والله خاطر هو اللي يعمل الفارق، هو اللي يصنع الفارق وهو اللي يدخل مليح في السكور. هيك علاش احنا عندنا دو بروفيل تاو نتاع دي كانديدا في البيريود هذه، عندنا الكانديدا اللي يخدم على اون نوت اكسيلونت باش ينجم سكور نتاعو يمكنه من انه ياخو الشوا اللي هو يحب عليه ويحلم به، وعندنا تلامذة الاخرين اللي يخدموا عليها زاده خاطر حتى كان ما تدخل لهمش في سكور، هي ديما تدخل في سكور الحقيقه، اما لازم باش تعاونهم زاده باش ينجحوا باش يدخلوا في ياخذوا اللي يحبوا عليه.
1: مازلتنا جميعه تقريبا في الجميعه هذه، باش شنو تنصحنا نعملوا مع اللغه هذه باش نحسنوا اللي نجموا نحسنوا؟
2: هي اللغة هذه تتعدى بالنسبة للشعبة العلوم، يعديوها مع المات بعد ما يعديو المات معناها يرتاحوا ساعتين ولا حاجة، ومن بعد كاش يعديو الفرنسي
1: في النهار الثالث
2: جينيرالمون بالجمعة يعديوها الناس كل ديما يعديو بالجمعة. احنا شنو نقولوا لهم؟ نقولوا لهم انت عديت مادة برينسيبال، دونك ان شاء الله ربي يوفقك تنسى المادة هذيك بعد ما عدي. ديما نقولوا للتلميذ المادة اللي تعديها في الباك تعدى، ما تقعدش فكر فيها وامشي اخدم على المادة اللي من بعد. المادة نتاع الفرنسية بالنسبة للشعب العلمية هي فما 3 غران واحد، معناها فما ليتود تيكست، وفي ليتود تيكست عندك لونك، عندك كومبريونسيون لونك، وعندو اسي برودكسيون. انت شنو تخدم؟ انت تخدم تحاول لو ماكسيموم تنطر دي بوان، هو هذا هو الهدف، معناها احنا كيفاش نجمو نطرو لو ماكسيموم دو بوان، هذا اش حاشتهم هما الكلهم. دونك فما دي استوس، انت تو في البيريود هذيا سي لو كونت ا روبور، مانيش باش نفجعوهم، مي بالحق معناها اذا كان مازلت ما حليتش المواد الادبيه راهو اكبس اني جامي ترو تار، ديما نقولوا اما راك تنجم ديما تنجم، اذا كانك وسط العام حاضر، اذا كان في شيتك مريقلين وكل بقدره ربي لاباس. معناها لي استوس هو انك مثلا عندك دراسة النص مش تقرا النص مليح، نقولوا للتلميذ المويان ابدا بالاسئله، اقرا لي كيستيون خرج لي موكلي نتاع لي كيستيون، ارجع للنص، خرج لي زانديس تيكستويل نتاعك، من لي زانديس تيكستويل تلوج لي زيليمون دو لا ريبونس وترجع تو ديفلوب لا ريبونس نتاعك. دونك ديما اول حاجه اعمل اني نقول لهم اقرا مره برك النص المره الاولى، من بعد اقرا لا توتاليتي دي كيستيون، من بعد ارجع سطر لي موكلي، ومن بعد ارجع من لانديس تيكستويل الى في النص ارجع خرج معناها وخدم على روحك.
1: دونك نقرا من الاول
2: النص
1: اون فوا وبعد نقرا النص واسئله
2: اي فوالا، خاطر هما تعرفش يعملوا يقعدوا يقراوها وقرا النص هاو ثلاثه اربع مرات هو ماهوش فاهم، ما تقعدش ماشي ماهوش وقت نتاع قاعد انت ابري تو ومش يسالك على دي زاكس معينين، تنجم انت النص ما فهمتوش غروسو مودو، مي انت عاسنك اسئله كي توريونت. دونك انت اقرا اون سول معناها اون سول فوا لو تيكست لا بروميير فوا، هكا تبدا عندك اون ايدي جينيرال وغلوبال على الكونتينو نتاع التيكست نتاعك، وتنجم تربطه بالتيماتيك اللي انت تخدم بها حسب المحور اللي انت قريته، ومن بعد امشي اقرا لا توتاليتي دي كيستيون. وانت تقرا في لا توتاليتي دي كيستيون عندنا دي مو كلي ديما يتعاودوا الحقيقه في لي دوفوار وفي لي زيبروف دو باك، فما كلمات هما نفسهم يتعاودوا في لي زيبروف نتاع الباك الكل معروفين، هاو اتيتود ريبروش رياكسيون، معناها فما دي مو كلي معروفين. دونك انت سطر لي مو كلي نتاعك، ارجع اقرا نصك سطر، قول هنا فما الريبونس تاع السؤال لو، هنا الريبونس تاع السؤال الثاني، هنا الريبونس تاع السؤال الثالث، انت تو ديليميتي لي زانديس تيكستويل نتاعك ولي لي بارتي نتاعك، ارجع وقتها حاول انك تو ديفلوب افيك دي فراز سامبل، ما تعملش لي ديفوت دورتوغراف خاطر الحقيقه فما اون سانكسيون تقع على كل كيستيون دو كومبريونسيون ب 0.25 معناها، دونك يتلموا 0.25 مع 0.25 يتلم تلقى روحك في 1.5 هكاك
1: ضاع، قول انا والله عملت بالكدي
2: وما اي فهمت وما دام النص وخدم
1: خدمت
2: اي، مي فو اتر بريسي. احنا اكثر حاجه في الكوريكسيون تاع لي بروف نتاع

0: انت وقت اللي تبدا مش تجاوب هكا اغزر الغادي وين هو البروسيدي كي كونفيان لا ريبونس، خذ وامشي اخدم طول ما تضيعش الوقت. معناها هما دي زاستيوس انت يخليوك تربح وقت ويخليوك تجاوب وتنجم تجاوب بالصحيح. هذه بالنسبه للبارتي كومبريونسيون. وراه نفس الشيء شعب علميه ولا شعبه الاداب، نفس لي زاستيوس نقولوهم لهم الكل كيف كيف. بالنسبه لللونغ البارتي الثانيه لونغ بيان ايفيدامون تو اش تعمل؟ خذ لي زيبروف نتاع الباك وطلع على البارتي لونغ براتيكمون نفس الاسئله قاعدين يتعاودوا تو قداش من عام. معناها طريقه طرح السؤال معناها هما نفسهم، اسئله على الرابور لوجيك، اسئله على النوميناليزاسيون، اسئله على الكونجوغيزون، هما معناها نفس الاسئله براتيكمون قاعدين يتعاودوا. دونك خذ لي زيكزيرسيس اخدم ليكزيرسيس وفي نفس الوقت وانت تخدم في ليكزيرسيس مش تتذكر الدرس، حاول تحل لك الدرس طلع عليه امشي للليكزيرسيس معناها خدمت لقيت روحك ويحل شويه حل قريت على الكوز او عاود حل على الكوز قريت سوبجونكتيف عاود حل على سوبجونكتيف. هذوما هما الطرق اللي مشي خليوك معناها تربح وقت وتخدم تو الفو باسي على براتيك. الحقيقه ما عادش وقت نتاع نحل كور ونقعد هاني نراجع. وفما سؤال اخر ديما نقول لك مدام نحفظ
1: في البرودكسيون
0: في ليسي لا الاني نقول له الحقيقه افهم الموضوع نتاعك سطر كي العاده زاد عندنا ديمو كلي في السوجي سطرهم وسورتو المنهجيه نتاعك كون متمكن من المنهجيه عندك بلان معناها مش تخدم ان بوين دو فيو نيونسي ان بوين دو فيو كاتيجوريك ولا ابسولو نفس الطريقه معناها بالنسبه نقولوها زاد كيف كيف شعبه علميه ولا شعبه ادبيه راهو نفس الخدمه معناها ونفس الطريقه. وعندك محاور معناها حاول انك تحضر المحاور نتاعك حسب لي بروبليماتيك اللي جاوا في الباك زيد عمل طلع على لي بروبليماتيك معناها كي نقول بروبليماتيك معناها لا كيستيون سور لاكيل فوز ايتي انتروجي في البكالوريا معناها شنو هما لي كيستيون اللي معناها طرحوا موديول سوفونير شنو هما لي دووار لي ايسي اللي جاوا. وفي نفس الوقت حاول حسب البروبليماتيك القى دي زارغومون وحاول شوف دي زيكزامبل اني نقول احفظ لي زيكزامبل اكثر من اللي تحفظ لي زارغومون. ا بارتير دان اكزامبل تنجم تلقى لارغومون نتاعك وتو ديفلوب لي بارتي نتاعك. المهم راهو تو ديفلوب ان سوجي كوهيرون. بالنسبه للكلام ذا يقول لك فقره راهي ماهيش فقره جو سوي ديزولي هو سي ان سوجي فيه انتروداكسيون فيه معناها كور دو سوجي اللي فيه تيز 1 و تيز 2 وفما كونكلوزيون. دونك اسيي دو ريسبكتي هكا le plan ou la démarche du travail inchallah بالتوفيق معني.
1: شكرا لك استاذه شكرا لك استاذه نيل العذيري استاذه لغه فرنسيه شكرا لتكي اكاديمي على الرحله المزيانه اللي بديناها مع بعضنا ونختتموها ان شاء الله غدوه الحيك نعشنا تاقي ثلاثه من صحابك اللي معنيين باللغه هذيا يحبوا يسمعوا اكثر معطيات او اكثر ليزاستوس وتاقي تكي اكاديمي زاده وتربح معنا دي بوين يعاونوك على الباك نتاعك العام الجاي من الابتدائي حتى للباك وإن شاء الله بنجاح لتلمذتنا الناس الكل.
2: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.

0: يستهلك بالصحيح.
1: باقي في العلوش مانيش خارجين من العلوش من الهكاكة مليون نص الزملين
2: شو اليوم بعض آخر
1: لازمنا نستغلوه لاخر طريقة ونكلوه بالصحيح زيدا ونستعملوه بالصحيح. رفقة المول هي دكتورة في الصناعات الغذائية أخصائية في التغذية أيضا أستاذة جامعية. نهارك أسعد الأيام.
2: عايشك صباح النور وعيدكم مبروك في المسابقة.
1: عايشك ربي يخليك. وهاو بشوالي عيدنا أبرك وأبرك وقت اللي نعرفه كيفاش نستعملوا العلوش. باهي احنا كان من المفروض أنه اليوم نحكيه خاصة على الكونجيلاسيون ومدة الصلاحية متاح. باهي كيفاش نكنجلو أصلا الساعة اللي حاجج علوشه واللي يقصوا ليه بالوقت واللي مثلا يجيبوا من عند الجزار في نهارتها يكنجلوا واللي يقول لك ليه خليه بيت عند الجزار في الفريجيدير وطوم غدوة نروح بيهم كان ديجا هذا واحد وحديث كبير برش وانت يبدأ منين تحب خاطر كلهم مهمين
2: بي دونك نبدأ بالحج نحجج حجج علوش
1: نحجج علوش
2: بهذا فينومين ريم كبير برشا اللي هو الريغور مورتيس. دونك هذا فينومين هو واضح اللي هو الريغور مورتيس ولا نسميوها زادة لغيجيديتي كدافريك. لغيجيديتي كدافريك العلوش قبل ما نذبحوه يتشنش كي يتشنش المسكلو نتاعو الكل يبس يكبس روحه وكالكبسة هذيك تتنحى نورمالمون من 24 ل 48 معناها انت كان ناوي باش تاكلو 24 مينيموم باش تنحى هكا لي بوسيه. ساعات تكون العلوش لابس عليه اما انت تاكل وكل وتحس فيه مازال يابس ويتجبد ويابس ويتجبد. علاش؟ على خاطر اون فان كونت ما عملش الغلاشمون المشكل نتاعو. المشكل هذاك يسمو يعمل غلاشمون يرجع لحالته الطبيعيه دو تيل فاسون. قلت لك طيب وانت ما تحسش فيها كلك صحي ويبدا يتجبد اورك يقول كاني شريته صغير انا وجاو بيش بي بعد كاسح في التياب بجيني. هذيك اسمها لا ريجيديتي كادافريك. دونك يحب لك بشويه بشويه او موان دو 24 ا 48 اور معناها انت كيما نقولوا حججته طيبوا من غدوه طيبوا من غدوه اعمل كتلات نتاعك من غدوه المشوى نتاعك من غدوه. وفما برشا توينس عندهم العاده هذه
1: معناها صحيح.
2: وفما زاد اللي يقصهم مازال سخون يقول لك لازمني يقصهم مازال سخون.
1: وفما اللي يقول لك معناها نشري علوش علوش ونزيد نشري لحم زوز معناتها اللي كتبته وناكلو
2: فوالا. ولا حتى كي تنحي نحي دي فين ترونش دو تيل فاسون معناها تنجم تكون لاكويسون نتاعهم رابيد. وهو هذا انا لي منحب نقول حاجه اللي راهم لي مغسول بقايع في العلوش ماهمش كلهم كيف كيف راهي اللي تفلق لاكاليتي كونتيتي النوع والكم. بالنسبه للنوع والكم دونك عندنا النوع نتاع البروتيدات والنوع زاده نتاع المعادن ماهمش كيف كيف اللي مغسول كل نتاع اللحم. دونك العلوش فيه بقايا من قلنا النوع والكم ماهمش كيف كيف
1: أي.
2: النوع شنو النوع؟ نوعيه الدهون اللي فيه ونوعيه زاده البروتيدات اللي فيه. عندنا سي سكون ابل اللحوم اللي من الصنف الاول لا بروميير كاتيجوري وين تلقاها؟ تلقاها في جيغو وتلقاها في الظهر نتاع العلوش اللي هما لي كوتليت. هذوكم
1: أي.
2: نسبة الشحوم نتاعهم أقل والدهنيات الضارة أقل برشا والبروتيدات عالية الجودة.
1: هذيك علاش نشيو الكتلاتات احنا
2: فوالا كتلات ونسميهم زاد اكويسون رابيد. دونك شو يصلح لهم؟ تصلح لهم الكرياد هذوما ما تجيش تحطهم في طنجره وتقعد انت 4-5 ايام انت طيب فيهم.
1: او كم هما لا قراو ولا عملوا حتى شيء لا دكتوره لا حتى شيء وخليو لنا انه كي تحب تشوي اشوي الكتلات
2: كتلات كتلات وجيجو زاد لا بارتي فوقاني تاع جيجو هذوما لي بارتي نسميهم اكويسون رابيد. والبروتيدات عاليه برشا وحتى اللي عنده كوليسترول ويخاف راهي الدونيات نتاعهم دو بون كاليتي ماهيش دو موفيز كاليتي. وديما نبعدوا على البارتي اللي يرقد عليها العلوش ما نعملوش الكرياد اللي هي لومبير لابدومين كوليي لي زيبول. دونك هذوكم تخليهم للتيب حاجه معناها على الطنجره وتقعد تغلي بالكدا
1: باهي. دونك اللي هو الاكتاف
2: الاكتاف
1: الرقبه
2: يقول لك متكله ومذمومه هذاك علاش. دونك واللي يرقد عليها والكرش
1: والكرش
2: والكتلات من اللوطه الاخر نتاع لي كتلات من اللوطه مش كتلات الفوق
1: معناها نقولوا نحن اكتافه وصدر
2: والرقبه لا طيب بهم هذوك المرقه اللي تحب
1: ظهره وفخاذه
2: فخاذ
1: اشويهم ولا استعملهم بالوقت
2: فوالا
1: فوالا هكا سهل
2: هكا سهل هكا سهل. افيك سا نجمو رانا نقصوا برشا من كميه الشحم اللي احنا نخافوا منه. اول حاجه تي بو روتيري دونك تنحي. ثاني حاجه راهي
1: تنحي معناها تنحي الشحم
2: الي فيزيبل الي فيزيبل هي تنحيها من الفوق تنحيها لا بارتي هذيك اللي باش تراها تنحيها. وثاني حاجه راهي الماريناد وقت اللي تخليه في القارص في الكليل في التنجم زاده فما شكون يستعمل ياغورت والا خل وفوالا
1: تتقارص انت سيء
2: وثوم هذوما الاربعه راهم ينقصوا برشا من المظهر نتاع الشحم بعد الكرياد. هذه راهي بوحوث معناها مؤكده
1: فاحنا يقول لك الثوم يفسد لي مطعم اللحم مثلا، لكن هاو عندك القارص ما يفسد لك مطعم
2: الخل، ما
1: الخل كيف كيف تحب قارص تحب خل تحب كليل تحب مثلا انت تعمل لي عصره قارص وتشيخه بالكليل شويه وتخليه ديجا هذاك الطري في الوقت هذاك اللي انت سورتو نحكي عن الناس اللي مثلا يقول لك نحشج على اللوشي ونشري زوز كيلو ولا كيلو نص ولا اللي هو انت والعائله باش انت وعائلتك قداش باش نشوي الوغ لا هذاك السيد هذاك عنده الوقت بالقدا بالقدا
2: باه الملح الملح راهو 40 دقيقه قد قد 40 دقيقه قبل ما تعمل الكرياد نتاعك والا من بعد هكا اللي الرشا اللي قبل راهي تعمل لك لاكربونيزاسيون وفي ساعة تولي اللحمه تخرج ما تدخلش قادريش تعمل اللحمه كي تحط لها انت الملح باش تولي تخرج ماها وبعد تعاود الابسورب الماء هذاك دونك ايه لازم 40 دقيقه والا كي نسيت ولا طولت عليك المده تقول انا تو بشوي تو زيد من بعد الفلفل الاكحل اوتوماتيكمون من بعد عمرك ما تعمله قبل خاطر الملح راهو معدن يدخل
1: الفلفل الاكحل
2: يعني مفيد بالملح قلنا قبل ب 40 دقيقه والا من بعد اكاهو الفلفل الاكحل ديما من بعد
1: كيفاش ديما من بعد
2: معناها ديما عمرك ما تحطه قبل على خاطر سيرتو نحكيو على الكرياج
1: سامحني بعد ما نشوي
2: بعد ما تشوي روش في الفلفل الاكحل وماذا بيك يبدا غروسيغ معناها لي بارتي كبار شويه مشكل لي
1: فريمون مقدوش ما فيش يطيح
2: اي فوالا اي بعد يشوي رش عليه وتبدا سخونه اللحمه سيميو علاش على خاطر هو ماهوش معدن باش يدخل اللحمه باش يقعد لبرا وباش يعلي لك في خاطر فيه ديزويل اسونسييل دي اوستو باش يعلي لك في السخانه دونك باش يولي سوغا كاربونيزي ويكحل لك فيسع ويتيب لك من برا ويقعد لك من داخل انا نعطيك لي ديال وانت حتى سوغ لو بلان معناها انت على صحتك راه في الاكحل من بعد هو يلزمنا نحطوا في الاكحل خاطر اون فيت بيه وعنده منافع وانت اللي بتعرف المنافع نتاع الاكحل دونك نحطوا اون بتيت كونتيتي اما من بعد لنشويو
1: حتى التو انا دوز استوس يا جماعه شدوها معنا مليح ما خاطر انا ماشيه ونقدم معاك بالاستوس دونك الاستوس الاولانيه اللي جات عليها رفقه اي مع التحجيج نتاع العلوش ماذا بيها لانه نشريو طرف اللحم قبل نشويوه والعلوش خليه كيما هو وناكلوه من غدويك اللي هو التياب الكرش والكتاف والرقبه هذوما تياب فخذ وظهر هذوما شويين توا نجيو معناتها اللفاح مارينا قبل ب 40 دقيقه تحط له الملح نتاعو او من بعد وانت تحط في الملح تحط معاه القارص او الخل او الكليل او زوز منهم كيما تحب انت او كان انت تحب الثوم خاطر هذوما ينقصوا نافعين برشا وينقصوا من المذار نتاع العلوش الفلفل الاكحل يتحط بعد الشويان
2: هذوما هم بيقدموا تحب توا نحكيوا على لا كونسيرفاسيون
1: التجميد
2: دونك قبل الساعة باش نحطو في الفريجيدير انا ما جمدتش وانا مازال عندي الحق نجم نحط في الفريجيدير دونك الفريجيدير اللوطة عندك انت من 3 ل 5 ايام بالنسبة للحم العلوش اللي فريشك معناها الحم فريشك من 3 ل 5 ايام
1: معناها حتى من بعد العيد كي نشري انا علوش مثلا اليوم وما زربتش حطو في الكونجيلاتور ماهيش مشكلة
2: لا ماهيش مشكلة عندك الحق من 3 ل 5 ايام عندك من 3 ل 5 ايام انت تنجم تخلي في الفريجيدير اللوطة اكونديسيون كو تكون التمبيراتور نتاع الفريجيدير اقل من 4 درجات
1: واضح
2: فوق 4 درجات راه يولي فيها ان ريسك
1: واضح
2: هذا للحم العادي القلب والكبدة وهذوكم راني أنا با ديباسي لي دو جور معناها من نهار لنهارين
1: كان انا طول اللحم حطيته في الكونجيلاتور شنو المشكلة
2: لا مش مشكلة فما حتى مشكلة يتسقطر بركة مليح يتشحر خاطر ساعات يبدا ماء ولا سينو تشيحوا انت شوية ومن بعد انت طلع حط الكونجيلاتور اقسم على روحك بالكدا وحط في الكونجيلاتور
1: قلت انت الكبدة وليزابا هذوكم القلب وغيره كالرويري وكالحكايات هذوكم من نهار لنهارين
2: من نهار لنهارين فوالا
1: هذوما سؤالي هل يتجمدوا يقول لك الكبده ما تتجمدش
2: يتجمدوا كلهم يتجمدوا ويتجمدوا من 3 ل 4 شهور يقعدوا في الكونجيلاتور الفوق من 3 ل 4 شهور واللحم العادي يقعد من 6 ل 9 شهور
1: باهي معناها هذه غيزون دو بلوس باش اللي قالته قبيله دكتوره كوثر الجري قالت بربي مش خاطر تلقاو علوش بدهم ماشيين جايين عليه راهو مره في الجمعه العلوش اللحم العلوش كافي دونك مع كونجيلاسيون من 6 ل 9 شهور معناها عندك 6 شهور ما تشريش لحم العلوش كل مره جبت ساشي يز في البركة
2: اي بالحق ما تقولش عليه في جمعه تحب تكملوا العلوش في جمعه علاش هو يقعد اي كارد المنافع نتاعو الكل تقعد كيما هي والكو زاده حتى الكو يقعد راهو
1: اذا كان زدت على مره او مرتين في الجمعه تولي لي ضروره ايش لازم انا الضروره الكبده الكبده هل عاود فقط لي ريميزي والله يسامحني عاود فلما نسالهم الاسئله ذوما ونسالش سماح يسامحونا المستمعين في غنايه اليوم على خاطر الكبده مثلا هل كما هي هكاكه ولا نشرحها
2: هو من المستحسن تقعد كاملة الكبدة. علاش؟ على خاطر انت كي باش تشرحها راهي باش تفقد برشا من المعادن نتاعها
1: وتكنجلها كيما هي.
2: تكنجلها كيما هي كاملة.
1: انت بطبيعتك باش تشرح منها شوية لنهارة المشوي.
2: أيوة.
1: واللي قعدت خليها كيما هي بدل كلها نهار.
2: أيوة. ما تقصهاش كيما نقولوا برشا قطع صغيرة ديما خاطرك باش تولي البيرك أكثر حتى من بعد. باه باش تطيب بيه بعد تكنجل راهو يلزمك في الليل تهبطوا في الجدر اللوطة. ماذا بينا توا مع سخنة الدنيا راهو ديكونسيي تخرج اللحمة تقعد لك البرة بوغ ديكونجلي. ديكونجيلاسيون تصير في الفريجيدر اللوطة.
1: آخر سؤال. العصبان. فينا اللي ينظف الدوارة ويخليها بيقول لك ما نشريش الربطة بدينار. طو في عقلي من بعد نشري ونخرجه نحط له خضرته وفاحه ودنيته ونرجعه. وفينا شكون يعملوا لو جوغ ميم اللي يتعب كبير برشا ياخذ الخضرة ويقصها ولو جوغ ميم يعصبنه. أنا هو الأصح. أنا هي أصح طريقة. قديش يقعد لي كونجلي؟
2: به هو وقت اللي يبدأ وسيباغي يبدا مثلا الخضره وحدها اللحم وحده لا دوري دو كونسيرفاسيون تعلى برشا كيما قلنا اللحم 6 9 شهور باهي خاطر الخضره واللحم ما عندهمش لا ميم دوري دو كونسيرفاسيون. الخضره باش تولي من شهرين 3 شهور انت كانك اللحم هذاك اللي حطيته والميلونج هذاك كل باش تنقص في دوري دو كونسيرفاسيون حكمت عليه بالخضره اللي زدتها فوالا دونك باش توصل انت من شهرين ماكسيموم 3 شهور اوكي وخلطت انت
1: اذا كان ما خلطتش هو احسن اغسلها حطها في الكونجيلاتور نهار تشري لها خضرتها اجبدها حط لها خضرتها راك حلها امورها استهلك شنو باش تستهلك رجع لاخر الكونجيلاسيون ومعناها وكمل ثنيتك يكون اصح
2: فوالا
1: معناها ان شاء الله كان فما حاجات ما قلناهمش نستدعاكم حدا نشمع داخله قولهم بعد اذنك عواطفك اذا كان فما حاجات ما قلتهمش اذا كان فما كل شيء تقاله
2: ان شاء الله انا حبيت نقول حاجه مهمه ومهمه جدا راهو الحديد في اللحم راهو مهم ومهم جدا اما راهو باش يقع امتصاصه وناخذوا منه الكميه اللازمه راهو يلزم معاه كوب الاكزيجي اللي هو لا فيتامين سي. فيتامين سي خذوا من تحب خذوا من القارص خذوا من الفخاز خذوا من الفلفل الاحمر خذوا من الطماطم دونك تاش تاخذوا من هذو يلزم معاه بور فافوريزي لابسوربسيون
1: قبل كانوا يحطوا الريسه العربي مثلا
2: كل شيء السفنيريا المصموطه زاده تسرع في الامتصاص نتاع اللحم نتاع زانكو الفير نتاع اللحم
1: امك حوري
2: رجعنا
1: شكرا لك والله ما انت ديما بالنسبه لي انا معناتها محظوظه انك معنا في فريق صباح توينسا ومحظوظين بالنصايح اللي تعطينا فيهم. شكرا لك دكتوره رفقه الملهي استاذه جامعيه ودكتوره في الصناعات الغذائيه مختصه في التغذية أيضا. شكرا لك.
0: إشهار يحكيو على علوش مقربت كي العروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوش جودة انت زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوجودة.com 10 على ليش للربح من عند جودة وإن شاء الله عيدكم مبروك. إشهار
3: صباحنا تونسي منوعة صباحية مع ريم بن شعلي.
1: العشرة وستة وثلاثين دقيقة باش نمشيو مباشرة المنى المجري موجودة في محطة باب عليوة باش نتبعوا هل توينسا بداوا يروحوا بحذا عائلاتهم وألا مازالوا وشنو زادة حضرت وزارة النقل الهدايا. منى
4: صباح النور.
1: صباح الأنوار.
4: كنت في كل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية قبل بنهارين قلنا خلينا نشوفوا شنو أسباب النقلة.
1: معقول.
4: كان على وسائل النقل الموجودة متوفرة ليه؟
1: ولينا في أوقاتها وإلا ليه يا منى؟ إي
4: بالضبط. فما اكتظاظ وإلا ليه؟ هذا المعروف ديما في العيادة.
1: إي صحيح.
4: أنا تواجهت اليوم محطة النقل البري بالجنوب الباب عليوة فما حركة صحيح من ساعة أولى بتاع الصباح تلقى هوني العائلات تلقى الطلبة ناس كل الباليزات في يدهم ويستنوا في وقت الحفلة نتاعهم فما الجزاء اللي ركبوا في الحفلات نتاعهم جاي الوقت اللي لاحظتوا هوني الحقيقة فما تنظيم من أعوان النقل اللي قاعدين لها يوجهوا في المسافرين كي تسألهم يعطيوك المعلومة ويفسروا لك بالضبط ما فماش اكتظاظ قدام الشبابيك تتعدى تقص التذكرة نتاعك بسهولة. حبينا نتابع أكثر تفاصيل أحلى باش نحكي أكثر على الاستعدادات هذه والأجواء العامة داخل المحطة. معنا توا سيد حسني مراد رئيس المحطة. صباح النور سي حسني.
5: صباح خير ومرحبا بالإذاعة الوطنية.
4: سي حسني لو كنت تعطينا فكرة شو الاستعدادات اللي حضرتوها قبل العيد؟
5: في إطار تأمين التنقلات بمناسبة العيد الأضحى أثناء تم التنسيق بين الشركات الوطنية والشركات الجهوية حيث قامت الوزارة بإعداد برنامج استثنائي من طرف وزارة النقل لتغطية التنقلات نتاع جميع المسافرين بحوالي زيادة العرض أكثر من 45% على الأيام العادية، وذلك بالطبيعة بعد اقتناء الحافلات الجديدة الرفاهة لجاتنا اثناء. هذا ساهم في تنقل المواطنين بكل أريحية، خاصة الفترة الممتدة من 21 ماي حتى 26 ماي حتى الليلة العيد. بالطبيعة كما تشوفوا على مستوى المحطة الجنوبية الحركية عادية، ما فماش ضغط كبير، معناها الناس الكل تركب، عاملين زادة حافلات احتياطية إذا كان فما مواطنين ما ركبوش نوفروا لهم حافلات باش يتنقلوا. وبالطبيعة إن شاء الله عيد مبروك للناس الكل، وإن شاء الله الناس الكل تروح في طريق السلامة.
4: سي حسني يعطينا شو أكثر الولايات اللي عليها طلب كبير مثلا؟
5: أكثر المسافرين ديما فما عنا طلب بالنسبة للجنوب الغربي على قفصة توزر نفطة، الجنوب الشرقي على تطاوين ومدنين، وبالنسبة للولايات الوسط القصري.
4: هذوم عليهم برشة طلب،
5: هذوم عليهم برشة طلب، وقاعدين نلبوا في الطلب والناس كل قاعدة تروح.
4: الحمد لله. كيفاش نجم نقص التذاكر قبل بنهارات؟ شو تنصح انت مثلا المسافر قبل بيامات ولا على عين المكان ينجم يجي معناها بسهولة
5: يدخل؟ هي من هو من المحبذ في الايامات نتاع العيد هذه، الايامات المش عادية في النسق مش عادي نتاع الخدمة، من المحبذ المواطن يجي، احنا نحلوا معناها شبابيك الحجز المسبق تبدا موجوده قبل جمعتين، من المحبذ يجي المواطن ياخذ تيكيتو يعمل حجز مسبق على بكري باش يبدا اموره واضحه، وبالعمليه هذه نقصوا الاكتظاظ، نقصوا برشا اكتظاظ. بالطبيعه السنه دخلنا معناها النجم ونقصوا بالتيبيو، هو البطاقه البنكيه نجمو معناها أي مواطن يجي يقص بالتيبيو هي البطاقة البنكية.
4: يعطيكم الصحة.
1: موني سامحني، معناها ما فماش شكون يطلع معناها فوق طاقة استيعاب الحافلة، مثلا الحافلة فيها 50 كرسي ما نلقاش 51 ولا 52 واحد في الحافلة.
5: لا لا لا لا
1: واضح،
5: معناها أحسن حافلة تهز 50
1: تخرج ب 50
5: مواطن.
1: واضح واضح برشا.
5: احنا في الأثناء قاعدين نعملوا مع كل خط عادي نعملوا في سفارات إضافية
1: باش ما يقعد حتى حد،
5: باش نجنبوا الاكتظاظ هذاك ونجنبوا عباد تمشي واقفه.
1: مشكورين.
5: خاصه المحطه الجنوبيه هي مختصه باللون تراجي، يعني المسافات الطويله
1: ما تنجمش. اي ما تنجمش. صحيح صحيح.
4: يعطيك صحة في حسني، هذه كانت الأجواء بتبيعة بين محطة باب عليوة للنقل البري بالجنوب. نقول وإحنا سفرة ممتعة للجميع، ونقول لهم إن شاء الله عيدكم مبارك،
1: ونقول زادة الأعوان وزارة النقل اللي يقعدوا لآخر دقيقة سهرين على الرحلات هذية، ربي يعطيكم القوة إن شاء الله، وبيكم أنتم تكون رحلاتهم آمنة، وبيكم أنتم تكون رحلاتهم مريحة. فشكرا لهم زادة، وشكرا لك أنت منى اللي نقلت لنا هالأجواء هذية، وطمنت برشا طلاب تلقاهم شي روحوا توا، ولا حتى برشا ناس تتخادم وتقول لك باش ناخذ اخر دقيقه، باش ناخذ غدوه العشيه، باش ناخذ حتى في الليل، شكون فما يقصد ربي في الليل. فطمناهم وانه الامور هي منظمه، وانه فما اكثر من 45% فوق طاقة الرحلات المبرمجة استثنائيا للعيد، باش الناس كل تروح في وقتها وتروح في بلاصتها من غير حتى قلق. شكرا لك منى المجري، يعطيك صحه.

0: بودكاست أحلى.
1: احنا الحقيقة برمجناها الفقرة هذه من حيث العادة تبع العادة والعويد، ما احنا ديما في العيد نحبوا كالدار تبدأ فرحانة ويقول لك مليكة الدار فرحانة ويقول لك طاولتي تبدأ زاهية ويقول لك الناس ملمومة هكا على حاجة مزيانة، فقلنا نمشوا فيها الفقرة هذية انه كيفاش تكون طاولتي مزيانة وكيفاش شنو نجم لزاتوس الصغار نزيدهم اخر دقيقة باش تبدأ دويرتي محلاخ، فما شكون راهو يتعنى به ويقول لك دهنت البراني ويقول لك دهنت بتسالة والاخر يقول لك شريت بالمتعني كذا بدلت بالمتعني ريدو نتاعي، فما شكون يقول لك لا جوست ما نعمل دي هكا دي غوتوش صغار نزيد هكا ترفش معاه نزيد حاجات جوست باش انا نقول راني فرحانة بالعيد، ولو انه السنين العلوش وحده وحده معناتها مزين الطاولة يستحق شكون يزينه.
2: فرح بينا ديجا
1: نرجس الزغديدي استاذه جامعيه مهندسه فضاء داخلي، نهارك اسعد لي.
2: صباح النور صباح الفل المستمعين الكل.
1: باهي سيدي اعطيني افكار او الوان نجم دخلها على طاوله العيد او نجم دخلها على قاعه الاستقبال باش نستقبل فيها ضيوفي.
2: بالضبط احنا اليوم ان شاء الله باش نحكيوا على لي توش جوستمون اللي هو مش مكلفين يزي ما يتكلف معناتها قضيه العلوش والعلوش بيدو ايتترا، دونك احنا جوست كمام تحب ولا تكره احنا نحكيوا على عيد ولما وفرحه ان شاء الله تدخل لديار توينس الكل، دونك ماذا بينا نعملوا ديما اكاتوش سبيسيال عيد. نبداو أول حاجة بالطاولة، تزيين طاولة هو مش باش يكون زينة متاع أكسسوارات قد ما هي باش تكون زينة اللي باش نستعملوهم، معناتها نحكيو على لي بلا، نحكيو على اللسحنة، على التبسي، دوك ماذا بينا نعملو لهم حسابهم اللي باش نستغلوهم اللي باش نحطو فيهم الكسكسي واللي باش نحطو فيهم المشوى واللي هذوك هما اللي باش نخدموا عليهم معناتها برينسيبالمون، ماذا بينا نعملو سيري كاملة تكون ادابتي للسباس اللي عندنا. كي نقول الاسباس اللي عندنا هنا بو امبورت طاولة الطاولة اللي باش نتلموا عليها تنجم تكون طاولة فطور اللي هي تنجم تكون بارتي من الصالون، والا تنجم تكون عندنا ان كوان في الكوجينه واللي هو العيد كي يبدا عنده شكون واحد كوان في الكوجينه العيد سي بلو براتيك باش تكون سور بلاس معناتها
1: ولا زوج توي ولا البرا في النسمه
2: جستمون انت سبقتني بالحديث شو نقول لك كي توا مادام الطقس سخن ومزيان دونك ايديالمون كان عندنا بالكون والا تيراس والا حتى جنينه صغيره اون رات با لوكازيون باش نقعدوا لبرا ونعملوا قاعدتنا لبرا، وايديالمون كان نعملوا حساب حتى الكوان متاع المشوي. الكوان متاع المشوي ستادير ان كوان باربيكيو صغير. الباربيكيو قبل كان ثقيلة الحكاية على خطر يزمك تعمل باني اتسيتيرا، اليوم لافونتاج اللي عنا بوسيبيليتي وبانوبلي كبيرة متاع دي باربيكيو سلان انتي والاسباس اللي عندك، معناتها انتي كي باش تعمل الطاولة وباش زينها وباش نحطو الفخار اللي ماذا بينا نختارو ديما لون وإلا تام معين نمشيو فيه نكملوا به بقيه الاسباس نتاعنا، معناتها كان كيما قلنا بالكون ولا تيراس اتسيتيرا نعملوا فما لي باربيكيو اللي هما يتباعوا دي مونتابل صغار موبيل معناتها
1: بالعجيلي شفتهم
2: موبيل جوستمون والا يتحط عندك انت رخامه صغيره والا تركينه صغيره في جنينه تنجم تحطوا حطان والا يبدا كيما قلت في سوبور بالعجل ايتترا، دونك كل قدير وقدره وكل اسباس هو اللي يحكم فيك، ليسونسييل لو كوان يكون ادابتي بالكدي سويفون البيزوان. شنو هو ادابتي معناتها مثلا نتفاداو لي زوفيرتور نبعدوا على الشبابك ولا كان عندنا باب نتاع المنشر ولا التيراس ايتترا نبعدوا عليهم بالنسبه للكوان باربيكيو، والقاعدة بار كونتر هي اللي نحطوها قريبة باش يكون معناتها احنا ديما نخمو في العباد الكل اللي باش يشوي واللي باش يقعد، ما باش تقعد ديما لما عائلة مش مقسومة معناتها نحاولوا فوالا. حاجة أخرى ماذا بينا زادا نخمو فيه نهار أولي العيد ماهوش كان في صبحية العيد كهو نجمو المشوى باش يكون في الليل، دونك ماذا بينا نخمو في دي سوليسيون صغار كيما مثلا الكوان اللي مش نعملو احنا المشوى ماذا بينا نعملو إنارة بزايد كو سوا ابليك والا انبوبة بو امبورت يكون الإنارة باهية. باغ كونطخ القاعدة وين مش نقعدو ونحطو الطاولة ونزينوها نعملو اكليراج اخر اللي هو خفيف مثلا دي غيرلاند على خاطر يتحطوا او بزوان وكاها يزينوا وتضوي لك البلاصة اللي احنا حشنا بها. ومن بعد كي باش ندخلوا دبش وندخلوا الطاوله مانيش نقعدوا محصورين نقول ما عنديش انا كوان كبير اللي باش نكوندانيه مثلا ما عنديش ان غران جاردان ولا حاجه. دوك نحاولوا نخلقوا اكل بارتي كامله نتاع العيد معناتها الكوان باربيكيو القاعده المزيانه اللي باش تكون قريبه و او ميم طون نبعدوا كيما قلنا الروايح واتسيتيرا نعملوا لهم تركينه تكون ايغي وبعيد على شبابك والا البيبان كان عندنا بيبان معناتها قراب كيما قلت لك كو سوا بالكون هنا والا تيغاس صغير راهو نجمو اون سادابت معناتها. فما حاجه اخرى زاده مهمه peut-être bien فما شكون توا ما يخلطش فما شكون يخلط اللي هما معناتها نظلوا ليسباس باش يكون حتى في النهار نجمو نستغلوه اللي هو يا اما بيرغولا بون هذه يا الافونس نعملوا لها حسابها والا فما دي سوليوشن صغار اللي هما مثلا دي زابري اللي هما بيتهم نجمو نحطوا فيهم اكل لي غيرلاند مش حتى فوق طاوله ولا بحذا طاوله نجمو اون انتغر فيهم اكل لي غيرلاند اللي باش نزينوا بهم البارتي اللي باش نقعدوا فيها. فوالا هذوما معناتها لي بتيت سوليوشن قاعده نشوف في دي سوليوشن مانيش نحكيو ا لون تيرم نتاع جوست
1: في العيد وفما لما خدنا في العيد الكبير يتلموا فيه العائلات الحقيقه كما ترى العيد الصغير مازلت عنا العاده هذه مهما بعدنا قعدت عنا العاده هذه دونك على قليله تكون حتى في عند صغارنا كلي سوفونير اللي محليهم يقول لك كنا قبل في دار مامتي تاولا منا الغادي كانت زينه كذا كانت امي تعم كذا الاخرى تعم كذا خالتي تعم كذا دونك كي نقسموهم لازم فينا واحد اكل ما هوش ياسر حروكي عطيه هي يزين هو ويعلق هو وكل شيء. الفخار ماهوش غالي تقولي باش تو باش نقوم نشري مثلا سيرفيس فخار سيرفيس فخار معناتها ماهوش غالي فما من ارخص ما فما فنجم اذا كان نحب لما تكون كلها كيف نجم
2: فما حتى حاجه اخرى الطاوله بيدها نجموا زينوها باللي بلانت الموجودين عندنا مثلا عرف زيتون الكليل بيدو اللي احنا باش نستعملوه غالمون للمشوي نجموا اون بو لانتيغري في الديكوراسيون سبيسيال عيد كبير معناتها كي نرميوه فوق الطاوله راهو معناتها صافي لو شارم نتاع العيد وسا دونك البلوس نتاع اكتوش ناتوريل هذيك اللي نزينوا بها.
1: شكرا لك نرجس الزغدي ديالك صحه افكار هكا صغيره علي نقدروا عليه اللي تقدروا عليه تقدروا عليه ما تقدروش عليه ضحكتكم تكفي وانكم تكونوا في صحه جيده وانتم عايدين تكفي وباللي كتب احنا فرحانين ان شاء الله كل عام وانتم بحين بخير استنوا نغدو الحكي نعشنا في صباح اخر من صباح التوينسه نزيدوا ندخلوا فيها اكثر شويه في مع العيد ان شاء الله كل عام وانتم حين بالف خير.

0: شي جاي معنا احلى بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
0: محلاها محبه.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنفي بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص مزاعم رفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة، مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. الديوان الوطني للتطهير يدعو إلى عدم إلقاء فضلات الأضاحي في شبكة الصرف الصحي خلال فترة العيد لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. اليوم إحياء الذكرى 68 لمعركة رمادا، ووزير الداخلية خالد السهيلي يعتبر الاحتفال بهذه الذكرى مناسبة هامة لاستحضار معاني هذه المعركة في تصريح لخميس ببطان.
3: الاحتفال اليوم بهذه الذكرى هو مناسبة لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال بالكفاح بالصمود حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا وثابتا وراسخا. هو الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات جسام في سبيل تحقيق الاستقلال وكذلك تخليص الوطن من براثن الاستعمار. وبهذه المناسبة نترحم على أرواحهم الزكية، يتقبلهم الله بواسع الرحمة والغفران. ثم التذكير بهذه الملحمة وهذه المعركة يبعث فينا شحنة من الطموح من العزم من العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على مكاسب الدولة التونسية وكذلك الدفاع عن حرمة الوطن وكذلك سيادة قرارها.
2: رقم معاملات قطاع التأمين في تونس يتجاوز 1400 مليون دينار في الثلاثي الأول من سنة 2026 وفق بيانات الهيئة العامة للتأمين والمتعلقة بنشاط القطاع في موفى الثلاثية الأولى من هذه السنة عن استمرار المنح التصاعدي لأداء مؤسسات التأمين في تونس. تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها، تونس تستضيف مدرسة صيفية دولية حول الذكاء الاصطناعي في 23 من 23 إلى 25 من جوان المقبل. وفي العالم، شهيد ومصابان في غزة، والأونروا تطالب بتدفق المساعدات إلى القطاع المحاصر. اتفاق مبدئي على فتح مضيق هرمز وغموض في الصياغة وفي آلية تنفيذه ومدى استمراره، وهو ما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أشهراً حسب صحيفة نيويورك تايمز. وختاماً، غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع الغربية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: نادي المستمعين مع عواطف الشابي.
1: صباح الخير، صباح النور، نهاركم اسعد ليا. مرحبا بكل من التحق بنا الان للاستماع. حلقة جديدة من برنامج نادي المستمعين ليوم الاثنين 25 ماي، مدة تسويعة من زمان نرافقكم من توا حتى نصف النهار ونقدم لكم مجموعة من الفقرات. البداية كالعادة باش تكون مع فقرة وصل صوتك، ثم البلاغات ومجموعة من الأخبار اللي تهمكم وتفيدكم، ونختموا هذا اللقاء بالإهداءات والاقتراحات الغنائية. والناس اللي يسمعوا فينا ويحبوا يشاركوا معنا ينجموا يطلبونا على 71 844 404، وكمل الفريق جاهز لتأمين هذا اللقاء في القاعة الفنية المركزية فتحي العبيدي، في الهندسة الصوتية وهبي الورعر، في التنسيق العام للحصة حميد الورغي، في الإخراج الرقمي فاروق الزرعي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، وفي الإعداد والتقديم معكم ضياء الدين ذكري في عواطف الشابي جلول. نقول لكم إن شاء الله نهاركم أسعد لي مرة أخرى ومتابعة طيبة للجميع، وين نصبح على ضياء. نقول صباح النور، أهلا وسهلا،
2: صباح النور عواطف، تحياتي ليك، تحياتي لمستمعي الإذاعة الوطنية، تحياتي ليهم وين ما كانوا من الشمال للجنوب. نحيي المرأة اللي تسمع فينا في كوجيناتها، اللي يسمع فينا في الكهرباء ونقول له طريق سلامة، واللي يسمع فينا حتى اللي تبع فينا على الفيسبوك. إن شاء الله نكونوا خفيف ظل عليكم في سويعة من زمان، ونبدأها بفقرة وصل صوتك.
1: كي العادة دي احنا ديما في موضوع جديد متجدد، تعرف انت ديما نحسك قاعدة تبع في شنو الأجواء في تونس وشنو
2: هي.
1: فالموضوع لليوم اللي اخترته نذكروا به المستمعين ونذكروهم زيادة كيفاش نجموا نوصلوا صوتهم وقت اللي يحبوا يشاركوا.
2: فقرة وصل صوتك تهتم بمشاغل المواطن اليومي في معترك الحياة اليومي، كيف ما نهتم أيضا بالمظاهر الظواهر الاجتماعية، ونتبع الأكتواليتي أيضا. دونك مقترحاتكم نجم تبعثوها على الرقم 94-294-839، وهذا رقم واتساب تبعثونا فيه تسجيل صوتي، 94-294-839، تبعثونا التسجيل صوتي على الواتساب، تقترحوا فيه المشكلة، تعلقوا فيه على اللي كنا نحكيوا فيه، تقترحوا فيه مواضيع أخرى باش نحكيوا فيها الحصص القادمة. كيف موضوع اليوم؟ موضوع اليوم هو كان ماشي متوجه نحو التونسي والقروضات، وأكبر القروض اللي حكيوا عليها معناتها الشباب التونسي كانت مخصصة للزواج، لكن وجهنا وضعية زاوية الفقرة إلى موضوع تأخر سن الزواج في تونس.
1: وهذا كان اقتراح من الناس اللي قاعدين يشاركوا في فقرة وصل صوتك.
2: نعم نعم، معناتها خاطر احنا داخلين على صيف، والصيف معروف بالعروسات ومصاريف العروسات، وهو العام على طول ديما معناتها ديما عندنا الاحتفالات اللي معناتها ورا بعضها، معناتها نقول المناسبات اللي تتكلف العائلة التونسية من بينها الزواج. دونك الشاب التونسي علاش ما عادش مقبل على الزواج؟ علاش تأخر سن الزواج؟ معدل سن الزواج عند الشاب 35 سنة وعند المرأة في حدود 29 سنة، شنو هو المرأة اللي خلى التأخير هذايا؟ توانسش باش تحكي معناتها نبض الشارع باش يحكي على تأخر سن الزواج. هذا هو موضوع فقرة وصل صوتك لليوم،
1: نسمعوا مع بعضنا وشنو قالوا التوانسة على الموضوع اللي اخترنا باش نحكيه فيه اليوم.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
4: ما عادش يحبوا يعرسوا ولا خايفين.
5: خايفين من شنو؟
4: باش تسلب حريتها، ما عادش كما قبل، كلي مسؤولية عليها، دار وصغار، يظهر لي أنا هكا يظهر لي.
3: وصل صوتك.
6: العلاقة تبدأ ماهيش مبنية على الصح، أهم حاجة يختار البروفيل، يكون واضحين واضحين بالكدية مع بعضهم، على كيما بابا وبوك كيما شباب توا، مش بنيوا علاقاتهم على نظافة، ناس حبت تبني دار، حبت تعمل عشرة، طبعا لا، ظروف صعبت عليهم، وهما زادة ما همش ريكسين، ما همش مليانين، فهمت مذبذب، وأهم حاجة تحس الخبث، ولا توا الخبث، عاش لي يا صاحبي.
3: وصل صوتك.
7: هو هير مونجاجمون، ما يحبش المسؤوليه، ساعات تلقى ما عندوش فلوس، ساعات تلقى تتاخر التوظيفه نتاعو، صعيب تلقى سبب واحد. فما
8: ظهر لي المشكل البرينسيبال في السوسيتي تاعو، ما يقولوا عليه راجل مريقل وحل ثنيته الا ما هو ديجا على 40، القرايه طويله، الفلوس تحبها باش تلم في الاخر، بالكل ما يوصل ديجا باش يعرس ما هو ديجا تعب وتحرق.
3: وصل صوتك.
4: تاع
5: التجارب مع تاع العبيد الاخرين والكل ناخذوا فكره اللي معناها ما نجموش نقيموا اسره. هذه حاجه. حاجه اخرى تلقى تباع مختلفه، معناها ساعات ثم ديفوات ما تظهر من بعد بالعشره والكل باش تعرف. عندنا في تونس تفكك اسري، ماش عندنا زواج ناجح، برشا قضايا نتاع طلاق، برشا عبيد ولات تخاف انها باش تعرس، يعني الزواج هو سنه الحياه. ولكن في الظرف هذا ولا صعيب وكها الحميل زعما كل شيها مرت ولدها تسيسها والكل، والمراه زاده كي تاخذ راجل لازم تعرف اللي هي خذت العائله الكل اللي ديك عائلته زاده، لازم يكون فما شويه تفاهم معناها من الطرفين الاثنين، خاطر احنا مجتمع تقليدي واستنسنا بحاجات معينه يلزمنا نخرجوا منهم. تقدمنا في برشا حاجات يلزم زاده نتقدموا في الموضوع هذايا. الفايده في انه انسان ينجح في علاقه زوجيه، مش الفايده في الفلوس هذوك الكل والبذخ هذاك الكل وبعد فشل معناها وقضايا نتاع طلاق لا تحصى ولا تعاد.
3: وصل صوتك.
9: فيش قول الدنيا غليت ولا الطفلة تلوج على الفلوس أكثر، كما نقولوا تغزر شنية بنت خالتها شنية عملت جيرينها مشنوا عملوا درا شنية. وبالنسبة للطفل ولاو يلوجوا لازم واحدة مزيانة درا شنية خدمتها شنية زادة، فهمت؟ زي اللي يلوج على الإيماج على الآخر ديكور، معناتها باش كيخرج بها العباد تقول هاي محليها مرتو درا شنية.
3: وصل صوتك.
10: جينا خلمو هو الراجل اللي ما يحب يعرف يعني الطفله غير ما ماهيش ماهيش تلقى عب مناسب تقول لي يعني، اما ديما الطفل ولد ولا يوهق بتو خاطر تكاليف مكلفة. البنات ساعات يتشرطوا زاد اكثر شويه من لازم، عائلات زاد ولات تدخل برشا الصوت اللي ما عادش كي النساش هذايا مش لازم ولا هذايا خليها مره اخرى.
3: وصل صوتك.
11: الظروف ما عادش تسمح. الانستغرام بصفه عامه صعب الحياه، ولات البنات تغزر المظهر اكثر من كل شيء، اعتبار الديامون ولا حكايه فارغه كي ترى على الانستغرام تشوفه اعتبارها فضه اوتوماتيك، تولي البنات باش تصعب عليك وعلى العائله كيف كيف. 5 ملايين حتى صالون ما تجيبالكش اوتوماتيك، ماكش تلقى انت لا باش تعرس لا باش تلقى ال 5 ملايين نتاع قبل. هذا ممكن بل ممكن كانوا يقبلوا كل شيء ظروف ويكبروا مع بعضهم ويحسنوا في الظروف بعض، توا ولات العكس.
3: وصل صوتك.
7: هذا علاش انا برسون اي بصفه عامه كان يجاوبك على سؤالك بصفه عامه، هو ماهوش سبب بل اجتماع نتاع اسباب. مجموعه اسباب مع بعضها موجوده في الواقع نتاعنا اليومي تو تخلي الانسان ولا ما عادش يحب يعرس، لكن يولي الزواج متاخر لعمر معين.
10: اللي حالات طلاق كثر برشا، دونك ولات العباد تخاف تقولك انا نصرف في الاخر. سهل الطلاق سهل برشا في تونس، دونك العباد ولات تخاف تقولك انا نصرف 50 و40 ونأثث ونعمل كل شيء باش في الاخر نطلق، حتى اللي عنده فلوس يزرب ياخو كيما جيت وبعد يطلق، دونك ولا تونسي يخاف.
3: وصل صوتك.
12: تويك على كاري انا سوري تخاف حتى شي عارف يبدا عنده حق عارف وكامل معناها ما يمشيش عارف في اخر حسابي يقول لك انا نجم ما ننجحش ترسيلي في عرس غدوه ترسيلي في نفقه. فما ناس تخمم العرس ترى فيه انفستيسمون، كون هي تاخذ في سالير في خدمه تعرس تولي تقرا في حسابها تضرب الحيط تجبد فلوس نفقه وكل انفستيسمون بنيه سيئه. هلا تعرفتوا بعرس ولا هاو فلانه عامله تيزني نعمل هكاك.
3: وصل صوتك.
12: تقول تعالى تويكا والانستابيليتي سوسيال والكريز ايكونوميك زاد خنقة العباد، اللي حاب يعرس حتى ب 100,000 يعرس خلص شهور يعرس على روحه، اما احنا نخزر الابعد من خشمنا معناها. حتى كان المراه ولا طفله ترضى راه امها وباها مش رضا، وكان البور ظالم مش مسترضى.
13: شكون توجه كلامك هذايا؟
14: والله كيف كيف العائلات، العائلات تسهلوا الامور.
12: فما امل في جينيراسيون جديده.
15: اي صاروا تسهل، يعني بالنسبه لي اني العرس راه سهلها تسهل من الاخر باقل امكانيات، متفاهمين كوبل متفاهم نجم يعرس حتى بحد شيء من الاخر. لا ديرات لا شيء.
10: فما الدوله تنجم تتعاون. زين فما بلدان تشجع برشا على العرس يعاونك معناها امور يعطيك قروض ولا يعطيك ما يسهل لك.
3: وصل صوتك.
15: بالنسبه للي جون هما توا تلقى طفله تخدم كيريا وحدها وطفل كيري وحده ويجيوك باش يحكيو على راسك تقولك ما نجمش تحل ده، انت كيريا وحدك وقاعده تصرف وهو كيري وحده قاعد نجمو تعرس من الاخر. هذه
16: هما بين بعضهم ساعه حتى هما يسفيو بين بعضهم الاثنين، من بعد نتعديو للعائلات خاطر اذا كان حتى العائلات رافضه ولا هما حابين بعضهم متفاهموا ينجموا نقدموا.
3: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
1: مرحبا بكم من جديد في نادي المستمعين. احنا مواصلين حديثنا على الموضوع اللي اخترنا باش نحكيه فيه اليوم. كنا نسمع في المواطنين والتوينسة اش قالوا في عزوف الشباب والشابات على الزواج. الحقيقة في السنوات الاخرى لاحظنا عزوف عدد كبير منهم على الزواج على خطر فما برشا عوامل اللي هي متسبب في هذية، من اهم الظروف الاقتصادية الصعيبة، ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن، ارتفاع كلفة الزواج اللي هي ليلة عرس معناتها تتكلف برشا بالملايين، هذا إذا اقتصرت الحكاية على ليلة واحدة. فما زاد تغير في الأفكار الاجتماعية وطموحات الشباب المهنية والشخصية، يقولك حتى نخدم حتى نكون حتى نترسم، هذوما الكل معناتها أسباب تخلي الشاب وإلا الشابة يوخروا سن الزواج متاعهم. يقولك مش سنة مش عام جاي حتى لين نكون أنا بيدي فهم روحي شنو نحب وش عندي، خاطر فيه برشا مسؤولية وبرشا مصاريف،
2: وخاصة والعائلة إذا كان العائلة تنجم تعطلك ولا تدز معك في نفس الوقت، والمجتمع عموما كيف ما نقوله.
1: أما دقيقة سمحني، سمعت جملة بالحق قاعدتك تتعاود في المسمع متاعي، إن قالت سهلة تسهيل هو صحيح راه سهلة تسهيل، ولكن زادة يلزم نفهم رواحنا علاش قادمين، خاطر راهو العرس راهو مسؤولية. مش الفايدة في أنه تصرف أيام العرس وتعمل لك الجو هذاك الكبير وبعد تلقى روحك في مشاكل.
2: سهلة تسهيل بالحق والله، إن أنا ثم زميل ما نحبش نقول اسمه، ما طب ما هو ما يحبش أما يحضر في عرسه وكثر عليه الشاي، ما رزانت عليه العملية يا اخي تعدى مشى هو تفهم هو خطيبته في الليل يمكن غدوة الصباح مشى وكتبوا للصديق وروحوا، هاي فك عليا معناتها
1: ها سهلتها
2: عديت البلديك تكتب صديق وروح معناتها فهمت ده سهلة تسهل معناتها.
1: زميلنا وهبي قال لك وانت وقتاش باش تعرف
2: ان شاء الله قريب
1: يا وهبي تو نعرسوا له، هو المهم تويك حط في مخه الحكايه هذه.
2: الحمد لله رب العالمين. باهي دونك هي ازمه اجتماعيه الاكثريه معناتها باش نحكيوا اجتماعيا معناتها على الزواج، وفي نفس الوقت اقتصاديا. دونك المعدل الساعي اذا نحكيوا على المعدل اللي ظهرت في 2025 2026 معدل سن الزواج عند الرجل فوق ال 35 سنة.
1: أيوة.
2: وهذا يتحلل علميا علاش، والمرأة تقريبا 29 سنة. المعادلة تبدأ خاصة معناتها من السنوات الجامعة بالنسبة لأصحاب الشهادة العليا، معناتها يدخل الشاب في سن 18 سنة يخرج بين 24 و 25 سنة.
1: إذا ما كملش
2: قراءة أكثر معناتها ومشى كيف الدكاترة معناتها. في المقابل قاعدة ترتفع أسعار الكراء، الأثاث، الذهب، وقاعات الأفراح، وتجهيز المنازل والمصاريف اليومية. النتيجة الطبيعية أن الزواج يتحول من مشروع حياة إلى مشروع ممل ومرهق ماليا. المشكلة ليست فقط في الدخل، في ضعف الدخل، المشكلة أيضا في غياب الاستقرار، وين يفكروا الشباب في تكوين أسرة وهو ما يعرفش أنه باش يحافظ على العمل متاعهم في مدة 6 شهور ولا لا. ونتذكروا مع سي دي دي وسي دي ومعناتها الظروف نتاع في تونس خاصة
1: تشغيل.
2: المجتمع أيضا هو اللي ساهم في تعقيد الأزمة، جزء منه معناتها بسبب ثقافة المظاهر. حفلات الزفاف الضخمة، صور الانستغرام، منافسات اجتماعية المرهقة، العائلات تربط قيمة الزواج بحجم المصاريف. فهمتني، في الواقع كثير من الشباب يخافوا من

0: مؤسس الزواج، هذا اللي يخلي معناتها الصدام نتاع الطلاق هذاك ينعكس على برشا شباب، خاصه في المحيط الضيق والقريب من الشخص، من الشاب هذا اللي يتزوج. دونك الخوف القانوني والنفسي والفشل من الزواج، ارتفاع نسب الطلاق خلال السنوات الاخيره خلق بحاله تردد لدى جزء كبير من الشباب. البعض يرى ان الزواج اليوم هو التزام مالي وقانوني طويل المدى، وهذا لا يعني ان القوانين التونسيه ظالمه، لكن مجاله الاحوال الشخصيه تبقى هي من اهم المكاسب الاجتماعيه في تونس. المشكله في الشباب يدخلوا في زواج دون وعي قانوني او نفسي وحقيقي، فما بعد ماهيش حاضره اصلا صحيح. نفسانيا وذهنيا للزواج، بخلاف اقتصاديا وماليا معناتها. دونك الازمه ماهيش
1: اللي هو سمحني دي، يلزم تكون فما متابعه نفسيه ومعرفه قانونيه قبل الحديث عن الزواج، معناتها يكون ملم الانسان باش يعرف روحه علاش قادم،
0: يكون ملم بالانسان باش يعرف روحه علاش قادم. زعما ترى انه ابائنا واجداد علاش كانوا يعرسوا هما صغار، وكان ثم معناتها نوع من الحكمه ونوع من والعقل الرزين، بينما تو تلقى واحد عمره 35 سنه 36 سنه وهو معناتها محمى على الريح. معناتها
1: كانت فما برشا قناعه انه يكون مقتنع وبالحاجه اللي هو يقول لك تزوجوا فقراء يغنيكم الله. يعني يقول لك انا باللي موجود تو نعرسوا بعد تو نكونوا مع بعضنا. في حين انه الشباب تو اللي لاحظتوا انه يخمم في الفشل قبل ما يخمم في الزواج، معناتها التخميم والتفكير في الطلاق يسبق الزواج فيخليه يعزف على الزواج. وهذه مشكله كبيره برشا، وتعرف انت اللي رغم الظروف الصعيبه ورغم كل شيء معناتها هي تبقى مؤسسه يلزمنا ان نحرصوا على بقائها، والعائلات يلزم تدعم الشباب وتشجعوا على الزواج باقل التكاليف،
0: وسهلوا لهم ويسروا لهم. معناتها التاخر سن الزواج لو انا عنده انعكاسات كبيره على المجتمع، معناتها اول حاجه تاخر نسبه الولادات، شيخوخه المجتمع، الاستقرار الاجتماعي يكون ضعيف، الطلب على السكن زاده، والتركيبه الاقتصاديه. دونك وقت نتزوجوا متاخرين يقل عدد الاطفال، ومع مرور الوقت ترتفع نسبه كبار السن مقابل تراجع الفئات الشابه المنضجه. تويك حكيت لك ممكن ذكر مره على كوريا الجنوبيه، انه تو كان يشوفوا بيبي في الشارع يتلموا العباد يحبوا يبوسوه يحبوا يسلموا عليه، مش كما معناتها في بلدان اخرى معناتها في العالم الكل. علاش في كوريا بالذات؟ على خاطر تاخر سن الزواج، مستوى التعليم معناتها فوق 30 سنه وهم مازالوا يقراوا معناتها. دونك هذا الشيء اللي خلى انه المجتمع معناتها ولا هرم معناتها كما نقولوا شيخ مجتمع معناتها شيخ. القروض ليست حل، الحل الحقيقي خلال السنوات الاخيره توسعت قروض الزواج، والقروض معناتها الاكثريه ناخذوها في الواقع ما جزء كبير منها هو اللي يمول قاعات الافراح، الذهب، الاثاث المبالغ فيه، الاستهلاك السريع، بينما الحاجه الحقيقيه للشاب هي شغل مستقر، سكن محترم، ونقل وقدره شرائيه. دونك الفرق كبير بين تمويل مظاهر الزواج وتمويل حياه مستقره. دونك مش شنو يحتاج الشباب اليوم؟ هو يحتاج عمل مستقر باش ينجم يخدم ويعرس على بكري، كلفة معيشة معقولة، زواج بسيط دون ضغوط اجتماعية، قوانين واضحة ومتوازنة، شريك يتحمل المسؤولية معه. وإحنا تلك ولينا معناتها لازم تكون بارتنير معناتها المدام تاعك، ما عادش الشاب التونسي نجم يصرف على عائلة كاملة، لازم يعيشوا شركاء ما باش ينجموا على الاقل يتحملوا المصاريف.
1: وحتى في الحفلات الحقيقه فما مجموعه من الشباب والشابات اللي يتفاهموا وقت اللي يجيو باش يعرسوا انهم يتقاسموا اكل المصاريف الكل، صحيح صحيح. سواء في ليله العرس والا ما قبل ليله العرس، وحتى في الاثاث نتاع الدار.
0: هذا كان خلته العائله.
1: لا والله فما برشا شباب اللي هو يكون فاهم روحه شنو يحب يعمل، معناتها بشويه وزيد ما همش مطالبين وانهم باش يعملوا كما قلوها الحاجات الاساسيه يبداوا بها وبعد ينجموا يكملوا.
0: ان شاء الله حديثك يوصل زيد معناتها
1: ان شاء الله يا رب،
0: وياخذوا بعض العبره. دونك شنو اللي لازم يتغير معناتها؟ بالنسبه لي انا اقتراحا على مستوى العائلات لازم التخفيف من المظاهر، من ضغط على في المظاهر معناتها، القبول بالزواج البسيط وعدم تحويل الزواج الى استعراض اجتماعي. بالنسبة على مستوى الدولة، دعم التشغيل الحقيقي، تسهيل السكن للشباب، تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير الإحاطة النفسية والأسرية. على مستوى الإعلام، التوقف عن تسويق الصورة الاستهلاكية للزواج وإبراز نماذج ناجحة لحياة بسيطة ومستقرة. على مستوى الشباب أنفسهم، التفكير الواقعي مع بناء مشروع تدريجي وعدم ربط الزواج الكامل بالأمور المادية. في الخلاصة

0: ممكن نلخصه اللي كنا نقولوا فيه تويكا، تأخر سن الزواج في تونس ماهوش مشكلة عاطفية فقط، هو نتيجة مباشرة لاختلال اقتصادي وثقافي واجتماعي، ثلاثة مع بعضهم تراكموا كانوا السبب في هذا. دونك الرسالة اللي يبعثها الشاب اليوم واضحة، نحن لا نرفض الزواج، نحن نبحث عن شروط حياة تسمح لنا بالزواج دون خوف أو ديون أو ضغط دائم، والحل يكون بخطاب أخلاقي أو لوم للشباب، الحل يبدأ عندما يصبح الاستقرار ممكن من جديد.
1: وتبقى معناتها حكاية الزواج مؤسسة مهمة تقوم على التفاهم والمسؤولية والتعاون بين زوز أطراف اللي باش يبنيوا أسر تكون مستقرة، وبالتالي يكون فما مجتمع متوازن. فخموا مليح قبل ما تعرسوا، أعرفوا شو تختاروا، يلزم تحدوا زيادة التكاليف الزواج متاعكم، والعائلات يلزم يدعموهم ويفهموهم باش ينجموا يعرسوا.
0: وتزوجوا الفقراء يغنيكم الله. ربما انا عندي موقف منها، معناتها اذا كان واحد باش يتزوج فقير وناوي باش يغنيه الله وهو ماهوش ما عندوش حسن النيه ومش مصفي النيه، تلقى عنده ديون وتلقى حتى علاقته بالاله بربي معناتها مش لك الكل، وهو نفسانيا مش قد بعضه، من بعد راه مش تشوفوهم في برامج اجتماعيه ومش تشوفوا هما سبب في الطلاق وهما كذا. دونك تزوجوا الفقراء يغنيكم الله مع اخلاص النيه، مع انك تكون صادق، مع انك تكون معناتها تثني الركبه، مع انك تكون صافي، مع انك ما تكون مش معناتها قلاب كيما نقولوا، خاطر معناتها البركه في حد ذاتها معناتها هي اللي باش تجيب لك معناتها تغنيك.
1: شكرا لك مره اخرى هدية. وفي الاخر في اخر الفقره هذه نذكروا السادة المستمعين اللي يحبوا يشاركوا معنا شنو يعملوا، كيفاش يتصلوا.
0: اللي يحبوا يشاركوا معنا في فقره توصل صوتك ينجم يبعثوا لنا تسجيل صوتي، راهم يطلبوا حتى التوا معناتها بعض المواطنين، دونك يبعثوا لنا تسجيل صوتي على الواتساب على الرقم 94 294 839، او يبعثوا لنا على صفحه الفيسبوك صفحه وصل صوتك تسجيلات صوتية.
1: هذا هو. شكرا ليك وللمستمعين والمواطنين اللي قاعدين يشاركوا معنا في فقرة وصل صوتك. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين، ونذكركم برقم الهاتف 71 844 404 71 844 404. نمشي ونسمع نغم تونسي وهنا راجعين.

نجدد التحية لمستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية التونسية، ونحب نذكركم برقم الهاتف للاتصال بنا وتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية 71 844 404 وتوقية البلاغات. بلاغات. أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك وطبقا لأحكام الأمر الرئاسي المتعلق بضبط أيام الأعياد ولتخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بيومي عطلة، باش يكونوا إن شاء الله يوم الأربعاء 27 ماي والخميس 28 ماي، وإن شاء الله عيدكم مبروك. أعلنت بلدية تونس في بلاغ لها أنه يحجر تحجيرا باتا ذبح كل أنواع الأضاحي داخل الشقق وفوق أسطح العمارات. وورد في نص البلاغ بما أن الضرورة تقتضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك تخصيص أماكن تسمح للمواطنين القاتنين بالعمارات باش يقوموا بعملية ذبح الأضاحي في أحسن الظروف وأفضلها، وتم تخصيص هذه الأماكن: السوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون واحد، وسوق سيدي سريدك بالحفصية. انطلق من نهار الجمعة 22 ماي تنفيذ البرنامج الاستثنائي لتأمين النقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويتواصل هذا البرنامج إلى غاية 1 جوان بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، حيث تم الترخيص للشركات العمومية للنقل البري على الطرقات للقيام بسفرات إضافية على كامل خطوطها وعلى خطوط أخرى حسب ما يقتضي الطلب، وهو ما باش يمكن من زيادة في العرض الجملي اللي يتقدر ب 45%. وقد مكنت الشركة الوطنية للنقل بين المدن المسافرين من اقتطاع التذاكر متاعهم والقيام بعملية الحجز دون التقيد بسقف محدد في عدد البقاع المعروضة، وذا باش يكون على جميع الخطوط المنتظمة للشركة انطلاقا من محطتي النقل البري بباب سعدون وباب علواء، كما تقرر الاستعانة بأسطول شركة النقل بتونس لدعم العرض في صورة ارتفاع الطلب على بعض الخطوط. وبخصوص خدمة النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، فقد تم الترخيص لسيارات الأجرة اللواج بصفة استثنائية باش يقوموا بسفرات على كامل تراب الجمهورية دون التقيد بمنطقة الجولان المنصوص عليها ببطاقة الاستغلال، وذلك إلى غاية يوم 1 جوان القادم، حيث انطلقت نهار الجمعة 22 ماي ومازالت متواصلة. هذا وقد تم تكليف فرق من مراقبي الوزارة لتأمين مراقبة ومتابعة البرنامج على مستوى محطات النقل البري ومحطات السكك الحديدية التونسية ومحطات سيارات الأجرة اللواج بكامل تراب الجمهورية، مع إحداث مكتب تنسيق بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل لإحكام عملية مراقبة والمراقبة والمتابعة، مع التذكير وأنه على مستوى الخطوط البعيدة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تقرر تدعيم تركيبة القطارات ب 32 عربة إضافية وبرمجة 140 سفرة منتظمة، مما يمكن من توفير حوالي 25,000 مقعد. طريق السلامة للجميع. ادعى البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد باش يقوموا باتخاذ الاجراءات الضروريه لتامين استمراريه عمليه السحب من الموزعات الاليه للاوراق النقديه وعمليه الدفع الالكتروني ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فتره عيد الاضحى المبارك. واوضح البنك في بلاغ ليه انه الاجراء هذا يتطلب العمل على تامين التزويد المستمر للموزعات الاليه للنقود بأوراق نقدية وتكون ذات جودة وفئة متنوعة، والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمة الدفع الإلكتروني، كما أوصى بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت ممكن. دعا
البريد التونسي المتقاعدين الحاملين لبطاقة جرايتي باش يستعملوا الموزعة الآلية تفاديا للاكتظاظ. ويضع البريد التونسي حوالي 900 موزع آلي على ذمة الحرف متاعه بكامل تراب الجمهورية، مع التأكيد على أن جميع البطاقات مؤمنة. يذكر المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية كافة المترشحين اللي اجتازوا الاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالملفات مشفوعة باختبار كتابي وشفاهي لانتداب محللين بعنوان سنة 2025 أنه يمكنهم عبر موقع الويب concours.cnte.tn الاطلاع على قائمة المترشحين المقبولين أوليا لاجتياز الاختبار الشفاهي. ويمكن للمترشح الاعتراض على النتائج المنشورة في أجل أقصى يوم الاثنين 1 جوان القادم، ويتم الاعتراض بواسطة مطلب كتابي يودع مباشرة بمكتب الضبط المركزي للمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، أو يتم إرساله عن طريق البريد السريع أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، وذي على العنوان التالي: المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية، نهج أسامويل، تقسيم شمال نوتردام، 1002 تونس. هكا نكونوا كملنا تقديم أهم البلاغات اللي عنا لليوم. احنا مواصلين معكم في نادي المستمعين، بعد شوية نستقبل مكالمتكم الهاتفية وذكركم برقم الهاتف لتقديم الإهداءات والاقتراحات الغنائية 71-844-404 71-844-404، ونمشي لاستراحة غنائية وهنا راجعين.

0: مرحبا بكم من جديد. احنا مواصلين معكم هذا اللقاء وتوقيت باش نستقبلوا المكالمات الهاتفية لتقديم الاهداءات والاقتراحات الغنائية. ومعنا بالهاتف السيدة راضية، نقولوا لها صباح النور ونهارك اسعد الايام.
1: صباح الخير.
0: مرحبا.
1: نهارك زين.
0: يعيشك. قل لي منين تكلم فينا يا راضية؟
1: من بلفيو تونس.
0: مرحبا بيك وتحية ليك والاهالي بلفيو تونس الكل.
1: الله يخليك. نودي الغاني الحصة الى اختي ليلى بتجروين.
0: أيوة.
1: وزوجة اخي جمال هي واولادها اسيل وعزيز.
0: أيوة.
1: والى ابنتي رانيا واحفادي احمد وانس. والى زوجها نوردين.
0: اي.
1: والى اخي جمال سيارة اجرة.
0: اي.
1: وانا نقول له رافقتك السلام وكل عام وانتم بخير.
0: ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله اللي قدمت لهم الاهداء الكل في الاستماع، وان شاء الله تتلموا في العيد يا ربي.
1: لك انت يا اخت عواط، ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
0: ربي فضلك، ربي يحييك لمثاله.
1: بغنيت يا غالي علي يا حبيبي يا خويا،
0: ان شاء الله نبرمجوها
1: ان شاء الله.
0: وشكرا على اتصالك، نشكرك برشا. الى اللقاء وان شاء الله عيدك مبروك. ونمشي لمكالمه اخرى. معنا سي حبيب، قولوا له صباح الخير.
2: الو.
0: الو، مرحبا بيك.
2: صباح الخير اخت عواطم.
0: بدايه اسبوع موافقه يا سيدي.
2: يعيشك، نشكرك على البرنامج هذا وعلى.
0: لا شكر على واجب، هذا واجبنا باش انتم تكونوا ديما معانا والخط مفتوح ليكم. قول لي سي الحبيب، منين تكلم فينا؟
2: مني خليت.
0: مرحبا بيك ومرحبا باهلي بني خليد الكل. ليش كنت تحب تهدي اغاني الحصه؟
2: نحب نهدي اغاني الحصه الى ذي بنت اختي، فتلا ما زالت دوما سافرت هي وامها امس الى المانيا.
0: اي.
2: فهمتني.
0: ايوه. وشكون يا اخي؟
2: وكان عيد مبروك على الامه الاسلاميه الكل.
0: يا رب ان شاء الله عيدكم مبروك، وان شاء الله يا ربي تتلموا في الافراح والمسرات، وخاصه لمه العيد الكبير.
2: يعيشك.
0: اي.
2: حاب نبلغ سلامي لبنت اختي هذه زغرونه والى امها اسماء واختها ايناز هذا في المانيا موجوده، والكل العائله الكل
0: ان شاء الله يكونوا في الاستماع يا سيدي، وربي يفضلكم لبعضكم.
2: يعيشك على كافه الشعب العربي كله.
0: يعيشك. شكرا ليك سي الحبيب. نمشي والمكالمة أخرى. معنا أم علاء، نقول لها مرحبا بيك ونورتنا باتصالك يا أم علاء.
3: يعيشك، ينورك صباح الورد والفل ياسمين مدام عواط.
0: الله يخليك. قال لي منين تكلم فينا؟
3: من المتلوي.
0: من المتلوي، نوجه تحية لأهالي المتلوي الكل.
3: يعيشك يبارك فيك. نحن زال نوجه لك أكبر تحية لك والفريق العامل معك.
0: ربي
3: يفضل. نتمنى لكم عيد إفرح مبارك إن شاء الله.
0: علينا
3: وعلي. مقبولين إن شاء الله، دعائكم مقبول
0: يا رب،
3: وأعمالكم موفقة ومقبولة وحسناتكم إن شاء الله مقبولة 1000% مش 100% إن شاء الله. نحن وأنتم المؤمنين يا رب.
0: أمين. ربي يفضلك. قال لي لشكون اخر تحب تهدي؟ لشكون اخر تحب تهدي اغاني الحصه؟
3: نحب نهدي كل مستمعي الحصه، مستمعي الاذاعه الوطنيه والمتفرجين عليها اللي عندهم
0: على
3: كيفاش يتفرجوا، ولكم انتم والحجاجنا الميامين نتمنى لهم عوده ميمونه لكل حاج، ربي يوفقهم ان شاء الله. أمين. بدايه موفقه ونهايه موفقه، ونشوفوهم خير وسلامه يا رب.
0: ان شاء الله
3: ديما بخير
0: ان شاء الله. حج مبرور وذنب مغفور لكل حجاجنا الميامين يا رب.
3: مشكور ان شاء الله.
0: شعي
3: مشكور ان شاء الله. حتى انتم سعيكم مشكور هنا، عملكم في الدنيا مقبول ان شاء الله ومشكور.
0: ربي فضلك يا ام علي، ومحليك ومحلى كلامك ومحلى دعاك. الدعاء نتاعك ان شاء الله مستجيب يا ربي، وربي فضلك.
3: يعيشك ينجيك. الى اللقاء، نلتقي
0: ان شاء الله. ان شاء الله عيدك مبروك مره اخرى، ونشكرك على اتصالك. نمشي والاخر مكالمه معنا لخلود، ونقولوا له صباح الخير.
4: صباح الخير اخت عواطف، وان شاء الله يا رب يعيدكم مبروك وربي يعينكم.
0: الله يخليك.
4: الاذاعه الوطنيه، تحيه للي كيف الكل، تحيه الاخت ريم بن شعليه اللي كانت معها
0: زميلتنا
4: لحطوين. يعطيها الصحه، وحتى ليزاستيس اللي تعطيهم كوسوسوا المهندسه اللي كانت معاها كيفاش نزينوا الطاوله نتاعنا. مادام اخت عواطف معها في الاعداد،
0: الله يخليك،
4: متامنين على البرنامج
0: ان شاء الله تكونوا انتم تستفيدوا وتستمتعوا بالبرامج الموجوده على شبكه الاذاعه الوطنيه التونسيه، واللي نحاولوا ديما باش نقربوا اكثر للمستمعين نتاعنا ومواطنينا، والحاجات اللي يحبوا يسمعوها ان شاء الله ديما يسمعوها عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. قل لي منين تكلم فينا يا خلود؟
4: والله نتكلم فيكم من ولاية أريانا.
0: هاي مشهور، تحية لأهالي أريانا الكل.
4: يعيشك، تحية لخويا ضياء الدين الكريف يحكي على العرس.
0: هو
4: الحقيقة وسمعت أنا الآراء متاع الناس الكل، كل رأي مختلف
0: طبعا.
4: الحقيقة رأي الظروف، الظروف هي اللي
0: صحيح.
4: اللي ساعات الشاب التونسي ما ينجمش يعرس لخاطر شي ظروف عادة تكون قاسية بالغلاء، و وحتى
0: ان شاء الله ان شاء الله نتجاوزوها الظروف هذه كل، وان شاء الله يا رب يفرح كل عائله تونسيه بالافراح والاعراس، وان شاء الله المهم هما يكونوا متفاهمين. باهي يا خلود، قل لي لشكون تحب تهدي يا غني الحسن؟
4: اي ديديكاس لصديقتي ايلين، للنرجس، للناس الكل اللي ذاع الوطنيه. وحبيت نسمع محمد الجاموسي الفن الفن، وان شاء الله مع اللي ذاع الوطنيه الفن الفن.
0: الله يخليك، ان شاء الله نبرمجوها خلال ايام الاسبوع. المهم تقعد ديما معدله على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه من الاثنين حتى للخميس تسمع الاقتراح نتاعك، لانه الحقيقه نحاولوا ديما نحطوا الاغاني التونسيه، ولكن ديما في مقدمتهم اقتراحاتكم انتم المستمعين اللي قاعدين تتصلوا بينا واللي قاعدين تسمعوا فينا. تنجموا تقترحوا ديما الاغاني اللي تحبوا تسمعوها عبر موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. شكرا شكرا لخلود، هكا نكونوا وصلنا لختام حصتنا احنا لليوم. ان شاء الله نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت من 11 حتى النصف النهار. ديما حب نذكركم برقم الهاتف للاتصال بنا وتقديم الاهداءات والاقتراحات الغنائيه والمشاركه معنا في نادي المستمعين، 71 844 404. ما بقى كان باش نقول لكم مع اجمل تحيات كامل الفريق في القاعه الفنيه المركزيه فتحي العبيدي، في الهندسة الصوتية وهبي الوعرة، في التنسيق العام للحصة حميد الورغي، في الإخراج الرقمي فاروق الزارعي، في الاختيارات الغنائية حسام الهمامي، في الإعداد والتقديم كان معكم ضياء الدين الكريفي وعواطف الشابي جلولي. نقول لكم شهية طيبة للجميع، نسمع ونختم بنغم في هذا اللقاء، ثم موجز الأخبار وبرنامج يحدث في تونس مع ليليا الحسيني وكامل الفريق. إلى اللقاء.

0: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة. تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين. تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس. edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية
3: في سليانة على 104.9 و97.2 FM،
2: سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. لدى إشرافه اليوم على إحياء الذكرى 68 لمعركة إرمادة، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يعتبر الاحتفال بهذه الذكرى مناسبة هامة لاستحضار معاني هذه المعركة واعترافا بما قدمه شهداؤها. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يؤكد نجاح المرحلة الأولى من موسم الحج. تسجيل 44 شخصا بقفصة في حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات من محل بقفصة المدينة، وفق مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة رضام حمدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. بمناسبة عيد الأضحى، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أنها وضعت فريقا من الأطباء البياطرة على ذمة المواطنين طيلة فترة العيد للرد على مختلف الاستفسارات وتقديم الإرشادات الضرورية عن بعد عبر تطبيق واتساب. وزارة الفلاحة في بلاغ توضيحي لها تنفي مزاعم رفض تونس لهبة بمليون نعجة، مشددة على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها. الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة تعلن عن إطلاق طلب ترشح لفائدة وكالات الأصفار المنضوية تحت لوائها، وذلك في إطار برنامج تونس وجهتنا وضمن مبادرة تعزيز ترويج وتسويق العرض السياحي البديل. هذه المبادرة تهدف وفق بلاغ صادر عن الجامعة إلى إرساء آلية دعم ومساندة لترويج وتسويق السياحة البديلة والتونسية، بما يساهم في تعزيز الإشعاع الدولي للوجهة التونسية وتكثيف التبادل واللقاءات بين وكالات الأصفار التونسية ومتعهدي الرحلات الأوروبيين ووسائل الإعلام المتخصصة. وإلى آخر أخبار العالم، وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن عن استشهاد 6 فلسطينيين، مضيفة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم. حزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين ببلدة العديسة جنوبي لبنان. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن الصفقة مع إيران إما أن تكون عظيمة أو لن تكون هناك صفقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس.
6: مع ليلى الحسيني.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. عدد جديد من يحدث في تونس والعالم، واليوم باش يرافقني في التعليق سهيب المزريقي. أهلا وسهلا، مرحبا بك سهيب.
8: وسهلا ليلى، تحية لك، تحية لكف مستمعات المستمعين.
7: أيضا التحية تجينا من عند وهبي الواعر في الإخراج، سمية جواوي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، كامل فريق الأعداد، حنان بربيع، وجيه النمر، وسامي العرفاوي. بتبيع أخبارنا على إيقاع اهتمامات الشارع التونسي، عيد الأضحى المبارك، الحج، وأيضا موضوع استعادة نشاط الصفات الشركة التونسية للصناعات الدوائية وغيرها من المواضيع. نبدأ أخبارنا بيحدث في تونس وآخر الأخبار في الساعات الماضية.
9: يحدث في تونس
7: اليوم هو يوم إفريقيا سهيب، وتونس تحتفل مع كامل دول القارة بهذا اليوم. ووزارة الشؤون الخارجية كانت أكدت في بيانها التزام بلادنا بالدفاع عن المواقف الإفريقية المشتركة، وأيضا عن حق الشعوب في امتلاك مصيرها داخل قارة موحدة وآمنة ومزهرة. هذه القارة الإفريقية
8: نعم. شوف، يعني البيان لم يأتي اعتباطا، وإنما يأتي في إطار يعني التأكيد تونس على مواقفها المقرة الإفريقية، وأيضا تأكيدا على عمقها الإفريقي والمصلحة الوطنية الإفريقية، سواء كان ذلك يعني عبر علاقات ثنائية أو عبر علاقات متعددة الأطراف. وأيضا يأتي هذا البيان ليؤكد مرة أخرى بأن تونس تتمسك بمنطق الوحدة الإفريقية، خاصة أن هذه الذكرى 63 لمنظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في سنة 2002 لمنطق الاتحاد الإفريقي. فنتكلم هنا بالضرورة على أن السيادة الإفريقية اليوم هي المطروحة امتياز، والمطروحة أكثر في هذا الظرف، خاصة أن القارة الإفريقية اليوم تحولت إلى مطمع للقوى العالمية، أيضا تحولت إلى مطمع للصراعات الدولية والعالمية. فيأتي هذا البيان ليؤكد على السيادة الإفريقية، يؤكد أيضا على استقلال المصير والقرار الإفريقي، ويؤكد أيضا على أن تونس مرة أخرى تريد التأكيد على الوحدة الإفريقية.
7: زوز نقاط مهمة يؤكد عليهم البيان التونسي هو وحدة المصير، وطبعا الحديث عن الموارد والثروات الإفريقية، وحق الشعوب في تقرير مصيرها، يعني نبذ كل الحركات الاستعمارية القديمة والجديدة أيضا بسيطرة على الثروات. سهيد،
8: هذا هو ليلي، لأنه اليوم وقت شوفوا احنا البيان يتكلم على وحدة المصير ويتكلم على الثروات، إذا نتكلم على الثروات التي هي تزخر بها القارة الإفريقية، لأنه يعني نتكلم اليوم على المعادن النادرة، نتكلم على الذهب، نتكلم على الألماس، نتكلم على التركيبة الديموغرافية الكبيرة في القارة الإفريقية، بحيث انه 25 عندنا أكثر من 60% اللي هم أقل من 25 سنة. نتكلم أيضا على اليورانيوم، نتكلم على عديد الطاقات التي تزخر بها القارة الإفريقية اللي هي خلتها اليوم تكون بالأساس محطة صراع دولية. وهنا يأتي بيان وزارة الخارجية يؤكد على ضرورة وحدة المصير والتمسك بوحدة المصير من أجل مجابهة كل هذه التحديات ورفض كل أشكال الاستعمار.
7: نعم، شكرا لك سهيب. من الثروات الإفريقية باش نحكيه على الثروات الوطنية، لأنه مجلس وزاري مضيق برئاسة سارة زعفراني زنزري رئيسة الحكومة كان تابع موسم الحصاد والحبوب. نعرفوا الزيتون، التمور، ثم الحبوب هي من أبرز الثروات الوطنية الفلاحية. دونك أحكيوا على إجراءات جديدة لمتابعة موسم الحصاد، تهم التأمين، تهم تجميع الحبوب، وتهم تخزينها وحسن التصرف فيها.
8: نعم ليلي، يعني كان هذا المجلس الوزاري قد تطرق بالأساس إلى أربع نقاط، وهي مثلا أسعار قبول الحصاد، أيضا نتكلم على البعد اللوجستيكي وبعد التخزين، ونتكلم على البعد الوقائي، ثم نتكلم على نظرة استشرافية تتمثل بالأساس في مشروع الاكتفاء الذاتي عن طريق تجويد الحبوب أو استعمال الحبوب الجيدة في إطار يعني ضمان الفلاحة التونسية أو استمرارية الفلاحة التونسية وتجويدها، من أجل أن اليوم ننتقل إلى منطق السيادة الغذائية. لأنه ليلي أنت تعرف في سنوات الفارطة يعني كانت تونس هي كيفها كيف بقية العالم، يعني تعرضت إلى نوعا ما مس من الأمن الغذائي، ورينا أنه يعني حتى الحرب الأوكرانية الروسية قد ألقت بذلالها على البعد المغاربي بصفة عامة وتونس أيضا. فهذا يخلي اليوم الدولة التونسية تستشرف هذه البعد الأمن القومي الغذائي عن طريق تطوير الفلاحة. وأيضا نتكلم حتى على بعد اللوجستيك والتخزين، اللي احنا اليوم عندنا أكثر من 180 مركز تخزين. هذا يخلينا ليلي اليوم نشوفوا أنه عندنا وفرة في الإنتاج تستوجب بالأساس البعد الوقائي. أمام هذه المكائن.
7: نعم، نحاول حق الأمن الغذائي في الحبوب؟ نعرف لجزء كبير من حاجياتنا هو تصدير، ولكن الكميات الموجودة يجب إحسان التصرف فيها. أكيد باش نرجعوا له الموضوع هذا إن شاء الله بعد عيد الأضحى. باش نختم جولة الأخبار السريعة بالحديث عن بروتوكول صحي أطلقته وزارة الصحة والسلطات التونسية. هو بروتوكول وقائي في المعابر الحدودية البرية، في المواني، في المطارات، وهذا الكل توقيا لزوز فيروسات يتحدث عليها العالم الكل هليمات هونتا وإيبولا.
8: أكيد ليلي، وهذا يخلينا اليوم نشوفوا أن الدولة التونسية توجهت بالأساس إلى منطق الأمن الصحي الشامل، لأنه اليوم ما حشناش إحنا لما تقع الكارثة نذهب إلى تفكيك الكارثة. نحن نريد يعني استباق أو عملية استباقية عن طريق تأمين الحدود سواء كانت البرية أو الجوية أو البحرية، من أجل يعني ضمان توقي من هذه الفيروسات. وهذا في حد ذاته هو ذهاب يعني في رؤية استشرافية من أجل الحد، وإلا من أجل يعني التوقي الشامل. ما نحكيوش فقط على الحد، وإنما نتكلم عن التوقي الشامل.
7: نعم.
8: من مثل هكذا فيروسات قد تصيب يعني المواطنين إلى غير ذلك. ونحن نرجو السلامة لشعبنا ولكل متساكني الدولة التونسية وكل زوارها، ونحن نعلم بأن مقبلين على سنة سياحية.
7: نعم، شكرا لك صهيب المزريقي المحلل السياسي. باش نرجع للأخبار والتعليق، ولكن خلينا نتوقف شوية بعد الفاصل ونمشي لمكة المكرمة. نعرف العائلات التونسية عندهم أباء وأمهات، وعندهم في برشا عائلات تونسية حبوا يعرفوا أخبار حجيجنا يطمنوا عليهم. غدوة فما موعد مهم هو أداء ركن الحج الأعظم والوقوف بعرفة. حبينا ناخذوا من المصادر الرسمية، وأيضا نستطلع أراء عدد من الحجاج التوانسة الموجودين. بعد الفاصل استنونا.
6: اللي في قلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم،
10: محمد الجاموسي. عزدين دي
11: يا بياي فيك سنار مرجاني يا فيزان.

0: 10 juillet.
1: فوق الحنة فلخان بورك لي فوق الحنة عنركز

0: معاكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%
1: إذاعتنا الوطنية.
2: من المصدر.
3: مصادرنا اليوم من مكة المكرمة، متابعة لوضعية الحجيج التوانسة. خلينا نبدأ بعينة من مجموعة من الحجاج اللي موجودين، شنو قالوا على ظروف الحج 2026 وعلى استعدادهم ليوم عرفة غدا إن شاء الله.
4: الحمد لله احنا جينا معناها وعملنا طواف القدوم وعملنا السعي وتوا ماشيين اليوم يوم التنويه، ماشيين لجبال عرفات وان شاء الله يا ربي يسر امننا ووفقنا تمام النسك الحج.
5: الحمد لله وصلت للبلاصه، نستحمد ربي ونشكره على الشيء اللي وصلت له، نستحمد ربي ونشكره لريد الكعبه وكل ولش بها نبكي، والاكثر والاكثر اللي ماشي الوقوف عرفه ان شاء الله ربي يكتب لي، ان شاء الله ربي يكتب لي فيها لان الناس كده احسن ما يرى، والحمد لله ابن استحمد الله ونشكر في خير ونعمه، استحمد ربي من عزمت قلت يا ربي راني في ضيافه الرحمن، راني في مضيفه الرحمن.
6: ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
7: احنا والله كيف دخلنا لمكة الشعور بتاع النظرة الأولى للكعبة بالطبيعة هو شعور خاص، معناه مثل ما ينجمش يعبر عليه، والحمد لله دخلنا عملنا عمرتنا في ظروف طيبة، الحمد لله ما تقلقناش، عملناها بالليل وإن شاء الله يا ربي ربي يسرنا وتملنا بالخير العرفة والميناء نقوم بها في أحسن الظروف، وإن شاء الله يا ربي تملنا كل شيء بالخير وإن شاء الله الحجيج يكون في صحة جيدة وفي ظروف طيبة.
8: الحمد لله رب العالمين، ربي أكرمنا بالحج السنين، وما ثمش واحد ما يحلمش بزيارة مكة، دروس اليوم لليوم بركة، كانوا يعني نجموا يلمون الناس الكليك وفما اللي يسمع وفما اللي ما يسمعش، لكن هم ماخذينها بار إيطاج، كل طابق يحكوا معاه وحدهم ويعلموا يدوروا من شامبر لشامبر، وإن شاء الله ربي يدوم علينا النعم، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وتروح الناس كلها لاباس، وربي يستركم الناس كله وربي يبقي علينا الستر، وإن شاء الله تونس ديما منورة ولاباس.
7: الحمد لله أنا شوية تعبت شوية في الصفا والمروة، عملت شوية كروسة كملتها خاطر ما عادش ما نجمش نكمل معاهم، حتى فريق الطب زاد كل يوم في الأوتيل يجيني خاطر أنا عندي السكر، كل يوم يجيني تجيني الطبيبة وتتفقدني ونقصت لي شوية من الريقل اللي قاعدة في الانسولين، الحمد لله الحق اللي قريناه الكل طبقناه، والدعاء عملنا في الدعاء واحنا نتبعوا فيه.
9: يا رحيم
10: يا رحيم
9: يا رحمن
10: يا رحمن
9: يا رب العالمين
10: يا رب العالمين،
9: ربي
10: ربي
9: اغفر وارحم
10: وارحم
9: واعفو
10: واعفو
9: وتكرم
10: وتكرم
9: وتجاوز
10: وتجاوز
9: عما تعلم
10: عما تعلم،
9: انك
10: انك
9: تعلم
10: تعلم
9: ما لا نعلم
10: ما لا نعلم،
9: انك
10: انك
9: انت الله
10: انت الله
9: الاعز الاكرم
10: الاعز الاكرم،
9: يا عزيز
10: يا عزيز
9: يا غفار
10: يا غفار
9: يا عزيز
10: يا عزيز
9: يا غفار
10: يا غفار،
9: ربنا
10: ربنا
9: آتنا
10: آتنا
9: من لدنك رحمة
10: من لدنك رحمة
9: وهب لنا
10: وهب لنا
9: من لدنك رحمة.
3: هذه كواليس بعثة الحج التونسية من مكة المكرمة، حج مبرور وذنب مغفور، سمعتوا مشاعر الحاجات والحجيج. باش نمشيو للجانب التنظيمي مع أنيس المزوغي المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية.
11: بالنسبة للتحضيرات للصعود إلى عرفة قامت بعثة وزارة الشؤون الدينية وكذلك بعثة شركة الخدمات الوطنية والإقامات وبعثة وزارة الصحة من أطباء وممرضين، يعني مكتب شؤون الحجاج بالتحضيرات اللازمة، وتم عقد عدد الاجتماعات للتحضير للتصعيد إلى يوم عرفة. احنا اخذنا الاحتياطات الكل على جميع المستويات الصحية والتنظيمية، وكذلك نحن قاعدين نعدوا في قائمة بالحاجز العاجزين الذين لا يستطيعون المبيت بميناء ولا يستطيعون رمي الجمرات، مش نقوم بالإنابة عنهم في الرمي، وكذلك إمكانية انه نشوفوا كيفاش نوفرهم حفلات خاصة ونحيطوا بهم إحاطة لازمة. هذا إلى جانب عديد الدروس التوعوية اللي قاموا بها المرشدين الدينيين وكذلك الأطباء والمرافقين في الطوابق، وكذلك معناها بورتا بورتا ذهبنا إلى الحجاج في بيوتهم وقدمنا لهم النصائح اللازمة للتحضير ليوم عرفة، وكذلك قدمنا لهم الزاد المعرفي الذي يمكنهم من الوقوف بعرفة في أفضل الظروف. عن أعمال يوم عرفة

0: نتمنوا على الوضعية الصحية لعموم حجيجنا الموجودين في مكة المكرمة؟
1: الحمد لله، نشكر الله للوقت الحاضر في الساعة اللي أنا نتكلم فيك فيها. الحجاج بدانا 100% معنا 10,981 حاج، ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات. الفرق الطبية كل دارت على كل البيوت، ومتعرف المدة هذه وما قبل الصعود إلى عرفة الحجاج يكون عندهم شوية إرهاق وشوية تعب من المناسك اللي قاموا بهم قبل، خاصة فيما يخص العمرة. لكن الوقت الحاضر يلزمهم تحضير نفساني أيضا. علاش؟ لأنهم يبدأوا خايفين وما عندهم حتى سبب باش يكونوا خايفين. يخاف، يقول لك نخاف لا نمرض، نخاف لا تجينا سخانة، نخاف لا نتعب، نخاف لا هذا كله. احنا قلنا بالدورة متاعنا وقمنا بالتوعية متاعنا وهنيناهم وقلنا لهم ما راهو ما ثم حتى سبب باش يكونوا خايفين، على اساس وان احنا نكونوا موجودين معاهم في الكيران، على اساس وان باش نكونوا موجودين معاهم في الخيم، باش ناخذوهم بالذمة كل ما ثم حاجة طارئة وكل ما ثم حاجة تستوجب التدخل متاعنا. ما زلنا كي كنت أنا في عرفة وفي ميناء، ركزنا المراكز متاعنا الطبية اللي هما 3 في عرفة و6 في ميناء، حطينا فيهم كل الأدوية اللازمة، معدات الطبية اللازمة. لكن راهو باش اليوم عرفة يتعدى على أحسن ما يرام. التوصية الأولى وأنه ما يخرجوش من الخيمة متاعهم من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، لأن الحرارة وصلت الليمات حتى 50 جرادو، لازم تكون أقوى من هذا. وهذاك ما يخوف من ضربة الشمس، خاصة وأن الناس كي تخرج من الخيمة بتاعها ربما تنجم تضيع، على خاطر الخيم الكلهم كيف كيف والثنايا الكلهم يشبوا لبعضهم وينجم الحاج يضيع ويقعد برشا وقت يدور فيه.
0: إن شاء الله يمشي ويرجعوا سالمين، وأكيد احنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية باش نتبعوا معاهم الوقوف بعرفة ومختلف المراحل اللي يرجعوا لمطارات تونس سالمين إن شاء الله. باش نتوقفوا فاصل ثم يرفع إليكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، وراجعين لأخبارنا.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يحدث في تونس.
1: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم معنا. هذه موجات الإذاعة الوطنية التونسية من أجواء الحج، نرجع لتونس لأجواء عيد الأضحى. حكينا برشا على الأضاحي، اليوم باش نحكيو على اللحوم الحمراء، لأنه جزء كبير من التوانسة اليوم ما تمكنش بسبب المقدرة الشرائية أنه يشري علوش العيد. برشا ناس تتوجه إلى الجزارة في الأيامات هذية باش توفر حاجة العائلة من اللحوم الحمراء. احنا خرجنا للشارع التونسي، اسألنا سواء جزار سواء مواطنين عن الأسعار هذية، هل هي متذبذبة، هل هي ثابتة، عن توفر الكميات وغيرها. تفاصيل ناخذوها في ريبورتاج سامي العرفاوي.
2: صوت الشارع.
3: حددت بها في الكيلو
4: 62 دينار العلوش. لو كان جيت معنا ناخذ في السلعه تاع نهارين هذا، ما الحامي يظل يتيحلي ب 70,000. انا شعملت، انا خذيت السلعه عندي حكايه ثلاثه جمعات التاليه، عطيتهم العلفه وخليت السلعه بعتها ب 62,000، مع اني راه نجم نحط مثال الحم ب 68,000 العباد تاخذ. البريود هذه نتاع العيد تجي تاخذ معناها الحم، اما طولت برشا، كثرت برشا الحكايه.
5: وانت كي تتكلم تقول عليه السومه كي غالي، الدوله وفرت لنا السلعه، ما سما وفرت لنا السلعه، ما يوفروش ويحبوا غير يطيحوا في السوم. كيفاش مش تجي
6: عندنا 3 ايام 4 ايام تجي يبيعوا فيه 58؟ كل يوم نمشوا نطلبوا نشتروا سلعه نلقوا 100 200 دينار زايده في الكعبه. اسوام خياليه، علوش ميزان 15 كيلو يقول لك ب 1600 ب 1550. سامحني انا، السوم هذا كيف باش يشري قد باش نبيع المواطن؟ تبيع سنه قبل برشا، خاطر العبيد المواطن بصراحه ما عادش نجم يشري العلوش، يهبط الرحبه يرجع يجري، ياخذ القدر من ربي وكاول يمشي على روحه.
7: المواطن يشتكي من غلاء اسعار اللحم العلوش.
5: اي غالي. يا عندي مرنا قبل رمضان رجعت بجمعه، من بعد رمضان لتو اول نهار حليت اليوم الكيلو ب 60 مركوس.
7: والعلوش؟
5: العلوش ما عنديش.
7: علاش؟
5: غالي. تو يخدم من 70 75، نعطيك من الاخر ما نجمش نخدم، انا كحومه شعبيه غالي عليها. الاسعار مش طبيعي، ماهيش طبيعيه بالمستحيل. انا كصنايعي وفي الدومان هذايا عندي فوق ال 40 سنه، ما ريناش في الشيء هذايا.
7: في رمضان قداش كنت تبيع في الكيلو؟
5: نبيع فيها 48 47.
8: يعني خويا كاس الزهر ولد عمي الحم تو الترونسبور نتاعك حط ذبيحه وحط معناتها الماكس نتاعك يتكلفك ب 70 دينار وما يخلصش.
7: مواطن عادي يسال يقول لك شبيه الزهر، واحد يبيع ب 60، واحد ب 70، واحد ب 80، فما شكون قال لك حتى 85.
8: ثم خويا ثم اللي يخدم بحقيقه وثم اللي يخدم بالنعجه ولد عمي.
7: المواطن العادي نجم يفرق بين الحم النعجه والحم العلوش؟
8: ما يجمش. نحن ماذا بينا، نحن كاس الزهر ماذا بينا ولد عمي يجيبونا حتى ب 30,000 نبيعوه، نحن ب 35,000 ماذا بينا نبيعوه حتى ب 25,000 برا شرينا وجيب لنا ونحن نبيعوا، واحكم عليا بعد جيب لنا سلعه ونحن نخدموا خويا، ما حد اشكالي. كي تحبوا تخدموا شدوا الرحبه، وقفوا في الرحبه. قالش توقف في الرحبه؟ توقفش خمس سوايع هاكم قاعدين في البيروات، اقعد في الرحبه غاديك مشي حتى قشار ميش اللي كان الزلزال.
5: صراحه مش اللي يحطوه مسؤول يرقد وما يهموش في الزوال. التعضيات هذه وينهم؟ حاب نعرف وينهم؟ ما كانوا قبل موجودين وكانوا يربوا في السعي وكانوا يبيعوا.
7: وانت صار منين تجيب العلوش؟
9: نشري من سوبر الرحبة، من الحب نشري. عندي علوش ما فيهوش 13 كيلو يقول لك 1650. قالش تيح الكيلو اقل كيلو باش يتيح لك يبيع لك ب 75 85 تجيب لك خساره. الشر الجزاره سكر صح. وانت جيت ناحيه لانزا بيا مشينا معاك ناحيه لانزا، ناحيه لانزا ما كره خسرنا خويا في العلوش. تذكر انت تنحي لانزا وزدت غادي في العلوش.
2: صوت الشارع.
1: في الشارع التونسي جزارة متغشين، المواطنين ما خلطوش، الفلاح يعتبر روحه صرف برشا على العلوش وما ينجم يبيعه كان بأسعار معينة. صهيب المزريقي، هات ناخذوا التعليق من عندك لولاني، وإحنا محتاجين اليوم إلى تعديل السوق ومحتاجين إلى إصلاح هذا القطاع بشكل واضح.
10: هو النتيجة اللي وصلنا لها ليلى هي سلسلة متكاملة، خاصة يعني نحكيوا اليوم على ندرة العلوش، نحكيوا على ندرة العلوش مالوريزمون، ولينا نحكيوا أيضا على حتى العلوش ما فماش، نحكيوا على انه اصبحت لوبيات تحتكر فقط هي العلفه وتحتكر يعني قطاع المواشي بصفه عامه. زد على ذلك اليوم حتى كي باش نهبطوا للشارع التونسي ما فماش رقابه اللي يروا بالبعد نتصوروها احنا. صحيح فما رقابه في بعض الاماكن، لكن في معظم الاماكن الاخرى سواء كانت المناطق الداخليه او بعض الاحيان فماش رقابه اليوم، بالتالي اصبح الززار يبيع كما يحب هو. زد على ذلك اليوم اصبحت يعني حتى اللحم مفقود نوعا ما، وقت تمشي للززار الناس باش تمشي للززار باش تقيد على اساس باش تاخذ مثلا كيقرب العيد باش ياخذ الزوز كيلو 3 كيلو 4 كيلو باش يروح بهم للدار واصبح اليوم مفقود. وبالفقدان نتاعو اليوم ولينا نحكيو على الغلاء ولسه نحكيو على الاستغلال زاد في المواطن. فبالتالي هذايا كل السلسله اللي قاعده صايره هذه كل يلزم الدوله تتدخل من ناحيه تعديل السوق تعديل الاسعار وايضا المراقبه خاصه امام هؤلاء المستغلين.
1: احنا اليوم 48 ساعه قبل العيد ولكن مهم نمشيو في حلول جذريه لاصلاح هذا القطاع، ربما تاتي من مجلس نواب الشعب من مبادرات تشريعيه. حتى نعرفوا هذايا في اخبار المجلس بعد شويه مع وجيه النمر.
0: أخبار المجلس.
3: مرحبا بك ليلى ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نرجع على مسألة المليون رأس من الأغنام اللي تحكي أن وزارة الفلاحة رفضت تسلمها في إطار هيبة من مقاطعة سردينيا الإيطالية اللي تم تداوله مؤخرا. نائب رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب خالد حكيم المبروكي أكد أنه تم التطرق للمسألة هذه في جلسة استماع للجنة مع ممثلين على المجمع المهني الفلاحي لكونفدرالية مؤسسات المواطنة كونكت، وأضاف أنه الموضوع هذا يرجع العام 2016.
11: هذا صحيح إثر الجلسة اللي صارت الأسبوع الفارط مع الاتحاد الفلاحين ومؤسسة كونكت، هي مش توا العملية ما كانتش معنا الاتفاقية هذه ولا الاقتراح هذا من سردينيا ما كانش في في في سنة 2026 و2025، هذا كان في 2016 حسب اللي معناها ذكروه السادة لخيان في مؤسسة كونكت. وقتها ما عندناش أزمة في الأضاحي ولا أزمة في تربية الأغنام، هذاك علاش كانت ممكن الدولة التونسية معناها رفضت أن معناها تأخذ هذه المليون رأس غنم. تاريخ قديم مش معناها توا 2016، وما نجمش نعطيك الحيثيات بالضبط أن في فن إطار كانت هذه الاتفاقية ولا المقترح نتاع سردينيا إيطاليا الإيطالية، ممكن معناها اتفاقية فلاحية اتفاقية دولية ما نجمش نعطيك بالضبط، أما هي نأكد لك 2016 كانت هذه مقترح من سردينيا الإيطالية لفايت الدولة التونسية.
3: تم الحديث على مليون رأس أغنام، جنسهم كيفاش؟ ذكور إناث حسب المعلومات اللي عندي؟
11: لا أنا حسب المعلومات اللي عندي اسم ذكروه كونكت هي أغنام، مليون رأس غنم وقتها من سردينيا في 2016. ما نجمش نقول لك شنية على أساس تمت هذه معنى المقترح ولا الهيبة ولا شنو، ما نعرفش الاتفاقية، ما نعرفش على أساس، ما نجمش نأكد لك الموضوع على أساس بالضبط صار، أما نأكد لك التاريخ في 2016.
3: حتى في 2016 ربما صحيح ما كناش أزمة كبيرة متاع أغنام وماشية، لكن كان عندنا نقص حتى في السنوات تقريبا نقص انطلق من 2013-2014.
11: صحيح هو كان عندنا نقص ما كانتش عندنا أزمة كبيرة برشا، ممكن معناها في إطار اتفاقية تحذير للأزمة معناها ممكن معناها كانت متصورة أزمة، أما هي الأزمة كيف صارت؟ هي الأزمة الأساسية اللي صار عليها الأزمة راهو تهريب الأغنام إلى الدول المجاورة. النقطة الثانية هي غلاء الأعلاف اللي هو تعرف الأعلاف غلت برشا، نقص الرقابة اللي للمؤسسات اللي تبيع في الأعلاف، هذه الأزمة الحقيقية معناها اللي تعبت الفلاح واللي خلاته هو معناها يتغاضى على تربية معناها القطيع الأغنام.
3: ما عندكمش يعني فكرة على سبب رفض وزارة الفلاحة على الهبة هذه؟
11: ما عنديش أنا ما عنديش سبب، ما عنديش شنو المقترح أصلا، شنو هو بالضبط وعلى أنا أساس بالضبط صار هبة قرض معنا مقترح على تبادل تجاري على حاجة، ما عنديش نوع شنية الموضوع بالضبط. أما نأكد لك التاريخ 2016 هو معنا حسب ما ذكره مؤسسة كونكت.
3: إذن هذا هو كما كنا نسمع ليليا في نعم. خالد حكيم المبروكي نائب رئيس لجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب، حسب ما يأكد هو يعني كل مسألة ترجع ل 2016 ما تطورتش يعني بشكل رسمي، كان مجرد مقترح، ويبدو أنه وزارة الفلاحة يعني ما مشتش في المقترح هذا. اليوم وزارة الفلاحة اليوم الصباح أصدرت بلاغ توضيحي بخصوص المسألة هذه، قالت فيه أنه على أثر ما تم تداوله في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس الهبة تتمثل في مليون لعجة، تنفي وزارة الفلاحة والموارد مائية نفيا قاطعا صحة الادعاءات هذه، وما تم نسبته الممثل المجمع المهني للفلاحة تابع لمؤسسة كونكت في جلسة استماع في لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب. كما أكدت وزارة الفلاحة أن المعطيات هذه عارية تماما على الصحة ولا تمت للواقع بصلة، وشدت على أنه لم تعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في الإطار هذا باش يتم رفضها.
1: ما فماش هبة إذن هذايا اللي جاء رسميا في بلاغ وزارة الفلاحة. شكرا لك وجه النمر. احنا بعد الفاصل باش نمشيو موضوع لا يقل أهمية، عودة صفات الشركة التونسية للصناعات الدوائية للنشاط بعد توقف سنوات. تفاصيل العودة هذية، شنو المهام اللي عند الصفات اليوم، كيفاش نوصلوا للأمن الدوائي، كيفاش نصنعوا الأدوية محليا ونكونوا بوابة للسوق الإفريقية، علاش لا هذه اليوم آمال الصناعات الدوائية في بلادنا. تفاصيل أكثر باش ناخذوها مع ضيفنا أيمن الطالبي الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الدوائية.
0: اللي في قلبه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: وقت الشتا ملقي حد
1: مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية
3: يحدث في تونس.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم. باش نحكيو على الصناعات الدوائية، عودة السيفات إلى النشاط أكيد تفتح برشا أفاق للصناعات الدوائية التونسية وأيضا للصحة العمومية التونسية. التفاصيل باش ناخذوها من عند أيمن الطالب رئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الدوائية السيفات. سي أيمن أهلا وسهلا مرحبا.
5: مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، ونوجه التحية إلى مستمعي الإذاعة الوطنية.
4: مرحبا بك بحذينا. الحقيقة احنا ديما في البرنامج هذايا يجيو بحذينا ضيوف ومختصين ويقولوا مساب الصفات ترجع إلى تعديل السوق الدوائية في تونس. اليوم جاتنا وزارة الصحة بهذا الخبر الإيجابي، ولكن نحبوا نفهموا التوانسة قبل كل شيء شنو هي الشركة التونسية للصناعات الدوائية، شنو المهام اللي توجدت على خطرها الشركة هذه لتعديل السوق وضمان الدوائية التونسي، وبعد شنو الإشكاليات اللي صارت. سي أيمن تفضل.
5: شكرا. الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية هي انطلقت كنواه أولى في شكل مصنع للدواء في سبعينات القرن الماضي، بالضبط سنة 1972، كمصنع تابع للصيدلية المركزية التونسية في إطار يعني المنظومة الصحية بالبلاد التونسية بعد الاستقلال
4: العمومية.
5: سنة 1989 أصبحت الشركة التونسية للصناعات الصيدلية ذات استقلالية معنوية ومادية، وهي تعتبر منشأة عمومية مجالها صناعة الأدوية ذات الاستعمال البشري.
4: دونك هي تابعة للصيدلية المركزية تقول لنا؟
5: سابقا
4: في تأسيسها.
5: في تأسيسها كنواة أولى كمصنع للأدوية، وبعد في سنة 89 أصبحت شركة مستقلة ماديا ومعنويا.
4: شنو مهامها الشركة هذه؟
5: مهامها تصنيع الأدوية ذات الاستعمال البشري. هي منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية، وبنفس الوقت هي شركة خفية الاسم. المهمة الأصلية هي صناعة الأدوية، بدأت من الأول صناعة الأدوية لتوفيرها بقطاع المستشفيات. تطورت مع السنوات، كثفت الانتاج متاحها، نوعت من الانتاج متاحها اللي وصلت لحد الآن إلى تسعة خطوط انتاج.
4: نجمو نعرفوهم التسعة خطوط هذوما؟ باش نبسطوا المعلومة للتوانسة، نحكيو على تلقيح، نحكيو على أدوية، نحكيو على أدوية على شكل مشروب. شنو الدويات هذه اللي تصنعها الصفات شركة تونسية للصناعة الصيدلية؟
5: هو سؤال وجيه. هو تصنيف الأدوية، ثم عدة مقاربات لتصنيف الأدوية. وإذا كان نحكيه على التصنيع، دونك باش نحكيه على خطوط الإنتاج. دونك فما الأشكال الجافة اللي هو يعتبر الخطر الرئيسي، الأشكال الجافة بما معناه الأقراص اللي هما لي كومبريمي،
4: الحليب الشاي،
5: الكبسولات اللي هما لي جيلول، اللي ساشي اللي هما
4: القرطاس.
5: ثم خط إنتاج الأدوية المعقمة أو الأشكال المعقمة. الأشكال المعقمة وإلا عندهم برشا تسميات، لسوليتي دورون بليساج وإلا لسوليتي مصيف، اللي هما المحاليل الوريدية اللي هما أساسا للاستعمال الاستشفائي، ويتم تزويد بهم المستشفيات اللي يستعملوهم في مختلف الأقسام الاستشفائية، كيك سواء في القطاع العام وإلا في القطاع الخاص. اللي هي الأشكال المعقمة فيها ثلاث خطوط إنتاج. بتشوف معها تركيز الدولة على الأدوية ذات الطابع الاستشفائي لإمداد المستشفيات بالأدوية الأساسية أو الحياتية. ثم زاد خط إنتاج الأشكال العجينية ولي فورم باتوز، لهنا نحكيه على لي كريم، لي بوماد، لي جيل، لي سيبوزيتوار، دونك المراهم ذات الاستعمال الخارجي اللي هما لي كريم، لي بوماد، لي جيل، لي سيبوزيتوار كفوا دادمنستراسيون زاد اللي امبورطون كيك سوا للصغار وللكبار.
4: نحكيوا على جزء كبير من سوق الأدوية التونسية بالأمثلة هذه.
5: ولا حسب لي فورم فارماسوتيك أو لي فورم جالينيك التصنيع متنوع. دونك يوفر الأدوية اللي يسهل مأمورية ولا يسهل للسادة الأطباء الوصف حسب حالة المريض أشكال جافة.
4: واضح. دونك الأشكال الجافة اللي قلت لنا الأقراص اللي تستحق المحاليل اللي تستحقها المستشفيات، فما حجم للإنتاج كانت عليه الصفات ثم تراجع عبر السنوات نجم نعطيه فيها أرقام.
5: واضح. نكمل لك الأشكال الأخرى.
4: تفضل. نعم.
5: ثم الأشكال السائلة.
4: أي.
5: الغير معقمة. أشكال سائلة غير معقمة اللي هو نجحنا مؤخرا في إعادة خط إنتاج منها اللي هو لفورم سيرو وإلا سوليسيون المحلي للشراب وإلا لغسيل الفم. ثم شكون أبيل ليزومبول بيفابل، ليزومبول بيفابل اللي هما يعني أدوية ذات تناول فموي باروا أورال ديزومبول بيفابل. وفما زاد الحاجة المهمة اللي تعملت في الصفات باش تفهم معناها توجه الدولة كيفاش كان الحفاظ على المنظومة الصحية اللي هي تصنيع المواد الخاصة بتصفية الدم والكلى الاصطناعية.
4: واضح جدا.
5: هذه تنفرد بها الشركة التونسية للصناعات الصيدلانية في مجال الصناعة.
4: حتى ونجيوها إعادة فتح خطوط الإنتاج، حجم الإنتاج وين يتوجه؟ مستشفيات عمومية ولا مستشفيات عمومية وجهات أخرى؟
5: هو الإنتاج بطبيعة الحال أدوية لا يمكن حرمان أي جهة منها. دونك موجهة ذات الاستعمال الاستشفائي اللي دونك احنا لبيو طلبات الصيدلية المركزية التونسية اللي هي الجهة المخولة لتزويد المستشفيات بالأدوية. عندنا زاد القطاع الخاص اللي هو احنا نعطيه الأدوية للموزعي الأدوية بالجملة وبدورهم للصيدليات الخاصة. وزاد فما مجال التصدير. هذا هو مآل الأدوية التي تصنعها الشركة التونسية.
4: هذه الفورمول المثالية
5: بالضبط
4: لعمل الصفات.
5: بالضبط. بالضبط.
4: اليوم احنا عشنا وضعية مالية صعيبة للمؤسسة العمومية هذه. الدولة مشيت في مخطط إنقاذ. وين وصلنا بمخطط الإنقاذ سي أيمن الطالبي؟
5: مخطط الإنقاذ هو هناك عدة مقاربات. التوجه الآن هو إعادة تشغيل جميع الخطوط على الوجه الأمثل. احنا كيف ما قلت لك عندنا 9 خطوط إنتاج.
4: اي
5: مازالوا عندنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا اللي توا نخدموا على إعادة تشغيلهم.
4: رجعنا 5 معني
5: ثم اللي موجودين من قبل.
4: أي.
5: احنا نجحنا في إرجاع خط الأشكال السائلة الغير معقمة اللي متوقف منذ 4 سنوات. وصلنا لأنه لهنا يظهر الأمر في ظاهره بسيط إرجاع خط إنتاج. خط لهنا نحكيه على أدوية ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا ثم جودة. نعرفوا اللي في تونس من أكثر البلدان اللي قوانين الأدوية يعني
4: صارمة تاخذ وقتها. نعم.
5: ودقيقة ضمانا لجودة الأدوية اللي في الداخل بشكل صحة المواطن التونسي. دونك بدينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عامة.
4: إعادة خط إنتاج.
5: ولا. نعم. ثم إعادة خط إنتاج وثم رفع في نسق إنتاج بعض الخطوط. إذا كان ناخذ المنظومة الصحية بصفة عامة. ثم المحاليل الوريدية اللي هي تعتبر أدوية استراتيجية اللي الدولة التجأت في السنوات الأخيرة إلى استيرادها اللي هي أدوية يعني كلاسيكية. كان من الأجدر أن الشركة تصنعها. مش عملنا ضمننا أول حاجة استمرارية الإنتاج. عندنا 1.5 سنة ضمننا استمرارية الإنتاج. توا تعدينا المرحلة رفع إنتاج النسق إنتاج المحاليل الوريدية اللي هو باش ينعكس إيجابا على توفر الأدوية.
4: أي.
5: ينعكس إيجابا على التقليل من التوريد اللي تلتجأ له الصيدلية المركزية.
4: محاليل الوريدية باش تمشي المستشفيات العمومية
5: أساسا.
4: أساسا. واضح. فما كميات فما أرقام نحكيه على حجم الإنتاج سي أيمن الطالبي كان ممكن
5: نحكيه على حجم الإنتاج. نبدأ مقارنة ديما بالسنوات الثلاث
4: السنوات الصعيبة اللي صار فيها التوقف.
5: السنوات الصعيبة المحاليل الوريدية هي رجعت الإنتاج في أواخر 2024. بدينا بمرحلة أولى بإنتاج يومي وناهز 5000 كيس. لهنا شوف المحاليل الوريدية هي راهي 4 ولا 5 أدوية أربعة ولا خمسة أدوية الأهمية متاعهم تختلف. ثم الأدوية اللي استعملوها جميع الأقسام الاستشفائية اللي هذيك هي خدمنا عليها دو تيل سورت تبدأ توجور ديسبونيبل. دونك انطلقنا عنا سنة ونصف حوالي 5000 كيس يوميا. تو عنا شهرين رفعنا في النسق إلى 10000 كيس يوميا. ديما راهو عنا ضوابط وضمانا لجودة الأدوية. ديما راهو نمشيو بنسق تصاعدي مدروس
4: ومستقر
5: ثابت.
4: مهم يكون تصاعدي ومستقر.
5: مستقر.
4: نعم. هذا بالنسبة للمحاليل الوريدية. خطوط الإنتاج الأخرى اللي تنجم ترجع تخدم وتتفاعل من ضمن التسع خطوط اللي تخدم عليها صفات.
5: اللي نبداو زادة بمنتوجات مهمة اللي هي تصفية الدم والكلى الاصطناعي. توجبنا المواد الأولية متوفرة. كيف ما تعرف هذوما ماهمش أدوية.
4: أي.
5: يعني تعتبر مواد او دي ديسبوزيتيف ميديكو معها التصنيف نتاعهم ماهمش ادويه لكن اساسيين لقطاع الصحه لتصفيه الدم.
4: نعم.
5: المواد الاوليه متوفره التجهيزات جاهزه جست قاعدين ندرسوا يعني مع الحرفاء نتاعنا وقتاش باش نبداو صفقات ونبداو عمليه التصنيع اللي هي زاده باش تعطي زاده اريحيه لمراكز تصفيه الدم كلك سواء الخواص والا في المستشفيات.
4: واضح.
5: ثم خط انتاج لي زومبول بوفابل. لي زومبول بوفابل زاده اللي تعطي زاده ديما نرجع تعطي فرصه للطبيب ان شوا اون بلوس بور بريسكري دي ميديكامون اديكوا بور افوار معناها نتائج طيبه سكون ابل لو سيرفيس ميديكال روندو دو ميديكامون للمريض. تبقى خط الثاني نتاع المحاليل الوريديه. المحاليل الوريديه عندنا زوج خطوط خط يخدم وخط مازلنا ما عدناش التشغيل نتاعو.
4: نعم.
5: مبرمج من هنا لاخر سنه ان شاء الله يتم.
4: نعم.
5: اعاده
4: دونك احنا اليوم كان نعطيو نسبه مئويه قداش رجعنا من قابليه الانتاج نتاع الصفات الشركه التونسيه للصناعات الصيدليه.
5: باهي قابليه اذا كان مش نحكيو بارابور لقائمه الادويه عندنا فيها تراخيص لانه هنا كيفيه معناها تحليل الوضعيه يختلف. انا باش نعتمد على الادويه اللي قائمه الادويه اللي الشركه عندها تراخيص. هي عندها حوالي 200 ترخيص.
4: نعم.
5: قاعدين نستغلوا في 20-25% لهنا كيف ما نعرفوا هي شركه خفيه الاسم. دونك لازمنا نحافظوا على الموازنه الماليه. لازمنا نصنع الادويه الاكثر ربحيه اللي يكون فيها المارج بينيفيسيير خير. و ميم طون اون دو غارونتير لي ميديكامون بور لي زوبيتو اي لي ستركتور
4: باش تعيش الشركه وتنجم تقدم
5: تعيش وتنجم تقدم وتكون قيمه مضافه. لانه توا لحد الان مازلنا نحكيو على الادويه ذات التركيبه الكيميائيه الكلاسيكيه. لانه الشركه ديما نبقى وراهي تراخيص التسويق سيفري الادويه نتاعها مثل عندهم المكانه في العلاج لكن توا قاعدين نخدموا على عائلات دوائيه اخرى والا اجيال اخرى من الادويه اللي باش تعطي نفس عميق للشركه نحو الاصلاح.
4: بنا نسبه نخدموا اليوم من طاقه شركه تونسيه للصناعات الصيدليه بالنظر ل 300 ظهر لي موظف نتكلم تحت رقابتك في الفتره هذه عوده بعد صعوبات ماليه وديون لدى الكنام وبرشا مؤسسات. دونك اليوم نخدموا 50% 30% وشنو هو الافاق اللي راسمينها سي ايمن؟
5: حسب قدرات الانتاج
4: تاع
5: الشركه والتجهيزات والبنية التحتية المتوفرة. أنا أقول لك نسبة الاستغلال ما تجاوز 30% معها مازال عندنا أن بوتونسييل تريز امبورطون. لا كاباسيتي دو برودكسيون مازال تتحمل طاقة كبيرة للإنتاج.
4: للسوق التونسية وللتصدير خاطر الصفات كانت تصدر واليوم وزارة الصحة تحب تدخل السوق الإفريقية دونك التعافي زادة يشملها التصدير والدخول للسوق الإفريقية اليوم.
5: بالضبط هو كذا كان نرجع للتاريخ الشركة التونسية من أول مصدري الأدوية. إتونتوني هي أقدم مصنع للأدوية كانت تتعامل مع 8 أو 7 بلدان إفريقية جنوب الصحراء اللي بمرور الزمن وبالصعوبات خسرناهم. توا بدينا بشوية رجعوا في العلاقات معهم اللي هي التصدير زادة بيجيب عملة صعبة للبلاد. باش يجيب مرابيح للشركه.
4: صحيح.
5: باش يحل الافاق. فوالا هذا هو.
4: ان شاء الله بالتوفيق، بدايه موفقه، وان شاء الله ترجع الصفات كما كانت، تحقق جزء من الامن الدوائي لبلادنا وتصدر. يهمنا برشا انه المؤسسات العموميه هذه تعدل السوق وتعيش وتستمر وجودها. شكرا لك سي ايمن الطالبي، رئيس المدير العام للشركه التونسيه للصناعات الدوائيه. صهيب باش نعطيك التعليق، فقط باش نكملوا في المساله الصحيه، باش نحكيوا على فيروس ايبولا ونشوفوا شنو وضعيه الجاليه التونسيه في جمهوريه الكونغو الديمقراطيه، وشنو الاجراءات اللي خذتها الدوله التونسيه. بعد الفاصل مع حنان بوربيع.
6: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: 新的梦。
1: 达利达利达利达利，我拉特斯阿里尼达利，阿巴蒂比克利比阿拉库里哈利。
0: الناس الصمود.

0: me bëdina, unë mua s'lin e trik. Tu më se jemi e firmi. I dajt me lotë një
1: jam. Min al-Mazder.
2: فيروس إيبولا أو حمى الإيبولا النسفية هي منتشرة خاصة في منطقة ما بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والغابون. فيه عدة سلالات أعراض أهمها الحمى الشديدة، الصداع، آلام في العضلات، يضرب وظائف الكبد خاصة والكلى، ويسبب نزيف داخلي وخارجي، وذلك علاش هو اسمه الإيبولا النسفية. نسبة الوفيات فيه تعتبر مرتفعة، والعدوى تصير خاصة بالاتصال المباشر ما بين المصاب. المصدر متاعه هو الأساسي، المصدر الأساسي هو خفافيش الفاكهة. في آخر الإحصائيات المحينة اليوم الصباح تم تسجيل 867 إصابة، منهم 204 وفاة بسبب عدوى فيروس إيبولا. سفير تونس في جمهورية الكونغو الديمقراطية ليليا محرز الفرشيشي تواصلنا معاه، ويأكد أن تونس بخير. احنا جاليتنا في الكونغو الديمقراطية عدد هم 900 تونسي، ومنهم فقط 12 شخص مقيمين في منطقة إيتوري وين ينتشر الفيروس والعدوى، وبعثتنا الدبلوماسية في متابعة لوضعهم. نسمع السفير محرز الفرشيشي.
3: قبل الإجابة على سؤالك والحديث على حالة التفشي هذه للسلالة الجديدة من فيروس إيبولا، نحب نستسمحك باش نقدم بسطة عامة ووجيزة حول الجالية التونسية المتواجدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية واللي قارب العدد متاعها 900 تونسي، أغلبهم من الكفاءات الناشطة في مجال الهندسة والأشغال العامة، بالإضافة إلى مسؤولين عن مكاتب دراسات، وكذلك مسؤولين تونسيين وموظفين يشتغلوا في القطاع الطبي وشبه الطبي. الأغلبية الساحقة من الجالية التونسية متواجدة بالعاصمة كينشاسا، وبهذه المناسبة نحب نبعث رسالة طمأنة إلى جميع التونسيين والتونسيات وعائلاتهم، ونأكد أن جميع التونسيات والتونسيين بجمهورية الكونغو الديمقراطية بخير وسلام، إضافة إلى أن المنطقة اللي تفشيت فيها هذه السلالة إيبولا متمركزة بشرق البلاد، يعني شرق البلاد بعيدا عن العاصمة كينشاسا. أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التفشي هذا بدأ في مقاطعة إيتوري بشمال وشرق الكونغو، واللي تبعد على العاصمة كينشاسا ما بين 1800 و2000 كيلومتر. المنطقة هذه شمال الإيتوري متاخمة لأوغندا وجنوب السودان، ولا يوجد في هذه المنطقة إلا 11 تونسي. التونسيين هذوما هي عناصر تابعة إلى بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية المونيسكو، إضافة إلى تونسية اللي هي رئيسة المكتب الجهوي لمنظمة اليونيسف. بمجرد الإعلان عن حالات التفشي، السفارة كل يوم على تواصل دائم بالتونسيات والتونسيين الموجودين في شمال شرق الكونغو، وأكدوا أنهم بصحة جيدة وأنهم بصدد متابعة الوضعية بالتنسيق مع هياكل الأمم المتحدة وسلطات بلد الاعتماد. نأكد عليهم أنا على أهمية أخذ الحيطة والالتزام بالتدابير الوقائية، وهما بتبعتهم على وعي تام بهذه المسائل.
2: سعادة السفير محرز الفرشيشي سفير تونس في جمهورية الكونغو الديمقراطية في العاصمة كينشاسا، وتأكيد على المتابعة لوضعية التوانسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية في علاقة بتفشي فيروس إيبولا.
4: نرجو لهم السلامة. وطبعا السلطات التونسية كنا تحدثنا عليها سهيب، اللي هي خذت الاحتياطات في هذا الجانب على مستوى كل المعابر.
5: نعم ليلي، ورينا ذلك خاصة في علاقة بالمعابر الحدودية سواء كانت يعني البحرية أو الجوية أو الترابية. وأيضا ليلي باش نعود شوية للصفات اليوم رجعت يعني بعد فترة توقف كانت صعبة ودامت لعدة سنوات، اليوم العودة لها أهمية نوعية كبرى خاصة على مستوى الصحي وعلى مستوى الاقتصادي. إذا كان باش نحكيه على مستوى الصحي فإنه باش نحكيه على ضمان الأمن القومي الشامل الصحي للدولة التونسية والمواطنين التونسيين، أيضا تحقيق الاكتفاء الذاتي من ناحية يعني الدواء، ونوليه ما عادش نستورد أدوية، وبالتالي نخفف شوية على العملة الصعبة التونسية من جهة يعني الاستيراد. والناحية الثانية أيضا اذا نوليو احنا نصدره وبالتالي انه ندخلوا العمله الصعبه. ايضا المحافظه على المؤسسات العموميه، ولهنا نحكيه ايضا ليلي على انه ده هذا يندرج ضمن الدور الاجتماعي للدوله التونسيه.
4: نعم، خاصه نحكيه على الصحه والدواء. شكرا لك سهيب المزريكي، شكرا حنان بوربيع. باش نرجعوا في الساعه الثانيه لما يحدث في العالم القراءه، باش جينا من عند دكتور ابراهيم رفاعي استاذ القانون الدولي والعلوم السياسيه. تلتقيكم نعيمه دسولي في نشره الظهر للاخبار وراجعين.
6: الدكتور حكيم.
7: فرط الضحية نهار العيد فيه وإلا ما فيش كيس مائي ما يتعطاش للحيوانات وخاصة الكلاب. بهالصفة هذه تكون الوقاية من الكيس المائي ثابتة للي ما يعرفش يفرق بين الفرط المريض والفرط الصحيح.
6: الدكتور حكيم.
8: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
9: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
10: العشوية في 212 والباب الدار نوصلوك.
11: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
12: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
13: وفي عناوينها، في يوم التروية حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى عرفة استعدادا للركن الأعظم، ووزارة الشؤون الدينية تؤكد سلامة الحجاج التونسيين. أولويات التونسيين بين شراء أضحية العيد ومصاريف الامتحانات الوطنية، موضوع تقرير في النشرة. وفي العالم، غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع الغربية. إلى التفاصيل. مستمعين الكرام، تحية طيبة. مع إشراقة صباح اليوم الثامن من ذي الحجة بدأ ضيوف الرحمن يتدفقون إلى مشعر منى إذانا بانطلاق مناسك الحج، ويقضي الحجاج يوم التروية في منى أولى محطات الحج قبل التوجه إلى صعيد عرفات. بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة، بعض الحجاج يتحدثون عن مشاعرهم.
14: استحمد ربي ونشكره ونريد الكعبة وكل ونش بحى نفكي، والأكثر والأكثر اللي ماشي الوقوف عرفة إن شاء الله ربي يكتب لي في الناس كده أحسن ما يرى.
15: الحمد لله، أنا شوية تعبت شوية في الصفا والمروة، عملت شوية كروسة كملتها خد معاش ما نجمش نكمل معاه. حتى فريق الطب يزيد كل يوم في الوتيل يجيني، خد أنا عندي السكر تجيني الطبيبة وتتفقدني
16: إن شاء الله ربي يدوم علينا النعم، وإن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وتروح الناس كلها لاباس، وربي يستركم الناس كله وربي يبقى علينا الستر، وإن شاء الله تونس ديما منورة ولاباس.
13: وأكد رئيس البعثة الصحية محمد السوسي لبرنامج يحدث في تونس أن الوضعية الصحية لمختلف الحجاج التونسيين بخير.
17: الحمد لله، وقت الحاضر الحجاج بدانا 100%، معنا 10,981 حاج، ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات. فرق الطبية كل دارت على كل البيوت، وتعرف المدة هذه وما قبل الصعود إلى عرفة يلزمهم تحضير نفساني أيضا. فيقولك نخاف لنا مرضى، نخاف لجينس، نخاف لنتعب، هذا كله احنا قمنا بالتوعية بتاعنا وهنيناهم على أساس وأن احنا نكون موجودين معاهم في الكيران، على أساس وأن باش نكون موجودين معاهم في الخيم، باش ناخذهم بالذمة كل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بتاعنا.
13: وحول مختلف ترتيبات البعثة التونسية لصعود الحجاج التونسيين إلى عرفة، يتحدث المكلف بتسيير إدارة الحج أنيس المزوغي.
18: بالنسبة للتحضيرات للصعود إلى عرفة، قامت بعثة وزارة الشؤون الدينية وكذلك بعثة شركة الخدمات الوطنية والإقامات وبعثة وزارة الصحة من أطباء وممرضين، يعني مكتب شؤون الحجاج، بالتحضيرات اللازمة. احنا اخذنا الاحتياطات الكل على جميع المستويات الصحية والتنظيمية، وكذلك نحن قاعدين نعدوا في قائمة بالحاجز العاجزين الذين لا يستطيعون المبيت بميناء ولا يستطيعون رمي الجمرات، باش نقوم بالإنابة عنهم في الرمي، وكذلك إمكانية انه نشوفوا كيفاش نوفرهم حافلات خاصة ونحيطوا بهم إحاطة لازمة. هذا إلى جانب عديد الدروس التوعوية اللي قاموا بها المرشدين الدينيين وكذلك الأطباء والمرافقين في الطوابق، وكذلك بورتا بورتا ذهبنا إلى الحاجين في بيوتهم وقدمنا لهم النصائح اللازمة للتحضير ليوم عرفة. بالنسبة لأوضاع الحاجين الحمد لله طيبة.
19: وفرت شركة ديوان الأراضي الدولية في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العامري بداية من اليوم كمية تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار استراتيجية تعديل أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة وفق الإطار بالديوان محمد جلاسي. وحدد الديوان أسعارا تقدر ب50 دينارا للكيلوغرام الواحد من لحوم الخرفان و35 دينار للحوم البركوس. وتعيش العائلات التونسية خلال هذه الأيام على إيقاع مزدوج بين استعدادات العيد من جهة وانطلاق فترة الامتحانات من جهة أخرى. منيا السياري وتقرير في الموضوع.
20: تزامن العيد مع فترة الامتحانات وقريباً المناظرات الوطنية وضع بعض العائلات التونسية أمام اختيار صعب لترتيب أولوياتها، فبينما يعتبر العيد التزاماً دينياً واجتماعياً مقدساً يمثل النجاح الدراسي أولوية قصوى.
21: كان بربي ناخذ علوش كما أنا مش ربي في الأمان. لا يتفي الشعب التونسي بطبيعته ما قاطع حد شيء.
22: العيد جاي وممتوم على الامتحانات والعلوش سنة غالي برشا برشا بارابول عمناوي. دونك كان عندي قلاية أولادي هي الأهم أول حاجة ونجاحهم أول حاجة. مصاريف بصراحة برشا في القلاية من كل شيء. واحد ما عادش ينجم يخلط على اللوش بس كسنا فوا دو فوا تروا كان ما خلطش ياخذ طرف الحم كناس الكل يعيد والحمد لله ربي كل عام وقصر.
23: مش نشري ناوي ان شاء الله كان نلقاو حاجة باهية على السلام.
24: امتحانات اولادي قبل العلوش هذوك مستقبل البلاد ومستقبلي انا في نفس الوقت. كي ما ناكلش اللحم نموت ما نموتش. قال لك واحد يعيش بالقليل حتى يوجد الكثير وكهو.
20: المختص في علم الاجتماع بالعيد أولاد عبد الله يرى أن العائلات التونسية أصبحت اليوم رهينة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن.
25: اهتمامات التونسي ترتبط ارتباط وثيق بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية. نلاحظوا أنه ثم برشا ظروف تخلي التونسي مع العيد مع الامتحانات مع دروس الدعم والتدارك يلقى روحه ممزق بين وضعيتين أو حتى العديد من الوضعيات أخرى. ما ننساوش أنه ثم فصل الصيف وما ينجر عليه من إنفاق إضافي يخلي بيان التونسي محتار اللي بشي يمشي أكثر في التداين، وهذا متعلق بتفاقم ظاهرة التداين من خلال المؤسسات المالية والتداين من خلال العائلات والأصدقاء وغيره. إذن الواقع التونسي ربما يستدعي دراسات معمقة موضوعية وعلمية باش نلقوا الحلول والبدائل باش ينجم التونسي يعيش وضعية إيجابية وتخليه يتأقلم مع هذه الوضعيات، لأن هل أن الأجر في تونس كاف ولا ما هوش كافي.
20: تبويب النجاح الدراسي ضمن أهم أولويات العائلات التونسية يعد امتدادا لإرث ثقافي يعتبر التعليم المصعد الاجتماعي الأساسي للارتقاء بالمستوى الاجتماعي لا سيما في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية للمواطن.
19: وفي شأن وطني آخر، أفاد مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة رضا محمدي بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى استقبل منذ يوم أمس واليوم الاثنين 44 شخصا في حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات. وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إيواء 12 شخصا منهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة حاليا. وأكد المنسق الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بقفصة عمر عبدلي أن مصالح الإدارة قامت برفع عينات من المرطبات من المحل المتسبب في حالات التسمم الغذائي وإخضاعها للتحاليل اللازمة لمعرفة الجرثومة المتسببة في ذلك. وأضاف أنه تم اتخاذ قرار غلق الفضاء المخصص لصنع وبيع المرطبات بالمحل كإجراء وقائي في انتظار استكمال الأبحاث. مصدر أمني أفاد من جهته بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بفتح تحقيق حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة أسباب التسمم الغذائي. تحيي تونس اليوم الذكرى 68 لمعركة رمادا الخالدة بولاية تطاوين، مناسبة لاستحضار صمود شهداء الوطن وما قدموه من تضحيات في سبيل تحقيق الاستقلال، يؤكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أثناء إشرافه اليوم على إحياء هذه الذكرى في تصريح لخميس بوبتان.
0: مناسبة لاستحضار واستلهام معاني هذه المعركة وكذلك القيم التي هي في علاقة بالنضال بالصمود حتى يبقى ماضينا التليد حاضرا، هو الاعتراف بما قدمه شهداء هذه المعركة من تضحيات في سبيل تحقيق الاستقلال وكذلك تخليص الوطن من براثن الاستعمار، وبهذه المناسبة نترحم على أرواحهم الزكية. ثم التذكير بهذه الملحمة وهذه المعركة يبعث فينا شحنة من العمل الدؤوب من أجل الحفاظ على مكاسب الدولة التونسية وكذلك الدفاع عن حرمة الوطن وكذلك سيادة قرارها.
19: أعلن رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري إطلاق الدورة الأولى لصالون أتكس للترويج للخدمات والخبرات التونسية أيام 6 و7 و8 من أفريل 27 و2000 بتونس، بالتزامن مع الدورة 10 للمنتدى الدولي تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2027.
1: شركة تونسية في الأسواق الإفريقية قاعدة موقع، وخاصة قاعدين نقدموا في مجال الخدمات. عندنا فيتا في آخر مارس دبي أفريل، وش نعملوا صالون سميناه أفريكا تكنولوجي أند إكسبرتايز إكسبو، مش تكون مرة في تونس ومرة في إفريقيا. الهدف متاعه أنه نروجوا الإكسبرتيز وسافوار فير التونسي في كل أنواع الخدمات، حتى لونسينيمون سوبيريور والتكوين المهني وغيره، واللي اليوم للأسف ما عندناش آليات بلدان اللي تعمل هاليزيفينمون هذوما. ما فماش جمعة، ما فماش شهر ما تقاش ان ايفينمون افريكان باش تروج للخدمات نتاعك، باش تروج للبرودوي نتاعك. اول دوره مش تكون باش نعطيوها زخم ان شاء الله في قصر المعارض 6 و7 و8 افريل 2027، خلال الدوره 10 لفيتا.
19: وشدد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية على أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية لتونس، مشيرا إلى أن 73% من المبادلات التجارية التونسية تتم حاليا مع أوروبا.
1: 73% من مبادلاتها مع أوروبا، لكن كما قلنا أوروبا باش تقدم أكثر. اليوم أصبح صعب، يزمنا نحافظوا على أوروبا، لكن يزمنا نوع شراكاتنا. واليوم أهم سوق وأقرب سوق واللي الناس كلها اليوم هابت عليها وقاعدة تمشي لها طبعا هي الأسواق الإفريقية، وهذا وين تونس يزمها تتموقع. وإحنا بصراحة زادة في تونس مقصرين في هذا المجال، لأن قاعدين نصدروا صادراتنا أبعد برشا من وارداتنا هي مع البلدان جنوب أفريقيا جنوب الصحراء، والنجمو نطورها أحسن. لكن يزم ناخذوا بعين الاعتبار اللي هما زادة عندهم شوية كلكو برودوي، ماذا بينا إحنا نخولوا لهم أنهم يدخلوا بهم للأسواق التونسية.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
19: وفي تطورات الملف الإيراني، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن مضيق هرمز ما زال غامضاً في ظل غياب تفاصيل واضحة بشأن آلية تنفيذه ومدى استمراره، وهو ما يعني أن عودة الملاحة الطبيعية قد تستغرق أشهراً. وكان مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد اليوم بأن الاتفاق بين واشنطن وطهران قد أنجز بنسبة كبيرة، وأنه لن يتم توقيع أي اتفاق اليوم، وقد يستغرق الأمر بضعة أيام. ووفق المصدر ذاته، يتضمن الاتفاق مرحلتين، الأولى فتح مضيق هرمز وموافقة إيران على التخلي عن اليورانيوم المخصب، أما الخطوة الثانية فهي تسليم المواد النووية بما يمنح إيران تخفيفا للعقوبات. في المقابل، تحدثت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن وجود فجوة واضحة ورواية مغايرة لما ينشره الإعلام الأمريكي حول قرب التوصل إلى اتفاق، وعن أن مسودة التفاهم الحالية تنص على إنهاء الحرب على الجبهتين الإيرانية واللبنانية وفتح مضيق هرمز وموانئ إيران تدريجيا خلال 30 يوما، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي والعقوبات النفطية مؤقتا. وفي لبنان قتل 3 أشخاص اليوم في غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت جنوب لبنان والبقاع الغربي، في الوقت الذي أصدر فيه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 10 بلدات في قضاء النبطية في الجنوب. من جهته أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود إسرائيليين بمسيرات في محيط بلدة العديسة جنوب لبنان. في الأثناء أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون بمناسبة ذكرى التحرير اليوم أن الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية مطلب وطني لا تنازل عنها. ختاما، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في حين كثفت السلطات في شرق الكونغو إجراءات الفحص الصحي عند نقطة تفتيش موجيبالا مع التركيز على المسافرين القادمين من مدينة مونغوبالو المنجمية التي يعتقد أنها بؤرة تفشي فيروس إيبولا. بهذا نصل مستمعينا الكرام لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. في يوم التروية حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى عرفة استعدادا للركن الأعظم، ووزارة الشؤون الدينية تؤكد سلامة الحجاج التونسيين. أولويات التونسيين بين شراء أضحية العيد ومصاريف الامتحانات الوطنية موضوع تقرير في النشرة. وفي العالم غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان والبقاع الغربي. مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
3: إشهار 10 على لسل الربح من عند جودة. ألعب على السيت علوجودة.com واخلط عليه.
4: إشهار نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحدث في العالم.
1: ماضي ساعة 21 دقيقة، مرحبا بكم معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، نفس الفريق نسلم عليكم ونواصل معكم المشوار. ليلى الحسيني، حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي، صهيب المزريقي، وهبي الواعر، سمية زواوي. احنا باش نمشيو تو لما يحدث في العالم، وباش نستقبلوا ضيفنا دكتور إبراهيم رفاعي، أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية. قراءة من عند الدكتور اليوم تجينا في أبرز الملفات الدولية. دكتور مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك وبضيوفك.
1: مرحبا
2: أستاذ صهيب.
1: نعم.
2: وكل عام وأنتم بخير،
1: إن شاء الله عيدك مبروك
2: جميعا، أنت وكل زملائك التي ذكرتيهم.
1: نعم.
2: والشعب التونسي والشعب الفلسطيني. نعم. والأمة العربية والإسلامية جمعا.
1: وهذه فرصة باش نقولوا هذا عيد جديد يمر على العالم العربي والإسلامي، والشعب الفلسطيني تحت العدوان من غزة إلى الضفة الغربية إلى كامل الأراضي المحتلة، وحتى نحكي أيضا على أجزاء من لبنان وسوريا أيضا.
2: أجل يعني كما تفضلت ليليا، وأنت لست تونسية فقط، أنت فلسطينية وفي الخندق المقاوم.
1: نعم.

0: من أجل فلسطين وتونس. أجل يعني اليوم ما زال الاحتلال الإسرائيلي كما عودنا دائما يرتكب مختلف أصناف الجرائم بعناوين مختلفة وبلبوس مختلفة وبمناورات مختلفة التي يمكن إدراجها جميعا في جريمة الإبادة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. لا يمر يوما ولا تمر ساعة إلا وهذا الاحتلال نجد بفنونه وعلومه الإجرامية يرتكب المزيد ثم المزيد من الإبادة. وللأسف خاصة أن اليوم قطاع غزة التي ما فتئ الاحتلال يقتطع منه أجزاء، بالإضافة لحرب الإبادة بوسائل مختلفة في القطاع، آخرها كانت ما قاله نتنياهو أنه يقتطع 60% منه مباشرة في إطار للأسف ما سمي مجلس السلام، وفي إطار اتفاق، وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي. مجلس السلام اليوم الذي يرأسه من كان يطمح وما زال يطمح إلى جائزة نوبل،
1: نعم،
0: اللي هو الرئيس ترامب، بمجلس فيه توني بلير وكوشنير وهؤلاء. مجلس السلام نجده أنه مجلس لغطاء وتغطية حرب الإبادة بقرار للأسف الشديد. كيف يصدر هذا النوع من القرارات مجلس الأمن الدولي وهي التي تحافظ على الأمن والسلم الدوليين ولها ميثاق وأيضا حق تقرير المصير من أحد مبادئها وأيضا القانون الدولي بأصنافه المختلفة، ما في ذلك قانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. لا نعرف اليوم مصير غزة في إطار هذا المجلس. مجلس أيضا بالإضافة إلى ذلك وكأنه يقتطع قطاع غزة من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويخضعها لنظام وصاية دولي. الحديث اليوم أصبح بالنسبة لهذه الأطراف التي ذكرتها يجري وكأن قطاع غزة قد اقتطع من الأراضي الفلسطينية التي تحتل في 67 إلى درجة أنه لا يرغبون في الحديث عن يعني حق تقرير المصير فيه غزة، وكأن فلسطين أخرجت أو كأن فلسطين أخرجت من غزة وغزة أخرجت من فلسطين، ناهيك على تلك السياسات والإجراءات والقوانين التي يزعم الاحتلال أنه يشرعنها. لكن ما هذه الشرعنة الاحتلالية اللي هي جرائم بحد ذاتها، مشاريع قوانين اقتطاع أراضي من المنطقة ألف وباء وإنهاء اتفاقيات أوسلو وسواها، كلها عمليا هذه القوانين الاحتلالية هي أصلا هي بحد ذاتها جرائم يرتكبها الاحتلال، ليست شرعنة بمقدار ما هي جرائم. وسط صمت تخاذل ترتيب لأولويات للأسف الشديد عربي وإسلامي اليوم تنشغل بعيدا عن الموضوع الفلسطيني، لكن في إطار هذا المتغير الإقليمي والدولي بكل تفرعاته نجد أنه لابد من العودة إلى فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني من حق تقرير مصيره، وخاصة إقامة دولته المستقلة على الأراضي التي احتلت في 67 بما في ذلك القدس. طبعا وأذكر بالبيان الصيني الروسي.
1: نعم، لو تسمح دكتور قبل ما تجي للبيان الصيني نحب نتوقف معك شوية على مجلس السلام، من فكرة إلى هيكل وكأنه فيه الكثير من الجمود، تحول إلى يشبه كثير من الهيئات الأممية التي وجدت ثم تتحول بلا صوت. يعني تقرير الأخير الصادر عن مجلس السلام في غزة يتحدث على أنه نجح وقف إطلاق النار في الصمود 7 أشهر، ولكن يشير إلى إخلالات جسيمة. لهنا وين دور مجلس السلام؟ إلى كان بند وحيد فقط وهو وقف إطلاق النار لم يصمد رغم كل الشكل الضخم اللي حاول يخرج به مجلس السلام.
0: وقف إطلاق النار في إطار هذا المجلس وسوى بالنسبة للمفهوم الإسرائيلي الصهيوني يعني وقف إطلاق النار من طرف واحد من طرف الضحية، بينما هو في إطار الذي يسمونه وقف إطلاق النار يمارس مختلف أصناف الجرائم. يوميا يعني بالأمس كان الاحتلال يقصف في مناطق في قطاع غزة،
1: نعم،
0: وما زال الاحتلال يتحكم في مرور الغذاء والدواء، وأيضا ما زال لم ينفذ أي التزام من التزاماته التي فرضت أو التي يعني طلبت منه أن ينفذها لإنفاذ المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. ذاك الاتفاق لم ينفذ أي التزام التزاماته في الوقت الذي يحاول المرور إلى المرحلة الثانية، يعني تجريد ليس فقط القطاع من كل مقومات القوة والصمود والمقاومة بكل الأصناف، بل أيضا الضفة الغربية. هم لا يريدون تجريد السلاح من والقوة من القطاع، بل أيضا من كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك التصريح وأيضا برامج التعليم وما شابه ذلك، كل هذا يعتبر يعني مرفوض. إذن وقف إطلاق النار من جانب واحد، مجلس السلام للأسف نجده أنه مجمدا اليوم، لم يقع الانتقال للمرحلة الثانية، لأن هذا العدو الإسرائيلي بغطاء مجلس السلام لم ينفذ التزاماته، ويريد فرض التزامات ليست المنصوص عليها في الاتفاق بل من خارج الاتفاق. وكنت قلنا سابقا أن العدو دائما حتى لما يبرم اتفاق يعمل في ضوء الاتفاق دون أن ينفذ الاتفاق. هناك فرق كبير بين أن يشتغل لتنفيذ أو لإنفاذه ما هو التزم به في إطار اتفاق، وبين أن يعمل في ضوء اتفاق كما يجري في لبنان وفي سوريا وفي مناطق أخرى. إذن التعريفات والمفاهيم التي نفهمها نحن ومجمع عليها في القانون الدولي والقاموس السياسي لا يعمل بذات المعنى من خلالها الاحتلال.
1: نعم، سنتحدث عن الأدوار الدولية، ولكن قبل ذلك البيت الداخلي الفلسطيني، فما معطيات جديدة اليوم؟ ترتيب هذا البيت الداخلي قديش مهم اليوم لمواجهة العدوان؟
0: أجل، يعني هناك مؤتمر حركة فتح لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني كجزء لا يتجزأ من إعادة يعني إعادة تحصين النظام السياسي الفلسطيني، لأنه هذا المؤتمر الذي تم لحركة فتح ليس هو الآلية الوحيدة، بل ركن من أركان تحصين النظام السياسي الفلسطيني. هناك مشروع دستور أيضا فلسطيني جزء لا يتجزأ، هناك أيضا على الأبواب انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، إذ أن النظام الفلسطيني النظام السياسي الفلسطيني يتألف من عدة طبقات، وهو نظام مركب. النظام السياسي الفلسطيني هو أولا يتألف من منظمة التحرير الفلسطيني بدوائرها المختلفة، كالدائرة السياسية والدائرة الثقافية ودائرة شؤون العائدين أو اللاجئين إلى آخره. الدولة الفلسطينية، رئيس الدولة، وأيضا وزارة الخارجية، أيضا عنا السلطة الوطنية الفلسطينية التي أفرزتها اتفاقيات أوسلو بالمجلس التشريعي والمجلس التنفيذي برئاسة الرئاسة التنفيذية للسلطة. أيضا لدينا فصائل المقاومة الفلسطينية بأصنافها المختلفة، خاصة المندرجة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية فتح وإجابة التحرير، إجابة الشعبية تحرير فلسطين والديمقراطية إلى آخره. إذا النظام السياسي الفلسطيني هو نظام مركب. ما يجري حاليا بداية من انعقاد المؤتمر لحركة فتح هو تحصين لأحد أركان هذا النظام، سيتلوه وكان قد سبقه إعداد مسودة مشروع دستور فلسطيني، سيتلو ذلك انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني. أيضا وأيضا لابد لهذا النظام ككل أن يلتزم بالمشروع الوطني الفلسطيني من يعني العمل على الوحدة الوطنية الفلسطينية بين كل الفصائل، وإدماج ما لم يكن قد أدمج في منظمة تحرير في صلب النظام السياسي الفلسطيني. أيضا تحصين هذا النظام في مواجهة سياسات العدو، خاصة منها الثابت الذي كان وما زال وسيبقى، وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة ليس في غزة وإنما في الضفة الغربية، وما الإجراءات التي اتخذها هذا العدو إلا من أجل الوصول إلى هدف التهجير وعدم تمكين الشعب الفلسطيني في الضفة القطاع من التمسك في أرضه. إذن الوحدة الوطنية الفلسطينية، إذن منع مخططات الاحتلال وخاصة التهجير، أيضا إحباط كل السياسات والإجراءات التي قام بها العدو من خلال الدفع قدما نحو إقرار ليس الاعتراف بدولة فلسطين، وإنما تجسيم دولة فلسطين على على مؤسسات راسخة متينة محصنة، وهذا هو هذه الرؤية التي تنطلق منها هذه التغيرات وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
1: نعم.
0: والذي كان قد بدأ بعد إعداد مسودة مشروع الدستور بهذا المؤتمر،
1: إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وأدوار دولية أخرى. جيت بحذينا برشا مرات أنت وأساتذة أخرين، تحدثتوا على عالم متعدد الأقطاب، تحدثتوا على عودة العصر الإمبراطوري، ولكن اليوم نراو أكثر من قوة في المشهدية العالمية. نحكي على الولايات المتحدة، نحكي على الصين، نحكي على روسيا، ومؤخرا شفنا تحركات سياسية دبلوماسية واقتصادية. هل تكشف عن أدوار جديدة في تفكيك المشهد القوى وخريطة القوى العالمية اليوم دكتور رفاعي؟
0: أجل، هناك متغيرات عالمية وإقليمية وعلى مستوى الأوطان لم يسبق لها مثيل، خاصة مع التكنولوجيا الحديثة والتكنولوجيا السبرانية وعلم النانو. لذلك فنحن العالم اليوم لا يشبه ما كان قد سبق الحرب العالمية الأولى والثانية، وإنما قد تغيرت أدوات سواء الاقتصاد أو الحرب أو العملية السياسية. تطورت هذه الأدوات، تطورت، هذا ما يؤدي إلى تطور المذاهب، يؤدي إلى تطور القوانين. قوانين الحرب تبدلت. اليوم يشهد العالم هذه المتغيرات في إطار صراع دولي محتدم على الثروات وخاصة المعادن النادرة، وهذا ما نراه كجوهر الصراع من أجل إخضاع وإعادة ترتيب شرق أوسط جديد. آخر ما سمعناه يبين يعني كثير من الدلالات. لما يجري الحديث بكثافة هذه الأيام عن قرب التوصل لاتفاق إعلان نوايا أو لبناء جسر الثقة لمدة شهر أو شهرين لتبدأ في المفاوضات المعمقة حول بنود هذا الاتفاق المبدئي، نجد أن ترامب يفاجئ العالم بأنه لا، حين اتصل مع زعماء عرب والرئيس الباكستاني والتركي والسعودي والقطري وآخرون، أنه لا، مقابل أن نصل. هؤلاء كانوا وسطاء، لأن جهاز الوساطة كان متعدد الأطراف حقيقة، بما في ذلك الصين وروسيا من خلف الستار. نجد أنه في مكالمته، نجد أنه يعلن عبر صفحته أولا خريطة لإيران، علم أمريكا على إيران، ويقول أنها هي الولايات يعني الإيرانية الأمريكية الشرق أوسطية الجديدة. بمعنى آخر أنه يريد إيران أن تكون جزءا لا يتجزأ من إنفاذ السياسات الأمريكية، يتلوه بمعنى الأعمق الذي يجسم ذلك بأنه اشترط على هؤلاء الرؤساء بأنه يقومون بالانضمام للاتفاقات الإبراهيمية، أي أنه يريد مقابل أن يوقف الحرب والعدوان على إيران والدول العربية أيضا أن تبرم هذه الدول خاصة السعودية الاتفاقات الإبراهيمية.
1: نعم. إذن التطبيع.
0: يريد ليس التطبيع، هو الآن ما زال يسمى تطبيع، لكن ما يجري فات التطبيع بكثير. فات، هو يريد شرقه جديد بإسرائيل الكبرى، يعني وافقوا من خلال هذا التوقيع على ما يسمونه اليوم بالتطبيع، وافقوا على إسرائيل الكبرى مقابل أن نوافق على وقف على هذا الاتفاق الإطاري مع إيران.
1: نعم.
0: هذا الذي يعني مضافا له الخريطة. إذن فهو يعني هو يريد أن يقايض وقف الأولي لوقف إطلاق النار.
1: نعم.
0: في الاتفاق الإطاري قبل أن تبدأ المفاوضات على تفاصيل هذا الاتفاق اللي يمكن تسميته إجراءات ثقة، قبل أن يوقع على الدول العربية التي تواصل معها أن توقع على الاتفاقات الإبراهيمية.
1: يعني دونالد ترامب اليوم يتفاوض ليس على الملف النووي وليس على فتح المضيق، وإنما على الاعتراف بإسرائيل الكبرى.
0: طبعا تحت مسمى تطبيع. تطبيع من زمان فتنا ما يجري في المنطقة، فتنا من زمان، من زمان مضمون أو المعنى الذي ينطوي عليه التطبيع. أصبحنا هناك دول تتحالف مع أو الكيان يزجها لكي تكون دروع بشرية.
1: نعم.
0: دروع دول في هذا العدوان على إيران.
1: نعم.
0: وورط الدول العربية
1: وتكون عبارة وكيل للكيان الصهيوني في المنطقة.
0: طبعا يجب أن تكون وكيل وأيضا تدفع ثمن هذه الوكالة بقاء الأنظمة، وتدفع أيضا من اقتصادها وأموالها وتمول كل هذه الأشياء.
1: طب دكتور، ماذا عن الرسائل المتبادلة وخاصة الرسائل الخارجة عن الطرف الإيراني فيها الكثير من الصمود والقوة؟ هل ستنجح في كسر شوكة العدوان الصهيو أمريكي اليوم، وإلا هي مجرد محاولات وتبقى القوة التكنولوجية والعسكرية هي الحاسم في هذه المعارك، وديما انت عودتنا برؤية استشرافية لكبرى القضايا؟
0: الرسائل الإيرانية ليست مجرد رسائل إيرانية ترفض التنازل عن كل ما هو حقوق سيادية إيرانية. إذن الرسائل الإيرانية أولا في مضمونها تعكس أنه لا تنازل عن الحقوق السيادية الإيرانية وفقا للقانون الدولي، خاصة أن إيران هي جزء من معاهدات منع التسلح وجزء من منظمة الطاقة، خلافا لإسرائيل التي هي خارج هذا التركيز. إسرائيل هي التي تشكل خطرا بامتلاكها للسلاح النووي وخارج دائرة المحاسبة. إذن أول، هذا المضمون الأول. المضمون الثاني أنه لا تنازل ولا تفاوض على الملفات المطلوب التفاوض عليها، سواء الملف النووي بشقيه تفكيك البرنامج ونقل اليورانيوم المخصب، وأيضا الاتفاق على برنامج الصواريخ وما يسمونه ميليشيات، طبعا ليس الإيرانيين وإنما الإسرائيليين، وأيضا حرية التجارة عبر مبادئ هرمز. لا تفاوض على هذه الأشياء وتفاصيلها إلا قبل وقف العدوان، ولا مس أيضا ليس بالحق السيادي دون مس بالكرامة الإيرانية. هذا مفهوم جديد أدخله الإيراني من خلال رسائله. إذن الإيراني لا يحمل الرسائل المتعلقة بإيران فقط، وإنما يحمل أيضا ما وراء هذه الرسائل، الرسائل الأخرى. الرسائل هو يحمل الرسائل الصينية الروسية، هو يحمل الرسائل الصينية والروسية أنه لا مجال لإبقاء شريعة الغاب، لا مجال للامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني كما نصت عليه المبادئ الأربعة الصينية الباكستانية اللي هي محور الورقة اللي أدخلت بالتفاوض. هو أيضا يعكس الموقف الروسي، لأنه أي كسر كما كنا نتحدث ونركز عليه سابقا أن ما وراء ما وصفناه سابقا المسميات المختلفة شرق أو جديد، إسرائيل الكبرى، توقيع اتفاقات إبراهيمية أو سواها، هي الوصول للصين.
1: صحيح.
0: لكي تكون أيضا روسيا ممر للوصول للصين، العدو الأول تكنولوجيا وعسكريا وسبرانيا، التي لم يتمكن هذا يعني الأمريكي بالتحديد أن يصل إلى مستوى النمو الصيني، الذي يعتبر أن الصيني نفسه أنه لن يكون في أفق 2025 القوة الأولى في العالم. الصيني يقول أن سنكون القوة الوحيدة التي بالقوة الناعمة وليس بالعدوان. إذن رسائل الإيرانية إنما تحمل مضمون يعبر أيضا
1: عن الموقف الصيني والموقف الروسي،
0: وأيضا الموقف الذي ادعت نتنياهو، صرحوا بصريح العبارة، قال نحن بصدد تدمير المحور الشيعي المتآكل، وأيضا تدمير مستقبلي للمحور السني المتصاعد. ماذا يقصد بذلك؟ المملكة العربية السعودية، باكستان، تركيا، إضافة لبعض الدول العربية اللي هي عمليا. إذن الموقف الإيراني أيضا إنما يعكس رسائل تتعلق بهذه الدول التي هي بحد ذاتها قد ضغطت على ترامب لكي يوقع الاتفاق.
1: يعني ليس هناك اليوم دولة في مأمن من هذا المخطط الصهيوني، سواء نحكينا على دول الخليج وإلا على إيران وإلا ربما حتى على شمال إفريقيا.
0: أجل، يعني المغرب العربي غير بعيد عن أولا البرامج بالمعنى المباشر، ونرى إشارات كثيرة جدا، يعني سواء فيما يتعلق بالملف الجزائري أو التونسي أو الليبي. صحيح. أو المصري
1: أو ملف الهجرة حتى مصر أو غيرها من الملفات الدولية المتقاطعة، كما الهجرة كما غيرها من الملفات الاقتصادية الشائكة،
0: نجد إشارات تعني أن هناك أنها المغرب العربي جزء من البرنامج.
1: صحيح.
0: ترتيب أوضاع شرق أوسط بالمعنى الكبير.
1: نعم.
0: لا ينفصل. اثنين، التداعيات.
1: نعم.
0: هناك تداعيات ستكون تداعيات جمة فيما يجري في مالي وهجرة في مالي والكاميرون.
1: أنا بجيبك لأفريقيا دكتور لو تسمح باش نستغل وجودك للحديث عن أفريقيا اللي هي زادة أصبحت جزء من هذه الحرب العالمية. ولكن يتفاعل معنا صهيب المزريقي فقط في علاقة بغزة فلسطين الشرق الأوسط إيران بين النار والسياسة، المرحلة القادمة بدأت ترسم ملامحها، شنو الخطوط العريضة من وجهة نظرك لهذه المرحلة صهيب؟
2: هو شوف ليلى، يعني اليوم منطقة الشرق الأوسط تعيش في يعني واحدة من أكبر اللحظات والمحطات التاريخية اليوم اللي هي مفصلية بالأساس، وتذهب حتى للمعادلة الصفرية الجديدة اللي اليوم نتهجوها، خاصة وقت نشوفه احنا أمام مرحلة جديدة تتسم بالأساس بمرحلة تهدئة أو تسوية مرحلية وفق ما تذهب إليه الإدارة الأمريكية، أو يعني الانفجار الشامل والممتد الذي تريده إسرائيل في المنطقة. فاليوم احنا نحكيه على قطاع غزة وفلسطين، لابد من الوحدة الوطنية الفلسطينية الصماء التي تجمع كل الأطراف والفصائل والأحزاب والمنظمات الفلسطينية من أجل مجابهة هذه الجائحة الصهيونية، إن شاء التعبير لأنها فيروس في نهاية المطاف. فاليوم أمام المخططات الإسرائيلية التي تريد إقامة دولة إسرائيل الكبرى، لا يمكن مجابهتها إلا بوحدة وطنية بالأساس فلسطينية، ثم من ورائها وحدة عربية أيضا. ليلي باش نعرج فقط على منطقة يعني ما تعيشها اليوم مالي والسودان.
1: باش نبدأ مالي والسودان، باش نبدأوها مع الدكتور رفاعي بعد إذنك صهيب، هو ضيفنا الرئيسي اليوم. دكتور، من دول الساحل إلى القرن الإفريقي، مشاهد للفوضى للتطرف رجعت من جديد تظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية بعد خروج فرنسا، بعد دخول الفيلق الإفريقي الروسي، ولكن التطرف القى موطئ قدم وتسلل إلى القارة السمراء، قارة المعادن والثروات.
0: إذن نعم، طبعا لا ننطلق من أخباريات اليوم، وإنما ننطلق من التصورات والرؤى الاستراتيجية في أن أفريقيا هي المركز حاسم للصراع. من يريد أن يمتلك المستقبل الهيمن العالمي إنما يسيطر على أفريقيا، ومن هنا ينطلق الصراع العالمي الصيني الأمريكي الفرنسي المتآكل، حتى الأتراك يعني لهم في أفريقيا. لذلك فإنه ما يجري في مالي وفي الكاميرون ليس معزولا عن الصراع، بداية عن الصراع على الثروة وإعادة ترتيب يعني التحالفات في تلك المنطقة بما يحق مصلحة هذه الدولة أو تلك. يعني ما يجري في، لو أخذ مثال على ما قبل أن ندخل على النيجر، ما يجري في مالي، نجد أن الفيلق الأفريقي، فيلق الأفريقي هو عمليا المساند للرئيس، وهي فيلق الأفريقي هو بقايا فاغنر
1: للحكم العسكري في هذه الدول.
0: نجد أنه يعني الروسي يدعم نظام الحكم، وأيضا الفيلق الروسي في مواجهة يعني تنظيمات سواء المسمات يعني إسلامية، سواء النصرة أو داعش أو الأزواد أو سواه أو الأنصار الإسلام، هذه يعني هذه هنا يوظف، أنا بتقديري توظف هذه التنظيمات بهذه التسميات التي لا تعكس جوهرها تماما، كما يمكن وصفه في سوريا. يعني ما كان يجري في سوريا كان صراع دولي على سوريا، إذن هو هناك صراع دولي على إفريقيا.
1: يعني اليوم تشبه الحالة المالية بما حدث في سوريا
0: إلى حد كبير، وليس بالمعنى المطلق. كقانون لعبة، كقانون لعبة نعم، لأن الروسي يدعم السلطة والفيلق الإفريقي داعم للسلطة مقابل تنظيمات كما كانت في سوريا،
1: صحيح،
0: تحت عناوين براقة، لكن في النهاية كانت عبارة عن
1: إعادة
0: تسطير وتدبير وتأسيس تحت رعاية أمريكية يعني حقيقة وصهيونية في بعض منها. إذن ما أشبه الوضع في مالي بالوضع نسبيا الذي كان سائدا في سوريا، بما يؤدي في النهاية إلى تداعيات تؤثر على الجزائر، قد تؤدي على تونس. وأيضا لا يمكن النظر إلى ما يجري في مالي بمعزل عن الكاميرون والساحل الإفريقي ودول أفريقية
1: تونس والجزائر من خلال موجات الهجرة. دكتور خلينا نسرو لهم للناس اللي يسمعوا فينا، موجات الهجرة في حال توسعت هذه الفوضى في الدول الإفريقية تتجه نحو شمال إفريقيا.
0: بالضبط، تتجه نحو شمال إفريقيا ومنها تونس. معنية بهذا التداعي، لذلك فإنه كل تصعيد في إفريقيا وخاصة بالدول المجاورة القريبة من المغرب العربي إنما تهدد بتصاعد موجة الهجرة، واللي في جانب منها مخططة وفي جانب منها ناتجة عن الفقر وهذه الحروب إلى آخره. إذن حتى الحروب بحد ذاتها لما تدفع إلى الهجرة وليس النزوح، داخل البلد. الهجرة معناها لجوء لدول أخرى. نعم. وبطريقة غير شرعية أو شرعية أو ما شابه ذلك. هذه تكون لما تكون أهداف الحروب هي المزيد من الهجرة من هذه الدول من أجل السرعة، إذن تكون مخططة. هناك تخطيط مباشر أيضا، هناك يعني ما كل هجرة هي بريئة.
1: نعم. يد غربية يد صهيونية، كيفاش تقرأ المشهد؟
0: والله ورد. نعم. أنا لا أمتلك يعني المعطيات العميقة. نعم. في هذا الصدد، لكن كجزء من المنطق المنطق ومؤشرات
1: يبحث عن صاحب المصلحة في هذه الفوضى.
0: مؤشرات. نعم. كثيرة جدا أنه في جانب منها هو منظم. منظم بشكل مباشر وليس مجرد يعني مسألة إنسانية. هي مسألة سياسية. نعم. هي مسألة إنسانية أجل، لكنها تتحول
1: بدوافع
0: إلى
1: سياسية.
0: أداة.
1: نعم.
0: إلى أداة إنسانية
1: سياسية.
0: من أجل تحقيق مآرب بعيدة المدى. نعم. سياسية واستراتيجية وجيوبوليتيك. لذلك. نعم. فعل الدول الأوروبية أن تتوقف عن سياسات الإفقار. أيضا أن تتدخل في التنمية وعدم اللجوء إلى الصراعات لحد تلك المشاكل. نظام عالمي إقليمي عادل يمنع الصراعات البينية بين الدول الإفريقية. نعم. ويمنع هذه الهجرات ويحقق التنمية المتكافئة
1: ثروات إفريقيا لإفريقيا، وهذا واحد من شعارات يوم إفريقيا اللي هو اليوم. سهيب،
2: أكيد ليلي، وهذا يعني مرة أخرى الدولة التونسية تؤكد على السيادة الإفريقية، السيادة الثرواتية، السيادة التقية. أيضا يعني تؤكد إلى أن إفريقيا هي ملك للأفارقة وليست يعني محطة أو ملعب للصراعات الدولية والعالمية. أيضا ليلي يعني حتى نجم نتفاعل مع الدكتور إبراهيم في مسألة أنه المسيحيح ما نمتلكوش إلى حد هذه اللحظة معطيات دقيقة تؤكد تخميناتنا، ولكن حينما نعود إلى منطلقات التحليل وحينما نوحد هذه المنطلقات فسنجد بأن في يعني الأفكار الصهيونية لا تهدف فقط إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، بل حتى في عقيدتهم التوراتية يذهبون إلى دول ما وراء الثانية. نعم. وهي ما وراء الشمس بالنسبة للفينيقيين. نعم. اللي كانوا متواجدين تاريخيا، فبالتالي
1: وعنا مثال الموقف الصهيوني في أرض الصومال وفي هذه القوى الانفصالية في إفريقيا كيف دعمها الكيان الصهيوني. شكرا لك صهيب المزريقي. نعم. شكرا جزيلا لحضورك دكتور.
0: شكرا.
1: دكتور إبراهيم رفاعي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي بالجامعة التونسية. ختام لقانا بكم اليوم في يحدث في تونس والعالم، بعد شوية تلقاو أخبار الرياضة على موجاتنا. تحيات كامل الفريق.
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: دبلة جوا حبيب هي من تريني دبلة جوا حبيب هي من تريني.
3: يوسف التميمي
6: عمي المعروف يا سنة عمي المعروف أوحيني وروف يا سنة أوحيني وروف.
3: لذاع الوطنية تونسية 100%.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
8: فلاش سبورت. أجمل تحية، ثانية موعدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. منتخبنا الأول اللي واصل تحضيراته في مدينة تبرقة استعدادا للمونديال. اليوم الفجر التحق المدافع عمر الرقيق بمقر الإقامة وانضم للمجموعة. نذكر أنه عناصرنا الوطنية عملت حصة تدريبية اليوم الصباح بقاعة تقوية العضلات في مقر الإقامة تحت إشراف المعد البدني والإطار الطبي. الإطار الطبي اللي تم تعزيزه برئيس جديد هو الدكتور فيصل الخشناوي بديل للدكتور سهيل الشملي اللي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. أيضا من بين التعيينات الجديدة تم تعيين مورغان أنسيان في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة. نذكر المنتخب الوطني التونسي سافر يوم 30 ماي نهار السبت 30 ماي من طبرقة إلى فيينا وين باش يواجه المنتخب النمسا ودية نهار 2-1 جوان مباراة ودية تحذيرا للمونديال. رحلة المنتخب الوطني التونسي باش تكون على متن طائرة خاصة تنطلق كما ذكرنا من مطار طبرقة وصولا للعاصمة فيينا. نعود نذكر أنه المنتخب الوطني التونسي نهار 2 يواجه وديا منتخب النمسا. مباراة ودية أخرى أيضا يوم 6 جوان ضد منتخب بلجيكا تحضيرا للمونديال. من أخبار المنتخب الأول إلى خبر يهم منتخب أقل من 23 سنة، قائمة اللاعبين المدعوين لخوض التربص قبل الدورة الدولية الودية في فرنسا. بالنسبة للأسماء على النحو التالي: أنس خرداني، معتز حنزولي، ريان بسباس هذا لحراسة المرمى، في الدفاع محمد أمين علالة، كيليان يحيى، أمين الياس جرولر، جوزيف طيب، علاء الدين الدربالي، يوسف حرش، عياض الرياحي، ياسين عبدالله وسليم الخضراوي. في وسط الميدان: زيون تيلاميو، أمان الله محرزي، ذرار بريك، ريان عنان، محمد الصادق محمود، وفي خط الهجوم في راس بوسنينة نسيم دانديني، زين الدين كادا، عمر بن علي ووليد ذويب. نذكر البارحة تعرفنا على طرفي نهائي كاس تونس الموسم الحالي موسم 2025-2026. البارحة الترجي الرياضي كان أزاح شبيبة العمران في ملعب زويتن هدف دون مقابل، هدف فلوريون دانو، والترجي الجرجيسي كان أطاح بالنادي الرياضي صفاقسي في ملعب الطيب المهيري هدف دون مقابل، هدف عن طريق خليل القصاب. الدورة النهائي يوم الأحد قادم يوم 31 ماي، واليوم تم سحبة القرعة الخاصة بالدورة النهائي. الترجي الجرجيسي هو الفريق المضيف، الترجي الرياضي هو الفريق الضيف، والمواجهة تاع الأحد القادم. ترجعنا بالذاكرة لدور نهائي تلعب ماي 2005 بين الترجي الرياضي والترجي الجرجيسي، واللقب كان من نصيب ترجي الجنوب بعد الفوز بثنائية. ننتظر من سينال اللقب الأسبوع القادم، الترجي الرياضي أما الترجي الجرجيسي. إلى المرحلة الأولى، مرحلة البراج من أجل الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. اليوم زوز مواجهات منتظرة: الأربعة متاع عشية الملعب الجيبسي يستضيف الاتحاد الرياضي بتطاوين، حكم ساحة نضال الطيف، حكم الفار أمير العيادي، وفي حمام لنف نادي حمام لنف يستضيف المستقبل الرياضي بالقصرين، حكم ساحة أمير لوسيف، محمد علي قروية حكم الفار. طبعا المتأهل من كل مباراة تكون مواجهة أخيرة من أجل ضمان مقعد في الرابطة المحترفة الأولى، والمباراة تتلعب في ملعب محايد. الجمعة 29 ماي هو موعد المباراة الفاصلة لتحديد بطل الرابطة المحترفة الثانية موسم 2025-2026. المباراة باش تكون في ملعب بن جنات الأربعة متاع العشية، تقدم ساقيت الدير يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. طبعا لقب رمزي لزوز فرق ضمنت الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ومن كرة القدم إلى كرة السلة، اليوم ممثل السلة التونسية النادي الإفريقي يلعب المباراة الثانية ضمن ربع نهائي البار. اليوم الثلاثاء النادي الإفريقي يواجه أهلي بنغازي الليبي. نذكر المواجهة الأولى، الانتصار كان للفريق الليبي 88 مقابل 87، فارق نقطة وحيدة، وفوز النادي الإفريقي اليوم فارق زوز نقاط يخليه يتأهل إلى نصف النهائي. إن شاء الله بالتوفيق لممثل السلة التونسية النادي الإفريقي القادر على تحقيق الانتصار والمرور اليوم إن شاء الله إلى نصف نهائي البال. نرجع لكرة القدم على مستوى القاري، نذكر البارح ماميلودي سانداونز الجنوب أفريقي تمكن من نيل اللقب على حساب الجيش الملكي المغربي بعد التعادل في الرباط البارح 1-1 والفريق الجنوب أفريقي استفاد من أسبقية الذهاب وانتصار مباراة الذهاب في بريتوريا هدف دون مقابل. نذكر تألق ويليامز حارس سان داونز اللي تصدى ركلة جزاء لفريق الجيش نفذها ربيع حريمات اللي كان سجل الهدف الأول. هدف الأسبقية للجيش أيضا من ركلة جزاء. الجيش الملكي كما ذكرنا ما تمكنش من العودة في المباراة رغم تحصل على ركلة جزاء وبالتالي اللقب لماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي اللي يرجع للتتويج باللقب القاري بعد سنة 2016. نكمل بكرة القدم المصغرة ونتائج ثمن النهائي نهائي البطولة. نادي كريبيس البارح فاز على مستي الكريب 6-4. الرياض الرياضي بسوسة فاز على نادي شرطة بياريانا 5 أهداف مقابل هدف. اتحاد بن خيار فاز على الجمعية الرياضية برحليمة 3 أهداف مقابل هدف. جمعية سكر الانتصار على عقارب الرياضية 4 أهداف مقابل هدف. ونادي رواد لكرة القدم المصغرة فاز على الشباب الرياضي بالقنطرة برباعي نظيفة. كنكملوا أخبار الرياضة. أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
9: فلاش سبور. أنت تقرأ في 6 ابتدائي أو 9 أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
10: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. شركة ديوال الأراضي الدولية تنطلق بداية من اليوم في نقطتها القارة من المنتج إلى المستهلك ديوان ماركت ببرج العامري في توفير كمية تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف بعد وضع 70 خروفا على ذمة النقطة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك في إطار استراتيجية تعديل أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة وفق تصريح الإطار بالديوان محمد جلاسي. والديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين إلى المحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وذلك من خلال الامتناع عن إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. مدير المستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة رضام حمدي يفيد بأن قسم الاستعجالي بالمستشفى استقبل منذ يوم أمس الأحد واليوم الاثنين 44 شخصا في حالة تسمم غذائي نتيجة تناولهم لمرطبات من محل بمدينة قفصة المدينة. تم إيواء 12 شخصا منهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، ويؤكد أن حالتهم الصحية مستقرة حاليا. ومصدر أمني يفيد بأن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة أذنت بفتح تحقيق حول الواقعة للوقوف على ملابساتها ومعرفة أسباب التسمم الغذائي. المجمع المهني للفلاحة يوضح أن ما تم التطرق إليها خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب بخصوص هبة أجنبية من الأغنام وظروفها، جاء في إطار التذكير ببعض الأخبار والمعطيات التي تم تداولها خلال السنوات الأولى التي تلت الثورة داخل بعض الأوساط الفلاحية والمهنية. وكانت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري نفت بشكل قاطع ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بخصوص مزاعم رفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة. وفي العالم، المتحدث باسم خارجية إيران إسماعيل بقائي يفيد بأنه تم إحراز تقدم في المفاوضات في بعض الملفات، لكن هذا لا يعني قرب التوقيع على اتفاق. ووفق صحيفة واشنطن بوست، توقعات بصدور أعلان اليوم يتضمن مزيدا من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم بين إيران. الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور ومحيطها. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي، في أمان الله.
13: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
14: الإذاعة الوطنية التونسية،
13: أخبار على رأس الساعة،
14: رياضة،
13: ثقافة،
14: موسيقى،
13: 24 ساعة على 24،
14: مش من عام
13: ولا حتى من 20، معاكم من 38. المجلة التربوية.
15: يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
16: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
15: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار،
17: الخبر الصحيح
15: مع نورة بوعلاق.

0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل. الكون كله بيدور وإحنا وياه ندور، كما كان يغني محمد منير بالضبط. هذه هي المجلة التربوية، هكا وصلنا تقريبا نهاية السنة الدراسية. الإعدادي والثانوي في عطلة، دخلوا رسميا في عطلة الصيف. إن شاء الله عطلة فيها برشا برشا تفرهيد وبرشا راحة، وما غير ما نقول لكم برشا مطالعة وجو وخدمة، هذاك خاطر تو نحكي فيهم بعد. ما زالوا الابتدائي ما زالوا يعدي إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. والتلام ذا اللي عندهم المناظرة سيزيام نوفيام وبكالوريا، البكالوريا ربي معاهم، نحبوكم برشا، نحبوكم تنجحوا، تخدموا مرتاحين، تعطيوا كل حاجة حقها، وبإذن الله مربوحة إن شاء الله بنجاح لكل الكادحين ولكل المثابرين اللي هما في الاستماع. القلوب هكا تدق شوية بالنسبة للأولياء، لا خليهم يرتاحوا، خليهم يركزوا في أدائهم اللي إن شاء الله يكون أداء جيد كما ديما نقولوا. المجلة التربوية معاكم اليوم باش نحكيوا شوية كلام موجه للتلامذة اللي مازال عندها امتحانات بما فيهم البكالوريا. سعيدة جدا باستقبال ضيفنا اليوم في استوديو 3، السيدة رجاء محمود الكوكي، هي متفقدة عامة للغة الفرنسية للتعليم الإعدادي والثانوي، تجربة 41 سنة. سيدة رجاء مرحبا بك.
1: وبيك أكثر، جزيل الشكر سيدتي الكريمة على تجديد الدعوة.
0: مرحبا، نورتنا.
1: تمنياتي دائما بالتوفيق والنجاح للمجلة التربوية مزيدا من التألق، على خطر الصوت الإنساني أهم بكثير من القواعد الجافة.
0: مرحبا بك، يلا نورتنا. شكراً. شكرا، انا فرحانه برشا اللي انت بحذانا مره اخرى، وديما كباراتنا والقامات التربويه في حاجه لها وللكلام اللي يوجهوه لتلامذتنا. مرحبا بك مدام رجاء، ايضا سعيده جدا باستقبال استاذه اللغه والاداب العربيه بمعهد المحمديه 2، مره اخرى معنا السيده لميا السيد السويسي. مرحبا بك مدام لميا.
2: مرحبا بك مدام نوره، يسعدني أن يتم تجديد الدعوة للحضور معكم مجددا في هذه الفترة الحرجة بالنسبة إلى التلاميذ وبالنسبة إلينا نحن جميعا، لكن إن شاء الله ستمر بخير.
0: قلنا نفكوكم شوية من هالمنتديات الخاصة بالبكالوريا وكيف كيف، معناها يسعدنا أنه ديما تلامذة في تواصل مستمر مع أساتذتهم حتى لآخر دقيقة، وهذا مهم. اليوم باش نعطيه معناها طريقة عمل أو بعض يعني الأفكار وإلا التوجيهات اللي تنجم تعاون تلامذتنا. نحكيه على اللغة العربية وعلى الفرنسية لأنهم مفاتيح حل الإشكاليات أو الصعوبات اللي ممكن تعترضنا في الامتحانات. كيف كيف من بعد في الساعة الثانية بشكلنا مداخلة مع الدكتور الباحث أنيسة الصخراوي، فما برشا جديد متعلق بمخابر البحث العلمي وأداء الدكاترة الباحثين اللي ديما شادين صحيح في إنه البحث العلمي هو قنطرة إلى غد أفضل. معكم فاتن في الإخراج الإذاعي، فاتن حسني مرحبا بك فاتن، سمية زواوي معكم في الإخراج المرئي، رامي المجولي في التنسيق العام، ونورة تقولكم مرحبا بكم ناس الكل في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية.

0: علمني. تحية لكل المربين الساهرين على إنجاح الامتحانات، إنجاح الامتحانات الوطنية والمناظرات وتصحيح ورقات الامتحان. الكلهم إن شاء الله ربي يوفقكم، وديما احنا في حاجة ماسة الأساتذتنا اللي على يديهم تربينا وكبرنا وصلنا حققنا أجزاء من أهدافنا. مرة أخرى مرحبا وأهلا وسهلا بسيدة رجاء محمود الكوكي والسيدة لم يسيد السويسي. نبدأ معاك مدام رجاء، نمشي المادة الفرنسية، اللغة الفرنسية اللي هي مفتاح للغة الفرنسية في حد ذاتها، ولكن لعدد من المواد خاصة منها المواد العلمية اللي تدرس باللغة الفرنسية.
1: أجدد الشكر على الدعوة، على خاطر الكلام اللي باش نقولوه اليوم مهم مهم جدا. هو بالأساس رسالة طمأنة وتحفيز للتلامذة متاعنا، ونمدوهم بأدوات عملية بسيطة وفعالة اللي تتجاوز بيان سور النصائح المدرسية العادية المجردة. أولا، اللغة الفرنسية ليست مخيفة كما يعتقد البعض، خطر وليت معناها كاينها فوبيا من الفرنسي، من ليبروف دو فرنسي بدعة، ومن المواد اللي يمتحنوا فيها تدرس بالفرنسية ويمتحنوا فيها التلامذة بالفرنسية. البعض دونك يراها مخيفة، هي وسيلة للتعبير، وسيلة للفهم، وسيلة للتواصل. معناها في قلب العملية التربوية والنجاح

0: كما قلنا يلزم نتجاوزوا الخوف النفسي من المادة. عندنا إشكال آخر اللي هو ضعف الرصيد اللغوي. باش نقترح من بعد بعض الحلول. عندنا مشكلة أخرى متاع الحفظ دون فهم.
1: هي.
0: معناها يحفظوا
1: يحفظ فقرة ويحب يصدها كما هي.
0: بالضبط. وحتى بالنسبة للمواد العلمية عندنا حاجة أخرى زيدا. عندنا كونه يفهم بالعربية ويحفظ بالعربية ومن بعد يعمل على ترجمة ذهنية سور بلاس. معناها قدام ورقة الامتحان اوتوماتيكمون ماهوش شايقة روحو. دونك عندنا زاد غياب القراءة اليومية. احنا ديما ننصحوا التلامذة ومعناها زملاء الأساتذة وانا نتكلم تواصل لوتوريتي نتاع زميلتي دونك ديما معناها الأساتذة يعطيو توصيات للأولياء وللتلامذة باش وهذايا معناها ما يخصش الفرنسية فقط، يخص اللغات الكل. قراءة يومية كي تبدا حتى صفحة
1: جملة.
0: أي. تبدا حتى صفحة معناها باش
1: نقوي يعني إذا كان احنا باش نقراو حتى ولو صفحة باللغة الفرنسية راهي آليا باش تتحسن القدرات نتاعي، باش نكتسب انا كلمات اضافيه باش تنزيد للرصيد نتاعي، وهذا ينجم يعاون احنا في فتره دقيقه شويه سيده رجاء. احنا في فتره قبيل الاداء قبيل الامتحان.
0: اما احنا تو في تشخيص نتاع شنو اللي وصلنا
1: للوضعيه هذه
0: وبيان سور فما حلول سريعه وعاجله والله ولي التوفيق.
1: تو نرجعوا معاكم بعد شويه.
0: دونك فما حاجه اخرى بربي كان تسمح.
1: اي اكيد.
0: كونه بصفه عامه يعتبروا الفرنسيه كلغه امتحان فقط. وقت اللي هي لغه كاي لغه تكتسب بالممارسه وليس بالخوف.
1: الخوف ما يخلينا نعمل
0: حتى
1: ماذا بينا نحطوها على جنب الخوف هاللي ماتوا
0: نصايح ولا
1: نرجعوا مش نرجعوا معاك اكيد خاطر معنا مدام لم يسيد السويسي اللي هي باش تعطي الحقيقه حبيتها مره اخرى معنا في المجله التربويه نظرا لاطلالتها الناجحه في الفتره السابقه. الحضور اليوم معناها من اجل تلاميذ البكالوريا شعبة الأداب ومعاهم الشعب العلمية اللي يعديوا مادة العربية اليوم. هم في فترة دقيقة معناها حتى كلماتنا باش تكون موزونة بشكل أدق هكا ولا أستاذة لميا؟
2: أكيد بالنسبة للفترة هذه ساعة على قدم وساق التلاميذ والأساتذة الكل معناها احنا في مرحلة تجنيد وتجييش إن شئنا القول، لأنه قبيل الامتحان الوطني معناها مضاعفة الجهد ومضاعفة العمل. فالمؤكد أنه مادة العربية تمثل معناها مادة عندها قيمتها وعندها موضعها بالنسبة لتلميذ الأداب كما بالنسبة لتلميذ شعبة العلوم، لأنها احنا نقولوا مصدر عدد سورس دو نوت معناها تنجم تكون مادة العربية بالنسبة لشعبة العلوم. واحنا نعرفوا اللي تلميذ الشعب العلمية عنده مسألة الحسابات ويفكر في المسائل البراغماتية، مادة العربية منهم لهيش على خاطر تنجم تضرني إذا أنا ما عطيتهاش ما تستحق من الاهتمام، لكن تنجم تخدمني وتنجم تعاوني إذا كان أنا حضرت لها كما ينبغي، خاطر هو فما بارام واضح المعالم والتلميذ قادر أنه
1: بالإشارات الخاصة بالشعب العلمية وتعاملهم مع مادة العربية كيفاش نجم تكون مصدر معناها تحسين العدد بتاعي والمعدل بتاعي.
2: بالضبط. مادة العربية صحيح ضرب واحد لكن عندها أهمية كما قلت لك في أنها تنجم توفر العدد اللي التلميذ يستحقه سواء في المعدل سواء بعد في المجموع في سكور معناها اللي هو بعد إن شاء الله بشي توجه بيه لشعبة اللي هو يحب عليه، وبالتالي ما تستوجبش أكل المجهود الجبار اللي التلميذ يلزمه في حالة عكوف بشي نجم يحضر دوفار من أفضل ما يكون. فمعلومات قليلة مع منهجية دقيقة مع حسن التعامل مع النص اللي باش يتقدم في الفرض ودقة الإجابة، خاصة أنه الأسئلة معناها الإجابات مضبوطة ما هيش مفتوحة، يعني إذا كان مثلا باش تقدم

0: تملو سؤال تقول له حرر في 3 أسطر ولا في 5 أسطر، تبدا واضحه المسائل، والا استخرج من النص 3 أدلة ولا 4 ولا 5، كل شيء محدد. ما نخليوش المجال للمصادفات، ولا انه التلميذ ينجم يكتب كما قد ما يحب بالطريقه اللي يحب عليه. كل شيء دقيق
1: مطالب
0: بالدقه
1: والايجاز. معناها النقطتين ماذا بينا، معناها الاصدقاء اللي هما في الاستماع من الشعاب العلميه، في الشعاب العلميه معناها مطالبين بهم أساسا باش تضمنوا العدد متاعكم، هما الدقة، تمشي للإجابة بكل وضوح
0: بالضبط،
1: والإجاز باش أكل تطويل
0: هما 20 نقطة، معناها ينجم التلميذ راهو يتحصل عليهم كاملين، ما فماش حتى مشكل. شنو ممكن الصعوبة باش تواجهه في الإنتاجات الكتابية اللي هي فيها مجموعة من الملكات ولا القدرات، سواء كان التفسير أو إبداء الرأي أو التوسع أو التلخيص، هذوما راهو مسائل تدرب عليهم التلميذ منذ سنة أولى. باش نقول لك السنة في البكالوريا، لا، منذ سنة أولى هو يتدرب على معناها ملكة أو قدرة التلخيص، قدرة التوسع، إبداء الرأي، أنه يسير القولة ثم يعدلها ثم يستنتج، القدرة على الاستنتاج
1: مهمة جدا. هذه النقطة في إبداء الرأي
0: بالضبط،
1: يسير الرأي،
0: يسير القولة،
1: يسير القولة
0: ثم يعدلها،
1: يعدلها معناها،
0: وفي الأخير يستنتج. هذوما هما ثلاثة أقسام موجودين في الفقرة الوجيزة ان شاء الله. اكيد حسب البرام وحسب المقياس. اذا هو معناها استوفى سعى العناصر المطلوبه هذه والقدره على المسيره والقدره على ابداء الراي او التعديل،
1: باهي برشا. خلينا مع الشعاب العلميه مدام لميا، لانه في الوقت الشويه هذايا وانغماسه في المواد الاساسيه، معناها تلقاه يخدم ويراجع ويركح بلغه تلامذتنا اللي يسمعوا فينا في الرياضيات ولا في الفيزياء ولا المهم المواد الأساسية. في العربية ماذا به، شنو يراجع في الفترة هذه؟ نحكي دي مع الشعاب العلمية.
0: الشعاب العلمية باعتبار أنه التلميذ منشغل ومنهمك في المواد الرئيسية كما قلت، اللي هي تطلب برشا وقت وبرشا تركيز باش ينجم يركز معها. تجي العربية خفيفة الظل، العربية بالحق كمادة أو كفرض، أنا نحكي على الشعاب العلمية، ما نحكيوش على الأداب بما أنه الأداب
1: أكسجين
0: هي فصحى، هي فصحى بالنسبة للتلميذ، لأنها تعتمد على قدراته الذهنية صحيح، لكن زاد على ثقافته العامة أو شئنا أما بينا. فما جزء من ثقافة التلميذ العامة، من قدرته على الكتابة، على الصياغة، على تنظيم الأفكار، أنه يحسن الصياغة، أنه يحسن الربط، يحسن توظيف الشواهد والحجج، عخاطر أحنا باش نركزوا على جزء أنماط في الكتابة، يما باش يكون نص تفسيري وإلا باش يكون نص حجاجي، والتلميذ متمكن من ذلك. كما قلت لك من اللي توجه من سنة ثانية أصبح التلميذ قادر على التمييز بين النص التفسيري والنص الحجاجي. إذا فهم هو نمط الكتابة الطاغي على النص، راهو بقية الأسئلة ماهيش باش تقلقوا، يعني باش يكون تعامله معها فيها الكثير من المرونة ومن اليسر، اللي يخلي التلميذ ينجم يحصل الأعداد اللي هو يحب عليهم. فباش نقول لك إلقاء نظرة سريعة، لا مش إلقاء نظرة سريعة، أما على الأقل عنده 4 محاور هو تكون عنده فكرة عليهم، على مختلف الحجج، الشواهد، الأفكار، باش يسير، باش يناقش. ثم مسائل لغوية اللي هي تختزل دروس اللغة اللي قراها منذ سنة الأولى تقريبا إلى سنة الثالثة، اللي هي مسائل لغوية زادة في المتناول، ما فيهاش الدقائق اللغوية اللي ممكن باش يلقى فيها صعوبة. فهي مرتبطة بالجانب اللغوي كأداة أو كأسلوب، ثم الدلالة الحجاجية أو الدلالة التفسيرية، فقط هذا المطلوب. ثم سؤال ولا زوز أسئلة فقط في اللغة، ماهيش أسئلة مكثفة، معناها باش
1: يراجع التلخيص نتاعو إذا كان عنده تلخيص وقام تلخيص الدروس نتاعو من بداية السنة، يعمل طلع يراجعهم ما فيها بس باش يتمكن على
0: ويعمل طلع على شروح النص. التلخيص ديما ما يكفي وشراه
1: شروح
0: النص، على خطر هذية مرتبط بحضور التلميذ في القسم، لأنه أنت كيفاش نعطيك محور من المحاور التفكير العلمي عند العرب، تقول لي أنا نجم أحيط معناها بمختلف الإنجازات العلمية والفكرية اللي قدموها العرب ولا المسلمون، لكن فما تفاصيل موجودة في شروح النص من خلال شرحنا حصة شرحنا،
1: يعني باش تعاونك إذا جات حاجة قريبة من
0: فما شاهد، فما حجة، فما فكرة، مثال من الأمثلة أنت في حاجة إليه لتدعم فكرتك.
1: جميل جدا. خلينا مع الشعب العلمية خاطر باش نخليه بأكثر وقت لشعبة الأداب ومادة العربية أهميتها في شعبة الأداب بالنسبة للضارب وبالنسبة لبقية حتى المواد الأخرى، لأنه باش يصيغ وباش يتوسع في التاريخ في الجغرافيا في بقية المواد بصفة عامة. نرجع لك سيدة رجاء محمود الكوكي للاستفادة من هذه الفترة والتلامذة خاصة كما قلت في الشعب العلمية، الصياغة بالفرنسية، توضيح الأفكار، يعني استعمال واعتماد اللغة الفرنسية. أعطينا بعض النصائح والإشارات اللي تنجم تعاونهم في كل الحالات إذا كان فهم معناها الأسئلة المطروحة، وحتى إذا كان فما صعوبة، إذا كان ما نجمش يفهم شنو هو المطلوب، شنو هو يلزم يعمل، شنو هو ينجم يعمل، كيفاش ينجم يستحايل شوية على اللغة الفرنسية متاعكم متاعنا متاع تلامذة.
2: شكرا مجددا. أنا موافقة زميلتي على طول، على خاطر لي ميم زيكزيجونس في العربية اللي قالته زميلتي كله ينسحب زادة على الفرنسية. احنا ننصحوهم، معناها هذه نصايح متاع اخر وقت. نصايح متاع اخر وقت، مراجعة المفردات وإعادة استعمالها في سياقات مختلفة، لأنه تلميذ صعوبة ماهيش في فهم الدرس بقد ما هي صعوبة في فهم السؤال. ساعات التعليمة في الفيزيك، في المات، في معناها يصير ان بلوكاج على خاطر التلميذ ما فهمش لا كونسين. بون احنا
1: لهناش يعني
2: لا احنا لا يخفى علينا راهو اللي تلميذ كي كان في التعليم الاعدادي المواد العلمية راهو كان يقراها بالعربية.
1: بالعربية هذيك حكاية أخرى. موضوع كبير برشا. ولكن ذرة التلميذ معناها نحبه ولا نكره.
2: نحبه ولا نكره. معناها كي نعملوا حتى مقارنة بين تلميذ اللي قرأ كل شيء بالفرنسي من الأول وبين تلميذ اللي باش يتعدى من العربية للفرنسية. دونك الفاكتور هذايا راهو نحب ولا نكره إلى ديسيزيف،
1: يلزمنا نرجعوا له. معناها هو هل النقلة هذية من مادة تدرس بالعربية 3 سنوات أو خلينا نقوله أكثر من الابتدائي 6 و3 معناها 9 سنوات ومن بعد يولي يقراها بالفرنسية، هذا راهو من المراجعات الأكيدة جدا راهي ذرة المنظومة برشا. فما برشا تلامذة في الأولى ثانوي معناها يتسرب على المؤسسة التربوية ويقول لا يزي ما عادش فهم حتى شيء.
0: نقلة صادمة بالنسبة لي.
1: باش نرجعوا للتلامذة الشعب العلمية حتى تعاملهم مع اللغة الفرنسية اللي هي ضرب معناها واحد مش كيما في شعبة الأداء. كيفاش ينجم يتعامل ويلقى روحه مع النص ومع ما هو مطلوب منه في امتحان البكالوريا في الدورة الرئيسية؟
2: هو التفكير فقط تلميذ الشعب العلمية معناها تهمه اللغة الفرنسية على مستويين، على مستوى المادة اللي هو سيمتحن فيها وكونها هي لو فيكول لانغويستيك اللي باش يستعملوا باش يجاوب على الأسئلة في المواد الأساسية. دونك احنا نوصيوهم كما قلت لك المراجعة ثم المراجعة لكامل المفردات الممكنة اللي تنجم تعرضه في التعليمات اللي بتجي في الامتحانات، إعادة استعمالها في سياقات مختلفة. هما بصفة عامة راهم الزملاء ما يقصروش وقاعدين يوميا يقوموا بتمارين وفروض وتقييمات ومعناها عندهم ما يكفي. التدريب المستمر على قراءة السؤال وفهمه، هذاك توا اللي احنا حشتنا به توا في الفتره هذه القصيره، فهم المصطلحات العلميه ويفكر معناها دون لسبري دو لا لانغ، مش كيما قلت لك قبيله كل يخمم بالعربي ومن بعد في اخر لحظه يترجم. دونك تدرب على التحرير والالتزام بنوعيه النص المطلوب كما قالت زميلتي حاجه يجي تفسيري سردي بصفه عامه اون ارغومونتاسيون كما قالت زميلتي بالضبط. دونك يلزمو يعرف يستخرج الكلمات المفاتيح، يلزمو يقرا النص كما ينبغي حتى يفهمو، يلزمو يعرف كيفاش يتصرف في الوقت،
1: اي خاصه إدارة الوقت اثناء الامتحان. هذايا معناه ينجم سيدة رجاء يتدرب عليه في الايامات هذوما اللي مازالوا مثالش كان باش تخدم حاجه، حاول تخدمها بالكرونو بالوقت، حط قدامك الوقت وانت مطالبه بهذا.
2: هو قاعد خلال سنه دراسيه وخلال سكولاريتي نتاعو الكل ملي كان صغير، ديما عندنا تقييمات وديما عندنا دي دوفوار وديما عندنا
1: باش يجي حاجه معناها راهي
2: مستحيل
1: غريبه ولا
2: عندنا التزام بالبرامج الرسميه في المواد الكل. هنا معناها ما الناس الكل تعرف الكلام هذايا، مستحيل مستحيل مستحيل كان تلميذ في اي ماده من المواد تجي حاجه خارج الاطر معناها نتاع البرامج الرسميه،
1: يعني عمره ما شافها ولا سمع بها
2: ولا ما قراهاش. ثانيا هو يعدي في الفروض نتاعو في نفس التوقيت في نفس الظروف، معناها في المؤسسات نتاعهم يعديو، معناها ما فماش علاش نخافوا، نركزوا فقط. فما توصيات بالنسبه للنص، هذه حاجه اللي ديما خساره معناها نلقاوها اثناء عمليه الاصلاح، كونه التلميذ يجاوب لك بجمله من النص.
1: اي
2: معناها هي الاجابه موجوده في الجمله هذيك، لكني انت يا ابني التلميذ ولا ابنتي التلميذه، انا كي نعطيك السؤال هذاك انت باش توصل لي انت كيفاش فهمت السؤال، وانت باش تحط يدك على كل جملة اللي فيها الجواب وتصيغها بصيغة انت صيغتك انت الشخصية، معناها اون ريداكسيون بيرسونيل. وقتاش تعاود تكتبها لي الجملة؟
1: يقول لك علاش، علاش ما نكتبلكش الجملة المتضمنة للإجابة الصحيحة؟ علاش؟
2: على خاطر انا كأستاذ
1: في التصحيح،
2: في التصحيح وكأستاذ نقري فيك، علمتك علمتك كيفاش تلقى الإجابة، الله يباركك لقيتها سطرتها في النص. أما اللي نحبه احنا اللي نحبوه، أنت ماذا فعلت بما تعلمت؟
1: إعادة إنتاج هذه الإجابة
2: بالضبط. اي الله يبارك. انت
1: اذا فرضا، سمحني سيده رجاء، فرضا نكتب الجمله اللي فيها اجابه صحيحه، هي كيفاش يتم احتساب؟
2: احنا وقتها احنا والسؤال احنا والبرغام احنا وقتها ما فماش قاعده مثلا ولا استثناء ولا ذاك، فما لجنه وطنيه تنعقد وتناقش الفرضيات هذه الكل، فهمت؟ معناها بارابور ان باغيم اللي تعمل مع لي بروف وكذا،
1: تفاديا
2: ديما ديما في صالح التلميذ.
1: تفاديا معناها التلامذه اللي يسمعوا فينا نقول لهم تفاديا لانك تخسر نقاطك في إعادة الجملة، نسخ الجملة، عاود أنتج الجملة هذه اللي فيها الإجابة صحيحة.
2: أنا نقرأ في النص نتاعي مرة اثنين ثلاثة، نحاول كل ما نقرأ نص نقرأ الأسئلة، باش أنا كي نعاود نقرأ النص للمرة الثانية ولا الثالثة عندي فكرة عن الأسئلة، نقول تيان هذه الجملة تجاوب لي على كيستيون نيميرو دو، هاني سطرت ولا كتبت ان بوتي دو ولا
1: كتبت ولا عن مسودة
2: ولا ومن غير ما نكتب عن مسودة
1: نضيع الوقت
2: في لا جيستيون دو تان. من بعد نرجع انا لك بوتي تان بوتي دو كذا و جيلابور اون ريبونس بيرسونيل فينالمون اللي هي التعبير نتاعي انا، مي الكونتوني لا ريبونس اللي انا لقيتها في النص. زاد ما نجمش نخلي النص يقول اللي ما قالوش، وقتاش نرجع لك الجملة نتاع النص؟ كي يطلبوا مني استشهاد، وقت يقول لك جوستيفيه باغ ان انديس، بعد ما
1: وقتها نكتب لهم الجمله نتاعهم وانا فرحا مسرورا
0: كما هي.
2: وعندنا تدريب يومي يومي يومي يومي في القسم كيفاش نختاروا لانديس، كيفاش ندخلوا لانديس، كيفاش نحطوا ان رابور لانديس لا ريبونس.
1: الحقيقه هذه ملاحظه مهمه جدا، خاصه للتلاميذ كما نقول مره اخرى التلاميذ الشعب العلميه اللي باش يكون الفرنسيه والعربيه اسهل او اخف او معناها في المتناول نتاع
2: حتى بالنسبه للاداب
1: وحتى بالنسبه للاداب
2: حتى بالنسبه للنوفيام
1: انه ناخذ معناها ناخذ الجمله كما هي وقت اللي هما ما طلبوش منا معناها ابراز القرينه او الجمله الشاهد من النص، فانه نتفاداو المساله هذه ونعاودوا ننتجوا الفكره الوارده في الجمله او القرينه. مهم جدا
2: بالتعليم
1: شنو طلب مني
2: بالضبط
1: هو حتى في التخطيط معناها في المسوده نجمو نكتبوا ما هو مطلوب معناها شنو عطاونا وشنو مطلوب منا.
2: عندنا مثلا سؤال اللي هو على لي بروسيدي ديكريتور واللي هو سؤال ديما يجي ولازم يجي وقت اللي تلميذ يطلبوا منه دو بروسيدي علاش يحط ثلاثة أربعة خمسة. احنا نتوجهوا للتلامذة يا أولادنا يا أبنائنا التلاميذ احنا نعرفوا حسن النية اللي انت تحب توري
1: اللي انت تعرف
2: تلقيت في النص أكثر من اثنين وثلاثة لكن انت في أحسن حالاتك ومعناها فريمون اجتهاد كبير، يعني نقول كبير من لجنة الإصلاح طلبوا منك مثلا اثنين في أحسن حالات يحسبوا الاثنين الأولانيين أوخ انت تنجم تقول الاثنين الأولانيين غلطين والصحيح يبدا فيما تبقى.
1: ركز في الاجابه الصحيحه تلتزم قالوا لك اثنين اعطي اثنين
2: تلتزم بما هو مطلوب كحو
1: بالتونسي هذا يقول لك اللي عطاك حبل
2: هذاك هو
1: معناها من من من نضيعوش على رواحنا الوقت
2: والمجهود
1: والمجهود
2: والعدد وكذا ونجاح
1: بيه.
2: بالنسبة للإنتاج الكتابي بعد إذنك حتى كان طولت دونك أنا جو روبوندي على قالته زميلتي الكل دونك نستخرجوا الكلمات المفاتيح باش ما نخرجوش خارج الموضوع. وقت اللي أنا يعطيني إشكالية معينة ومحددة ومعناها لجنة خدمت عليها لجان باش توصل لك يا تلميذ ما تخليليش الاشكاليه وتبدا تتحدث
1: على حاجه جانبيه
2: على تيم اون جينيرال مثلا كي دعنا سوفينير نوستالجي ما تبداش تتحدث لي على اللي تعرفوا الكل على لو سوفينير وقت اللي انا عطيتك اون بروبليماتيك بيان بريسيز. دونك نخرجوا الكلمة المفاتيح باش ما نخرجوش خارج الموضوع نحدوا الإشكالية إن في المقدمة معناها نعملوا احنا إعادة صياغة لك الموضوع اون ريفورمولاسيون باش نوريو اللي احنا فهمنا الإشكالية نتاعنا كي نوصلوها زادة عبارة معناها نطلعوا المصحة على التخطيط خاطر اللي باش يلقاه من بعد الكل باش ينبع ماكل مقدمة ذاك باش تطرح انت سؤال ولا اثنين باش تجاوب عليه تجاوب عليه تجاوب عليه وبيان سور افيك دي زارغومون ادابتي ودي زيكزامبل والكل ومن بعد وانت حر. فما حاجه هذه مهمه ياسر بالنسبه للتلامذه كيف نقولوا لهم كون بونسي فو
1: ابدا راي
2: راك انت حر في رايك المهم المهم انت اتبع معناها تمشي صحيح وتقنع وتختار
1: الحجج
2: المناسبة والأمثلة المناسبة مراه ماكش مطالب باش تتبنى رأي آخر ماهوش رأيك أنت
1: رأيك ولكن مدعوم بحجج واضحة وأفكار واضحة
2: في نفس السياق وفي الموضوع وكذا وهما encore une fois يتدربوا يوميا على الشيء هذايا.
1: شهيتنا باش نرجع نعدي
2: لا سانتيز
1: هكا ولا مدام
2: لا سانتيز. دونك الكونكلوزيون لازم تكون اون سانتيز. احنا بون قبل كي كنا نقراو ولو معناها تبدلت التمشيات البيداغوجيه تو الكل اكلي نقولوا احنا الفكره العامه للنص. دونك اللي قلته ما هو نصك ماهوش نص الكاتب. هو نصك انت طبعا في الليسي.
1: دونك شنو نعملوا في الخاتمه
2: الكل انت باش تلخصوا في جملتين ولا ثلاثه باش تجاوب معناها على كل التساؤلات نتاع الاشكاليه اللي طرحتهم في المقدمه.
1: خلاصه اللي كتبته الكل نلقاوه في الخاتمه.
2: وديما نخليو اون بوتيت اوفرتور
1: افاق
2: راك انت اللي كتبته واللي قلته مهما كانت قيمته. اسكو انت قلت كل شيء على سوفينير
1: لا مازال عندنا ما نعرفو ما نمشي
2: ديما عندنا اون بوتيت اوفرتور.
1: يعطيك الصحه سيدة رجل
2: لك الموضوع هذاك
1: يعطيك الصحه
2: باش نزيدو نتوسعو فيه وباش يكتبوا فيه ناس اخرين وتكتب فيه انت غدوه يا تلميذ تولي انت اديب مفكر واحنا رسمنا رسمنا التربيه والثقافه في تونس.
1: اكيد اكيد. شكرا لكم مدام رجاء محمود الكوكي. يعيش. نرجع للسيده لميا سيد السويسي استاذه اللغه والاداب العربيه باش نمشيو لشعبه الاداب وحديثنا معناها في خصوص اللغه العربيه وكيفاش نجمو نربحو الوقت اللي مازالنا قبل امتحان العربية. سيدة لميا حاجات نجمو نربحوهم ونراجعوهم ويكون عندهم نجاعة وحاجات نتجنبوهم ربما.
0: ربي كنت تسمح أنا تعقيبا على قلته مدام رجاء بالنسبة للتعليمة رأي في غاية من الأهمية وأكثر التلامذة ما يقراوهاش أو يقراوها على وجه السرعة ويتعديوا مباشرة للإجابة. راهو بالنسبة للدراسة النص سواء في الفرنسية ولا في العربية ولا حتى في الأنجليزية فما السؤال يكون دقيق. يعني كي يقول لك استخرج مش كيما يقول لك صغ مش كيما يقول لك استدل مش كيما يقول لك فسر. هذوما راهو صار تصير أكل التباس عند التلميذ اللي يتصور الصياغة هي نفس الاستخراج. كي يقول لك صغ مثلا صغ اطروحه هذا النص في جمله واحده راهو يطلب منك بطريقتك انت وبصيغتك انت وانتاجك انت. بينما كي يقول لك استخرج من النص حجتين اثنتين راك انت باش تستخرجهم كيما هما ماكش تضيف عليهم حتى شيء. ممكن تعمل صياغه بلغتك انت متفقين اما حتى كان خرجتهم كيما هما ما يقلقش. اذا طلب منك التفسير كيف كيف عندنا تقنيه التفسير واليه التفسير اللي يلزمك تعتمد عليهم. فمساله قراءه السؤال بتمعن احنا نأكدوا على تلامذتنا ونوجهوهم
1: سؤال التعليمة في حد ذاتها أقراوه أكثر من مرة وفهموه وتعاملوا معاه شنو المطلوب
0: بالضبط. نجيب للأداب شعبة الأداب أنا ننطلق من الأسئلة اللي قاعدة تجيني ليامات هذوما كم هائل من الأسئلة من الحقيقة من كامل بقاع الجمهورية يطرحوا عليا في أسئلة مختلفة متعلقة بالمنهجية متعلقة بالمحاور بالتأليف تلخيص كما كنت تحكي أنت بكري التلخيص ديما ربحا للوقت. التلميذ ماذا بيه تلخيص أو تأليف موجز يلخص له المحور في صفحات معدودة. لكن كما قلت لكم بكري راهو شروح النص ضروريه راهو فما بعض الدقائق والتفاصيل اللي التلخيص ما يوفرها لكش ما يوفرها لكش خاصه الشواهد والنقاط الفرعيه اللي هي مرتبطه بالعناصر الكبرى.
1: نحب نرجع للمناهج في المنهجيه نتاع العمل نتاعي في فرض العربيه شنو ما الحاجات اللي نوصيوا عليهم سيدة
0: هو المنهجية تختلف راهو من مقال إلى آخر سواء في المقال وإلا في النص خاطر هو سيختبر التلميذ في مقترحين في المقال ومقترح واحد في تحليل النص. اللي ما يعرفوش التلميذ أو اللي يتصور أنه بديهي موجود في جميع المقالات أنه يتصور أنها مشكلة معلومات احنا ديما نقول لهم المعلومات ملقاة على قارعة الطريق راهو متاحة للجميع. لكن إذا أنت عندك المنهجية في كيفية التعامل مع هذه المعلومات سيتاح لك أن تقدم مقالا متوازنا وتحظى فيه بعدد جيد. فصيغة حل الونقش ماهيش هي نفسها صيغة أبدي رأيك ماهيش هي نفسها صيغة حل فقط اللي هي 8 نقاط للتحليل ونقطتين للتأليف. فهذا يساعد التلميذ يزم يتمكن منه صياغ المعطى وصياغ المطلوب صياغ المعطى في معطى الموضوع والمطلوب ما يطلب منك. هذا بالنسبة إلى المقال. والنص نفسه زادة المنهجية تختلف من محور إلى آخر. يعني منهجية تحليل نص في قصيدة الحماسة ماهيش هي نفسها منهجية تحليل نص حجاجي للجاحظ، كيف كيف النص الروائي لمحمود المسعدي أو النص المسرحي نفس الشيء، عنده الآليات اللي خاصة به، النص القصصي القديم مع رسالة الغفران. فكل محور من هذه المحاور له منهجية مخصوصة.
1: نعم.
0: فالتلميذ لابد أنه يميز بين منهجية هذا وذاك، فما بنية عامة مشتركة بيناتهم الكل، هذا أكيد، المقدمة والجوهر والخاتمة، والجوهر فيه مرحلة التفكيك ثم التحليل والتقويم والتأليف، هذا يجمع بيناتهم الكل، لكن فما دقائق وفما خصائص مرتبطة بكل محور مختلفة عن بقية المحاور.
1: نعم. في طريقة العمل وتعاملنا مع ورقة الامتحان، احنا اليوم في امتحان بكالوريا نحكيه على مادة ضربها مهم ومعناها مادة رئيسية بالنسبة لهذه الدورة الرئيسية، كيفاش النجم نربح الوقت وكيفاش النجم نثبت في انه المنهجية متاعي سليمة، وكيفاش مع هذوما نستثمر المعارف اللي حصلتها على امتداد سنة أو سنوات اللي قبلها، ونحاول معناها نكون من الناجحين في التعامل مع ورقة الامتحان وأداء يكون ناجع.
0: يعني التوقيت والمنهجية والمعارف،
1: نعم.
0: هذوما هما التروازاكس معناها الأساسية بالنسبة للتلميذ باش ينجم يقدم عمل موفق. أول مسألة هي مسألة الوقت.
1: نعم.
0: احنا بالنسبة لشعبة الأداب 3 ساعات يقولوا لي مدام احنا كيفاش نتحكموا، خاطر انا نوفر لهم ساعة في أثناء الامتحان، نوفر لهم ساعة يقتديوا به، بي مدام يوم الامتحان هما فماش ساعة باش نعمل، جيب معك منقلة ببساطة، شرط بتبيع انها ما تكونش ساعة كونيكتي معناها مرتبطة بالانترنت، هذا أكيد، لكن
1: ساعة
0: تسهل
1: عادية،
0: ساعة عادية تسهل على التلميذ أنه يتحكم في الوقت متاعه. إذا لاحظت اللي الوقت بدأ يتسارع وبدأ يضغط عليك
1: ما غير ستريس،
0: من غير ستريس أكيد، لكن ساعات التلميذ كيف يغطس في التحليل ويتفاعل مع النص ولا مع المقال يغفل على الوقت. فاش يصير نقولهم قبل نصف ساعة أو ساعة غربة، نقوله نصف ساعة في أقصى الحالات، خلي ورقة التحليل على جنب وجيب ورقة أخرى، خذ ورقة أخرى حط فيها 3 عناصر الأخيرة اللي بتستخدم بهم الموضوع متاعك ولا النص متاعك، اللي هما التقويم والتأليف والخاتمة بالنسبة للنص، وبالنسبة للمقال عنصر إبداء الرأي والتأليف والخاتمة. علاش؟ خاطر هذوكم فيهم العدد، معناه فيهم، خاطر التلميذ كيف يقص على العمل متاعه هو مازال في مرحلة التحليل، ممكن حتى المعدل ما يخلطلوش، اشطر العمل مش باش يخلط يستوفيه. فمن المهم أنه ياخذ ورقة جديدة يتهنى عليهم العناصر هذوما، وبعد يرجع لقسم التحليل في عقله يخدمه مرتاح. هذا بالنسبة للوقت، تحكم في الوقت. بالنسبة للمنهجية، هو كيفاش يقرأ المقال عدة مرات، عنده ورقة مسودة بحذاه باش يسجل فيها عناصر التخطيط، احنا نقوله عناصر التحليل، عناصر النقاش، ونقوله كان عندك شواهد خايف لا تنسيهم سجلهم،
1: سجل
0: كان عندك أفكار تخاف
1: لا تحضرتهم سجلهم،
0: كل شيء لازم يتسجل على المسودة وتكون هي من بعد،
1: ولكن يحطوا في بالهم زيدة سيدة لمياء اللي الورقة معناها المسودة هذه ما هي باش تعطيها انت مع ورقه الامتحان،
0: طبيعي
1: راهي ما تتقبلش.
0: هذيك
1: ليه باش نذكروا،
0: خاطر
1: فما برشا تلامذه يقعد يخسر الوقت الكل وهو يخدم على
0: احنا ما قلناش باش يعمل تحرير كامل على المسوده، هو التخطيط
1: عنوي،
0: اي التخطيط معناها المراحل الكبرى، مراحل العمل الكبرى يقتدي بها، تكون بالنسبه ليه معناها بمثابه الدليل له في الصياغه المسترسله، ونقول له راهو ذهنك ما ترهقوش، الذهن ما ينجمش يفكر وفي نفس الوقت يعمل صياغه ويكتب ويربط ويفكر في الشواهد، مستحيل. على الاقل اعطيه الخطوط الكبرى قدامه وخليه هو يتلاب مساله الخياطه معناها يربط بين الافكار ويتوسع
1: في الشواهد. يلزم الشواهد يكونوا كاملين، مثلا بيت شعري، والا ينجم يكتفي بالصدر او بالعجوز.
0: الشواهد يعني حضورها في المقال او في النص وظيفي،
1: نعم.
0: يعني مرتبط بالفكره، انت باش تدعم
1: الفكرة.
0: اي باش تبرز الفكره نتاعك ينجم يكون في بيت او في بيتين او حتى في نصف بيت. نعم. اما الصدر او العجز، هذا بالنسبه للشعر. بالنسبه للنثر اكتفي بالجمله التي تحتوي او تدعم فكرتك التي تود الاستدلال على صحتها فقط. يعني لست مطالب راهو بشواهد مطوله نتاع 3-4 أسطر، بالعكس كيكا ويني وينو مجهودك انت
1: باش معناها ما يبيعوش صغيراتنا في
0: ولا حتى تكثيف الشواهد. راهو مش مطالب التلميذ ب 20 شاهد و 30 شاهد، راهو شواهد معدوده وظيفيه تكون
1: تدعم فكرتك.
0: تدعم الفكره فقط. احنا حاجتنا بكتيبه التلميذ زاد، احنا باش نحلوا الورقه نلقاو فيها كان الشواهد كي نبداو نصلحوا اكيد باش نلوجوا على خدمه التلميذ قبل الشواهد.
1: خدمته سيارته سيدة رجاء.
2: نحب نضيف حاجه بالنسبه للمسوده. كان لتنظيم الافكار معناها التحرير ما يكون كان على ورقة التحرير. ما كانش باش نخسروا تركيز، باش نخسروا الوقت، ومعناها باش تصير برشا أخطاء ونتجنبوا الجمل الطويلة والمعقدة.
1: أيوة.
2: راحوا خطر تلامذتنا. نرجع
1: علاش نتجنبوها إذا متمكنين؟
2: مش ديما متمكنين.
1: اي اللي يحس روحه معناها مش متمكن برشا، جمل بسيطه
2: فوالا، جمل بسيطه تفي بالفكره كان استحقينا باش نستشهدوا كيما قالت زميلتي بالضبط. نستشهدوا بما امكن. ما كانش مش لازم
1: في الانتقالات ما بين فقره وفقره، ما بين جمله وجمله، معناها التزيين سيده رجاء.
2: مش تزيين، هو لابد منه الربط هذاك، اكل ترانزيسيون سامحوني،
1: الانتقال
2: كونيكتور لوجيك.
0: دابور
2: انسويت انفان بروميير ليو ان دوزيام ليو، مهم ياسر. دونك
1: باش تحسس المصحح اللي انت افكارك منظمه مرتبه بوبه،
2: ثم تمشي لوجيك قاعد معناها يصير
1: مهم.
2: دونك بالنسبه للمسوده جوست لا بلانيفيكاسيون، تنظيم الافكار. اما التحرير
1: يكون في ورقه الامتحان
2: هكا باريحيه.
1: حاجات نتجنبوهم مدام رجاء، نتجنبوهم شنو ما حاجات اللي ماذا بينا تلميذ البكالوريا في الورقه نتاع الامتحان يتجنبها؟
2: يثبت روحه، يثبت روحه مثلا ويبدا واعي بالشيء اللي يكتب فيه. اكل المسودة نتاعو عبارة ان تابلو دو بور، دونك باش يتبع. فما حاجة مهمة ياسر هي لو كوتي بريزونتاسيون دو لا كوبي. دونك يتجنب هو جمل طويلة معقدة، اقل اخطاء لغويه، يرد باله على البونكتواسيون،
1: كل فقره نخليه شويه معناها
2: اي لي البونكتواسيون معناها وين توفى جمله بوان فيركول، وين باش يدخل اون سيتاسيون باش يستشهد.
1: ما فماش جمله تبدا في اول الورقه وتوفى
2: ما بعد. فماش ولا معقده ولا ولا معناها سابخي تا كونفوزيون اللي ما تتفهمش. هذاك الكل منين يجي؟ يجي من الزربه، يجي من الخوف، يجي من البريسيون، من الضغط نتاع الوقت.
1: هذو ما نحطوهم على جنب ونبداو ناخذ
0: يفكروا ويكتب في نفس الوقت.
1: يفكر ويكتب مرتاح ونحاول على
2: المسوده نتاعو بلانيفيكاسيون. هذه الفكره، هذه الفكره كذا، الارغومون كيما قالت زميلتي، الحاجات اللي ما يلزمش ينساهم. ورقه التحرير
1: يعطيك الصحة سيدة رجاء،
2: ويتنفس ويتفنن. شوف
1: عقلانيين
2: هو المهم في هذا الكل وفي الوقت هذا. واحنا وصلنا للامتحان بون، عندنا برشا ما نقولوا في السير اليومي للدروس وفي البرامج، مش هذا موضوعنا اليوم. احنا موضوعنا كما قلت لك شنو اللي باش يقدم لنا التلميذ، ماذا سيفعل بما تعلم، كيفاش باش يوصلوا،
1: كيفاش الاداء نتاعو نهار الامتحان يكون جيد. الجانب النفسي مهم، هذاك كيما اشرنا معناها احنا حكينا عليه برشا مرات، الاستعداد النفسي والذهني توا هو اللي به الفايده. نخليه ستريس والخوف وكل الحاجات هذوك من الكل على جنب وندخلوا نخدموا. سيده لميا باش نختموا
0: باللي كنت تذكر فيه مدام رجاء توا على مساله الربط ومساله الصياغه. بالحق احنا الجمل المطوله اللي هي تعتمد بالاساس عند التلميذه على ما يسمى الاسماء الموصوله التي والذي أيه. وكان الأديب يفعل كذا كذا التي تفعل كذا كذا والذي ولدي عليه طويلة الجملة تولي طويلة برشا وما عادش توفيلك راه
1: جملة قصيرة
0: جمل قصيرة ومترابطة. وهذا هو الرابط كما قالت سيدة رجاء، المؤشرات اللغوية والروابط المنطقية راهي ضرورية في الربط بين الفكرة والأخرى أيه. مع تنويع أدوات الربط حتى تكون الصياغة متوازنة.
1: شكرا لكم على الحضور على الإفادة. أرجعوا للي تفضلوا به السيدة سيدات رجاء محمود الكوكي وسيدة لمية السيد السويسي على صفحة، وإن شاء الله بنجاح للناس الكل
0: إن شاء الله.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: من 1938. من 1938.
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أولى الإذاعات.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أهلا بكم مستمعين الكرام إلى موجز للأخبار. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى عرفة استعدادا للركن الأعظم، ووزارة الشؤون الدينية تؤكد سلامة الحجاج التونسيين. الديوان الوطني للتطهير يدعو المواطنين للمحافظة على سلامة شبكة التطهير خلال فترة عيد الأضحى، وعدم إلقاء فضلات الأضاحي داخل قنوات الصرف الصحي لما تسببه من أضرار بيئية وتقنية. وأوصى الديوان بضرورة وضع فضلات الأضاحي في أكياس محكمة الغلق والتخلص منها داخل الحاويات المخصصة للنفاية. في قفصة تسمم 44 شخصاً نتيجة تناولهم لمرطبات من محل بمدينة قفصة، وإيواء 12 منهم لتلقي العلاج اللازم، وفق مدير المستشفى الجامعي لحسين بوزيان بقفصة رضا محمدي. والنيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة تفتح تحقيقاً في الغرض للوقوف على ملابسات الحادث. الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات تستأنف العمل بعد سنوات من الانقطاع. معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج يحتضن من 23 إلى 25 من جوان المقبل فعاليات الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية التي تنتظم هذه السنة تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها. في أخبار العالم، استشهاد طفلة وامرأة وإصابة 17 آخرين في قصف صهيوني ظهر اليوم مخيماً للنازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. مصادر إيرانية تتوقع صدور إعلان اليوم يتضمن مزيداً من التفاصيل بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إيقاف الحرب. ومقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتين ودراجة نارية في جنوب لبنان. وجيش الاحتلال يعلن عزمه مهاجمة مباني بمدينة سور والمخيمات المحيطة بها بزعم استهداف بنى تحتية لحزب الله اللبناني. نهاية الموجز، شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة وإلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
4: المجلة التربوية.
7: علمني علمني.
0: كل ما يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
8: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
0: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار.
9: الخبر الصحيح
0: مع نورة أبو علاق.

0: في رحاب الجامعة.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في المجلة التربوية. اليوم فقرة في رحاب الجامعة نصفحوا فيها دكتور باحث يجيب معاه برشا أمل وبرشا خلينا نقولوا ثقة في البلاد هذية، لأنه البلاد هذية ولادة والدكاترة الباحثين هما معناها النخبة العلمية اللي معملين عليها برشا في إعادة وإنتاج برشا أكسجين للحياة الاقتصادية والعلمية في تونس. سعيدة جدا باستقبال الدكتورة الباحث أنيس السخراوي. أهلا وسهلا أنيس.
2: أهلا وسهلا، تحية ليك لكافة مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك ديما في الإذاعة الوطنية. الحقيقة ممكن جيت بحثين قبل حكينا على الدكتورة الأولى الأطروحة الأولى، ولكن اليوم نحكي على أطروحة جديدة اللي هي أطروحة الدكتوراه في البيولوجيا المندمجة بجامعة إشبيلية. شنو نجمو نعرفو على الأطروحة هذية اللي قريبا إن شاء الله باش نفرحوا بها، باش نهنيوك معناها بالأطروحة هذية
2: إن شاء الله؟ عاشك تعطيك الصحة. نحب نوجد التحية كيما المستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية وبرنامج في رحاب الجامعة، نحب زاد نوجد تحية تجليل وتقدير لجنود الخفاء خلف الكواليس اللي يسهروا لإنجاح هذه الحصة.
1: فاتن وسمية ورامي مرحبا بك،
2: تحية لهم، شكرا جزيلا. به الأطروحة متاعي الثانية اللي في جامعة إشبيلة في كلية العلوم في جامعة إشبيلة بإسبانيا،
1: نعم،
2: هي تندرج ضمن التأقلم مع التغيرات المناخية، سبل التأقلم معها وإلا التخفيف منها، لأنه التغيرات المناخية لازمنا نتعامل معها بزوج طرق، التخفيف والتأقلم، هذا من ناحية. دونك خذينا احنا الاستراتيجية متاعنا، هم فما عديد الاستراتيجيات،
1: نعم.
2: الاستراتيجية اللي احنا نمنوا بها واللي احنا رينا في الدكتوراه الأولى رينا النتائج الواعدة متاعها، قلنا لماذا نواصلوا فيها في الدكتوراه الثانية اللي هي الاعتماد على الموارد الجينية المحلية المتأقلمة مع البيئات الصعبة كما البيئات اللي عنا في تونس. احنا قاعدين نخدموا أنا والفريق البحثي اللي فيه اللي يشرف عليه السيد الأستاذ سليم روز، اللي هو يعنى بالتوصيف وإلا بالاعتماد وإلا بمحاولة اعتماد نباتاتنا التي تتأقلم مع كميات الحرارة المرتفعة، درجة الحرارة المرتفعة، مع تدني التساقطات، مع كثرة الملوحة. قاعدين نخدم على نباتات موجودة في رقعة جغرافية ضيقة جدا، واللي هي توجد في الغالب في بيئات خاصة عندها خصوصيات معينة، منها مثلا نبتة نخدم عليها اللي هي العنبريس، الاسم متاعها بالعربي العنبريس. النبتة هذه شفنا
1: بالتونسي شنية؟
2: بالتونسي ما عنديش فكره، لكن العربيه نتاعها التعريب
1: نتاعها موجوده في تونس، معناها معروفه،
2: موجوده في رقعه جغرافيه محدوده في احدى جبال الشمال الغربي، في رقعه لا تتجاوز يعني 22 متر مربع لاقصى تقدير. اللي جلبنا في النبته هذه كونه نلقاوها طالعه في الصخر، وين فما موجودين الفلاحين نتاعنا التوانسه والمربين نتاع الاغنام والمواشي موجودين غادي. النبته هذه الوحيده نلقاها تطلع على الصخر، تطلع بارتو، تطلع في لي تيران اكسيدونتي، تطلع في في اي بلاصه ما نجموش نحرثوها ولا نزرعوها غير صالحه للزراعه. دونك النبته هذه رينا من منظورنا نحن كونه نجم نستعملوها في الاستصلاح الاراضي اللي فيها عديد الحوادث كما الحوادث التوبوغرافيه والا صاير فيها انجراف كبير. دونك النبته هذه تنجم نربيو فيها نحل، نجم
1: هي نستعمله. عباره على شنو معناها؟ شجيره، نبته
2: هي
1: صغيره،
2: هي هي هي هي, هي, هي, هي نبته
1: اي
2: صغيرة الحجم، لكن القيمة الغذائية متاحة عالية وعالية جدا، وتنجم كما قلت لك تطلع في البيئات الصعبة والقاسية جدا، وين فما درجة حرارة مرتفعة، تساقطات متدنية وملوحة مرتفعة. دونك هذه احنا
1: يعني
2: من منظورنا
1: تتأقلم مع المخاطر
2: مع البيئات الصعبة والمحط قابلنا واللي باش تجينا في المستقبل. دونك احنا من منظورنا كباحثين وكفريق بحثي شفنا اللي النبتة هذه هي تنجم تلبي تحديات المستقبل، لانه التحديات اللي جايه ذكرتهم لك تساقطات درجات حراره الخ، وفي نفس الوقت زاد شفنا مربي الماشي، لانه مربي الماشي تو قاعدين نعانيو من كثره الحيوانات داخل المراعي، معناها نسميه احنا بالفرنسيه لو سيور باتوراج، عدد الحيوانات اكثر بكثير من الطاقه الانتاجيه للاراضي. وحل من الحلول اللي لقيناه هو الاعتماد على النبته هذه، لانه غنية بالبروتينات وغنية بمواد ثانوية تتسمى الميتابوليت سكوندير، ثم يسهلوا لها عملية الهضم، يسهلوا لها زادة عملية امتصاص البروتينات، وفي نفس الوقت نجم نحطه بحذاء بيوت نحل، معناها النبتة بالإضافة لكونها علفية وكوني رعوية وكوني عندها تحمي التربة من الانجراف وكوني تحمل الظروف المناخية الصعبة، زادة بالنسبة لتربية الماشية نلقاوها اكسبسيونيل. دونك أول خطوة هو لوجوا عليها ولوجنا عليها، رجعنا للمراجع القديمة بتاع 1800 و1600 و1500 مع أول علماء النبات اللي جاوا لتونس خاصة من فرنسا وإلا من إسبانيا، نلقاو التوصيف نتاعها، بحثنا عليها، لقينا الحقيقة بصعوبة شديدة جدا، ولولا ما كناش متحلين بالصبر والإيمان اللي احنا باش نلقاوها ومتحلين وعارفين زاد قيمتها وعارفين البوتنسيال نتاعها وشنو تنجم تعمل المواطن التونسي في الأرياف وشنو تنجم تحسن له من مردودية نتاع القطيع نتاعو، رانا أيسنا ما تحلينا بالصبر والشجاعة والمثابرة باش نجم نلقاوها.
1: أما إمكانية الإكثار نتاعها ممكنة معناها، خاطر أنت قلت تطلع كان على الصخور على السطوح الصخرية معناها
2: بالضبط،
1: هذاك علاش هي محدودة ماهيش برشا النبتة هذه. موجودة في إقليم شمال غربي كهو إلا موجودة في أماكن أخرى؟
2: هي مش موجودة في حتى بلاصة في الكرة الأرضية إلا في الجبل من جبال الشمال الغربي في داخل الجمهورية التونسية.
1: وإحنا
2: تونس ديما الجملة اللي نقولها أنا راهو تونس فيها الشمس فيها البحر فيها المناخ الرطب فيها المناخ الجاف فيها المناخ شبه جاف فيها المناخ الصحراوي، وكل مناخ راه عنده الخصوصيه نتاعو، وكل مناخ كومبليمونتير المناخ الاخر. عندنا لي زواسيس في الجنوب، عندنا الحبوب في الشمال، عندنا كل شيء. زاد عندنا مخزون جيني لازمنا احنا كباحثين، والواجب نتاعنا هذا الواجب الوطني نتاعنا يقتضي كونه نمشيو نلوجوا عليهم ونجيبوا حلول بديله.
1: هذايا معناها المحور العام نتاع الاطروحه نتاعك اللي قاعد انت وفريق كامل تشتغلوا عليه، هو مجموعة من البدائل العلمية يقترحها البحث العلمي على كل المسؤولين، خلينا نقولوا على تطوير النشاط الفلاحي في تونس. كيفاش عمليا نجموا نمشيوا نستثمروا النوعية هذه من النبات ونحقوا بها نجاحات خاصة في مستوى تربية المواشي، لأنه هيك ترى احنا على بواب العيد الكبير ونشوفوا في النقص الفادح في يعني قطيع الأغنام بالنسبة للبلاد التونسية.
2: أكيد جدا، هي فما مقولة تقال رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة، احنا بدينا في الخطوة.
1: نعم.
2: الخطوة اللي بعد الخطوة اللي بعد الخطوة اللي بعد الهدف نتاعنا والأوبجيكتيف فينا الهدف النهائي نتاعنا كونه نخلطوا لك الألف ميل. الألف ميل نقطة الألف ميل هي نقطة النهاية وين المواطن التونسي ينجم يستفيد من النبتة هذه 100%، وكيك نكون واحنا فرحانين ونكون نرجعنا الجميل للدولة نتاعنا اللي صرفت علينا وكونتنا وكذا. ونحب اللي نرجع للنقطة في بعض الثواني اللي هو كونه يعني الصخرة إذا كان خلط يخرج مثلا قرى البرة في أعطى الجامعات في العالم، راهم في مشكلة نيس فما عديد آلاف وعشرات الالاف والمئات الالاف من الطلبه التوانس المتميزين اللي قاعدين يدرسوا في اعتى وارقى جامعات العالم واللي مشرفين صورة تونس ومنورينها. نرجع لك قلت لك خطوه الألف ميل تبدا بخطوه، احنا الخطوه نتاعنا قلت لك لقيناها بصعوبه تامه واجتهدنا من 2016 واحنا اللوج، يمكن من 2015 يمكن لقيناها سنه 2018 و2019 ما مليناش قلنا اللوج.
1: تلوجوا على النبته هي نفسها والا انتم تبحثوا على سبب يخليكم معناها

0: ونعرف لأي مدى تنجم تستحمل الملوحة ولا تستحمل ندرة التساقطات. عملنا عديد البحوث في تونس وفي إسبانيا ولقينا النبتة هذه تستحمل العطش إذا كانت تعطيها حتى 20% من احتياجاتها في العام، تتصرف وكأني عندها 100% من احتياجاتها. النتيجة الديميكانيزم متاع حوكمة داخلها، تعديل فيزيولوجي وآليات فيزيولوجية قاعدين ندرسوا فيها. فما أصلا آليات فيزيولوجية مش مازلت مش متداولة على مستوى العالم، كما نقولوا نوع متاع تأقلم جديد موجود في النبتة هذه، قريبا سيرى النور وقريبا سينشر في مجلة علمية مرموقة.
1: مهم جدا اللي حكيته، وإن شاء الله معناها قريبا نوصلوا له ويحللنا مشكلة كبيرة. نعرفوا فما أزمة علف أعلاف في البلاد التونسية، بالرغم من أنه العام صعب ومعناها فما تساقطات مهمة بالنسبة لهذا العام فلاحيا، ولكن أنا معناها بحجم استبشاري بنتائج مخابر البحث العلمي، عدد كبير من الدكاترة والباحثين قاعدين يلقاوا في حلول للمخاطر والصعوبات اللي تواجهها الفلاحة التونسية. ولكن في الضفة الأخرى عنا موضوع آخر كبير اللي هو الحشرات والأوبئة، كما المن، كما الحشرة القرموزية، كما غيره اللي تهدد عدد كبير من المحاصيل. اليوم البحث العلمي شنو يقترح على الفلاحة التونسية باش تتجاوز هالصعوبات وتتجاوز هذا الواقع اللي يهدد المحاصيل ويهدد مستقبل بعض النباتات بصفة عامة؟
0: أكيد جدا. شوفوا البحث العلمي خاصة في علاقة بالحشرات ويعتمد على حاجتين. أول حاجة وهي أكثر حاجة مهمة هي الاستباق.
1: نعم.
0: هي إذا كنا احنا نعرفوا توا اللي فيه توا الكارثة على محاصيل التين الشوكي حصلت من سنة 2021 وقت بدأت دخلت الحشرة القرموزية وبدأت كذا، ومتعاملنش معها بالكيفية اللازمة ولا بالسرعة اللازمة ولا بالسرعة اللوجستية اللازمة.
1: مازال عنا تين شوكي في البلاد،
0: مازال عنا ما نعمله. شوف أنا لهنا والبحث العلمي منجم كان يبث التفاؤل، لأنه العالم في عديد الفترات قلنا هذه نهاية العالم وهذه معناها بهذه نهاية العالم، إلا أنه البحث العلمي ديما يجيب حلول بديلة. كما جات وقت الكوفيد وقلنا صاي نهاية العالم، جات الحلول البديلة وجاء العلم أنقذ البشرية، ديما فما نوع ديما فما بديل. كما جات الثورة الزراعية والثورة الصناعية، ديما البحث العلمي قاعد يرتقي يرتقي بالعلم. دونك أول حاجة لازم نعملوه الاستباق. تو إذا كان مش نعوضه التين الشوكي، إذا كان الحشرة القرموزية فرضا أنا فليح، الحشرة القرموزية قضت لي على المحصول متاعي وقضت لي على النباتات متاعي، أول حاجة نعملها تو لازمني نمشي نشوف أصناف مقاومة للحشرة هذيك، الحشرة القرموزية مثلا اللي هي تو الموضوع
1: متاعنا. أصناف تكون تونسية وإلا
0: أصناف تونسية، وفما عديد المعاهد البحث موجودة في تونس قاعدة تطور وقاعدة تعمل تو في التجارب، وإن شاء الله في القريب العاجل حسب ما وردني من معلومات كونه فما أصناف سترى النور قريبا اللي هي أصناف
1: محسنة؟
0: قد تكون محسنة، الحقيقة ما عنديش تفاصيل، لكن قد تكون محسنة.
1: وإلا قد تكون معناها فما سمحني في معناها الحقول التونسية وفي شفنا معناها تين شوكي يعني استعاد الحياة بعد مروره بتجربة الحشرة القرموزية، رجع بت مرة أخرى، وهذه يعتبر معناها تغلب على الآفة وإلا مازال مهدد
0: هو حقيقة مازال مهدد. إذا كانوا صنف غير مقاوم للحشرة القرموزية مازال مهدد، لكن في وقت من الأوقات خدمت مع فريق هو متاع الأستاذ سي محمد الإمام اللي هو باحث في علوم الحشرات، نوجه له تحية بالمناسبة. فريق البحث متاعه اللي أنا من ضمنه لقينا حلول بديلة قائمة على الطبيعة، قائمة على زيوت نباتية، قائمة على مستخلصات مائية متاع نباتات تونسية محلية لقضاء الحشرة هذيك. دونك في الوقت اللي خدمنا فيه لقينا حلول بديلة توصل النجاعة متاعها ل 95 ولا 100%، في حين أنه المادة الفعالة اللي هي الكلور بيريفوس اللي كانت مبنية عليها الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الحشرة القرموزية لا تتجاوز الفعالية متاعها، لأنه استعملناها كنموذج للمقارنة، نقول لا تتجاوز ال 5 أو 10% على أقصى تقدير. دونك بعد لقينا النتيجة هذيك أون ريكومونديشن، قلنا بالطبيعة بالعمل مع أساتذة في اختصاصات أخرى للقضاء على الحشرة القرموزية، لازم أول حاجة لازمنا نقوم بتقليم الهندي على علو لا يتجاوز 40-50 سنتيمتر أول حاجة، وتقديمه كعلف بديل للماشية متاعنا بعد رحيه بالطبيعة. في مرحلة ثانية يتم المعالجة نتاع الهندي
1: قبل الإصابة، معناها
0: قبل أو بعد، حتى بعد الإصابة،
1: حتى بعد ينجموا معناها يتعاملوا يستثمروه، معناها ما يقلقش المواشي،
0: ما يقلقش، واللي عنده طرف خوفي

0: نجم يقدمهم حتى للمعز اللي عنده.
1: اي ما يقلقش يعني بالنسبة للسادة المستمعين. نحكي وخطر علاش مهم الموضوع، لأنه احنا في الفترة اللي نبتة التين الشوكي تعطي الأزهار متاعها وإلا تعطي نباتات جديدة، المهم معناها في فترة التكاثر متاعها.
0: أكيد جدا. دونك في مرحلة أولى يتم تقليمها وتقديم نبتة التين الشوكي إلى القطيع اللي عندنا. في مرحلة ثانية يتم المعالجة متاع الأسطرة اللي قاعدوا لنا غادي سير بلاس ولا في وسط الارض بتاعنا، يتم المداوات نتاعها بالمستخلصات النباتيه اللي هي تو منشوره. هما عديد النباتات اللي هي تو منشوره في مجلات علميه ذات عامل تاثير ومجلات مرموقه، نجموا نستعملوهم باللي دوز ريكوموندي بالجرعات المنصوح بها، نداوي بها الهندي نتاعنا، وكيكا نكونوا قضينا على الحشره القرمزيه في وسط البارسيل نتاعنا. والا اذا كان واحد باش يعاود يعمل غراسة نبتة التين الشوكي، أول حاجة عملها كما قلنا هي اعتماد أصناف مقاومة الحشرة القرمزية.
1: يمشي المندوبيات يسأل ياخذ المعطيات العلمية منين تحديدا دكتور؟
0: من مصالح وزارة الفلاحة.
1: مصالح وزارة الفلاحة ينجموا يوجهوكم، معناها شنو تزرعوا كبديل على معناها الحقول نتاعكم المتضرر والا اللي تم اجتثاثه وتقليعه من الحقول نتاعهم. هذا اشاره صغيره، ولكن فما توا احنا في مواسم يعني الزراعات السقويه كما الطماطم كما الفلفل كما كل الخضروات اللي مهدئ بحشره المن، معناها اليوم شنو يقترح البحث العلمي للقضاء على هالآفات هذية؟ هل ترى فماشي بدائل عملية علمية جديدة اللي تنجم تربح الفلاحة والمستهلكين على حد سواء دكتور صخراوي؟
0: أكيد جدا. فما شوف كما بالنسبة للتين الشوكي زادة بالنسبة للزراعات الموسمية أو الزراعات الفصلية، فما زادة أصناف مقاومة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أهم حاجة اللي نعتبرها أنا هي المفتاح، هي الممارس المفتاح، هي اليقظة والتتبع والمراقبة اليومية. لأنه إذا كان نخلط نفيق بأي مرض من الأمراض اللي بشي صوب الاستانية متاعي ولا الأرض متاعي، إذا كان نخلط نفيق بي أطون في الوقت المناسب ونخلط نعمل المداوات متاعي في الوقت المناسب، نكون كاكا قضيت على أي تحدي ولا أي من المخاطر اللي تنجم تعترضني. قلنا صنف، قلنا صنف مقاوم، وقلنا وقلنا يقظة ومراقبة مستمرة ذيك بصفة يومية. وزاد نجم نستعمله مثلا من بين التقنيات الحديثة، فما التقنيات عن طريق الانفورميشن جيوغرافيك سيستم اللي هما الجيس اللي هما عبر صور القمر الاصطناعي، والآن فما تو مبادرة إن شاء الله ترى النور قريبا اللي هي في هذا الخصوص، معناها مبادرة تونسية من المستثمرين التونسيين باش يخدموا في المجال هذا. لأنه احنا اذا كنا نعملوا اليقظه والمتابعه مرات النجم وما فيقوش بالمرض نتاعنا، لكن عن طريق التقنيات الحديثه عن طريق صور الاقمار الصناعيه وعن طريق الذكاء الاصطناعي نجموا من هنا فصاعدا كما قاعدين يعملوا في الدول المتقدمه، هم ما يفوتونا بحد شيء جوست بالايمان بالحلول، نجموا نفيقوا باي مرض من الامراض ولا اي جزء من الارض نتاعنا يكون مصاب.
1: معناها وهذا يعاوننا برشا باش نعالجوا وإلا نمنعوا خلينا نقولوا المحاصيل هذه. برشا بدائل علمية يقترحها البحث العلمي على قطاع الفلاحة تحديدا، ولكن ديما معناها نتسألوا إن شاء الله وقتاش عمليا يعني نشوفوا الفلاحة متاعنا تغطي حاجياتنا ونشوفوا المحاصيل تغطي انتظارات الفلاحين اللي هما في الاستماع دكتور صخراوي.
0: دونك هذايا شوف اذا كمش نخلطوا للنتيجة
1: هذايا موضوع كبير
0: موضوع كبير برشا، لكن خلينا نحاول نلخص. اذا كمش نخلطوا الاوبجيكتيف هذا بتاع تبدا الناس الكل راضية، الفلاح راضي على المردودية، المواطن راضي على السعر اللي لقاه في السوق ومتوفر بالكميات اللازمة وكل شيء، هذا لازم تضافر جهود الناس كل أبدأ من مصالح وزارة الفلاحة اللي مطالبة تبذل أكثر مجهود، مصالح وزارة الصناعة والتجارة لازم تبذل زيادة أكثر مجهود، الناس كل لازم تتجند من أجل الشيء هذاك. دونك أنت قلت لي وقتاش هي في اللحظة اللي نقروا فيها أحنا كمواطنين توينس كموظفين عموميين أمبليكي في الموضوع ذاك، نهار اللي نقروا بالحق نحطوا ليد في الليد ونخدموا نخدموا مع بعضنا ونحطوا اوبجيكتيف قدامنا ونصلحوا من العقليه بتاعنا ومن تفكيرنا ونخزروا القدام ونخزروا نعملوا بروجيكسيون القدام ونحطوا اليه ونحطوا هدف ونحطوا اليات عمل باش نخطوا الاهداف هذيك.
1: يعني نعتمدوا نتائج البحث العلمي
0: مربوطه بينا نحن كتوانسه. نعم. مش مربوطه بحتى واحد, مربوطه
1: بالاراده نتاع
0: بالاراده نتاع التونس. نعم. وانا لهنا وانا لهنا نحاول نغتنم الفرصه. حسب انا بحكم دكتور باحث. نعم. بحكم انتمي للحراك الدكاتره.
1: أي.
0: كما تعرف فما رسائل سياسيه واضحه وصريحه تلقيناها على لسان سيد رئيس الجمهوريه يوم اجتمعنا به في قصر قرطاج يوم 1 سبتمبر 2025. ومن خلال لقاءاته المتعدده في يمكن في 3 أو 4 مرات بزميلاتنا ولا زملائنا الدكاتره خلال جولاته الميدانيه والتفقديه الغير المعلنه. كان مررنا عديد الرسائل اللي راهي اللحظه هذيك جايه ان نحكي معك بتفاؤل من منطلق الشيء اللي وصله لسيد الرئيس ومنطلق الشيء اللي وصله لزملائي وزميلاتي الدكاتره. الهدف ترسم اللي ترسمت وان شاء الله المرحله القادمه باش يكون العمود الفقري نتاعها الشباب والدكاتره الباحثين. وهذايا لا يخفى على احد اذا كان تشوف انت مختلف تدوينات ولا مختلف تدوينات على صفحه رئاسه الجمهوريه وتتابع بدقه خطابات سيد رئيس الجمهوريه خلال الفتره الفارطه تعرف شنو وين ماشيين وشنو يستنى فينا.
1: متفائل انت؟
0: متفائل جدا.
1: انت وزملائك متفائلين
0: مادام انا بيسحنا. حقيقه اللي ننتظر فيه يمكن توصيفه بتسونامي علمي واداري.
1: معناها انصاف كبير للدكاتره الباحثين في البلاد ان شاء الله. هذايا
0: سيضع الكفاءات في مكانها وسيعصف بمن لا يريد خيرا لتونس.
1: شكرا لك دكتور انيس الصخراوي الباحث واللي معناها نعملوا برشا الحقيقه على انه اطروحه الدكتوراه في البيولوجيا المندمجه بجامعه اشبيليه تعطي اكلها في الفلاحه التونسيه
0: إن شاء الله.
1: لانه تحل لنا برشا مشاكل في الازمات الخاصه بالعلف والازمات الخاصه بمعناها مقاومه الافات والحشرات المهدده للمحاصيل الزراعيه التونسيه. وهذا هو معناها انه يكون البحث العلمي قاطره تدعم وتساند النسيج الاقتصادي بصفة عامة. شكرا لك, تمنياتنا بكل التوفيق لكم الكل. ما زلنا معكم في المجلة التربوية, تفضل فاتن.

في خاتمة المجلة التربوية اليوم نجدد تمنية بالنجاح والتوفيق والأداء الناجع لكل التلاميذ مهما كانت المستويات متاعهم. ديما نقول نتعاملوا مع الامتحانات متاعنا خاصة تلامذة البكالوريا واللي زادة باش يعديوا المناظرة سيزيام نوفيام، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق نخدموا نحسنوا نطوروا نعطيوا معنا وإن شاء الله بالنجاح. شكرا لكم على متابعة المجلة التربوية، تحياتي الفاتن سمية ورامي، إلى اللقاء.

الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: السلام عليكم.
4: تسمع على موجاتنا
5: الهادي السملالي.
6: عندي ولدي يا حضار تجين مشرارة من النار، عندي ولدي يا حضار جابي بلا من طفار، صعبي أبهر من لحمة.
3: ما تعرفوش جديد الغناية بدي غنيها لكم. الغناية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل.
6: أش نعمل لاش نسوي، أش ما عمخي مقلوب،
7: هذا أجرح هذا داوي،
6: باش مطلوب باش مطلوب، أش نعمل لاش نسوي وخياني مخي مقلوب.
8: العبد الحقير هاللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
9: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي راية تبع فيا، ترافو تسخط لي بعنقية، قالت راجلها حسبتني في بلها تحب تصالحني.
3: يا ولد
4: يا روحي. الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
10: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
11: من 1938
12: معها هي بدايه تتواصل الحكايه،
13: ام البدايات.
12: الاذاعه الوطنيه التونسيه،
14: اولى الاذاعات.
15: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
16: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى موجز للاخبار. حجاج بيت الله الحرام يتوجهون إلى عرفة لأداء ركن الحج الأعظم، ووزارة الشؤون الدينية تؤكد سلامة الحجاج التونسيين. رئيس البعثة الصحية محمد السوسي:
17: الحجاج بدانا 100% معنا 10981 حاج، ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات، فرق الطبية كل دارت على كل البيوت قبل الصعود إلى عرفة، يلزمهم تحضير نفساني أيضا، قمنا بالتوعية وهنيناهم على أساس أن احنا نكونوا موجودين معاهم في الكيران، مش نكونوا موجودين معاهم في الخيم، مش ناخذهم بالذمة كل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بتاعنا.
16: بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انطلاق بيع اللحوم الحمراء بنقطة البيع من المنتج إلى المستهلك القارة ببرج العامري، وحددت الأسعار ب50 دينارا للكيلوغرام من لحوم الخرفان و35 دينار للحوم البركوس. الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات تستأنف العمل بعد سنوات من الانقطاع. مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث كوثر وصندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ينظمان ورشة استشارية بمشاركة الصحفيين من ولايات قفصة وتوزر وقبلي لإعداد وثيقة توجيهية حول صحافة البيانات من أجل توفير مرجع عملي يشجعهم على إنتاج مضامين صحفية وإعلامية قائمة على البيانات. في العالم، استشهاد طفلة وامرأة وإصابة 17 آخرين في قصف صهيوني ظهر اليوم لمخيم للنازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أمريكا وإيران تقللان من إمكانية تحقيق انفراج وشيكة في الصراع بين البلدين. والجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان مدينة صور ومحيطها استعدادا لقصفها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
15: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزفه لحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
2: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ ننقز نطير أنا.
3: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية.
4: العشوية على الوطنية مع مالك اليزيد.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، برنامج عشوية على الوطنية كما تعودتوا في توقيت هذايا بالذات. احنا اليوم عنا ضيف ومضيف، ضيف ومضيف كما يقول عبسطر عمام، وتم بعد نفسر لكم علاش. اليوم مع شويتنا إن شاء الله باش تتواصل معاكم. اليوم نحن في أيام فضيلة،
1: صحيح،
0: في ايام استثنائيه، ايام خاصه، تو نحكيو باكثر تفاصيل من بعد. انا باش نطلب منه ضيفنا انه يختار اغنيه. احنا اخترنا اغاني تزامنا مع اللي نعيشوا فيه الايامات هذوما. اليوم يوم الترويه، غدوه يوم عرفه، بعد غدوه نهار الاربعاء ان شاء الله العيد، فاخترنا بعض الاغاني في اطار انه الساده المستمعين هم اللي اختاروا اغنيه. نخليك تفكر شويه سي محمد، تعطينا بعد اختيارك الغنائي، توفتونا فاتن تحطوا تزيدوا للقائمه.

0: يعيشك يا ليلى، وشرف لي أن أكون في الإذاعة الوطنية ومعاكم ومع سي عبد الستار في العشوية على الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك، تنورنا شويخة باش نحكي وخصوصية الأيام
0: إيه
1: هذية للناس اللي ما نقولوش فاتها معناها الوقت، للناس اللي تحب تتدارك اليوم في التقرب من الله. خاطر ساعات راهو نسمع اليوم ونشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ناس يقول لك راهو ثم أدعية تفسخ لك متاع عام كامل ولا العمر كله من الذنوب، يا حبذا وربي راهو غفور رحيم أما شديد العقاب.
0: اي، وهذا هو ما يقعش الانسان في الاستسهال، وفي نفس
1: يعطيك
0: الوقت
1: الصحة،
0: زاده
1: ما صعبش على
0: يستغل
1: الرقبة شبر.
0: الفرص. ايوه
1: يعطيك الصحة، ثم
0: بالضبط،
1: فرص لازمنا نستغلهم
0: هذا
1: في
0: هو.
1: بعض المناسبات
0: هما
1: الدينية.
0: سماهم النبي صلى الله عليه وسلم نفحات، قال تعرضوا لنفحات الله، كيما تلقى فما تخفيض، والا فما ساعات يعملوا سولد ولا حاجه، في الاوقات هذيك واحد يستغل يمشي يقضي ولا يشري حاجات. كيف كيف في الدين فما اوقات نجم
1: تربح
0: يستفيد
1: أكثر،
0: منها، تربح
1: تربح
0: فيها
1: أكثر
0: أكثر.
1: وب...
0: يعطيك
1: بأخ...
0: الصحة،
1: معناها ب... في مناسبات معينة.
0: بالضبط، كيف يسميوها؟ إسعاف، إسعاف.
1: يعطيك الصحة، هذاك علاش ما تفوتوش الفرصة في الأيامات الفضيلة هذه، تحابوا. وأكيد أكيد أهم حاجة صلة الرحم اللي هي تكون في الأعياد
0: مهم.
1: والمناسبات، واللي لازم الناس الكل معناها تتذكر العائلة على القليلة، كي المشاغل الحياة خلتنا ننساو إنه نكلموا بعضنا، هاكا نتفقدوا بعضنا على القليلة على
0: ماهوش
1: القليلة.
0: ننساو ملاك، هو تشغلنا الدنيا.
1: اي
0: خاطر تلقى العبد مثلا، انت تقوم في الصباح مثلا تقول والله اليوم لازم نكلم فلان، توحشته مثلا، تهزك
1: النهار
0: الدنيا،
1: فيسع فيسع يجري،
0: تهزك المشاغل كذا، تطلع في الليل 10 نتاع الليل ولا 11 نتاع
1: تقول
0: الليل،
1: تو
0: الفرش
1: وقتش نكلم
0: تقول
1: عادش،
0: تو نسيت فلان، اما تو ما نجمش نكلمه نفجع
1: تو
0: ولا
1: صباح.
0: حاجه، غدوه ان شاء الله. وهكذا دواليك، هي ماهيش انك نسيته باراده مش متعمد، مش
1: متعمد، لا،
0: متعمد يعني.
1: هي انه المشاغل الدنيا تخليك
0: اما هوك
1: تتغافل،
0: فرصة،
1: تتواتي هكا.
0: فرصة كيف في رمضان، فرصة نتلموا
1: نكلموا
0: يعني،
1: فوق
0: تو
1: الطاولة.
0: برا لمهم
1: صحيح
0: العباد فرد الطاولة
1: صحيح
0: جمعة كاملة،
1: صحيح
0: دي مش جمعة، في نهار ديما فما مشاغل، يلبو عنده خدمة، يلم يلو، فهمت
1: هي.
0: يعني صعيب باش نتلموا في الوقت
1: صحيح
0: هذاك.
1: على فرد طاولة
0: صحيح،
1: وفرد بيت
0: تو زاد كيف كيف احنا كنا، كانت تتلموا العباد دار، وكانوا يحكيوا بعد شوية يمشيوا للدار الكبيرة يذبحوا فيها والحوسة الكل فيها، ويتلموا الناس الكل غاديكا، معناها تو على الأقل كي
1: شو كي غلال علوش.
0: فرصة
1: انا فرصة
0: فرصة
1: رخيصة
0: مش طفيو عليه.
1: لا، كي غلال علوش اليوم. ثم ناس ولاو معناها يسمعوا في شيوخة وأئمة يقول لك راهو ماهيش
0: ينجموا
1: فرض،
0: يتشاركوا
1: اللي ما
0: فيها.
1: يقدرش ينجم الوالد معناها
0: بو
1: بو
0: العائلة
1: العائلة يشري العلوش
0: يتلموا العائلة
1: ويتلموا، فهي
0: بو العائلة
1: فرصة.
0: الكبيرة اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: صلى
0: قال
1: عليه
0: هذا
1: وسلم،
0: عني، قال هذا عن أمتي، ومن
1: صحيح
0: لم يضحي من أمتي، معناها
1: صحيح.
0: سنة، هي أصلا سنة الحكاية،
1: هذا
0: معناها
1: الكل انا
0: نحكي بعد
1: اسمع،
0: بأكثر
1: نعطي فيك في
0: تفاصيل.
1: رؤوس
0: إيه؟
1: اقلام مش من
0: تيزينج
1: بعد، انت باش
0: اسمه.
1: تحكي لنا من بعد زيادة، باش نعطيك معناها بعض الاقتراحات في علاقة ببعض الظواهر اللي قاعد نشوفها الاجتماعية اليوم. قاطع صلة الرحم شنية تنجمت، كيفاش نجم توصفه اليوم اللي يعمل الخير كيف كيف. اتو نحكيه باكثر تفاصيل، كيما اعطينيكم فكرة هكا صغيرة، شيخ محمد بن حموده ضيفنا اليوم وينورنا اليوم في عشوية على الوطنية. عبد الستار عمامو،
0: لله
1: أولادي أولادي أولاد تونس المزيانة، أولاد بلادنا.
0: أي ولدنا اليوم مش يكون فقيه من فقهاء تونس، واحد من تلامذة الإمام صحنون، ومش يشوفوه كيفاش اش عمل كي خرج واش رد لهالبلاد هذية بعد ما لقى حظوة ومكانة في بقايا أخرين، خير انه يرجع
1: يرجع
0: لبلاده
1: البلاد رغم الاغراءات كما
0: رغم
1: قلنا ثم ناس.
0: هو برشا علماء خرجوا من البلاد ولقاو حظوه معناها كبيره، فما اللي مقعد ما رجعش وتوفى غادي، كما ابن خلدون، كما سيدي بالحسن، كما برشا علماء اخرين، وفما شكون رجع لي باش يحكي لنا عليه سي عبد الستار.
1: واحد من واحد من العلماء. سي محمد، خممت في غنيه تتلائم مع
0: إذا
1: الايام
0: كان
1: هذه؟
0: عندك انت
1: احنا اختار، انا مثلا اليوم اخترت سامي يوسف يغني على
0: بيه.
1: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الستار عمامو اختار
0: الكبشيدو.
1: الكبشيدو
0: على خاطر انا ضحكني الاغنيه هذيك تضحك نهار العيد. نهار العيد ما عادش يدور
1: ما
0: الكبش،
1: عادش يدور مذبوح،
0: خاصه الجول نتاعو كذا يحطوه بعد ما يذبح،
1: ما تجيش تو الكبشيدو. انا شفت تعليق
0: قبل بنهار،
1: ثم شكون على مواقع التواصل الاجتماعي قال بربي الاذاعات لا تحطون الكبش يدور، اما راك باش تسمعها.
0: لا، كبش يدور يدور، علاش ليه؟
1: قبل بنهار،
0: حتى
1: قبل
0: اللي ما
1: بنهارين.
0: عندوش ما كيف حالي مشاش كبش يسمع تبع بيع بيت يسمعوا في الاغنيه. اما حبيت اقول لك حاجه، بشوف الدنيا كيف تتبدل. هذه اتعملت في الستينات تعرف اللي هي غناية غناها المجموعة
2: هي
0: الصوتية
2: بالمناسبات، بل كانوا كل مناسبة يعملوا غناية.
0: هي تعملت في الستينات.

0: وخذوا الميزان نتاعها نتاع المجرد نتاع نتاع العسويه
1: اللي هو ما فيهش موسيقى معناها بس بالتثقيف
0: ولكن قبل ما قبل الكلمات نتاعها قبل ما يغنيوها الفرقه الموسيقيه الفرقه الاذاعيه نتاع الاذاعه التونسيه اللي فيها وقتها كبارات يوسف تميمي وسعد الدين وغيرهم يرحم الميت ويرزق الحي بداها بالكلام ممثل كبير في الفرقه فرقه الاذاعه للتمثيل اللي هو سي صالح بالمهدي مصالح المهدي مصالح المهدي الموسيقار صالح بالمهدي تعرف شكون صالح بالمهدي تعرفوه في التلفزه راجل مكتراكي في ام تراكي ناس
2: الراجل
1: يقول من الامر ديما
0: المسكين مغلوب على امره هذاك هذاك سي صالح بالمهدي اللي هو قال الكلمات نتاع الاغنيه هذه لكن التاريخ كي نبحث في الوثائق لقيت ان تعديت اول مره في الراديو تهجمت الاغنيه هذه وطلب من الاذاعه انه ما عادش تعديها لانها اغنيه هابطه مش مستوى
2: كيما كيما طوع عندنا مثلا موجه معينه من الاغاني يقول لك ما تتعديش في الاذاعه
0: بينما احنا تو الكبش حاجه طريفه ولينا اغنيه مبتذله
1: ما فيهاش كلمات
0: مش كلمات غشاشه والكل بينما هي تحكي على توصف في عاداتنا وتقاليدنا اليوميه في يوم العيد
1: نقعد احنا في الاجواء انت مشيت للشرق وسي عبد الستار خلى التونسي نمشيو احنا النص التونسي اللي هو جاره الاشواق كان عندها
2: هي هو ايش نقول لك فاتن شنو اخترت انت اخترت جاره الاشواق ناخذوا الشيخ محمد جارة الأشواق
1: ولا صلي على سيدي النبي متاع شكري بوزيان
2: ولا شكري بوزيان
0: ايه
2: ايه شوف ان انت اللي موجودة عندك خاطر احنا نعرف جيناك هكا فجأناك بالاختيار يلا يلا هو شكري بوزيان حلوة الأغنية ايه صلي على سيدي النبي
1: هكا نسمع تتحط في العيد مع الكبش يدور
2: شوية آخر ضيفة باش تكون حاضرة بحدنا من اختصاص رياضي الحقيقة تميزوا فيه في ساعتنا الثانية عبد الستار عمام ونحكيوا على الرجبي أما الرجبي مش للرجال للنساء وعاملين المنتخب الوطني اليوم نتائج ممتازة جدا وكنا معناه للي مش مطلع وإلا مواكب للرياضة ما يعرفش لي ثم فريق وطني للرجبي فتيات وعامل نتائج كبيرة معناه وصلت أنا شفت ماتش يذولي لكيب الأخرى صفر وهما معناها
1: حتى الفريق متاع رجال زي ديان في نتائج باهي وعنا زيد البيسبول اللي كانت موجودة في بنزرت وكان عنا فريق زيد مهم جدا في الرياضة هذه وعنا زيد شو اسمها كرة الطائرة المائية والكرة الحديدية هذيك عنا فيها البطولة العالمية والإفريقية ونقول الكرة الحديدية هذه معناها في تايلاندا الرياضة الأولى قبل فوت معناها
2: كيما الرجبي في الولايات المتحدة الأمريكية هو
1: أما هذوما علاش قلتهم لك هذوما طاقات مهدوره
2: وما همش ماهيش
1: مستغله لو كان جات في بلايص اخرى ماهيش محاطه ومش مستثمره خاطر احنا نجم نجيبوا برشا فلوس وميداليات والقاب بالكره الحديديه بالبيسبول وبالرجبي سواء رجال ولا نساء
2: احنا حتى الرياضات الفرديه اللي قاعدين يجيبوا في ميداليات ذهبيه قاعدين يلعبوا بالحق معناه كي تتفرج وتشوفهم وتشوف كيفاش بطل يبدا مروح بميداليه وما يلقى حتى حد في استقباله قداش توجع على حكايه ثم ناس قاعده تخدم على رياضات اخرى وما همش لاقين
1: اعطيني كوني واعطيني باش نتدرب ما تستقبلنيش مش مشكل استقبل عاونوا خاطر الناس هذوما
0: ماديا
1: يصرفوا على روحهم بالكدا بالكدا باش يتكونوا باش يوصل يمشي يعمل
2: صحيح باهي شويه اخر باش نحكيو اليوم على الايامات هذه الاستثنائيه الاجواء تو عبد الستار عمام وزاد يتذكر اجواء الحومة العربي وكيفاش كانت تقبل الاحتفال بعيد الاضحى
0: عبد الستار تفكر ما انت الغشيره ما تفكر
2: انا غشيره انا خليني ديما غشيره انت اكثر انسان في تونس
1: هي الملك تقعد ملك
0: ملك
2: لا يا شيخ اكثر انسان مصغرني في تونس وبالحق عجبتني الحكايه ولا تعجبني معناها
1: هو اكثر انسان صغير اما كبير فيزيكمو يقعد صغير
2: ما شاء الله
1: ولكن يحكي لك عن التوارث
2: موسوعة ما شاء الله
1: معناها بسم الله ما شاء الله
2: لا ما شاء الله عليه علاش انا نرمي ديما نقول العبد الستار عمام وخاطر الذاكره التونسيه ثم تفاصيل ما لازمناش ننساوهم هذاك علاش ديما ماذا بينا نحكيوهم ونقولوهم ونوثقوهم في اذا استحق الامر
0: تعرف يا بالك من الحاجات اللي نعيبهم على روحي هو انه وعلى غيري من اللي يعرفوا هو ان الحاجات هذوما ما تكتبتش ما خفق ما تدون
1: لم يقع توثيقها
0: وكما يقولوا الفرنسيس سولي زيكري كي غيست الحاجة المكتوبة اللي
2: بتبقى
0: اللي بتبقى الأجيال علاش نقول هكاية على خاطر للأسف الشديد تويك تختلط الحبل بالنبل وساعات كي تقول انت راو كان قبل يعمل كي يقول لك منين ليك الحكايه هذه وما فماش وحنا ما نعرفوهاش. هي انت راك ما تعرفهاش خاطر ما تعرفهاش، مش بشرط تكون تعرفها.
2: صحيح.
0: واختلاف الجهات
1: راه تنسى زاد اون بلوس تنسى، انت تراها حاجه عندك ايفيدونت هذيك معناها طبيعيه معقوله ماشي نساوا العباد. احنا كان مش مختار الحشاش يكتب كتاب في وقت معين على التاريخ وعادات وتقاليد التوانسه في وقت من الاوقات
0: ما حاجات ما عادش عندنا حتى
1: ما تراهمش تنسيهم جنب
2: ويختفي الاثر نتاعهم بعد خاطر تقعد الحاجه الشفويه. لو كيما في التراث قاعدين نشوفوا حتى الناس اللي تبحث في التراث وحتى في الاغاني
1: هما بالحجر قاعدين وتلقى الواحد وفما دول وعباد اخرين قال لك نتاعنا هو خلي عدم مش مكتوب
0: التراث
1: المادي ولا المادي احنا
0: المادي
1: هذا المادي وما وقعش معناها ما وقعش حصر ولا ما وقعش
2: وتثمينه كتابيا لانه كي تخلي اثر كتابي اكيد بيع. الاجيال الجايه باش تعرف
1: انا مع انو سعب ستار كتب لنا كتاب في الحكايه هذه على الاقل في ما جي. يعرفه ولا جي. في ما
0: على الاقل وثق اللي نعرف
1: بالضبط مش شويه مش
0: شويه
2: سؤال هذا طرحته لك نذكر وقتاش عبد الستار عميمو مش رمضان هذا رمضان اللي قبل وقت اللي تقابلنا في مقر الرشيدية يعطيك الصحة وكنت ضيفي انت وقتها قلت لك عبد الستار عميمو علاش هذوما اللي الحكايات هذوما الكل حتى في إطار الخرافة تو قبل تو مثلا عبد العزيز العروي كيبدا يحكي وكل معناها اللي قعد في تاريخ التلفزة تم حاجات اللي قاعدة موثقة بطريقة عبد العزيز العروي
1: وقلت لك علاش خاطر سي عبد الستار وغيره نحكي لك على حسن حسني عبد الوهاب وعلى الناس اللي تلقاهم كتبوا كتاب والا جوز ولا تاريخ الناس هذوما عندهم عقليه في مخهم ما تكتب حاجه الا ما تكون تعملها الدين وسقين وكذا ومن هنا معناه انت تراها سهله هو يراها يقول لك انا ما نجم نكتب ما نمشي نبحث ونثبت منها هو وبرا عاد ارجع وزيد شوف وحط لها المراجع انت حط لها كذا راهو ياخذ وقت انا انا شنو ننصح نصيحه ليا وليه ولاي شخص اخر مهتم بالتراث بالهويه كل فقرة صغيرة يكتبها وبعد
0: خلي هذيك
1: يعني أحسن حسني عبد الوهاب ولا شو اسمه كتب
0: ورقات
1: صحيح ورق وإلا تو رؤساء في أمريكا ولا في غيرهم يخرج بعد عام يهبط كتاب مش هو كتب الكتاب في العام هذاك هو كل فترة متاعه هذيك الكل
2: الوثائق
1: يكتب ويحط يكتب ويحط يكتب بعد هذه سينو راه ما ينجمش يكتب كتاب عبد الستار انا مطول بعد 5 سنين 10 سنين ويقول لك لا مازلت في حاجه ثبت
0: انا مش نجيبك بجواب هي تهرب
1: انا تكلمت على لسانه اما نعرف اللي هذه موجوده
0: جواب تهرب مش جواب نهار قالوا العلامة البحر سيد محمد الفضل بن عاشور بجلاله قدره قالوا له علاش كتابتك قليله حتى ما تعرف كتب حاجات بسيطه باغابول العلم قال ما تكتمل رأس المال حتى نأتي بالفوائد إذا كان قالها العلامة البحر ما أدراك
2: شفتك التعلى
1: أيوة
0: شكوني
1: قلت لك 10 سنين أنا زيد 20 سنة أخرى
2: هذا مش تهرب تهرب ضريبي
1: يلا نمشي محق جدا
2: لازم التدقيق هو مهم ولازم تفرغ التام ممكن في فترة من الفترات تو ما شاء الله عليه مازال ينتج عبد الستار عميمو
1: لما غير تفرغ لازم يكتب تو أنا تو خذيت قرار أني نكتب وبعد أنتم ثبتوا ورايا ما قعدتش نثبت
2: مثلا يلا نختار ونمشيو للاغاني نذكركم شنو اخترنا اليوم انا اخترت محمد سامي يغني على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
1: سامي يوسف
2: صحيح انا
0: انت رايي مشكلة
2: لا مسالش عدي ولي شويه عبد الستار عميمو الكبش يدور بما انه يدور اليوم وغدوه ونهار الاربعاء ما عادش باش يدور
1: انا نشوفوا المخرج شنو يختار تعطيك
2: انت
1: ايش قالت ايش عندها مش عندها
2: انت اخترت هو قال شكري بوزيان
1: والا جرت لشويه
2: شكري بوزيان باش يكون اختيار شيخ محمد بن حمودة فاتن انت اخترت لنا زادة حاجة من الحضرة هكا ولا الحضرة وجو الحضرة ونعرف الأجواء الروحانية انا قلت لك قبيل غنيتك كيني هي
0: مش لا وعلي حتى الشيخ مش يقول لك حاجتي بها لأن تحرك فيه هو بيدو تحرك فيه أشياء
1: مهمة
0: دافع عروس دافع هو خاطر همش راح تدليل في عروساتكم منظرت تكونوا قاعدين صياغات نساكم وقاعدين وتبادلوا كل شيء هما يقولوا هذيك
2: الحضره وتقوم الناس الكل تتخمر
0: ايوا
2: محلاها الاجواء هذيك يلا تلقاو زاد الاغاني والاختيارات مع سميه زويوي نذكركم اللي هي اليوم على الديجيتال تلقاو على الديجيتال على صفحتنا غاديو ناسيونال تونيزيان الاغاني اللي اخترناهم فتونا فاتن حسني معنا اليوم في الاخراج ورامي مجولي في التنسيق العام للحصه هات نسمعوا ليزكستري
3: معنا احنا بدات الحكايه
4: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
4: محلاها عشرة

0: أولادي.
1: اليوم اسمه سعيد
2: إسحاق ابن إبراهيم الكلبي من بني كلب، هذوما اللي هما قبيلة عربية كبيرة، جاءوا جدوده في الحضور الإسلامي الأول واستوطنوا مدينة القيروان بالطبيعة لأن هذيك عاصمة البلاد. ولما يتولد سعيد والبوه كان متأثر برشا بالإمام صحنون اللي اسمه سعيد، وسعيد بن صحنون، فكان متأثر ببرشا، وكان وقت صحنون اسمه مال الدنيا، فسماه سعيد تيمنا بسعيد، ويقولوا أنه مشى الإمام صحنون وقال له إن شاء الله ولدي يطلع عالم كيفك، واستجاب ربي لدعوته. خاطر السيد هذا رغم اللي هما من الفلاحة عندهم أرزاق فلاحية وكذا، مش هو تولد عام 828 تقريبا، حوالي عام 836 مش يفهم الدنيا شوية ويمشي يلتزم أنه يتبع الإمام سعيد بن صحنون. وكان سعيد بن صحنون وقتها مش في القيروان، إنما يخرج بقعة اسمها قصر الطوب في الساحل التونسي، يرابط في نفس الوقت يقري، فالتزم إمام صحنون وخذي عليه العلم، لين إمام صحنون كتب له إجازة وقال له وليدي هاو يزيعان برا شوف حياتك، خذي اللي نعرفه الكل تعرفه كيف كيف، ما فماش علاش تتبع فيه. فوقتها حس هو أنه ما نجمش يجلس شيخ آخر ولا يجلس لتدريس وصحنون موجود، قال نمشي نعمل حجة. فخرج الحج، تقول انت كيما هالموسم اللي علينا تويقة، وبعد ما تم الحج رجع في مصر. ظهر له أنه ما يرجعش القيروان، علاش؟ كما قلنا كان ما حاشم مش يرجع المدينة فيها شيخه ويولي فرد مستوى هو يقري، إذا كان قري وانت تقري ولا كذا، ما قعد في الفسطاط، قعد في مقبل وقتها فمش القاهرة، قعد في الفسطاط، وهذيك جاور في جامع عمرو بن العاص وقعد يقري، وبدات الوفود تهبط عليه وبدات شهرته تكبر، وصار يعتبر كبير فقهاء المالكية في زمانه، ده هو مذكور حتى في طبقات في طبقات مالكية في شجرة النور زكية. فولوا يرحلوا له بالذمة مش ياخذوا عليه العلم، حتى توفى سحنون، جاء الخبر الإمام سحنون صار دوام لله. مع ذي هو شورت وعمل أرزاق هذيك في في استوطن، ولا لبس نعليه وكذا، ولا استوطن. يقولوا أنه في ليلة وقف عليه الإمام سحنون في المنام، قال له وقصر الطوب ثلاث مرات، الرباط. فيقول قام بيع ما وراه ما قدامه وكل ما كسبه غاديك في الفسطاط الكل، وقرر العودة إلى تونس، قد ما شدوا فيه صحيح، قد ما لحلحوا به، قد لا، أنا يلزمني نرجع لأني جاني أمر، أمر يلزمني نرجع. فرجع لتونس وما رجعش لمدينة القيروان، وإن كان ممكن يعيش في مدينة القيروان لأنه القيروان الأصل، رجع لقصر الطوب الرباط هذي اللي ما عادش عنده وجود، وجاور في قصر الطوب، وكانت تجيه الوفود من كل ناحية في البلاد مش ياخذوا عليه العلم هذيك، وقعد معناه ينظى إليه بعين التجلة والاحترام، وحتى أنهم كانوا يقولوا المشرقي لأنه مشى للشرق وقعد مدة طويلة ثم رجع لتونس وبث العلم حتى العام وفاته في قصر الطوب بيدو تدفن هذيك في عام 907 ميلادي بالطبيعة، وقعد الأثر نتاعه معناه في محبته للبلاد واحترامه لشيخه، قعد يضرب بالأمثال مدة طويلة كيف يحترم شيخه، معناه ما كانش ينجم يحاكك ولا يناظر شيخه في نفس المستوى في نفس المكان، ورغم علمه في مصر رغم اللي شدوا فيه صحيح، لما جاء الأمر والشعور بالعودة للوطن رجع للوطن
3: من خلال رؤية، معناها
2: رؤية يقولوا
3: نداء من أستاذه
2: فرجع لبلاده وكمل الحياة في بلاده ونفع المسلمين بما قدر عليه في بلاده بالطبيعة. هذا واحد من أولادنا اللي مشى هاجر تعلم وبث العلم، لكن بلاده كانت أعز في قلبه من حاجة أخرى، فرجع لبلاد تونسية. رحم الله سعيد ابن إسحاق ابن إبراهيم الكلبي. أولادي.

0: مواصلين معكم في عشوية على الوطنية. نذكركم اليوم هو مش ضيفنا، نورنا في عشوية على الوطنية الشيخ محمد بن حمودة، ويرافقني كالعادة والعويد، والله اللي قطعنا عادة عفص ترع ميمو، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير يا ربي. قاعدين نتبعوا في حجاجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور. أكيد ليمات هذو ما عندهم خصوصية وقدوسية، وثم طقوس دينية تصير، وثم حاجات تصير في مكة يوم التروية اللي هو اليوم، وغدوة يوم عرفة. علاش تسمى اليوم يوم التروية؟ أنا عندي رو قدامي ما نحبش النقل، ما نحبش النقل، باش خليك أنت تعطينا التفاصيل هذية. علاش تسمى يوم التروية؟ وإن شاء الله الكلنا يا ربي نرتوي من مياه الجنة إن شاء الله يا ربي، آمين أجمعين. يوم التروية وغدوة يوم عرفة ويوم عيد الأضحى إن شاء الله باش يكون يوم الأربعاء. ثم معناها حاجات تصير، فما شعائر دينية تصير في مكة، وين يتوجهوا الحجاج، يهزوا معاهم غدوة كيفاش نية باش يعملوا بالضبط. وفي إطار ممكن اليوم قاعدين نتابعوا في حجيجنا الميامين، إن شاء الله ربي يرجعهم سالمين غانمين، وربي يرحم اللي توفي وزاد في الأرض المقدسة.
1: هما التروية هي فيها برشا روايات، فما شكون يقول كانوا يلموا الماء ويحضروا باش يمشيوا العرفة غدويكا. احنا الحجاج نتاعنا نتاع تونس يتوجهوا من اليوم من تويكا من قبيل يمشيوا المخيم عرفة من قبل بنهار، خاطر اغلب الحجاج قبل كانوا يمشيوا الميناء، يقعدوا في ميناء، ومن ميناء يمشيوا العرفة. من ميناء العرفة تنجم تعدي نهار كامل في
2: الثنية
1: هذيك، وتنجم تحرم من الوقوف بعرفة اللي هو واجب، لانه الحج شنو هو الحج؟ عرفة. اذا كان ما وقفش في عرفة ما عملنا حتى شيء،
0: في مكان معين
1: بالضبط، في مكان وفي زمان معين، في
2: وقت بطلت حاجة مش بطلت،
1: ما عملنا حتى شيء، ما عملنا حتى شيء على هذاك ضمانا 10000 حاج بشي خاطر دعم ونقل لوجستي وكذا وخيمهم
0: يمشيوا من اليوم.
1: صحيح، من اليوم يبيتوا غاديك، يقوموا الصباح غدويك يقراوا من الليله، يبداوا في قراءه القران والدعاء وغيره، ويصليوا الصبح وبعد يصليوا ظهر وعصر جمع تقديم، وتتعمل خطبه عرفه، ومنها بعد يقعد يدعي الحاج، ربي يستجيب للحاج ولمن دعا له الحاج. علاش احنا نقولوا بلي
2: فكرني
0: حتى بدعيوه.
1: وانت ساعات تجي تسمي تسمي تسمي تسمي والاسم هذاك يتنحى، واسامي اخرى ما جاتش لبالك يجيو لبالك وقتها، لانه ربي كاتب لهم رزقهم. هذاك كل واحد ياخذ رزقه كيما تاخذ رزقك من الهواء ومن الماء ومن الماكله، تاخذ رزقك من الدعاء. فديما ربي قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يغفر للحاج ولمن دعا له الحاج. اما الحاج كهو يولي ربي ضيقنا واسعا، لا ربي كريم ورحمته واسع، هذوكم اللي جاووه يرجعوا كيما والدتهم امهاتهم بالطبيعه، اذا كان حافظ على حاجه معينه، خاطر
2: عندها شروط.
1: قال رب حاج اشعث اغبر ويدعو الله ولا يستجاب له، وأن يستجاب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومأكله من حرام ومطعامه من حرام ومشربه من حرام وقال بهذا ومأكل هذا، وبعد يقول لك أنا
0: حجي مسحت كل شيء.
1: لا ما عندك ما تمسح، ما فهم حد شيء. قالها النبي صلى الله عليه وسلم. زيد احنا ما مشيناش للحج، وإن شاء الله ربي سهل اللي يمشي، اللي بش يحب يمشي ولينا، وإن شاء الله ربي. أنت قاعد هنا ماكش محروم زاد أنت الأيامات هذه، أيامات وذكر، أيمات دعاء. قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، وهو على كل شيء قدير. التكبير في الأيمات هذوم، لأنه وقت لي سيدنا إبراهيم كشف الذبح العظيم قال الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: فأحنا نكبر لتكبر الله على ما هداكم. زيد ادعي باللي في قلبك، طوك مهوش دعاء متاع شر، ما دامك مش باش تدعي قطع رحم، ماكش باش تدعي بحاجه. مثلا واحد قال لي سنه في الايمات هذوما باش يدعي على اولاده، تو معقوله؟ ادعي لهم بالخير،
0: ادعي لهم بالهديه، بالهديه
1: حاجه معايا في الحج وماشي. قال لي نحب وريني
2: الملتزم.
1: عليه قال لي نحب شبيك؟ قال لي نحب ندعي على ولدي. يقول لي انت جاي صارف حجه كامله شدي على ولدك؟ قال لي عامل فيا ويسمع في كلام مرته وما شنو،
0: ما هو ادعي له بالهديه باش بعد من معينك هو يولي يدعي لك.
1: كان الملتزم وادعي لولدك، حتى انت كي تدعي باش ربي يعاقبه باش يزيد ظلال على ظلال، باش تروح تلقى عبد اخر. اما خير تدعي له انه ربي يسامحه ويغفر له ويهديه. يا اخي مرته قامت تبكي، قالت له واي خلينا ندعيو. اي دعاو لولدهم، كملنا طواف، هذاك طواف القدوم، مازلنا كي خلطنا معناها وحاجه. احنا وصلنا للبيت لوتيل وهو جاني يبكي، طلبني قال لي ها ولدي طلبني تو يطلب في السماح، يطلب في السماح من بوه ما عرفش اللي بوه دعاله في الوقت هذاك
0: هداية جاتو من بيت ربي
1: من الوطن القبلي ومازال حي موجود ولده مازال موجود وممكن نروح يسمع فينا ربي استجاب له لأنه دعاله بالهداية انت علاش تمشي للشر ادعي بالخير ولو انت قال انا مظلوم هي دعوة المظلوم مستجابة ليس بينها وبين الله حجاب انت كي تدعي للسيد هذاك انه ما عاش باش يظلم حتى حد بعدك مش عندك ثواب
0: ربحت الأجر
1: ربحت وربي سامحك وسامحه هو وشو قداش من بلاد نحيته انت اما كده تدعي باش ربي يهلكه موش كيفاش باش يهلكه
0: صحيح
1: مش يزيد في الطغيان يعطيك شيء ما عملنا مع عباد اخرين يعني هل انت ترضى ان تظلم عباد اخرين بالدعوه نتاعك والا تدعي فليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم انت وقت اللي تسامح في ايامات العيد هذوما وتغفر وتعدي للعباد تحب ربي يسامحك ولا ما تحبش احنا في النهايه شنو نحبوا احنا حاشتنا باش نتعرضوا لنفحات ذي باش ربي
0: باش ربي يغفر لنا ذنوبنا يعتق
1: رقابنا من النار ذي هو يوم تعتق فيه رقاب هو انه ربي سبحانه وتعالى يقبلنا بعفو وبرحمته قال الاخر انا مانيش حافظ دعاء وواحده قالت لي انا مساجل لو خايفه أن ننساهم والاخر يحب منها شنو
0: كيفين
2: فما اللي ما يحفظش اللغه العربيه مليح سبحان الله
1: سيدنا محمد يدعي من الصبح حتى للظهر صلى الظهر قاعد يدعي من الظهر حتى العصر صلى العصر يدعي من العصر حتى المغرب جاء واحد من الصحابة قالوا يا رسول الله
2: أنا خلطش بش
1: لا أطيق دندنتك ولا دندنة معاذ
2: هذه صعيبة
1: ما شديت حتى كلمة هذه رويك يعني مش أمي رويك يحكي باللغة العربية ونجم وقتها تقرأ له قصيدة توسيبون تحفظت معناه يعود هلك قالوا أنت شنو تدعي قال أنا نقول اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار قالوا أنا ومعاذ حول هانو دندن اكل دعاء اللي شفته كل هذاك مش كله في
2: هذيك ملخص الحكايه
1: هذيك
0: زبده يعني هذيك اللي به الفايده وما ثمش ما اسهل منه
1: دائما الدعوه من القلب
0: صحيح
1: وكيما هي تخرج كيما هي
0: ويقبلها ربي ان شاء الله من
1: ما تصطنعهاش
0: بالنسبه للحجيجنا الميامين هو ثم اليوم معناها نشوفه في عائلاتنا ثم برشا ناس اليوم تصيم اليوم وتصيم غدوه الحجيج نفس الشيء
1: ما يصومش
0: لكن احنا شنو هي ارتباط الصيام بالنهارات
1: الصيام هو لانه يعني يوم عرفه يوم دعاء وربي يستجيب للصائم حتى يفطر فزادوها الصيام وفما حديث يقول لك يصوم الانسان يوم عرفه وارد انه يغفر له ربي ذنوب انا ما مشيوش في هل صحيح ولا لا وعام قبل وعام بعد نمشيو انك انت في يوم تاع عباده
0: واضح
1: خصصته للعباده بجميع ما طاهر طيب وصايم وتصلي عملتهم الكل
0: باش ربي يقبل الدعاء
1: ودعيت
0: ما ثمش ما احلى من هكا
1: حبيت تعمل اي حاجه
2: اكثر ما يمكن من
1: بصحيح
2: بالكواريتي تربحنا
1: باش يستجيب ربي كهو اللي ما ينجمش يصوم ما يجبرش يروح
0: ما يجبرش يروحه على
1: لانه مش فرض ما يجيش يقول لك انا مريض وتون زرق وفي عام الصباح لا
2: هو المريض كيبدا مريض حتى في الفرض عنده رخصه
1: وصيام ومقبول 100% كانه هو صام
0: الحديث ذو الشجون الحقيقه وقد ما نقعد ونحكي ومن نقفوش هيك بسرعه فيما تبقى من الوقت اليوم ثم ناس باش تعيد وباش تضحي لكن هي قاطع صله الرحم
1: ما عملنا حتى شيء صلة الرحم واجب قال اشتققت لها اسما من اسمي من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته
2: الرحيم الرحم
1: انت ذي واجب وفرض وتمشي تعمل في سنة يعني انا جيتك جيعان وعندي ثلاثة ما كليتش تمد لي كستي ولا تمد لي كسكي واللحم
0: كسكي واللحم
1: شو عملنا بالتي
0: ما عنا ما نهضمه
1: انت جاي بالتي وتلوج على البندق مش حط لي بديتي وكني ساعتيني اللي بيه الفايده
0: الاساسي عبسته
1: الاساسي
2: انا حبيت نعرف اذا كان واحد مثلا مديون معناها مديون لشخص وخذ من عنده فلوس ثم لم هو فلوسه مشى للحج يندرى أبجل أنه يخلص الديون ولا ساعة ثم يمشي الحج وإلا نجم يمشي هكاك
1: إذا كان هو عنده مورد قار كل شهر قاعد يؤدي في كل أداء ذاك مثلا ينجم يقول الدين بتاعه يوفى كان بعد 10 سنين ينجم يحج أما إذا كان هو ما عندوش مورد ولا ناوي باش يقلب ولا ما هنا يولي تخليص ديون الناس وأداء الحقوق العباد قبل ما تعطي حق ربي خطر حق ربي ذاك ربي سيمحك فيه معناها يوم القيامة
2: أي حاجة ربي تنزل على حقه
1: إلا حقوق الناس.
2: أما حق الناس
1: إلا حقوق الناس ما تنجمش أنت تجي تقول له يوم القيامة يا ربي راهو كذا ولا راني ظلمت فلان ولا أي خلي سامحني. لا إلا ما يسامحكش ولا يموت شهيد يقعد قدام باب الجنة يستنى حتى صاحب الحق ياخذ حقه.
0: شيخ محمد بن حمودة شكرا لك الوقت وفي حبينا نزيدوا نحكي الحاجات أخرى الله غالب نخليكم مع زملائنا من قسم الأخبار. يعيشك وعيدك مبروك وسنين دائمة. رنيم شوي آخر مدوري عن المنتخب الوطني للرجبي تكون معنا في استضافة يا مرحبا.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الخامسة مساء للأخبار. حجاج بيت الله الحرام يتدفقون إلى مشعر ميناً قبل التوجه إلى صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من الحج غداً في اليوم التاسع من ذي الحجة. في إطار مواصلة تنفيذها لبرنامجها الميتني للمراقبة الصحية على الأضاحي، المصالح البيطرية بولاية بنعروس تؤكد عدم ملاحظتها إلى حد الآن أي أعراض لأمراض ناتجة عن أوبئة أو أمراض خطيرة يمكن الوقوف عندها في تحديد صحة خرفان الأضاحي، وفق ما صرحت به رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية فاطمة سعيدي. مؤسسة فيدا تعلن عن الترفيع في مبالغ الجرايات الشهرية التي تسندها لفائدة منظوريها تبعاً لمراجعة الأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل. العثور على عشرة خرفان نافقة متحللة على سواحل مدينة سليمان، ومصدر أمني من الحرس البحري يرجح أن يكون قد تم إلقاؤها من إحدى السفن منذ أكثر من أسبوعين، ويضيف أنه يتم حاليا بالتنسيق مع السلطة المحلية القيام بردمها في إطار التوقي ومنع تحول الجثث إلى بؤر لتفشي الأمراض. في أخبار العالم، العالم يحبس أنفاسه في انتظار الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإيقاف الحرب، والمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يصرح بأنه لا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها، مؤكداً أن إيران لا تهتم بالتهديدات. والوسيط الباكستاني يتحدث عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات، مؤكداً أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح. على الجبهة اللبنانية، الجيش الإسرائيلي يصدر إنذاراً عاجلاً بالإخلاء لسكان 10 بلدات في قضاء نبطية جنوبي لبنان استعداداً لقصفها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: إشهار
4: 10 على ليش للربح من عند جودة. ألعب على السيت على جودة.com واخلط عليه.
3: إشهار
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: يحدث في تونس
7: 120 دقيقة من الاثنين للخميس
8: مع ليليا الحسيني من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
7: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
9: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
10: شكري بوزيان.

0: seen them.
1: ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال
0: الناس صمود.

0: السيدة المخرجة عندها سلطة كها وحطت غنيتها هي الغنية اللي فازت. نسأل السمية بعد نثبتوا بالتدقيق ونحلوا تحقيق في الموضوع.
1: تجاوز صلاحيات إنما الغنية هذه بالفعل
0: عندها شعبية.
1: عندها شعبية كبيرة جدا كما قلت. هو أهلنا في بنزرت معناها يشيخوا عليها معناها. لكن تونس كاملة مع سرطوم اللي تعملت فيه مع لجمي وقتها
0: سامي اللجمي
1: في التظاهر اللي عملها واللي ماذا تتعاود
0: الحضرة
1: هكا اسمها الحضرة هي
0: اي الحضرة
1: معناها بالحق
0: حتى عروض الحضرة ديما والزيارة سمحني فيت الزيارة فيقة سيد المخرج
1: استغربت اسمها الحضرة اسمها زيارة وبالحق صار تفاعل كبير
0: وما سميش عرض ما يعملش كومبلي في عروضات الزيارة بالحق أجواء روحانية ممتازة. ألف ألف مبروك سيد المخرج. أنا قلت لك أول ما اقترحت الغنية قلت لها يذولي غنيتك باش تربح معنا كنت متوقعة. هيت نمشي ونرحبوا بضيفتنا اللي نورتنا اليوم. هي صغيرة في السن لكن هما كبار في المقام وقت اللي ينوروا تونس وقت اللي حقوا نتائج ممتازة. نحكي على رياضة أنا شخصيا ما كنتش نسخايل اللي عنا فيها باع وذراع يا عبستار عمامو اللي ما شاء الله ما شاء الله عيني متذرهم تبرك الله نحبهم يوصلوا النتائج هذية. نحبوا ناخذوا معناها تتويجات في الأيام القادمة.
1: الحق كي ريت قبل شوية دخلت صيفة قلت هذه ملاك
0: كل غشيرة
1: خذي فيها رمضان العيد معطاء مش رمضان العباد يخذ فيهم رمضان ما يعطي أما أنت يظل العيد خذا فيك معطاء خذي أنا كنت تصور هذه ذكبي تو هذه تعمل دوس كلاسيك طب هذه هي نتاع ركبي يا ربي انا بس باي ركبي عضروت هكا واحد عضروت كيما نعرفين
2: مشكل انت تقولي هكا
0: ليه
1: غريبه فيش حتى زميلتي كي خلط انت قلت اكسبسيون هذه حطينا لازم بالكتاف لازم حطوها في الاكيب بالكتاف لازم عندها شكون واصل يا اخي خلطت زميلتك
2: شو اسمها ملك
1: تحيه خلطت ملك كي خلص ذا كيف دخلت تفركس في استوديو ثلاثة غزرت يا بنيتي
0: لا مش هوني دوس كلاسيك رقبي لا ما تعرفش خصوصية الرقبي الخبرة والذكاء فك هزين الكرة والجرية الجرية اللي مش غلطة عليك انت تخيل عضلات وذراعات اكد تكتيك كيفاش تعدي الكرة ساعة بين الساقين وتشدها وتطير وتمشي تمركي بها بونت وخاطر وإلا تشوتها من بعيد تمرك نتبع راني انا نتبع في الافلام الامريكيين نتبع خاطر الرقبي هيك ما قلت معناها من الرياضات في فما في دول هي الرياضة الأولى بل حتى كرة القدم. لكن نحن ما شاء الله نهزو هكا كتافنا بكل فخر واعتزاز عنا باع وذراع. أتنقلك على شعب ستار أما خلينا نرحب بضيفتنا رنيم مدوري عن المنتخب الوطني للرقبي أكيد منتخب التونسي للرقبي. مرحبا نقول لها يا مرحبا
3: يا مرحبا
0: رنيم مرحبا اهلا وسهلا ومرحبا بيك فسر له بالله فسر له مش الفايده في البدن وفي القوه وفي
2: اول حاجه ميرسي بور لانفيتاسيون
0: مرحبا
2: وعندكم اكيد فكره على الركبي ما دام قلت التكنيك وكل كيفاش تدخل الكره وكيفاش تجري
0: اما عبستار ما عندوش فكره باش نحيل لك الكلمه باش بالله تنور وخلي يفيق شويه خاطر هو ماشي في باله الحكايه عضلات لا
2: دونك لا ركبي ماهوش جوست عضلات وتاي بالعكس ركبي اكسبلوزيفيتي ولازم يكون عندك تكنيك باهيه وتكتيك وميم طون
1: اي لكن زاد يظهر لي انا كي متفرج قد مش كفايه ذات حتى قدام التلفزيون عندي ما نعمل في حياتي مش اولادها مكيكه سارحين وراجلها هو يخسف البطاط من الفراش بتاع الصيف وبتاع الشتاء ها مسكي ما سي خليها هسك ما نحبش ايام فضيله
0: ما نحبش تقطع
1: الاشاعات على كل حال اما حبيت اقول انا كي راو شويه الرقبي راو بون رجالي الحق الحق في حياتي ما ريتش ماتش نتاع رقبي نسائي اما ما فيه يلزم برشا قليب برشا جرينتا برشا بون فولونتي خاطرك الجري اللي يجريوه يمينتي معناتها انا كنرجع كيكا تو لساني يخرج هكا جوج متر
2: احنا في عندنا دو تيب نتاع رقبي فما رقبي 7 فما رقبي 15 ديفيرونس بيناتهم لانتونسيتي ولي نومبر دي جوار في الرقبي 15 في الرقبي 7 لانتونسيتي تكون اكثر من الرقبي 15
1: خاطر العدد اقل
2: اي العدد اقل دونك في الرقبي 15 تلقى اكثر كونتاكت
1: فهمت
2: و ان بو اغريسيف اكثر من الاسيت خاطر فما الاسباس انا نعملهم زوز ركبي اسيت ركبي
0: شو راهو ما يغركش ساعات يبدا واحد ذميم وما تقدوش معناها معروفه هذه في في الواقع
2: لانتيليجونس
0: اي هات نحكيوا الاسيت يعني ثم سبعه لاعبات وفي الاكانس كيف كيف زاد 15 لعبه به خلينا نفسروا اللعبه هذه للناس تسمع فينا الناس ما عندهاش فكره بالكل على الركبي مبدا انه ثم الجول منا وجول منا لكن جول اكسبسيونيل خاطر هو
1: فوق العصا
0: فوق العصا مش اللوطه معناه التكنيك كيفاش باش تسجل هدف كيفاش حكايتك التدافع هذيك علاش كي تبدا الكره عند فريق كيفاش لازم يعديها من غير ما يفيق به ملاعبيه الاخرين خاطر تنجم تتفك قبل ما تتمركه فسر نعطينا شويه تفاصيل
2: اول حاجه الركبي هو سي تان جو كوليكتيف سبور دو كومبا كيما قلت لك فما الركبي 7 فما الركبي 15 لي باس سون رياليزي على اون اريير لازم ديما لي باس يكون
1: الكره ما تمشيش لقدام تمشي تاني
2: القدام اي كان القدام هذيك تولي فوت كي مش تعدي باس القدام تولي فوت يوليو اكا التدافع اللي نحكيو عليه اللي هو الميلي كي تصير فوت نعملو ميلي للاكيب اللي خسرت الكوره
1: واضح لا وسمحني
0: مالك كيف
1: باش نماركيها
2: اللي ياخو اللي ياخو البورتور دو بال اللي ياخو الكره لازم يقدم بالفيتيس
0: يجري
2: يجري
1: لازم الكره عندك ونجري بها القدام اما ما نجمش نعطيها لزميلي قدامي
2: القدام اي لازم ديما نعجلو الباس
1: تاعي فهمت
0: وهذاك علاش هما يمشيو في الجناب على خاطر ينجم يهرب بهم
2: ينجم يهرب في الجناب فما الاسباس ينجم يهرب
1: ما لازم سويقات باهي
0: ما نمشيش فهمت طبعا ستار علاش كي تبدا كي تبدا ذمي مضعيف تجري وتجيب الكورة رنيم شكرا لك على قبول دعوتنا وتحية للإقبال المكلفة بالإعلام في المنتخب الوطني يعطيها الصحة اللي نسقت معها الحضور هذية كان مفروض تكون حاضرة بحضرنا زادة رنيم زميلتك أخرى
2: أي رنيم بن براهم
0: بن براهم تحية لها لكن تعذر عليها الحضور الرياضة هذه قاعدين نتبعوا أنا قاعدة

0: وين كانت الكاليفيكاسيون الكوب دافريك؟
1: الكوب دافريك كانت المواجهه الكاليفيكاسيون نتاع الكوب دافريك كونتر ليكيب ماروكين وليكيب نتاع الكوت ديفوار.
0: ايه
1: دونك ربحنا كونتر ليكيب نتاع الكوت ديفوار 85-0
0: باش
1: وكونتر
0: معناتها
1: ليكيب
0: نحكي قديه؟ ما شاء الله ما شاء الله
2: 85
0: ما شاء الله
2: بارك
0: 85
2: الله.
0: صفر ما شاء الله مس اللوح خليهم يكملوا يهديك
1: كونتر ليكيب كونتر ليكيب نتاع الماروك 54-0
0: فهمت فهمت
2: معناها
1: ما قبلنا حتى اسي
2: قبلتوا حتى
0: هدف
2: الجول تاعكم شو اسمه؟
0: لا ما عندهمش جول ما فماش جول
2: اسي
0: نسخه الجارديان
1: معناها لا
2: مارك
0: معناها انا نسخه تحكي الجول على الجارديان حتى مش جارديان هذه في تصفيات كأس إفريقيا
1: أي كاليفيكاسيون باش نلعبوا إن شاء الله كاليفيكاسيون تاع الكوب دافريك 2027-2028 باش تكون كاليفيكاتيف الكوب دو موند 2029
0: ما نعرفش أنا ما عنديش فكرة الحقيقة على منتخب الرجبي هل تتسمى معناها النتائج هذية من أحسن النتائج اللي عملناها خاطر أنا حكيت معك قبيلة قلت لي في بالي 2012 كان ثم فرق رجبي في تونس وكان ثم منتخب رجبي أي وكانوا معناها يلعبوا في الرياضة هذي
1: لعبت تونس 2012 كوب دافريك لبنان ولعبنا زاد احنا كوب اغاب 2025 كانت في السعوديه لعبنا كونتر دي زيكيب زاد كيف عملنا دي ريزولتا باهين خرجنا كونتر لي زيكيب الكل احنا معناها ماركينا سكور اكثر وزيرو
0: اي شفنا الزيروات برشا مع الاصفار ما تسجل حتى هدف ضد المنتخب
2: البلدان العربيه كلهم عندهم تمثيليات في الرياضه هذه يعني فما
0: كلهم ممثل يعني فما
2: فرق عندهم الفرق نتاع نتاع نتاع رجبي والا بعض بلدان موجود بعض بلدان
1: اي بعض بلدان موجود وبعض البلدان كيما السعوديه مازالت كي عملت ايكيب جديده فما دي زيكيب كيك
0: برغم اللي تو نعرفوا عبد الستار بالنسبه للامكانيات في المجال الرياضي ثم الدول العربيه كما الدول الخليجيه عندها امكانيات يعطيك الصحه لكن كان لاحظت عندهم برشا امكانيات ممكن حتى نحكي على كره القدم مثلا تلقى انتدابات كبيره لاسامي كبيره من العالم الكل لكن في كاس العالم بما انه ما ينجموش يلعبوا
2: بولاد البلاد
0: يلعبوا بولاد البلاد فتلقى النتائج ديما معناها ماهيش هذاك علاش تو المنتخبات تظهر حقيقة وجودة اللعب بالنسبة للملاعبية المحليين وإلا حتى الملاعبية اللي يلعبوا في المسابقات الدولية يعطيك الصحة ولا العالمية ولا العربية فتشوف معناها المردود الحقيقي متاع المنتخبات وقتها يظهر بالنسبة للدول مش كل الدول العربية اللي عندها منتخبات
1: أي مش كل فما الإمارات فما السعودية فما لبنان فما الأردن فما مصر زيدا
0: بالنسبة للكأس هكا كأس العرب المغرب
1: العرب المغرب ما لعبتش في الكوب اغاب 2020
2: لا احنا مش على اللي يلعبوا في الكوب الدول اللي عندها
0: منتخبات نسائيه
1: أي المغرب مازالت كي عملت ايكيب ناسيونال اي جديده اما كلهم عندهم اكسبيريونس
0: وبالنسبه لكم انتوما نحكي المجموعه هذه اللي توا ما شاء الله قاعده تحقق في نتائج ممتازه هل صار ثم تتويجات صارت مع المنتخب هذايا ولا مازالت اليوم قاعدين نحصدوا في معنى في التصفيات هذه وان شاء الله نحققوا حاجه في المستقبل
1: احنا عملنا دي ريزولتا في الكوب دافريك ان 2022 عملنا ريزولتا 3ام بلاس بوديوم وان شاء الله مازلنا ان شاء الله نحبوا نعملوا ريزولتا مخير
0: ان شاء الله بالنسبه للافريقيا احنا اذا كنا نلعبوا اليوم في تصفيات الافريقيه انا هم الفرق اللي معناها اليوم عندها باع وذراع في اللعبه هذه في لعبه الرجبي وانتم عندكم فكره عليها وقاعدين تدرسوا فيها خاطر نتصور انه اليوم من خلال التدريب ومع المدرب وفما نعرف فيزيك وتكنيك ومعناها وكون كل واحد والاختصاص نتاعو يتم معناها ندرسوا الفرق الاخرى باش نعرفوا المنافس نتاعنا ونعرفوا نقاط الضعف نتاعو شكون من الفرق اللي تخوف اليوم واللي تنجم تكون منافس كبير للمنتخب الوطني
1: منافسه تكون توا كبير ليكيب نتاع السود افريكان توا هي منافسه كبير
0: افريقيا الجنوبيه
1: افريقيا الجنوبيه هي ديما الاولى في الكوب دافريك وفما الكينيان وفما مدغشقر واوغندا زاد
0: يعني غينيا ومدغشقر واوغندا عندهم التقاليد بالنسبه للرجبي النسائي وهما من الفرق الكبيره عبد الستار
2: والله انا معني نتسائل اذا كان الرياضه هذه لاقيه معناها فما فريق قومي معناها فريق وطني
0: قومي
2: قومي
0: على
2: قاعد
0: عن عليه الكلمة
2: انا ما زلت
0: ايه.

0: ما زلت
1: بال
0: في
1: بال بال بال
0: ماني غشيرة.
1: اي انا ما زلت غاديك الله غالب، ما زلت. اما
0: اي
1: فما فريق وطني معك ولا لا؟
0: اي
1: لكن الجمعيات التونسيه، ليسبيرونس والكلوب وكذا، اسكو هما بيدهم عندهم عندهم
0: عندنا جمعيات في تونس
1: جمعيات
0: معناها
1: معناها اللي عندهم فروع تاع ركبي كلهم، مش الكل، فما وحود رجال برك وحود رجال ونساء، معناها كيفاش الوضعيه نتاع الركبي في تونس في
0: الجمعيات اللي عندنا
1: التونسية؟
0: في
1: جمعيات
0: تونس
1: في تونس
0: مثلا
1: عندنا
0: شفاش
1: جمعيات.
0: اكرانيم مثلا، انت ما تنتمي للقتله
2: الحريريه،
0: حريريه
2: اساسيات حريريه
0: اللي هي عندها رجبي، وشني اخر الحريريه؟
2: الحريريه عندها رجبي وفوت،
0: وفوت، فهمت؟
2: سبور كوليكتيف رجبي
0: اي
2: وفوت، وفما حي التحرير زاد كيف كيف
0: اي
2: رجبي فوق رجبي فوت، وفما ليكيب نتاع نابل، فما ليكيب نتاع جمال، فما سوسه، فما قصيبه سوسه، فما ليكيب نتاع بيجه، ليكيب نتاع
0: اي
2: نفزه،
0: يعني نلعبوا قاعدين نلعبوا في بطوله وطنيه،
2: اي
0: وعندنا
2: بيان
0: كاس
2: سور
0: زاد
2: فما
0: تونس.
2: كاس. اي
0: وشكون الفريق
2: شاك سيزون
0: اللي متالق في على
2: توا
0: الشأن
2: الفريق اللي
0: الوطني؟
2: متالق الفريق نتاع جمال،
0: جمال،
2: فتيات جمال.
1: انا لاحظت انا ما فماش اسامي نتاع فير نتاع جمعيات كبيره،
0: معناها
1: معروفه شركه
0: ترجي
1: قديمه.
0: والافريقي
1: اي
0: ونجم
1: ولا
0: رياضي
1: ليسبيرونس
0: ساحلي
2: قبل ما
0: وكانوا
1: طبعا
2: ما
0: فاقس،
2: عادش كنت فما
0: وكانه ما
2: ليسبيرونس
0: فماش
2: وكلوب.
0: تركيز على
1: اي
0: الرياضه
1: ولا
0: هذه
1: هذه اللي حبيت نخلط له، معناها هذه هما جمعيات صغيره كاني تبعثت للركبي، معناها تعملت بذمه الركبي، بينما الجمعيات المعروفه ما نقولش الكبيره، هما كلهم كبار في عينينا، في عينينا على الاقل، لكن الجمعيات هذوما القديمه العريقه هي ما كاني ما مش
0: انا كنت
1: معتنيه.
0: طرحت السؤال، كان بحثنا ضيفنا نعيم ضيف الله، اللاعب كان سابق في النادي الافريقي وفي نفس توا مازال يلعب مع رادس، ونحكيو انه كيفاش اليوم التركيز بالنسبه للجمعيات الكبيره عبد الستار ديما على كره القدم، بالرغم اللي قاعدين نحققوا في نتائج ممتازه مثلا في كره السله، كره اليد زاده كيف كيف، في الالعاب الفرديه. علاش قلت لك ثم اختصاصات للاسف ماهيش محظوظه في تونس؟ نتصور انه كان جاي ثم دعم كبير للاختصاصات هذه نمشيو لابعد ما هكا. اليوم البنات ما شاء الله عليهم، علاش اسمهم ظهر وقت اللي تحقق نتائج وتخلي المنافسه نتاعك صفر ما يسجلش قدامك؟ فتفهم لي عندنا بنات عنده ذات، معناها عندهم امكانيات كبيره برشا، ونطمحوا انه نوصلوا معاهم الابعد من هكا. حكينا على الرياضه، على رياضه الركبي، حكينا على اليوم الجمعيات الموجوده في تونس. ان شاء الله ان شاء الله بتحقيق النتائج تتحل، خاطر هو ساعات راهو الغرام يمشي بحسب الاحداث، كما شفنا في التنس مع وزيره السعاده جابر كيفاش من بعد، ولا مالك الجزيري وغيرهم، حتى السباحين كيفاش من بعد ولات هبه كامله، والعباد تحلت عينيها على الاختصاصات هذيا، ولا يهزوا اولادهم باش يدربوا تنس ولا يعملوا ناتاسيون ويمشيوا للاختصاصات اللي كانت قبل ما فيهاش
1: منسيه شويه.
0: يعطيك الصحه. وكيما رياضه الجمودي اللي اعطى رياضه العدو معناها شارب
1: دفع
0: كبير،
1: أي.
0: والناس الكل ولات معناها برشا تغرموا بها وتاثروا بالجمودي. ان شاء الله الرجبي اليوم من خلال النتائج اللي تحققت، ان شاء الله مع رنيم ومع البنات اللي ما شاء الله عليهم مازالوا في مقتبل العمر، ان شاء الله يحققوا نتائج ممتازه. رنيم من بعد باش نرجعوا نسالوها علاش اخترت الرجبي؟
1: هذا سؤال. علاش اخترت الرجبي؟ والرجبي كرياضه معناها قداش امل الحياه نتاعو كرياضه؟
0: في الكارير معناها هذا مستوى بجاوب عليه، مستوى بجاوب عليه رنين، بس جاوبنا عليه. علاش اليوم هل ثم فتيات معناها يقبلنا على رياضه الركبي؟ ونغزل ملاك من غادي زميلتك اسمها ملاك زاده معاك في المنتخب، يعني يخليوا الرياضات الاخرى الكل ويمشيوا للركبي اللي هو بالاساس الحقيقه في العقليه نتاعنا عبد الستار، في المخيال نتاعنا انه راهي ذكوريه اكثر من نلقاو. مع العلم كان كملنا، كانت عنا منتخبات في كرة القدم
1: نسائية
0: نسائية، وأنا لعبت وقفت في وقت من الأوقات، كان
1: علاش بطلت
0: برضو كان بطل ليه؟ علاش وقفت؟ كانت وقتها بالحق بطولة وطنية نسائية لكرة القدم، كان ثم برضو اثنين، وكان ثم استاد، وكان ثم جمعيات كبيرة. علاش الرياضات هذه ما نمشيوش نقدموا فيها اللي نشوفوا فيها في العالم، نشوفوا في نساء يكوروا بلغتنا نحن ويلعبوا
1: خطر
0: خير من برشا
1: في عقليتنا، مازلنا ما قبلناهاش الحكاية. تعرف المونولوج نتاع سيتو المغني المصري على عيني وراسي يا ستات شاركونا في كل الشغلات،
0: محمي
1: إعلاميات مهندسات ودكتورات أو صحفيات إلا حاجات ملكوش فيها وما تنفعوش أبدا فيها شيء من رابع المستحيلات. كرة القدم مثلا لعبة مشتهرة جدا لا يمدي، لكن على ستة صعبة، وفي مثال صادح عندي على أغنية كلها ميزوجين بالنسبة لنا، كأنه يقول لا خطيكم مش حتى تصويرة تقول كيفاش أنا الملعب مخطط كاروهات حسب الموضة، والواحدة والأخرى شدتها من شعرها، والأخرى خطفت الكرة من عند فلانة، خطفت رجالة من لسه خطفة راجل فلانة من معناه. فهمت غنية غامرة يعني كنا نضحكوا عليها في السبعينات، لكن برشا فكرة ميزوجين فكرة معناها تستنقص من قدرة المرأة
0: على انها تمارس بعض الرياضات ولا بعض الأعمال. لكن النظرة اليوم تغيرت، اليوم نشوف في فرق عالمية نساء، كما قلت انا خاطر نتبع في كرة القدم النسائية في العالم، يعملوا في مردود معناها ممتاز جدا، علاش ما ننجوش على المنوال هذية واليوم ندفعوا مع منتخب رجبي. ثم بعد تحكي لنا هي علاش دخلت الرجبي، علاش اخترت، هل كان صدفة؟ وهو الحقيقة الرجبي والكرة القدم مختلفة، كانت ثم بطولة معظم الملتحقات بالفرق هذوما كانوا أبناء معهد الرياضات، ونحكيوا على اللي نابس بعد والتخصص هذايا اللي خلي ثم ناس تختار تخصصات أخرى. لكن توهيت نمشيوا فاصل قصير ونرجعوا نواصلوا حوارنا مع ضيفتنا لعيبة المنتخب الوطني للرجبي نادي أرانيم مدوري.

0: عشوية على الوطنية تسمعوا فيها طوى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مواصلين معكم حتى لستة غير درجين. كما كنتوا تسمعوا رنيم مدوري ضيفتنا لعبة المنتخب الوطني للرجبي اللي قاعد يحقق ما شاء الله في نتائج ممتازة عربيا وافريقيا. بعد التصفيات الافريقية ان شاء الله يمشيوا لبعيد ونشوفوهم مع منتخبات العالم، وتونس تسجل اسمها من خلال اللعب مع منتخبات العالم. خطر بالحق بالحق معناها ما ثماش حاجة تعرف ببلادك بقدر الإنجازات الرياضية والإنجازات العلمية، وهنا شفنا أنجابر وين هزتنا، هنا شفنا برشا برشا
1: حفناوي
0: ما شاء الله عليها،
1: جوادي
0: يعطيك الصحة، يعني أسامي سجلت اسم تونس من ذهب وخليت العالم يلوج على تونس. هدية ناهي تونس
1: فيني فيني
0: يقول لك شنية الحكاية، منين ذو ما جاءوا ومنين خرجوا. برافو برافو لكل واحد قاعد معناها يرفع في راية واسم تونس الفوق. رنيم علاش الرجبي؟
1: هكا مش انا قلت اشهدوا اشهدوا يا ماري دوار قال
0: انا لازمني نطرح الاسئله الكل،
1: مش انا خاطيني
0: لازمني نطرح الاسئله الكل. خاطر رنيم انت ابنه المعهد العالي للرياضه للتربيه البدنيه
2: والرياضه بقصر سعيد،
0: وبقصر سعيد فما برشا تخصصات، واكيد بحكم انه الغرام بالرياضه ظاهر، خاطر مش بالضروره اللي الكل موجودين معناها ويمارسوا في رياضه ما هما يقراوا رياضه، لكن نتصور الغرام اكثر بالنسبه اللي يدرسوا رياضه. علاش اخترت الرجبي؟ كيفاش جاي الاختيار من الاول؟ شكون اللي نفحك للرجبي؟ شكون اللي خليك تتغرم بالرياضه هذيا؟
2: والله انا الحقيقه ما اخترتش الرجبي،
0: هو اختارك.
2: هو اختارني.
0: كيفاش؟
2: كيما لعبت الكل ما كنتش نعرف الرجبي، وبديت الرجبي على جد 10 كنت نعمل اتليتيزم، ما كنتش نعمل رجبي، كنت نشارك في لي كومبيتيسيون سكولير نتاع الاتليتيزم. وكان عندنا سي عبد الرحمن حسني، كان هو يجي هذا الرئيس السابق نتاع جمعيه الحريريه، كان يجي يشوف بناتي قلنا يا ايجا انت يدخل ترينا وكل، دونك كلمني شافني وفي الاتليتيزم كلمني، مشيت عملت معاهم سيونس الاولى سيونس الثانيه، بعد بطلت الاتليتيزم وكملت في الرجبي.
1: تغرمت بيه
2: تغرمت في
1: البلديه. وممكن ياسر الفت انتباهك لاندورونس نتاعك،
2: الجري لاندورونس وفكره الجري وكل، وخاصه البوست نتاعي
0: مش بعيد على الاتليتيزم،
2: اي مش بعيد على الاتليتيزم،
0: لازم سوفل ولازم سرعه
2: لازم سوفل اكسبلوزيفيتي زاده كل، والبوست نتاعي زاده الي دونك فيها كل فيتيس وكل شويه من الاتليتيزم.
0: صحيت فقررت انه انت راهو ما تصلح كان في
2: الرجبي.
0: ما جربتش رياضات اخرى بخلاف الاتليتيزم؟ يعني رياضات جماعية معناها
2: رياضات جماعية جربت الفوت زيدة شوية قبل مع الحريرية مرة، وجربت رياضات أخرى فردية كيما الكاراتيه بوكس، جربت برشا حاجات.
0: لكن لقيت روحك رنيم ما تنجم تنجح تقول أنت كان في الرجبي. اليوم البنات اللي جاوا اللي تتقابلوا تتلقوا أكيد بنات المنتخب، معناها الالتحاق بالرجبي هل اليوم مطلوب؟ ثم بنات قاعدة تقبل على الرياضة هذه وإلا لا؟ ولا تحس كعبتين وكعبة اللي قاعدين يلتحقوا بالفرق؟
2: اللي قاعدين يلتحقوا بالفرق هما بنات صغار ألاج دو 12 13 ans كيك، اللي يحبوا كيف يتفرجوا فيه ولا يشوفوا بنات يتريني وكل يحبوا يجوا يجربوا.
1: اي
2: ندادي
1: وقتها
0: اسمع الكل نغشيش قدام عم ستر عمام صغر فينا، خلينا صغار
1: الشيره ما هذه ذر ذر الشيره حتى الشيره ذر،
0: لقيت شكون اصغر مني باهي.
2: اما البنات لي 18 ans 19 ans شوفوها رجبي ان بو اغريسيف دونك ما يحبوش، نقول لك انوثه وكل.
0: فهذاك علاش اليوم ممكن اذا كان ثم فماشي فرق معناها بالنسبه للصغار، والا اليوم عندنا كان
2: فما بيان سور فما فرق. انا ديجا كوتش نتاع رجبي زيد نريني في صغار اللي عمرهم بين 12 13 14 16 زيد عندي، دونك فما برشا اقبال برشا صغار.
0: اي اليوم ثم غرام، وممكن انتوما تنجموا توليوا سبب التحاق عدد اخر كبير من البنات للعبة هذه.
1: دي موديل معناها ياخذوكم كمثال
2: فما دي بارون وجيو زاد يتفرجوا في شاد لي زويتن في الكومبيتيشن تاع الكوب دافريك كاليفيكاتيف، زاد لي بارون ولاو يحبوا هما يدخلوا صغارهم. فما احنا لي ستاج نتاعنا ديما يكونوا في دار الرجبي في المنزه، كي يتعديوا مثلا عبيد يشوفونا قاعدين يسالونا امان راني نحب ندخل بنتي كيفاش ندخلها، نحبها تلعب رجبي. فما اللي يجوا يتفرجوا فينا زاد هذا كيف كيف يحبوا يدخلوا صغارهم، فما صغار يشوفوا تصورنا كل يولي يحبوا يجوا يترينوا رقبي.
0: انتم اليوم كيفاش تفاعلتوا مع ردة الفعل متاع المواقع التواصل الاجتماعي ومتاع المتابعين، الناس اللي ما كانش في بالها ثم منتخب للرقبي بنات وشافك النتائج، وثم شكون اللي مشى في توجه الهزل، وثم شكون معناها يقول لك اغزر نساء بلادي نساء ونصف اغزر بنات تونس رانا جارحين. تعليق هذيك كيف تفاعلتوا معها؟
2: الكومنتير الحقيقه ضحكونا برشا، فما دي كومنتير نيجاتيف ما نحبوش نقراهم خاصه قبل الكومبيتيسيون وكل نحاولوا نتجنبهم، وفما
0: لبعض النفوس المريضه خلينا لكم منها مي.
2: فما لي كومنتير الاخرين الحقيقه ياسر عجبونا الشعب التونسي.
0: بنت الهريسه،
2: بنت الهريسه الشعب المحرحر.
0: اي انا شفت تعليق عبد الستار الحقيقه ما نعرفش انت مدولي. انت بتبيعتك فيسبوك انا بحكم العمل نتاعي نتبع، انا ايجا شوف الهبه فما عبيد ما معناها قاعده نجم تلقى منتخب مثلا تلقاهم ربحين 20
1: ضد 10
0: 15 10 اي ما تلقى تبارك الله كيما قالت لك قبيله 85-0 حتى على عيني عطيتهم بونتو
1: ماخذ في الخاطر كلمتي. ليه بقى؟ ليه انا تويك فما كلمه لفتت انتباهي وخلتني نثبت في حاجه اللي قلت انت، قلت ممكن فما ناس يقولوا كي يخلطوا 18 19 سنه تقول لك لا وفين الانوثه والفيانه ولا شنو. بلي نحبك توريهم صوابعك، وري عمل يدك هكا، عمل يدك
0: انوثه
1: انوثه خذ كيف يديها فين وعلى الاخر. ايه هذه نتاع عبره وتريزه، هذه نتاع صوابع نتاع تريزه
0: هذه قبل قبل
1: والله كي غزرت وهي قالت لك مره ما غزرتش، اما كي هي قالت لك كلمه غزرت لديها يديها فين وعلى الاخر. معناها ليه حبيت نقول ان الرياضه هذه
0: مش بالضروره
1: مش بالضروره مش تمنع مش تنحي الانوثه
0: نتاع المراه، صحيح.
2: بالعكس بالعكس انا ما عرفش اللي الرقبي والا اي سبور فيه شويه اكتيفيتي فيه شويه كونتاكت ينجم ينحي الانوثه نتاع المراه، بالعكس.
0: يشوف في دين ملاك زاد
1: ثبت على ملاك في صباح ضحك صباح يديكم فين ومعنى كذا. بمعنى اني رايك الفكره نتاع كما انا كنت نتصورها معناها انه لازم يكون واحد عضروط معناها بالكلمه التونسيه القديمه مش ينجم يمارس هالرياضه هذه، مش صحيح
0: مش صحيح مش
1: ينجم
0: صحيح.
1: معناها بعد يمارس الماتش هذاك نتاعو كل شيء ومن بعدش تلبس بانوار وواحد كل شيء تقول معناها كانت في
0: مش تسرق الانوثه نتاعها
2: ولا مره. انا ديما معناها في لونترينمون كل الكوتش نتاعي ما يعرفنيش معناها لبرا لونترينمون كل، فما مره ماشيين نعرس صاحبتنا زاده في الرقبي وباش تعدل لي الكوتش نتاعي، انا خرجت لبرا نستنى فيه لبسه معناها روبه وكل شيء
1: تعرس ما
2: تعرس يا اخي هو تعدى في الطويل. انا نكلم فيه اي يا كوتش فين ماشي راني قدام، قال لي انت هذيك ما صدقش
0: ما نقول له لكل مقام مقال
1: خليك تسبيها بزبادر ولبسه سكار وكل شيء
2: وشعري هكا وكله. كي نخرج لبرا قال لي بالحق ما عرفتكش ما شاء الله عليك.
0: معناها هذا ما يمنعش انه راه ما ثم حتى علاقه، حتى كنت تكون تلعب كره القدم ولا تلعب جي دو تيكواندو الكاراتيه معنى الالعاب هذيك ما عندها حتى علاقه. انا نحبك توجه مساج للناس اللي ما عندها حتى فكره على الرقبي، للاولياء اللي مازالوا ما شافوش الرقبي وما ما خموش ولا قاعدين يخموا شنية الاختصاص اللي هزوا ليه اولادهم، خاطر توا ولات عقليه اخرى عبد الستار الحقيقه مش كيما وقتنا، كيما احنا كنا قبل نلتحقوا بالجمعيات ولا نلعبوا سبور من ممكن من الليسيح وساعات من الجامعه
1: حتى
0: ما كانش عندك التقليد نتاع لي بارون اللي يهزوا صغارهم ويجيبوا يعرف يقول لك نقيدوا لهم في الناتاسيون خاطر الناتاسيون عندها
1: تحلوا صدره حلوس
0: يعطيك الصحة اللي مريض بالحساسية ولا أزمة تيكرا الناتاسيون بهيت له أنا قيد وعندهم كل السوف اللي متاع يهز ويجيب. للناس اللي تحب تنصحهم باش يلتحقوا بالرقبي باش يهزوا صغيراتهم شنية تقول لهم شنية الفوائد متاع رياضة الرقبي؟
2: بالفوائد متاع رياضة الرقبي وإلا سبور ان جنرال أنا ننصح برشا خاصة الصغار باش معناها يتريني ويعملوا سبور. رو بالعكس السبور وإلا الرقبي ça rend les femmes plus confiantes, responsables.
1: تولي عندها ثقة في نفسها.
2: Oui, bien sûr. Notion تاع responsabilité, تاع leadership, بالعكس حاجة باهية. و سي تري امبورتون باش ولدك في عمر مثلا 7 سنين 8 سنين باش تدخل يترين.
0: ويولي عنده الاسبري هكا ديكيب فانه ينضم للمجموعه يتعامل
1: وعنده طاقه كصغيره هذيك راه فما طاقه اللي تلقاه في الدار يقول لك ولدي هايج ولا مش هابط من السمالق
0: علاش عليه عبسه تعرفش عليه خاطر قبل كنا نخرج ونلعبوا في الشارع
1: وحتى في وسط الدار تناقشوا هابطوا من السمالق
0: توا بحكم الحياه وبحكم المساحات الضيقه اللي الناس ما عادش تلقى كيفاش صغارها تلعب ما ثماش الاسباس الكبير اليوم ما نجموش نخليو صغارنا في الشارع
1: وزاد ما عادش عندهم صغار مع شكون خاطر بكري كنا في عائله ولا حتى في الحومه في زنقه تلقى مع تيدك خمسه ديار كل واحده عندها زوز وثلاثه معناها هكا مع بعضهم يلقى مع شكون يفرغ الطاقه هذيك توا هما زوز تلقاهم عاده تلقاهم بعاد على بعضهم في العمر وقت الدراسه وكذا ما يلقى فهذه فرصه مش الطاقه هذيك
2: على الاقل 3 فوا بار سومين نمشي ترينا سويعه هذيك في النهار اصلا حتى كي يروح يروح تاعب صاي ما عادش يقلقها
0: ما عادش هو صحيح راه تنجمك الديفولمون اللي يعملوا تفرهيده تنفيسه في السبور هذيك اللي تخلي الصغير
1: خلي حتى يقرا على روحه خير وقت القرايه يحس روحه مرتاح
2: اي كونسونتري وكل تعاونوا برشا
0: ويركز راني من الطرايف اللي صارت لكم منتخب الوطني في المسابقه في معناها في الماتشوات اللي فاتت ما نعرفش كنت تتذكر في اجواء المنتخب في المباريات اللي لعبتوها مع فرق عربيه وافريقيه
2: برشا برشا طرائف صاروا فما طرفة صارت أنا والكوكيبير متاعي سميح فما مرة سميح تخاف برشا على سنيها وكل ديما تلبس
0: كي تلعب بروتيج
2: دون لي بروتيج دون فما مرة احنا نلعبوا والله نسيت كونتر شكون ليكيب احنا نلعبوا وكوب دافريك وقتها ونلعبوا كونتر كينيا وسكور نول حاسيلو سامح هذه ضربت في فمها واحنا ما زلنا نلعبوا وهي عيطت لي راني بقات لي سنتي طاحت اما لوج معايا على سنتي توا
0: وف في الماتش
2: اي في الماتش لوج معاها على سنتها والماتش وهما قاعدين يلعبوا كل ومن بعد انا في عوض نشوف معناها نحيلها البروتيج دون نشوف سنتها وين قعدنا نلوج على سنتها ما فهميش قلت لها تراها نحي البروتيج دون نحات البروتيج دون نلقى سنتها في بلاصتها
1: هي تخيلت
2: كنت عيط علينا ما غادي كيفاش تعمل كيفاش تعمل
0: لوج على سنه
2: لوج على سنه
0: جنب ربي رابحين معناها كار كبير جنب ربي من الطاف
1: اللي خليه البات في
0: اللي بين فايده وسنة سماح تحيه لسماح نختموا في اقل من دقيقه لو تسمح رنيم احلامك رنيم مش تحلم اليوم مع الرياضه هذيا في المستقبل شنو تتمنى تشوف بالنسبه للرياضه هذيا والتحق بينا رفقي كارو جاي معنا في الحوار رفقي
1: عندك مع الرجبي رفقي
0: عنده بالطبيعه
1: عندك مع الرجبي
0: وهو كان منسق هذه الاستضافه باش تبدا في بالك عبد الستار
2: دونك اول حاجه في الرغبي 15 ان شاء الله نحب نترشحوا نلعب الكوب دو موند 2029 في استراليا في الرغبي 6 نحب نترشحوا زاد نلعبوا الورد سيريز ونكونوا باغمي لي 3 بروميير في الكوب دافريك
0: ان شاء الله ان شاء الله
2: لنا برشا افاق
1: هذه بالنسبه للكره واللي كنتي
0: اللي كنتي على المستوى الشخصي راني
2: مستوى الشخصي توا مازلت مركزه حقيقه مع الرغبي والقرايه
0: انت سنين تروزيام اني
2: معناها سنين
1: سي بون تمرين تعليم شنو شنو ميولات معنا في المستقبل اللي كنتي معنا تمرن
0: وإلا تصحح كونترا مع فريق
1: أجنبي
0: عيش به
2: علاش لي نطمحوا للبروفيسيوناليزم ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله ربي
0: يسعدك ان شاء الله رنيم شكرا ليك
1: شخص الدوارة مفيد شخص الدوارة بتاعي بعد غدوة
2: ان شاء الله
1: اعتبرها اعتبرها ماتش
0: لا لا دوار غسيلة أصعب من ماتش رجبي
2: الحقيقة
0: اللي قبل كانوا عبسة طرت ونحكيوها كانوا يتستيو بها المرأة واحدة قطع
1: بتبيعة
0: شكرا ليك
1: يعني نعرف شكون طبعا نسمعوها في النهار السبت ان شاء الله على سي حسن حسن بالخوجه حب على امراه اجنبيه يقرا لبرا فجابها لدارهم وام كانت مراه محافظه جدا
0: يا اخي رفضها
1: دخل ليه هو دخلت حتى لدواره قطع وري ترى طفله اجنبيه في راسها ما تعرفش فجعت معناها هجت معناها مش تعرف
0: اترفضت شكرا لكم انتم اللي تبعتونا في عشويه على الوطنيه شويه اخر اخبار الرياضه مع رفقي يرافقكم حتى للسته شكرا لك فاتن شكرا لسميه شكرا رامي شكرا لك راني مدوري نورتنا وتحية المنتخب الوطني الرجبي فتيات وشكرا لك عبد الستار عمامو اللي رفقتني اليوم

0: Flash Sport.
1: أجمل تحية، ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية ببطولة الرابطة المحترفة الثانية، نصف نهائي البراج من أجل التأهل للدورة النهائي وضمان مقعد في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. آخر الدقائق في حمام لنف وأيضا في ملعب جابس إلى حد الآن، الأسبقية لنادي حمام لنف أمام مستقبل القصرين، هدف دون مقابل، هدف إيهاب الدريدي دقيقة 63. نادي حمام لنف متقدم على مستقبل القصرين هدف دون مقابل، وبعد مرور تقريبا 89 دقيقة لعب، الملعب الجبسي يتقدم بثنائية أمام اتحاد تطاوين. الهدف الأول سجله دقيقة 55 وليد الجربي. نذكر دائما وأنه الرهان هو ضمان مكان في الدورة النهائي، المتأهل من كل مباراة زوز يتنافسوا على مكان من أجل أو مكان في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في انتظار طبعا تحديد موعد المباراة النهائية باش تكون في ملعب محايد. خبر يهم فريق النادي الافريقي في كرة السلة، اليوم النادي الافريقي لعب المباراة الثانية ضمن ربع نهائي البال أمام فريق أهلي بنغازي الليبي، والافريقي انهزم 98 مقابل 80، 98 لأهلي بنغازي الليبي مقابل 80 للنادي الافريقي. نذكر المباراة الأولى الانتصار كان بفارق نقطة واحدة 88-87 للفريق الليبي اللي تمكن من المرور إلى نصف النهائي. إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنادي الإفريقي في مواعيد قادمة. الحقيقة المباراة الأولى كانت أفضل للإفريقي والدليل النتيجة فارق نقطة، اليوم فارق 18 نقطة 98 مقابل 80، ما مشيتش الأمور كما المباراة الأولى، إن شاء الله في مواعيد قادمة على الشلال الإفريقي ينافس على اللقب القاري. نرجع ديما المباراة نصف نهائي براج الرابطة المحترفة الثانية، قبل تقريبا 3 دقائق على نهاية مباراة نادي حمام لنف ومستقبل القصرين. دائما الأسبقية لنادي حمام لنف هدف دون مقابل، وقبل دقيقة على نهاية مباراة ملعب جابس بين الملعب الجابسي واتحاد تطاوين، والملعب الجابسي متقدم بثنائية نظيفة. اليوم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم تم سحب قرعة الدور النهائي كأس تونس، المباراة اللي باش تلعب الأحد القادم 31 مايو 4 متاع العشية في ملعب رادس. الترجي الجرجيسي هو المستضيف، الترجي الجرجيسي يستضيف الترجي الرياضي التونسي. هذه نتيجة عملية القرعة، تقريبا 26 ألف متفرج للجماهير. نذكر بالموعد نهار الأحد 31 مايو 4 متاع العشية في ملعب رادس. والمباراة لحد القادم تذكرنا بمباراة دور نهائي ماي 2005، وقتها الترجي الجرجيسي تمكن من نيل اللقب على حساب الترجي بعد الانتصار بثنائية، ثنائية الغرياني وبوزميتا، في انتظار الموعد على حد القادم من سيتوج باللقب، إما الترجي الجرجيسي أو الترجي الرياضية. إلى أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، منتخب الأكابر اللي مازال يحضر في مدينة طبرقة، بداية التحضيرات للمونديال قبل السفر أيضا يوم السبت 30 مايو إلى النمسا من مطار طبرقة في رحلة خاصة. المنتخب الوطني التونسي يواجه الاثنين القادم منتخب النمسا وديا، في انتظار أيضا ودية أخرى يوم 6 جوان ضد منتخب بلجيكا. بالنسبة للرصيد البشري، آخر الوافدين عمر الرقيق اليوم الفجر التحق بمقر إقامة المنتخب الوطني التونسي وانضم للمجموعة. اليوم منتخب نعمل حصة تدريبية لتقوية العضلات، حصة تدريبية بدنية بالأساس، وثم أخبار تؤكد أو تشير إلى إصابة حازم المستوري لاعب المنتخب الوطني التونسي. حازم المستوري في صحة جيدة والمستور يستعد للالتحاق بالمنتخب الوطني التونسي في مدينة تبرقة. الأخبار اللي تشير إلى إصابة المستور وإمكانية تعويضه لا أساس لها من الصحة. ديما نرجع لمباراة جرابطة الثانية، تقريبا 90 دقيقة نادي حمام لوف مازال متقدم أمام مستقبل قاسرين هدف دون مقابل، وتسعين زائد ثلاثة الملعب الجيبسي متقدم على اتحاد تتوين بثنائية نظيفة، ثنائية وريد الجربي ولمجد عامر هو اللي أضاف الهدف الثاني. قائمة ملاعبية المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة استعدادا لدورة فرنسا. حراس المرمى أنس خرداني، معتز حنزولي، ريان بسباس، في الدفاع محمد أمين علالة، كيليان يحيى، أمين جرولر، جوزيف طيب، علاء الدربالي، يوسف الحرش، عياض الرياحي، ياسين عبدالله وسليم الخضراوي. في وسط الميدان زايون تيلاميو، أمان الله المحرزي، ذرار بريك، ريان عنان، محمد الصادق محمود، وفي الهجوم فراس بوسنينة، نسيم الدنداني، زين الدين كادا، عمر بن علي ووالد ذويب. نذكر المنتخب الأولمبي سيواجه في المباراة الأولى يوم 31 ماي الكونغو الديمقراطية، يوم 5 جوان المواجهة الثانية ضد المنتخب السعودي، 7 جوان ضد المنتخب الصيني، ويوم 10 جوان المواجهة الأخيرة ضد المنتخب الكولومبي. نرجع للرابطة الثانية، 90 زائد 1 نادي حمام لوف مازال متقدم هدف دون مقابل على مستقبل قاسرين، و90 زائد 4 الملعب الجيبسي لا يزال متقدم أمام اتحاد تتوين بثنائية نظيفة. كنكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
0: فلاش سبور، الدكتور حكيم.
2: فرط التضحية نهار العيد فيه وإلا ما فيش كيس مائي ما يتعطاش للحيوانات وخاصة الكلاب. بهالصفة هذه تكون الوقاية من الكيس المائي ثابتة للي ما يعرفش يفرق بين الفرط المريض والفرط الصحيح.
0: الدكتور حكيم.
3: السلام عليكم.
4: تسمع على موجاتنا
5: الهادي السملالي.
6: عندي ولدي يا حفار زي المشرارة من النار، عندي ولدي يا حفار جافي بلع من الطفار، طالي أبهر من الحمار.
7: يا جماعة تعرفوش جديد الغنية بزي غنية لكم؟ الغنية هذه إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل.
8: أش نعمل أش نسوي أش مع مخي مطلوب،
9: هذا أجرح هذا داوي،
8: فاش مطلوب فاش مطلوب، أش نعمل أش نسوي وخياني مخي مقلوب.
10: العبد الحقير اللي قدامكم أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
11: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي راية تبع فيا، ترافو تسخط لي بعنقية، قالت راجلها حسبتني في بلها تحب تصالحني.
7: طرحة طرحة
12: يا رقي. الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
13: الإذاعة الوطنية،
14: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع،
13: متعة الاستماع.
15: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
16: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: مخطط إنقاذ بالشركة التونسية للصناعات الدوائية يستهدف إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. حجز أكثر من 1000 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة، وهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة القطيع. وفي العالم، غارة إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان، ووزير الخارجية الأمريكي يرجح التوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم. بدأ ضيوف الرحمن اليوم بالتدفق إلى مشعر ميناء إذاناً بانطلاق مناسك الحج، ويقضي الحجاج يوم التروية في ميناء أولى محطات الحج قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة. رئيس البعثة الصحية محمد السوسي أكد لبرنامج يحدث في تونس أن الوضع الصحي لمختلف الحجاج التونسيين بخير.
3: الحمد لله وقت الحاضر الحجاج بدانا 100% معنا 10981 حاج ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات. فرق الطبية كل دارت على كل البيوت ومدة هذية وما قبل الصعود إلى عرفة يلزمهم تحضير نفساني أيضا. يقول لك نخاف لنا مرضى نخاف لجينس نخاف لنتعب، هذا كله احنا قمنا بالتوعية بتاعنا وهنيناهم على أساس وأن احنا نكونوا موجودين معاهم في الكيران باش نكونوا موجودين معاهم في الخيم باش ناخذوهم بالذمة كل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بتاعنا.
16: وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدخلاتها الميدانية. يأتي ذلك في وقت دعت فيه منظمة الدفاع عن المستهلك سلطة الإشراف ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل العاجل وتكثيف الرقابة لنقاط بيع الأضاحي من المنتج إلى المستهلك. سمية الفرجاني وتقرير في الموضوع.
4: صيحة فزع أطلقتها منظمة الدفاع عن المستهلك ودعت إلى تكثيف الرقابة الاقتصادية. نائبة رئيس المنظمة ثريا التباسي أكدت تعمد عدد من المحتكرين اقتناء الأضاحي من نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك في منوبة.
5: احنا ثمنا نقطة البيع اللي تحلت في ولاية منوبة، كان فما زحمة كبيرة للأسر على أساس باش مساكن يحبوا الناس باش تشري أضاحي بأسعار تفاضلية ومناسبة. صحيح أنه العداد ما كانتش تفي بحاجة الناس المتدافعين باش يحبوا يشريوا، ولكن زيدا فما ناس قشر يشريوا حتى يبيعوها للمستهلك بأسعار أخرى. هنا أطلق صيحة فزع لسلطة الإشراف لكل الأطراف المداخلة كثف المراقبة والمتابعة اليومية والآنية بصفة مستمرة. خلينا الناس هذوما نقفوا لهم وعلى الأقل نحدوا شوية من وطأة الغلاء وطأة الاحتكار.
4: من جهتها أوضحت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن حملات رقابية تم تنفيذها شملت أسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية. مدير عام الهيئة محمد الرابحي أكد في تصريح للأخبار حجز أكثر من 1000 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة.
17: من خلال المعاينات الوضعية الصحية للقطيع ممتازة جدا، ما فماش إشكالية تذكر، فما في بعض الحالات في بعض الأماكن بيع الجزارة إلى ذلك نظرا لعدم توفر شروط السلامة. في بعض المنتجات اللي تم تلفها خلال المدة القصيرة هذه تم حجز أكثر من 1000.2 كيلوغرام يعني طن فاصل 2 من هذه المواد، منها لحوم حمراء ومنها منتجات موردة كبدة مجمدة.
4: فريق من الأطباء البياطرة وضع على ذمة المواطنين للرد على مختلف الاستفسارات بهدف حماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان والبيئة. يقول الأستاذ الاستشفائي المكلف بالأعلام بالمجلس الوطني لعمادة الأطباء البياطرة أحمد رجب.
18: المواطن في الجكيس مائي ولا في كبدة ولا في رية يلزم يعرف وش يعمل، طرق التواصل موجودة، ينجم يصور بالواتساب ولا أي حاجة، يتصل بأي طبيب بيطري رقمه موجود ويجاوبه باش نأمنوا السلامة الصحية للغذاء وتكون البيئة سليمة.
4: مع اقتراب عيد الأضحى حملات رقابية وتوعوية لفائدة المواطنين والمربين والتجار تتكثف بهدف الحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على صحة الإنسان.
16: وفي بقية أخبارنا الوطنية، أفاد رئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعة الصيدلية أيمن الطلبي بأن الشركة تتجه نحو إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج وتسعى للرفع من نسق الإنتاج وضمان استمراريته. وأضاف الطالبي خلال تدخله اليوم في برنامج يحدث في تونس أنه تم ترفيع في إنتاج أكياس السيروم الفيزيولوجي من 5000 كيس إلى 10000 كيس يومياً.
19: توجه الآن إعادة تشغيل جميع الخطوط على الوجه الأمثل. عنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا، توا نخدموا على إعادة تشغيل. لهنا نحكيوا على أدوية، ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا، ثم جودة. دينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عام، إعادة خط إنتاج ثم رفع في نسق انتاج بعض الخطوط. ثم المحاليل الوريدية اللي هي تعتبر أدوية استراتيجية اللي الدولة التجأت في السنوات الأخيرة إلى استيرادها. وش عملنا؟ عنا 1.5 سنة ضمننا استمرارية الانتاج. تو تعدينا المرحلة رفع نسق انتاج المحاليل الوريدية اللي هو باش ينعكس إيجابا على توفر الأدوية، على التقليل من التوريد تلتجأ له الصيدلية المركزية. المحاليل الوريدية رجعت الانتاج في أواخر 2024. بدينا بمرحلة أولى بإنتاج يومي يناهز 5000 كيس. تو عنا شهرين رفعنا في النسق إلى 10000 كيس يومياً.
16: الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعة الصيدلية أيمن الطالبي أوضح أن الشركة تنتج ما بين 20 و25% من جملة 200 ترخيص لتصنيع أنواع من الأدوية، وأن نسبة الاستغلال في الشركة لا تتجاوز 30%.
19: أنا باش نعتمد على قائمة الأدوية اللي الشركة عندها ترخيص، هي عندها حوالي 200 ترخيص، قاعدين نستغلوا في 20-25%. سيفري الأدوية نتاعهم مثل عندهم المكانة في العلاج، لكن توا قاعدين نخدموا على عائلات دوائية أخرى وإلا أجيال أخرى من الأدوية اللي باش تعطي نفس عميق للشركة نحو الإصلاح. حسب قدرات الإنتاج تاع الشركة، التجهيزات والبنية التحتية المتوفرة، أنا نقول لك نسبة الاستغلال ما تجاوز 30%، معها مازال عندنا أن بوتونسييل تريز امبورطون، كاباسيتي دو برودكسيون مازال تتحمل طاقة كبيرة للإنتاج.
16: أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الإفريقي أنيس الجزيري أن الأسواق الإفريقية تعد من أفضل الوجهات بالنسبة لتونس نظراً لقربها الجغرافي ولما تحققه من نسب نمو مرتفعة، وأشار إلى وجود مئات الشركات التونسية النشطة في عدد من الدول الإفريقية، مؤكداً أن الصادرات التونسية تشهد تطوراً متواصلاً.
20: ساهم المجلس مع سيبيكس وغيره من المنظمات بتطوير شراكاتنا مع الدول الإفريقية. المنجزات هو أنه تضربني في 3 صادرات نحو أفريقيا جنوب الصحراء، كذلك عدد المؤسسات التونسية اللي انتصبت في أفريقيا تعد بالمئات، عدد شركات التونسية في مجال الخدمات اللي تخدم في أفريقيا كذلك بالمئات، ولات ما فماش مؤسسة اليوم مش قاعدة تبحث على موطن قدم في الأسواق الإفريقية. أمضينا أكثر من 100 شراكة مع غرف تجارة، مع دي باترونا، مع دي ثينك تانك، وخاصة وكالات الاستثمار الإفريقية. إن شاء الله في السنوات القادمة المجلس العمل التونسي الإفريقي مش يكون وصل لأغلب البلدان الإفريقية. الأهم بالنسبة لنا احنا التجارة وتصدير. وين موجود النمو اليوم؟ النمو موجود في البلدان الإفريقية، غينيا كوناكري 9.3% نمو، السنغال 6%، الكوت ديفوار ما بين 6 و7. احنا يلزمنا كمؤسسة تونسية كاقتصاد تونسي نرافقوا هذه الموجة والتموقع الشركات التونسية في الأسواق الإفريقية.
15: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
16: وفي أخبار العالم الآن، رجح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن يتحقق الاتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب اليوم. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إنه لا ضمانات بالتزام واشنطن بعهودها، مؤكدا أن إيران لا تهتم بالتهديدات. غموض وتناقض يهدد اتفاقا لم تتشكل أغلب ملامحه، لأن الموقع الإلكتروني أكسيوس كشف عن أن البلدين بات على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي. في لبنان، قتل اليوم 3 أشخاص في غارات استهدفت مناطق في الجنوب، فيما أصدر جيش الاحتلال إنذارا بإخلاء السكان ل10 بلدات استعدادا لقصفها. ويواصل الجيش الصهيوني هجماته اليومية على المناطق الجنوبية بزعم قصف البنية التحتية لحزب الله، موقعا المزيد من القتلى والجرحى، فيما يرد حزب الله بقصف بلدات حدودية ومواقع للاحتلال وآلياته بالمدفعية والطائرات المسيرة. بهذا نصل مستمعين وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. مخطط إنقاذ بالشركة التونسية للصناعات الدوائية يستهدف إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. حجز أكثر من 1000 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة، وهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد سلامة القطيع. وفي العالم، غارة إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان، ووزير الخارجية الأمريكي يرجح التوصل إلى اتفاق مع إيران اليوم. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
21: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

بهذا الصوت الجبلي لنجوى كرم وبإيقاع الفرحة والبهجة، ونحن مقبلون على الاحتفال بعيد الأضحى، نفتتح هذا اللقاء المباشر معكم مستمعينا مستمعاتنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. اليوم فريق كامل متكامل يرافقكم من توا حتى الثمانية متاع الليل. شكون معنا؟ كل من فاتن حسني على الكونسوليت في تأمين الإخراج التقني، عمار الجبالي زميلنا في الديجيتال، وهكا تجموا تتابعونا صوت وصورة على كافة المحامل الرقمية للإذاعة الوطنية وعلى ستريمينج لايف على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية. رامي مجولي أيضا زميلنا معنا في ضمن الفريق في التنسيق. هذا هو فريق يحلو المساء لليوم الاثنين 25 ماي 2026. اليوم هو يوم التروية، وهو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أول أيام مناسك الحج. ربي يتقبل إن شاء الله من حجيجنا الميامين، حجيج التوانسة، إن شاء الله ربي يوفقهم في هذه الرحلة الروحية.

26 دقيقة بعد الساعة السادسة. مهدي عياشي، إلهي أعني. من مهدي العياشي نمشي لأبرز حدث ثقافي الآن في الساحة الثقافية التونسية. هذا الحدث تم تسجيله نهار السبت 23 مايو، ويتمثل في توزيع جوائز مسابقة كومار الذهبي للرواية التونسية في دورتها 30. هذه الجوائز وهذا الموعد اللي بدأوا يستناو فيه العديد من الكتاب والأدباء، كتاب الرواية بالخصوص التوانسة، لأنه أصبح تقليد سنوي، عنده توا تقريبا 30 سنة، ويحظى بمتابعة لافتة من قبل المثقفين، من قبل النقاد، ومن قبل الروائيين. إذن كما قلت، الدورة الأخيرة اللي تحمل رقم 30 كشفت عن الجوائز نهار السبت 23 مايو في مدينة الثقافة في تونس العاصمة. طبعا كان ضمن حفل كبير كالعادة تنظم كومار سنويا لتتويج باقة من الأعمال الأدبية المتميزة الصادرة باللغتين العربية والفرنسية. السنة كانت المشاركات تقريبا قياسية، يعني حسب ما قيل لنا أنه تم التقدم لهذه الجائزة أكثر من 100 رواية وأكثر من عمل روائي تم التقدم للترشح لنيل جوائز كومار. وهذا الإنتاج بالتأكيد يعكس الثراء والتنوع في المشهد الروائي التونسي المعاصر. كتابة الرواية وليت حاجة يقبلوا عليها التوانسة، الكتاب التوانسة أقصد، بكثافة. وعنا توا العديد من العناوين اللي متواترة في سوق النشر، وحتى دور النشر ولت تطبع يعني الروايات بكميات كبيرة. المهم أنه الجوائز كانت كالتالي، بعد مداولة طبعا لجان التحكيم لهذه الدورة، كانت الجوائز قلت كالتالي، علما أنه الجوائز للروايات باللغة العربية ثم للروايات باللغة الفرنسية. بالنسبة للروايات باللغة العربية، جائزة الكومار الذهبي لسنة 2026 تحصلت عليها الرواية اللي تحمل عنوان سيف الصوان للكاتب نصر بالحاج طيب، وهذه الرواية صادرة عن دار نشر خريف. الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم، ودأبت كومار على توزيع هذه الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم سنة يتحصل عليها الأديب الطبيب فهمي البلطي عن روايته اللي تحمل عنوان دم سيء، صادرة عن دار النشر كابسة. الجائزة الثالثة واللي تجي تحت عنوان جائزة الاكتشاف هي بعنوان المجدة للكاتبة نجوى القادري عن دار النشر أركاديا. هذم ثلاثة الجوائز للكومار باللغة العربية. الروايات الآن باللغة الفرنسية، نذكر تحصلت عليهم الرواية رواية سانغوما لو غيريسور، أو سانغوما المعالج، أو سانغوما المتطبب للكاتب هشام بن عزوز. الجائزة الخاصة بلجنة التحكيم تحصلت عليها الكاتبة هيلا فكي عن روايتها اللي تحمل عنوان اون غين سان غويوم. والجائزة الثالثة جائزة الاكتشاف تحصل عليها سفيان بن مراد عن روايته اللي تحمل عنوان تونس أغكانا عن دار النشر أركاديا. وهذم هما كل الجوائز، جوائز كومار الذهبي اللي أصبحت كومار عبر مسيرتها كما قلت الممتدة لثلاثة عقود، موعد أدبي بارز جدا والأكثر ترقبا في تونس، حيث تساهم الجائزة بشكل فعال في دعم الإبداع الروائي التونسي والتعريف بأبرز الأقلام الشابة الراسخة والراسخة على حد السواء. رأوا أن الجائزة تضم كتاب معروفين كما فما اكتشافات

تحية للفنان كمال رؤوف النجاتي، إن شاء الله يكون في الاستماع، ونعرف هو واحد من مستمعي الإذاعة الوطنية. كمال رؤوف النجاتي اللي كنا نسمع فيه في هالأغنية أشكون فيكم، يعرف الحقيقة أنا وحدي، هذه الأغنية اللي هي واحدة من إنتاجات وما قليلة البث الحقيقة. مشكورين الزميلات في خزينة الإذاعة اللي كل مرة هكا يحاولوا باش يمدونا بالأغاني اللي ما مش قاعدة تتبث. عاملين مجهود كبير زميلاتي نجوى ونسيمة وليلى، مشكورين جدا، واحنا معاهم نحاولوا نحييوا بعض الأغاني ونرجعوها للساحة، لأنه فنانين كما رؤوف النجاتي أعطى برشا برشا برشا للساحة الغنائية التونسية، فمن حقه علينا أنه يكون موجود ويلزم يكون موجود، على خاطر إنتاجه منوع وريبرتوار متاعو ثري. كمال رؤوف النجاتي اللي تعرف بتنوع انتاجه الغنائي، غنى في العديد من الاغراض، لكن اهم لون تعرف به هو ما كان يسمى في وقته بالاغنيه الشبابيه او الاغنيه الخفيفه الايقاعيه، كما الاغنيه اللي كنا نسمع فيها. وتتتالى الاسماء في مجال الموسيقى في تونس، اسماء النجوم والفنانين اللي يصنعوا الحدث في الآن، معناتها في الجيل الجديد، فما برشا أسماء قاعدة تشق في طريقها بثبات، وقاعدة تحقق في نجاحات مش على المستوى المحلي أو الوطني فقط، في نجاحات عالمية، كما الشاب أمين بوحافة، هذا الموسيقي اللي قاعد يخطو خطوات واثقة نحو العالمية. الموسيقار التونسي أمين بوحافة يعود اسمه إلى المشهد الفني عموما هذه الأيام، يعود وبقوة بعد ما اخترته جمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى الفرنسية الساسام ليكون ضيف فعالية لسون دو ميزيك ضمن الدورة 79 في مهرجان كان السينمائي. إذن أمين بوحافة كان ضيف أعرق المهرجانات السينمائية العالمية، هذه التظاهرة كان اللي أبوابها ما تتفتحش إلا لأسماء صنعت بصمتها الخاصة في عالم الموسيقى التصويرية بالخصوص، هوني في علاقة بالسينما، لأنه أمين بوحافة واحد من الأسماء العالمية الآن اللي قاعد يصنع في اسمه في مجال الموسيقى التصويرية، ونشوفه في العديد من الانتاجات الدرامية المصرية وحتى الأفلام العالمية الأخرى اللي وضع موسيقاها التصويرية أمين بوحافة. أمين بوحافة ماهوش مجرد مؤلف موسيقي ناجح ولا مجرد مؤلف تونسي فقط، هو أحد أبرز الأصوات الفنية التونسية اللي أعادت العلاقة ما بين الصورة والصوت في السينما، السينما المؤلف، السينما المعاصرة. هذا هو الفنان أمين بوحافة، حبينا نذكره بهذا الاسم وتذكروا هذا الاسم جيدا، لأنه هو الحقيقة قاعد يصنع في مستقبل مشرق، وأكيد باش يكون ليه مستقبل مشرق، لأنه بدأ يحوز على اعتراف دولي والتكريم. هذا أو المشاركة هذه في مهرجان كان هي أكبر تكريم ليه وأكبر اعتراف دولي ليه. نعرفه أنه أمين بوحافة نذكره بمسيرته، وهو ولد الجنوب من مدينة جرجيس تحديدا، ما قراش بدايته ما كانتش مع الموسيقى، هو درس حاجة أخرى في مجال الهندسة، لكن بعد توجه للموسيقى وبشوية بشوية ولا واحد من أكثر المؤلفين الموسيقيين حضورا في السينما العربية والعالمية. ومع هذا الحضور كان يقتلع أمين بوحافة جوائز عدة. مازلنا معكم واصلين في برنامج يحلو المساء، 42 دقيقة بعد الساعة السادسة. فاتن حسني، شنو تقترح علينا في الاستماع؟ نبدلوا شوية شرقي، ملحم بركات، يلا.

0: الاسم اللي باش يتقلد نيشان اليوم من عند الزميلة انتصار المانع اللي تعودنا عليها في فقرة نيشان بالتداول مع الزميلة منى الماجري مشكورين. قلت الاسم اللي باش تقلده انتصار المانع، هذا النيشان هو اسم لفنانة ممثلة محبوبة جدا، أنا واحدة من الناس نحبها برشا نموت عليها، مرأة روحها بهية روحها جميلة، بخلاف أنها فنانة بأتم معنى كلمة فهي إنسانة ومحليها محليها، فتحية لها الفنانة الكبيرة دليلة مفتاحي. عنوان فقرة نيشان اليوم،
1: نيشان. نيشان اليوم نقدموه الفنانة التونسية عاشقة للمسرح لكنها أبدعت في الدراما التلفزية والإذاعية والسينمائية، هي الممثلة والمخرجة دليلة مفتاحي اللي من كثر ما تكون صادقة في تقمص أدوارها ينسى المشاهد اللي هو قاعد يتفرج على عمل تمثيلي. هي من مواليد الشمال الغربي تحديدا ولاية جندوبة، وفي مدرستها لعبت أول أدوارها كان عمرها 7 سنين في مسرحية باللغة الفرنسية، اللغة اللي مازالت ما تعلمتهاش في الوقت ذاك، وتحصلت على الجائزة الأولى. في عمر 18 سنة انضمت للفرقة القارة في جندوبة وبدأت رحلة الاحتراف وقت تنقلت للمسرح الوطني، إلى جانب تجارب مسرحية مع المسرح العضوي والفرقة البلدية، وقدمت مسرحيات مع المنصف السويسي ورجاء فرحات. إخراجياً قدمت مثلاً قمرة 14 تحصلت بها على 7 جوائز في الدورة 17 من مهرجان صيف الزرقاء المسرحي بالأردن عام 2019. أما تلفزيونياً قدمت دليلة مفتاحي أعمال وأدوار مختلفة ومميزة كما في مسلسل الأيام كيف الريح وإخوة وزمان وصيد الريم وجارية حمودة وكمنجد سلامة ولأجل عيون كاترين ونعورة الهواء ومشاعر ومسلسل قضاة من تاريخنا، سيناريو وإخراج أنور العياشي. شفنا الفنانة دليلة مفتاحي في مشاركات سينمائية تونسية وأجنبية أبرزها رديف 54 والحياة في الجنة والذهب الأسود وآخر ديسمبر، مسيرة فنية تجاوزت 40 سنة رافقت فيها دليلة مفتاحي المشهد الثقافي التونسي في اللحظات الجميلة واللحظات الصعبة. دليلة مفتاحي فنانة مبدعة وسيدة من سيدات المسرح التونسي، وباش تبقى اسم من الأسماء الخالدة في تاريخ الفن التونسي، وتبقى حاضرة بصوتها الحر اللي دافع على الفن الرابع كأداة للوعي والتنوير. نيشان

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. حجاج بيت الله الحرام يبيتون الليلة بمشعر منى قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع الشمس يوم غد التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. غدا غلق باب تقديم ترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبة أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. ويوفر برنامج رائدات إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لإحداث أو توسعة المشاريع تتراوح قيمتها بين 10,000 و300,000 دينار. معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج يحتضن من 23 إلى 25 من جوان المقبل فعاليات الدورة الثانية من المدرسة الصيفية الدولية 26 و2000، التي تنتظم هذه السنة تحت شعار الذكاء الاصطناعي التوليدي في مطابقة البرمجيات وصيانتها وأمنها. في العالم، رئيس الوزراء الباكستاني يؤكد إحراز التقدم الكبير في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب في وقت لاحق اليوم. وسائل إعلام إسرائيلية تكشف عن خطط لتوسيع العمليات العسكرية الصهيونية في جنوب لبنان. شهيدتان 22 مصابا معظمهم من النساء والأطفال في قصف جوي إسرائيلي استهدف اليوم مخيما للنازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من كارثة إنسانية في ظل استمرار الحصار ومنع المساعدات. وختاما، روسيا تحذر اليوم من أن قواتها ستهاجم مراكز صنع القرار وقيادة العمليات في أوكرانيا، وتدعو موظفي البعثات الدبلوماسية إلى مغادرة العاصمة كييف. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: يا ويلي، من حب فريد الأطرش نرجع بها في الجزء الثاني من يحلو المساء. في الجزء الثاني أيضا ينضم لنا زميلنا محمد الغول. أهلا وسهلا ومرحبا بك في قيادة هذه الرحلة معنا. محمد الغول عمار جبالي يواصل معنا في تأمين الصورة الرقمية، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة 7، كنت باش نقول 9، 7:12 وقاية استقبال ضيفنا.
1: ضيفنا وضيفكم.
0: ضيفنا اللي منورنا بحذانا الآن وهنا في استوديو الإذاعة الوطنية، الأستاذ الدكتور محمد أنيس الأحمدي، باحث في الموسيقى، أستاذ في الجامعة التونسية، المنسق العام لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهرة. أهلا وسهلا ومرحبا، عندك برشا صفات ما شاء الله عليك.
2: يعيشك، أهلا وسهلا مدام أحلام، ومساء النور لجميع مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية. سعيد جدا بتواجدي على أثير الإذاعة، إذاعة التونسية، إذاعة الوطنية التونسية، وإن شاء الله تتعدى أمسية جيدة على جميع.
0: مرحبا، منورنا أنيس، ونحب نشكرك برشا ساعة على قبول الدعوة وعلى جيانك بحذانا.
2: بكل سرور، بكل سرور مدام أحلام، وهذا واجبنا العفو.
0: الموضوع معاك والحديث معاك باش يكون حول رجال، حول البارون، هذا المؤتمر العلمي اللي باش ينظمه ان شاء الله مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهرة 4 و5 جوان.
2: 5 و6 جوان،
0: 5 ولا
2: 5 و6
0: هو التاريخ نتاعو تبدل برشا مرات. هو كان على اساس،
2: هو كان اساس في
0: فيفري
2: الفارت.
0: أيوة.
2: الان 5 و6 جوان. اذا شكر موصول بطبيعة الحال ليك مدام احلام على الاستضافه واللفته الطيبه من خلال تغطيه الاستعدادات الخاصه بتحضير مركز الموسيقى العربيه والمتوسطيه لفعاليات المؤتمر الدولي رجال حول البارون، وكما قلت سيادتك المقرر والمزمع تنظيمه نهار 5 و6 جوان 2026. هذا المؤتمر بطبيعة الحال هو مؤتمر دولي يخص دراسة البارون رودولف ديرلونجي. البارون رودولف ديرلونجي هو مستشرق، هو إنجليزي من أصل ألماني، ولد في فرنسا سنة 1872. هو إنجليزي لكن من أصل ألماني، عائلته معروفة في مجال البنوك ومجال الاقتصاد. قدم إلى تونس، هو بالأساس تكوينه هو رسام، درس بأكاديمية جوليان في مرسي، هو رسام ويعني من هواة المدرسة الانطباعية الامبرسيونيزم في مجال الرسم. سنة 1907 قرر البارون رودولف ديرلونجي بسبب يعني مرض صحي ألم به، وجب عليه الإقامة في بلد من في الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. فقدم إلى تونس هو وزوجته الإيطالية البارونة بيتينا ديرلونجي سنة كما قلت 1907، وفي حدود سنة 1911 وقع من قبلهم الاثنين شراء أرض على جبل المنار، تقع في جبل سيدي بوسعيد المعروف بجبل المنار. تلك الأرض هي كانت نقطة بداية ما قصر النجمة الزهرة.
0: اللي يجي لتونس صعيب أنه يخرج منها، لأنه تونس عشق أبدي.
2: طبعا طبعا، وقرية سيدي بوسعيد بصفة خاصة
0: هو حبها وعشقها.
2: بالطبع حال، بالطبع حال، هو ربما على عكس بعض الرؤية السائدة على المستشرقين في العادة وغيره، في الحقيقة البارون رودولف ديرلونجي وتنتحدثوا يعني في مرور الحصة، قام بدور مهم في المجال الفني وفي عدة مجالات أخرى بحب وبعشق لهذه البلاد.
0: ويقال أنه زاد كان مريض هو والهوية متاع تونس واتيه.
2: هذا هو بطبيعة الحال، كان لابد أنه يقيم في بلد في جنوب المتوسط، وكما قلنا يعني تقريبا هو تأقلم واعتاد على الهواء الخاص، خصوصا هواء سيدي بوسعيد بحكم موقعها الاستراتيجي
0: وبطبيعة الحال
2: بالضبط يعني في موقعها يعني المطل على بحر البحر، بحر سيدي بوسعيد، والمنظر ذلك المنظر الخلاب بطبيعة الحال الممزوج بين الجبل والبحر وغيره.
0: أكيد منظر يبرئ المريض،
2: طبعا
0: أي واحد حتى تبدأ نفسيته تعبة ولا حتى مريض بدنيا يمشي يشوفك المنظر ذلك يرتاح، فما بالك اللي يجيونا من أقاصي الدنيا.
2: بطبيعة الحال زيارة لقرية سيدي بوسعيد والاطلاع في الحقيقة على خصوصية العمران اللي فيها
0: وشوف وقت اللي جينا في 1907
2: 1907
0: وقتها مازالت سيدي بوسعيد
2: حال.
0: ما تكونتش بالصورة اللي موجودة عليها توا، يعني المشهد المشهد ماهوش كما هو،
2: مختلف تماما. هي تقريبا الصور الفوتوغرافية اللي تركوها بعض الأجانب، والموجود حقيقة البعض منها ووقع حتى نشر على بعض صفحات الفيسبوك المهتمة بالتراث، اللي حدو تقريبا سنة 1903-1905. طبيعة القرية كانت يعني تمتاز ببعض البنايات الصغيرة، ما زال الجامع في تلك الفترة لم يقع بناءه بعد، مشهورة كما بعض أشجار الهندي معناها في الفترة هذه، ويعني ببسطتها يعني
0: يقال أيضا في بعض المراجع، ما نعرفش صحح لي المعلومة، ما أنا قيت المعلومة هذه أنيس، يقال أنه اللون الأزرق والأبيض هو من اقترح.
2: بطبيعة الحال هو ما فيش حاجة مؤكدة، ولكن من جملة بعض الحاجات اللي تنسب للبارون رودولف دو رونجي هو من خلال بنائه لأول مرة القصر نجمة الزهراء بطبيعته، الجدران البيضاء والشبابيك ذات اللون الأزرق. من تلك الفكرة وقع يعني استنباط وأخذ تلك الفكرة من أجل تطبيقها على جميع البنائات الأخرى. يعني هذه من في الحقيقة ليس هناك ما يؤكدها، ولكنها تنسب بقوة للبارون رودولف دو رونجي. كما قلنا هو يعني 1911 انطلق في بناء القصر، قصر النجمة الزهراء، امتدت فترة بناءه من 1911 إلى 1922. بطبيعة الحال
0: القصر اللي توا مركز الموسيقى العربية والمتوسطية،
2: بطبيعة الحال هو يضم حاليا مركز الموسيقى العربية المتوسطية والخزينة الوطنية بطبيعة الحال للتسجيلات السمعية ومركز الإبداع النجمة الزهراء، وبطبيعة الحال القصر قصر النجمة الزهراء. وفي الحقيقة هو قبل حتى الحديث عليه يعني ندعو جميع يعني المتابعين والراغبين في الحقيقة في اكتشافه إلى زيارته، هو تحفة معمارية يعني بيتم معنى الكلمة. هو حاليا مفتوح بطاقة استيعاب معينة، بطاقة استيعاب معينة يعني لا تتجاوز 30 شخص.
0: متى واحد ينجم توا هنا مقبلين على فصل صيف ومهرجانات باش تمشي تعمل قهوة في سيدي بوسعيد،
2: تتعدى
0: للقصر، اعمل طلة
2: بطبيعة الحال اكتشاف المعالم اللي فيه وزيارته، اكتشاف كذلك بطبيعة الحال هو القصر فيه الغرف الخاصة بالبارون، وكل غرفة ترجع إلى طابع معماري معين، فيها ما هو
0: معمارية متنوعة
2: مختلفة ومتنوعة، فيها ما هو أندلسي، فيها ما هو مغاربي، فيها ما هو عربي، فيها ما هو إيطالي. كذلك إيطالي وقع في تلك الفترة اقتناء يعني رخام من إيطاليا، كذلك من شمتو في من تونس، واستدعاء حرفيين من المغرب المختصين في تلك الفترة بالنحت. كذلك قلنا بحكم هو تحفة معمارية بيتم معنى الكلمة بطبيعة الحال، قلنا بحكم اختصاصه الرسم، هو فما مرسم البارون رودولف دو رونجي، أدواته الخاصة بالرسم، لوحاته الفنية موجودة بطبيعة الحال، ويمكن زيارتها في حمام هكا عربي، معناها كما نقوله هو كان وكما قلنا هو كان تأثر كثير يعني بالطابع التونسي وبغيره، فبناه في القصر متاعه بحمام على الطريقة التونسية، فالفضاء في الحقيقة فرصة لاكتشافه.
0: بديع
2: ونذكر كل يوم أحد من أول شهر الدخول مجاني
0: كما المتاحف والمعالم والمواقع الأثرية الكل. إذن هذا الرجل البارون دو رونجي أحب تونس وعشقها وحب هويها وحب الطبيعة اللي فيها وحب الموسيقى متاحة أيضا، موسيقاها وقدم لها أيضا
2: خدمات. وهو كذلك البارون رودولف دو رونجي في الحقيقة هو أي نعم بدايته كانت في الرسم، ولكن سنة 1915 بطبيعة الحال من خلال أرشيفه، وهنا نذكر اللي أرشيف الورقي الموسيقي للبارون رودولف دو رونجي هو متاح للعموم للجميع، موجود على الموقع الأرشيف الخاص بالنجمة الزهراء، وبإمكان الجميع
0: موقع إلكتروني
2: موقع الإلكتروني بطبيعة الحال، وبإمكان الجميع يعني الولوج إلى محتوياته. ولا أبالغ إن قلت أنه عديد مشاريع أطروحات الدكتوراه ومذكرة الماجستير ورسائل ختم الدروس، لا فقط في مجال الموسيقى العلوم الموسيقية، بل في مجال التاريخ، في مجال المعمار، في مجال الأرشيف، في مجال المعلومات، في مجال

0: 2023، وصار يعني تراث عالمي، الارشيف
1: نعم
0: الموسيقي الخاص
1: نعم
0: بالبارون دو لونجي.
1: نعم
0: فقام بعدة خدمات، لا سيما بطبيعة الحال الأهم منها هو جمع مصادر مهمة من الموسيقى العربية. قام هو في تلك الفترة لاحظ أن الموسيقى التونسية يعني شفويا متوترة شفويا فقط،
1: أي
0: فهو بحكم نضجه في تلك الفترة وقام بجهد كبير من أجل جمع مادة مهمة تخص الموسيقى المشرقية والموسيقى التونسية. قام باستدعاء
1: أي
0: عديد الفنانين والشخصيات الفاعلة في المجال الموسيقي، أذكر من بينهم بطبيعة الحال الشيخ أحمد الوافي وما أدراك.
1: أي
0: طبعا الشيخ أحمد الوافي العديد لا يعتقدون، معناها لا يعرفوا أنه لولا البارون رودولف دلونجي لما كنا نعرف الشيخ أحمد الوافي. كيف الكتابات الشيخ أحمد الوافي اللي تحدثوا عليها الآن وكل هي كلها كانت من خلال يعني اجتماعه بالبارون رودولف دلونجي وتدوينها في تلك الفترة.
1: نعم
0: حتى رسم البارون رودولف دلونجي، رسم الشيخ أحمد الوافي
1: أي
0: وصورته هي بورتريه قام برسمه البارون رودولف دلونجي برشته، وموجودة الصورة في
1: مهم
0: قصر نجم
1: ما
0: الزهرة.
1: تقول، نعم مهم
0: وبطبيعة الحال
1: جدا، نعم
0: بتلك الملامح الشيخ أحمد الوافي يعني بنظارات
1: أي
0: ويحمل آلة الفحل، هي آلة هوائية تشبه آلة النايل الشرقي. فمعطيات الشيخ أحمد الوافي التي ندرسها الآن وترجمته هي كان سبب فيها البارون
1: البارون
0: رودولف دلونجي.
1: نعم
0: وأعتقد شخصيا لو ربما الساحة التونسية في تلك الفترة كانت تعج بعديد الشيخ أحمد وافي آخرون، ولكن لم يحظوا بتلك الفرصة التي حظي بها الشيخ أحمد الوافي اللي هي مقابلته مع البارون رودولف دلونجي وتدوين كل معناها النظريات ونسخ النوبات المألوفة التي يحفظها وغيره. فكان
1: نعم
0: البارون رودولف دلونجي عنده دور في هذا. إذا قلنا جمع المصادر وكذلك مساهمته المهمة جدا في تنظيم المؤتمر الأول للموسيقى العربية سنة
1: بالضبط،
0: 1932.
1: اي
0: هو
1: نعم
0: و
1: اللي صار في مصر،
0: بطبيعة الحال صار في القاهرة
1: اخواننا المساروة ما يحبوش يعترفوا بها المعلومة
0: لا
1: هذه
0: هي بالوثائق، لا هم قاموا أكيد
1: موجودة
0: بدور،
1: راي
0: لكن بالوثائق
1: اي
0: الفكرة كانت هي مطروحة من قبل بارون رودولف
1: اي
0: درونجي.
1: نعم
0: والأستاذ اللي نحب نعطيه حقه يعني بشدة كبيرة هو الأستاذ المنوبي سنوسي كاتب البارون رودولف
1: اي
0: درونجي
1: نعم
0: اللي تقابله مع الملك فؤاد. هي ليش نظموه المؤتمر؟ هو الفكرة كانت أنه فما نقص على مستوى المصادر الموسيقى العربية بالنسبة لهم. فكانت الفكرة ماذا ستكون؟ هي ضرورة القيام بمؤتمر يجمع عديد عدة وفود من الموسيقى العربية ويقع تسجيل فعاليات تلك المؤتمر وتدوين أعمالها في كتاب، والخصوص استضافة منظرين غربيين من أجل تقييم وتقديم يعني توصياتهم لتلك الوفود. فكان
1: الفكرة الأصلية للبارون.
0: طبعا طبعا
1: أيوة
0: البارون والمراسلات موجودة عنه، في
1: بالضبط
0: المراسلات
1: هذا هو
0: موجودة سنة 1929.
1: أي نعم
0: والعبد لله قمت بمقال في هذا المجال اسمه مساهمات البارون رودولف دولونجي في انعقاد المؤتمر الأول للموسيقى العربية،
1: نعم
0: ومنشور في كتاب،
1: نعم
0: ويمكن الاطلاع على الوثائق الأرشيفية
1: نعم
0: هذه كلها الخاصة بالاتصالات مع الملك فؤاد في تلك الفترة
1: أي
0: بين البارون رودولف دورنوجي
1: للتباحث حول
0: بطبيعة
1: التنظيم.
0: الحال.
1: نعم
0: والبارون اعتقادي الشخصي قد أكون محق وقد تكون مخطئ، هو نظمه في القاهرة لأنه في تلك الفترة تونس بطبيعة الحال تخضع للاحتلال الفرنسي وعندها استقلالية مالية كبيرة، وفي تلك الفترة
1: معقول
0: مصر
1: أي.
0: هي اللي عندها استقلالية وقادرة باش تحتضن وتصرف وتمول على مؤتمر باش يجمع معناها عديد
1: الفترة
0: الوفود. بداية الاتصالات كان سنة 1929
1: هي
0: تعطلت،
1: حتى مصر وقتها خاضعة للاحتلال
0: لا
1: الإنجليزي
0: 22، هي
1: 22
0: 22 عام 29 من عام 22 قد ما قامت باستقلالها،
1: أي
0: و29 هي دولة يعني
1: وقتش تنظم
0: هو عام 32 تنظم في
1: أي
0: بداية
1: أي أي
0: 32.
1: أي
0: والبارون رودولف درونجي عام 29 وعام 30 هو كان من المزمع انه انعقاده عام 30، لكن عام 30 كان فما مرض الملك فؤاد في تلك الفترة وبعض
1: نعم
0: الظروف اللي شهدتها احتجاجات على الدستور في تلك الفترة في مصر، فعام تعطلت يعني الأمور ووقع إرجاء التاريخ إلى 1932.
1: نعم
0: البارون رودولف دولونجي في هذه الفترة كان عنده دور مهم والحاجة على تونس من خلال فما فرق الفل الوفد اللي باش يمشي يمثل تونس في تلك الفترة، قدم له البارون رودولف دولونجي جميع يعني المساعدات واللهوة. هو كان متكون بطبيعة الحال من موسيقيين، نذكر بينهم الشيخ خميس ترنان وقائد الفرقة الشيخ محمد غانم، خميس العاتي، و وغيرهم. والفرقة هذه هي اللي مشات وبطبيعة الحال بتمويل البارون رودولف دورلونجي ومساعدته مشات لتمثيل تونس.
1: نعم.
0: للأسف البارون في تلك الفترة في فترة انعقاد المؤتمر كان يعيش يعني في مرض، في تقريبا معنا في حالة صحية صعيبة برشا، فتعذر عليه

0: رغم
1: للحضور
0: الخدمة الكبيرة اللي قامها
1: ما
0: ممشيش.
1: حضرش.
0: ونذكروا أنه استدعى بعض هو المنظرين الغربيين اللي باش يقدموا التوصيات، العديد منهم قام هو في الحقيقة بالاتصال بهم، فرغم مجهوداته لكن للأسف ظروفه الصحية خلته ما يمشيش، وتوفى هو في أكتوبر من تلك السنة، آخر شهر أكتوبر سنة 1932.
1: إذن أنيس، الأسماء اللي كنت تسمي فيهم هذوما الرجال اللي كانوا حول البارون التفوا حوله،
0: نعم.
1: هذوما اللي مع البارون صنعوا ما صنعوا، تركوا الأثر
0: صح.
1: الكبير اللي خلاوه كما ذكرت أحمد الوافي، الشيخ أحمد الوافي،
0: الشيخ خميس ترنان،
1: أي.
0: الشيخ محمد غانم، كذلك كما قلنا خميس سلعاتي بن عرفة، هذا
1: الكاتب نتاعو
0: بطبيعة الحال الأستاذ المنوبي سنوسي، السيد
1: نعم.
0: عبد العزيز البكوش، هذا قام بجهد كبير في ترجمة المصادر الأجنبية
1: أيوة.
0: اللي وقع في الفترة هذيك جلبها، وهذا بطبيعة الحال مع تواصله مع بعض المشارق على غرار الشيخ علي الدرويش الحلبي السوري، اللي كان هو أول أدخل آلة الناي لتونس،
1: نعم.
0: وهو استقطب البارون رودولف درلونجي في تلك الفترة، جابوا إلى تونس من أجل استكمال بعض الأشياء الخاصة بتنفيذ المؤتمر.
1: إذن الرجال هذوما باش يكونوا محور المؤتمر العلمي اللي باش ينظموا مركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجمة الزهرة يومي 5 و6 جوان القادم. مش تاخذوهم بالتفصيل يعني في سيرهم الذاتية بالواحد بالواحد الكل، باش تفصلوا فيهم الرجال
0: نعم.
1: هذوما.
0: هو نعم،
1: خلي لي الإجابة بعد شوية لنستسمحك أنيس،
0: كل سرور.
1: يعيشك، لأنه موعد إقامة مزيلة دقيقة تفصلنا عن موعد إقامة أذان صلاة المغرب. مسالش نواصله معاك أنيس في دقيقة،
0: نعم.
1: أعطينا الجزء من الإجابة.
0: هو الموسيقيون هم يمثلوا جزء من محاور المؤتمر، كما قلنا البارون رودولف درونجي فيه في علاقاته، كان في علاقة بأناس من القانون ومن الموسيقى من الصيدلة من الطب، فهو المؤتمر يبحث في شبكة علاقات البارون رودولف درونجي المنتمية إلى عديد المجالات.
1: نعم، هذا هو. نواصلوا، مازلنا باش نواصلوا بعد رفع أذان صلاة المغرب، طبعا حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها، وما على السادة المستمعين والقاطنين خارج العاصمة مراعاة فرق التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع أحلام المساحلي.
3: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل مع ضيفنا اللي منورنا ومشرفنا في استوديو الإذاعة الوطنية، الأستاذ الدكتور محمد أنيس الحمادي، الباحث في الموسيقى والمنسق العام لمركز النجمة الزهرة، مركز الموسيقى العربية والمتوسطية. والحديث معك أنيس كان حول البارون اللي هو باش يكون موضوع وعنوان مؤتمر علمي الرجال اللي كان حوله، بالأحرى باش يكونوا عنوان المؤتمر العلمي اللي باش ينتظم، نذكره، نهار 5 و6 جوان القادم. كنت سميتهم الرجال وكنت سألتك قبل لذين مش تاخذوهم بالتفصيل وباش تاخذوا السيار، جاوبتني ونكملوا في الإجابة، يعني كلهم باش يتم تدارسهم، فما باحثين باش يكونوا موجودين باش يقدموا مداخلات في الشأن هذا في السياق هذا.
4: وهو كذلك مدام أحلام، إذا قلت لك هو في ليس في مجال الموسيقى برك، وإنما في جميع المجال اللي كانت محيطة بالبارون دورلونجي.
3: نعم.
4: المؤتمر سينقسم على 6 إن شاء الله جلسات بمعدل 3 جلسات يومية، يوم 5 ويوم 6 جوان. وبطبيعة الحال نحب نشير أنه دعوة مفتوحة للجميع، ولكن في نطاق ما يسمح لنا يعني بطاقة استيعاب الحضور. في عنا يعني باحثين كذلك بيجيوا من معناه من باحثين أجانب، وفي باحثين تونسيين بيشاركوا في هذا المؤتمر. نذكر بعض الباحثين الأجانب بطبيعة الحال، بشرفنا الأستاذة رانيا حفني وهي رئيس تحرير جريدة الأهرام، ولها علاقة يعني بالدكتور محمود أحمد الحفني اللي كان في تواصل مع البارون دورلونجي من أجل
3: من العائلة. إذن
4: نعم من العائلة باش تكون مشرفتنا، وستهدي مركز الموسيقى العربية والمتوسطية الأرشيف الورقي الخاص بتخطيط جريدة الأهرام المصرية لفعالية المؤتمر الأول للموسيقى العربية. أكيد جدا هذه المصدر هذا باش يمثل نقاط بداية لعديد المباحث في مجال الموسيقى والموسيقية، ودائما نقول أنه في مجالات أخرى كذلك. بطبيعة الحال الباحثة وينكي ويليامسون وهي باحثة إنجليزية في البارون رودولف دورلونجي، ناهيك بطبيعة الحال على قامات عديدة على سبيل معناها الذكر. نذكر وكان بطبيعة الحال مش شرفنا الأستاذ فاخر الخراط، مش شرفنا الأستاذ خالد عبيد، الأستاذ خالد كشير، الأستاذ أنيس القليبي في مجال الموسيقى، الأستاذ مكرم الأنصاري مديرة المركز، دكتورة سلوى بن حفيظ، الأستاذ محمد سيفان عبد العمد الرزاق، الأستاذ علي الويتي بطبيعة الحال، والأستاذ مخير الدين العنابي، وثلة في الحقيقة من القامات والباحثين التونسيين في مجال التراث وفي مجال المجالات في الحقيقة المتقاطعة مع محاور هذا المؤتمر.
3: في علاقة طبعا ديما بالبارون دورلونجي، إن شاء الله موافقين في هذا المؤتمر. مش رايك ننهيه الحوار هو الاقتراح الحقيقة من عندك فتحية خيري، يا محرمتها معلش اخترتها يا محرمتها.
4: هي الأغنية كانت محل يعني مضمون في الحقيقة إشكالية خصوصا بمقال قمت به، والمقال هذاك كان أول مقال نقوم به وأول مقال ينشر، والأغنية هذه في الحقيقة يحبها ويندي برشا.
3: أذكرك بالبدايات
4: ببداياتي وويندي نقدم له تحية، هو يحبها برشا، هو اللي غرمني بها بطبيعة الحال، ولكل محبي بطبيعة الحال الأستاذة والفنانة فتحية خيري.
3: أي نعم، ملا يا محرمتها فتحية خيري محمد.

يا محرمتها كنا نسمع فيها بصوت فتحية خيري، هذا الصوت التونسي الأصيل كتب كلمات الأغنية هذه عز الدين كرباكا، ولحنها العبقري الموسيقار التونسي محمد التريكي. وما أدراك من محمد التريكي اللي خلانا درر موسيقية غنائية جميلة جدا. من الصوت التونسي باش نمشيو للصوت المشرقي، تحديدا مصري، ياسمين الخيام زاد من أبرز الأصوات العربية. وبهذا الصوت ننهي حصة اليوم من يحلو المساء. مشكورين جدا الزملاء اللي رافقوني في هذا اللقاء اليومي المباشر: عمار الجبالي، فاتن حسني، محمد الغول، ورامي ماجول. وان شاء الله ان شاء الله عيدكم مبروك الاولاد، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. وانا نعاود نضرب موعد معكم اعزائي المستمعين ان شاء الله في لمتنا عيد في سهره الخميس باذن الله ثاني عيد. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام الثامنة في تونس مستمعينا الكرام، تحية طيبة. حجاج بيت الله الحرام يقضون ليلتهم بمشعر منى قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس يوم غد 9 من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. ورئيس بعثة الحج التونسية محمد السوسي يؤكد أن الوضعية الصحية لمختلف الحجاج التونسيين بخير. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تنشر على صفحتها الرسمية قائمة اسمية للأطباء البياطرة للإجابة عن استفسارات المواطنين بكامل ولايات الجمهورية وتقديم النصح والإرشاد عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء أو الأحشاء. يوم السبت القادم 30 من مايو الجاري إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدر بعد الانتهاء من أشغال الصيانة حسب ما أفادت به بلدية تونس في بلاغ لها اليوم. انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية على هامش الاحتفال بيوم إفريقيا ببرازافيل، ويتوقع أن تستقطب الاجتماعات هذه السنة أكثر من 3000 مشارك، من بينهم قادة ومسؤولون سياسيون واقتصاديون من الدول الأعضاء 81 بالمؤسسة، إلى جانب مسؤولي مؤسسات مالية وأكاديميين. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران من أجل إنهاء الحرب في وقت لاحق اليوم. والمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن التوصل إلى تفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدد من الملفات لا يعني أن التوقيع على اتفاق بات وشيكا. ومصادر تكشف في الأثناء عن أن مسودة التفاهم بين واشنطن وطهران تسمح خاصة بتمديد وقف إطلاق النار بين البلدين لأكثر من 60 يوما، وإزالة الألغام من مضيق هرمز خلال 30 يوما، وإعادة فتحه أمام حركة الملاحة الدولية ومرور السفن التجارية ونقلة النفط. كما تنص على استمرار المفاوضات النووية للتوصل لتفاهمات طويلة الأمد. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن البدء بشن غارات على بنى تحتية زعم أنها تابعة لحزب الله في البقاع ومناطق عدة في لبنان، بعد إصدار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوامر بتوسيع العمليات العسكرية ضد عناصر الحزب في لبنان. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
2: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، طابت أوقاتكم جميعا بكل خير. نسعد دائما بتجديد اللقاء مع حضراتكم لنقضي معا زهاء الساعة ما اخترناه لكم من مقطوعات موسيقية. نحاول في كل مرة أن تكون حول عالم من أعلام الموسيقى في تونس أو خارج تونس، من الذين كان لهم دور في إثراء الرصيد الموسيقي سواء في بلدانهم أو خارج بلدانهم، أو حتى صارت أعمالهم مرجع من المراجع. أغلب ما يبث في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في تونس مصدره المشرق العربي، مصر وبلاد الشام بالخصوص، والتحقت بها منذ عقود بلدان الخليج العربي بفضل مؤسسات الإنتاج والترويج التي تقف وراءها رؤوس الأموال. لكن مقابل هذا الكم الكبير من الموسيقى المشرقية والخليجية، نلقاو الموسيقى من بلاد المغرب العربي في وسائل الإعلام بتاعنا نسبيا قليل. وأردت في الحلقة هذه أن ألقي بعض الضوء على عالم من أعلام الموسيقى التقليدية في شرق الجزائر. هو شيخ من شيوخ الغناء هذا التقليدي وعالم كبير ما نسمعوش برشا في وسائل الإعلام بتاعنا، قلت وما نعرفش التقصير هذا يندرى هو مأتاه عدم المعرفة الدقيقة به أو تفضيل مسبق لكل من ما يأتينا من المشرق. على كل حال، من هو هذا العالم؟ ما خصائص ما أداه وما علاقته بتراثنا في تونس؟ فماش تشابه فماش اختلافات كبيرة؟ وإذا كان فما تشابه أو اختلافات فاش تتمثل؟ نجيب عن هذه التساؤلات بعد الاستماع إلى ألف يا سلطاني، أليف سلطاني كما ننطقوها احنا، الهجراني إكواني في لهجة بين القسنطيني والتونسي في طبع المزمون. نسمعها ونعود.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء. كنا نسمع في أليف يا سلطاني في أداء محمد الطاهر الفرقاني، هو العلم اللي اخترناه باش نركزوا عليه حلقة اليوم، الملقب بسلطان المالوف في شرق الجزائر وخاصة في عاصمة شرق الجزائر مدينة قسنطينة. شكون محمد الطاهر الفرقاني؟ سلطان المالوف هذا وعميدها، تولد عام 1928 وتوفى عام 2016، ينحدر من أسرة فنية. بوه حمو كان مطرب معروف وملحن وعازف في طبع الحوزي. الحوزي هذا كلمة موجودة عندنا في تونس تعني إيقاع، لكن في الجزائر تعني مجموعة الإنتاج الموسيقي اللي هو أصله أندلسي ولكن خذا لون محلي جزائري. الحوزي في العادة الأغاني اللي تتب فيه تحكي هموم الناس ومشاغلهم ويكون في إيقاعات تقليدية جزائرية. إذن والد محمد الطاهر كان عازف وملحن في هالنوع هذا اللي تسمى في الجزائر الحوزي. بدأ محمد الطاهر الفرقاني في بداية مشواره الفني في قسنطينة اللي هو تولد فيها، بدأ يغني المشرقي كما جل المطربين في بدايتهم، ومن بعد عزف شوية على آلة الناي وانضم إلى جمعية اسمها طلوع الفجر، تعلم فيها مبادئ الغناء وكان يغني عبد الوهاب وعجبوا المستمعين، قالوا محلى صوته، وخذا جائزة في مسابقة موسيقية وسجل ألبوم الأول متاعه وبدأ يفرض نفسه بشوية بشوية. وبعد قال أنا علاش نغني في المشرقي وقت اللي عندي إنتاج زاخر في بلادي؟ إذن غير الوجه متاعه وأصبح يؤدي وصلات المالوف. كلمة مالوف مستعملة في الشرق الجزائر كيما عندنا احنا في تونس وكيما في ليبيا، وفي الجزائر العاصمة عندهم مصطلحات أخرى يقولوا صنعة مثلا على الموسيقى الأندلسية أو أندلسية الأصل. وبدأ يغني في الحوزي وكيما سمعنا ألف يا سلطاني. قبل ما نواصل الحديث عليه نستمع إلى أغنية نشترك فيها تقريب يعني ما بين تونس والجزائر، هي الثانية والبير والنعورة في أطباع محاير عراق. أسلوب هذا يمتاحها صيغتها محاير عراق في تونس وفي قسنطينة تقريب نفس الشيء، ولكن اللي يعرف الغناية اللي سجلها الطاهر غرسة تتحدث أظن على سنيت المشير أحمد باي، النص في قسنطينة يختلف عن النص التونسي. ونستمع إذن إلى محمد الطاهر الفرقاني يغني الثانية والبير والنعورة. ساعات يتقل الكلام كما يا سعد يا مسعود يا سعد الله، نلقاها في الصيغة التونسية ونلقاها في الصيغة الجزائرية القسنطينية، ولكن نسمع كلمات أخرى في ما يقترحه ما نستمع إليه بصوت محمد طاهر الفرقاني. نسمعوها.

كنا نسمع إذن في الثانية والبير والنعورة بصوت محمد الطاهر الفرجاني اللي اخترنا باش يكون هو علم الحلقة هذه، من خلاله نعمل إطلالة على الفن التقليدي في شرق الجزائر وخاصة في مدينة قسنطينة، ونشوف التشابه الموجود بين التراث التقليدي في هالمدينة هذه في شرق الجزائر بصفة عامة بما في ذلك عنابة وغيرها وتونس. نواصل الحديث على الفرجاني، قلت اللي هو تأثر في بدايته برواد الموسيقى التراثية لشرق الجزائر كيما دحمان بن عاشور وعبد الكريم دالي، حتى ولا محمد الطاهر علم هو بيده ومن أعمدة هذا الفن، من حيث العزف على الكمانجة ويعزف على الكمانجة بالطريقة التقليدية كما كان عندنا احنا الطاهر السرارفي خو قدر السرارفي، وخاصة قبلهم الكل خيلو الصغير وبعدهم عبد العزيز الجميل اللي كانوا يحطوا الكمانجة على الركبة. في الجزائر لليوم يحطوا الكمانجة على الركبة ويعزفوها بالطريقة التقليدية، وكان محمد طاهر الفرجاني من الفنانين اللي يحثقوا العزف بالطريقة هذه على الكمانجة. محمد طاهر الفرجاني أجاد الطابع الفني القسنطيني، حتى ولد كي تقول قسنطينة وموسيقى تقول الفرجاني، هي المدرسة متاعه هذه ساهمت في وضع أسس المألوف وتقديمه وإبرازه بالشكل اللي أصبح متعارف عليه اليوم. نسمعه من أداء محمد طاهر الفرجاني وفرقته. أول ما نبدأ هالوصلة هذية في مقام الزيدان اللي قارب احنا ويقابل مقام الأصبعين في تونس، وتشوفوا الأداء متقارب ما بين كلا النوعين، الزيدان في المشرق في شرق الجزائر والأصبعين في تونس. على فكرة الوصلة هذه مش متعارفة برشا عندنا، هي من تراث شرق الجزائر بصوت محمد الطاهر الفرجاني.

جميل الأداء هذا في طبع الزيدان أو الأصبعين التونسي من محمد الطاهر الفرقاني اللي اخترنا باش يكون هو العلم اللي نركزوا عليه في الحلقة هذه. معروف هو في تونس خاصة في ولايات شمال الغربي الكاف مثلا، أولا القرب الجغرافي، ثم هو زار المدينة هذه، وإذا كان ذاكرتي ما خانتنيش شارك حتى في مهرجانات للملوف في تونس كما تستور، وكل مرة ياخو صدى ونجاح كبير نظرا لقرب الطابع التقليدي التراثي الموسيقي طبعا في كلا البلدين. مما يدل على هذا هو أن نشترك كذلك في عدد من الأغاني التراثية كما بالله يحمد يا خويا، لتقريب كلماتها هي نفسها موجودة في تونس، وتشهرت الغناية هذه بصوت صالحة طبعا وغناها محمد الطاهر الفرقاني، وتشوفوا وجه الشبه بين الصيغتين. إذن نسمعوا بالله يحمد يا خويا أداء محمد الطاهر الفرقاني.

هنا نسمع في بالله يا أحمد يا أخويا بصوت محمد الطاهر الفرجاني اللي كما قلت يعتبر السلطان المالوف في شرق الجزائر، ولاحظت أكيد وجه الشبه بين الصيغتين، الصيغة اللي تشارك بصوت صالحة والصيغة اللي كنا نسمع فيها. محمد الطاهر الفرجاني من حسن الحظ أنه خلى شكون يخلفه بعد ما مات رحمه الله ولده سليم اللي هو أخذ مكانه ويقدم العروض العديدة سواء في الجزائر أو في فرنسا في باريس وغيرها. وتقابلت معاه أنا في تونس بمناسبة تظاهرة حول المالوف نظمت في مدينة صفاقس توا سنوات، وتعرفت عليه وعلى عزفه على العود وخذاء المدرسة اللي بناء أسسها والده. نواصلوا مع محمد الطاهر الفرجاني سلطان المالوف وشيخ المالوف في تونس اللي هو تقريب كما احنا عندنا خبايس ترنان ولا طاهر غرسة وغيرهم، واليوم زياد غرسة اللي متأثر شوية بقوسين بالمدرسة الموسيقية التقليدية بتاع شرق الجزائر، وعندنا كذلك شكون متأثر في سوسة بهالنوع هذا ويحفظ حتى من التراث. فتحي بوسنينة اللي نوجه له تحية هو المسؤول على فرقة المالوف في مدينة سوسة. إذن الترابط موجود ما بين الصيغتين الجزائرية والتونسية، ونسمع توا كما قلت أغنية من الأغاني اللي احنا نشتركوا فيها عرضوني زوز سبايا كاتب محمد طاهر الفرجاني اللي هي للشاعر التونسي علي لمطية، هي كذلك في مقام المزموم كما الصيغة التونسية. هذا ما يدل على أن ربما الأصل واحد. عرضوني زوز سبايا بصوت محمد طاهر الفرجاني.

كنا نسمع في أردونيز السبايا من التراث المشترك في المناطق الحدودية التونسية الجزائرية، وحبيت نخرج شوية على محمد طاهر الفرجاني وإحنا نزاولوا في الموسيقى الجزائرية، ونقترح عليكم أغنية من الأغاني اللي اشتهرت في الجزائر وفي تونس بصوت الهاشمي القروابي، أحد أبرز المغنين اللي اشتهروا بأداء الشعبي والحوزي اللي ذكرته جزائري. مطرب هذا توفى عام 2006 وخلى تراث كبير من الأغاني، هو وقف ضد طغيان الموسيقى اللي جات من المشرق العربي ومن أوروبا، وساهم في إثراء رصيد الأغنية الجزائرية الحديثة بعديد الأغاني اللي برشا منها بقى راسخ في الذاكرة متاعنا. أنا اخترت منها البارح كان عمري 20 اللي هي في مقام النهوند وبنكهة جزائرية تظهر من خلال الكلمة والإيقاع. نسمعوها البارح كان عمري 20 بصوت الهاشمي القروابي.

0: عمر يا سيدي، انت يا عمر يا سيدي ناصرين.
1: هنا نسمع في الهاشمي الجروابي أغنية مشهورة، البارح كان عمري 20، هي إطلالة الحقيقة، ركزنا فيها بالخصوص على محمد طاهر الفرجاني النجم والعلم اللي اخترناه للحلقة هذه، مع خرجة قصيرة ذكرنا فيها برمز آخر من رموز الأغنية الجزائرية الحديثة في أغنية ذاعة صيتها في الجزائر وخاصة في تونس، يبرز اللي اقترحناه أنه تراثنا الفني الحقيقة يجمعنا أكثر من اللي فرقنا، وإن اختلفت مظاهره في بعض الجزئيات والخصوصيات، لكن هذا ما يزيد المشهد الثقافي المغاربي إلا ثراء، حتى كيفما اختلافات هي اختلافات للإثراء. في تونس بيدها نلقاو اختلافات بين شيغنيو الملوف في الكاف ولا في تستور وإلا في صفاقس مثلا، لهجات الموسيقية إذا متعدة، بما يجعل الرصيد الغنائي في بلادنا وفي بلاد المغرب العربي مزدان كالبستان بأزهاره اللي هي عندها ألوان ورايحين مختلفة لكنها واحدة في جوهرها. إلى هنا وصلنا إلى خاتمة الحلقة هذه، قلت اللي كانت جزائرية بامتياز، إن شاء الله تكون المعلومات القات صدى عنكم وعجبتكم النماذج الموسيقية. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة أخرى من أعلام وأنغام، أتوجه بالشكر إلى السيدة سونيا الهندياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية، ونقول لكم متابعة طيبة على وجات إذاعتنا، وإلى اللقاء.
2: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه، سعد الله اوقاتكم بكل خير. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق توازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. المشاريع التونسية الجزائرية المشتركة، لا سيما مشروع إنجاز محطة إنتاج الكهرباء بنظام الدورة المزدوجة على الأراضي التونسية، أبرز محاور لقاء المدير العام لشركة تونسية للكهرباء والغاز فيصل طريفة مع وزير الطاقة الجزائري مراد عجل. كما تناول اللقاء أيضا وفق بلاغ صادر عن الشركة الربط الكهربائي الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا، إلى جانب فرص التعاون في مجال إنتاج الكهرباء. في موضوع آخر، بلدية تونس تعلن في بلاغ أنه سيتم فتح حديقة الحيوانات البلفيدار بعد الانتهاء من أشغال الصيانة، وذلك يوم السبت المقبل. يتمنى وفي الشرق الأوسط مصادر مقربة من المفاوضين في الملف الأمريكي الإيراني تؤكد أن وساطة قطرية أفضت إلى تفاهم إيراني أمريكي لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة، وسط احتمالات قوية أن يتم الإعلان غدا عن توافق رسمي بين طهران وواشنطن. حزب الله ينشر مشاهد توثق استهدافه لآليات الاحتلال الصهيوني بمسيرات انقضاضية. هذا وأعلن جيش الاحتلال الليلة بدء شن غارات على ما وصفه بالبنى التحتية لحزب الله في مناطق البقاع وعدة مناطق أخرى من الأراضي اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.fr.

0: عسلامة، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين. مساء الخير، مساء النور، احنا معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليلة من الليالي. تحياتنا لكم وين ما كنتم، داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز، حتى الحتش متاع الليل معكم كيما تعودتوا في سهرية الاثنين في هذا اللقاء الثقافي الفني. تحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، محمد الغول في الهندسة التقنية، سعمار جبيلي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عطيف الوسلتي تنسق عامل الحصة، ومين يبول عريس معكم من أمام الميكروفون. دمتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شوية بعد الثواني ويرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية محسن معكم لقانا اليوم في ليلة من الليالي. اليوم باش نحكيه على فيلم خرج مؤخرا، ماذا بينا نشوفوه في القاعات الحق، ماذا بينا نشوفوه في التلفزة الوطنية، لأن التلفزة الوطنية كانت في وقت من الأوقات تعدي في الأفلام الوثائقية التونسية، وذا فيلم وثائقي مش كيما أي فيلم، لأنه يحكي على أحد رموز الحركة الوطنية، قائد من قائدي جيش التحرير التونسي من خلال يومياته. هذا ما جاء في الكتاب، الساسي الأسود اسم الفيلم، اسمه

0: صالح جداي، اهلا وسهلا بيك.
1: أهلا وسهلا ومرحبتين بكل المستمعين، ويعطيك الصحة على الاهتمام
0: العفو يا سيدي،
1: وعلى
0: شكرا.
1: العناية وعلى الدعم وعلى التشجيع، والمقدمة اللي عملتها مزيانة ياسر، وخاصة وأنه الأفلام هذه كما توصي أنت تأسس لي عقلية المقاومة. المقاومة مش فقط المسلحة، ولكن عقلية المقاومة والصبر،
0: صحيح.
1: ويعني خاصة الشباب بتاعنا لازم شحنة كبيرة ياسر من القيمة هذه باش نجم يقاوم في الحياة. والحياة ولات صعبة ياسر، هاك تشوفي حروبات في كل بلاصة،
0: صحيح
1: والدنيا
0: للأسف.
1: عادت غلطت وكذا، والناس كلها تفك من كل شيرة، والبلاد في خطر على مستوى اقتصادي، على مستوى حتى أمني. بالتالي عقلية على المقاومة هذه لازم نتشبعوا بها.
0: وخاصة أنه المقاومين وقتها في الحركة الوطنية، وفي
1: أي
0: وقت اللي انطلقت عام 52، حتى من قبل، فهمت، مع
1: أي أي
0: الفلاقة اللي نسمعوا الفلاقة هم كانوا عمرهم 17 سنة، عمرهم صغار
1: بالضبط
0: معناه وقف الوقت
1: بالضبط
0: هذيك.
1: بالضبط بالضبط. مثلا عم يوسف العكريمي اللي كان معانا معك
0: اي
1: في
0: تحية لي سي يوسف.
1: الصحفية،
0: اي
1: عمك يوسف التحق بالطاشمة بتاع القائد السيسي لاسو بعمره 17.
0: التاش ما هنفسروه للناس اللي هي الفصيل، يعني
1: الفصيلة
0: الفصيل.
1: دي تاشمون يقولوهم
0: ايه
1: بالفرنسي،
0: تاشما،
1: دي تاشمون ولا الطاشمة،
0: ما كل شيء
1: والجماعة التحق
0: نعربوه احنا،
1: بالطاشمة.
0: نتاو نسوه. خلينا ساعة نرحبوا قبل ما ندخلوا نغمقوا في الحكاية. نرحبوا بالأستاذ عبد الله الزعراوي اللي هو قدم هذا الكتاب السيسي الأسود، اللي قام بدراسته وتحقيقه، وكان معاك رفيق درب في الفيلم، وشوفوه كذلك في الفيلم. مساء الخير.
2: مساء النور، اهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا
2: طب
0: بيك.
2: مساءك سيدي الكريمه، وطب مساء كل مستمعي الاذاعه الوطنيه
0: يعيشك.
2: والمخرج المبدع صالح جدي، اللي الحقيقه هو كان له الفضل في انه طبعا له المنتج في انه الكتاب يخرج من يعني من قي التداول النسبي الى العلنيه ليخرج فيلم يعني. و طبعا الهدف هو دائما تقديم الاضافه
0: نعم،
2: والامتياز.
0: يعني البدايه كان الكتاب قبل ما يكون الفيلم.
2: طبعا البدايه كان الكتاب، والبدايه هو الحقيقه كانت
0: يعني
2: الوسائط.
0: سي صالح الفكره جاته من الكتاب.
1: اي بالضبط. اي
0: اي
1: هو الكتاب، الشريط هو كانه رديف للكتاب، لانه استغلينا حتى الشهادات اللي تصورت، سواء كان الصوتيه ولا المرئيه، هي بيدها استغليناها في الشريط.
0: نعم.
1: وهو سي عبد الله الزعراوي
0: أي.
1: وبطبيعته يعني قام بتسجيل العديد من الشهادات الصوتيه والمرئيه للمقاومين، واستغلهم في الكتاب، واستغليناهم زاد في الفيلم.
0: نعم، هيك نرجع للكتاب سي عبد الله.
1: نعم.
0: الحكايه نتاع الكتاب، علاش السيسي الاسود بالذات؟ نعرف انه عندنا برشا مقاومين، شنو هي الحاجه اللي خليتك تتبع، وكيفاش قمت بالتحقيق فيما يخص شخصيه السيسي الاسود؟ لقيت ما هو لقيت معناها كيفاش نقولوا دي دوكيومون، معناها لقيت حاجات اللي خدمت عليهم واللي اعطاوك يعني المعلومات الصحيحه ام لا؟
2: نعم، هو الحقيقي يعني الاهتمام بالمقاومة المسلحة ليس وليد يعني فترة اشتغالي في جابس، وإنما كان قبل أن أشتغل بالتدريس في جابس، يعني تقريبا منذ الدراسة الجامعية كنت مهتم بالمقاومة المسلحة.
0: نعم.
2: خاصة في جهتي يعني في منطقة منزل بوزيان عندنا يعني العديد من القادة من قادة المقاومة المسلحة. المشكلة أني عندما اتصلت بهم لم أجد وثائق تؤرخ لمعاركهم.
0: لم تجد وثائق وين؟
2: عند يعني هؤلاء المقاومين، مثلا مثال حسين بالأخضر حيدري، مثال محمد طاهر، ومحمد شنيني، محمد
0: يعني
2: شنيني.
0: يعني عند الأشخاص ما لقيتش وثائق.
2: نعم، عند
0: لكن
2: الأشخاص.
0: لكن مثلا في المكتبة الوطنية، في الأرشيف الوطني، هل هناك وثائق تثبت يعني هويتهم؟
2: الوثائق الحقيقة في خاصة في معهد تاريخ تونس المعاصر اللي كان معهد تاريخ الحركة الوطنية،
0: نعم،
2: موجودة وثائق، ولكن الوثائق هي صنفين. عن الوثائق الفرنسية اللي هي دائما نحطها بين رفين، لأنه عادة العدو لا يقدم يعني صور دقيقة أو صحيحة عن عدوه،
0: نعم،
2: لأنه الفرنسيين الضباط الفرنسيين خاصة تقارير جيش البر الفرنسي هي تقارير بطبيعة الحال هي ضد هؤلاء المقاومين.
0: طبعا.
2: اثنين، أيضا توجد شهادات مسجلة للمقاومين، ولكن هي شهادات بعيدة نسبيا عن الحدث، هي شهادات تقريبا قام بها فريق تابع مع تاريخ تونس المعاصر عدن منصر ومجموعته، وقاموا بها في التسعينات. بطبيعة الحال المقاوم أنت تحاوره بعد فترة طويلة

0: بعد أكثر من 40 سنة عن المعارك وغيرها لن تجد روايات يعني قريبة أقرب ما يمكن إلى الوقائع وإلى الأحداث.
1: نعم.
0: لكن لذلك عندما جئت إلى جابس واتصلت بعائلة سيسي الأسود الحقيقة انبهرت لأني وجدت وثائق مصدرية وثائق خيرية تعود إلى الفترة
1: عند العائلة. عند العائلة
0: عند عائلة سيسي الأسود الحقيقة هم فرحوا بي وقدموا لي وثائق يعني وثائق نادرة جدا قبل أن تجدها. والعكس الآن أكد لك أنه صعب جدا على الأقل حسب ما أعرف وحسب ما اطلعت يعني نادر أن تجد مقاوما الرخاء لمسيرته القتالية في لحظتها يعني باستثناء القائد سيسي الأسود الشيبي.
1: يعني سيسي الأسود الشيبي كان كتب يعني لحظاته لحظات المقاومة كيفاش تعدى بالمراحل اللي تعدى بها كتبها هو دونها ولا كيفاش؟
0: لا هو القائد سيسي الأسود الشيبي كان له كاتب خاص في مرحلة أولى كان محمد طيب بوعمران.
1: إيه؟
0: ولكن محمد طيب بوعمراني عندما خرج بفصيلة خاص إلى أن تولى المهمة فيما بعد صادق الظهري. صادق الظهري هو زيتوني وهو متكون وضليع وهو موجود إلى حد الآن أطال الله عمره. وصادق الظهري دون كان يدون يوميا وهذه
1: شنو يعني شنو اللي يصير يعني حبيت نفهم يعني دون عن قصد يعني على أساس أنها تبقى للتاريخ وإلا هي هذيك داخلة في عملهم اليومي.
0: هو حقيقة هذا هو سؤال مهم جدا.
1: نعم.
0: لأنه الحقيقة ليس سيسي الأسود الوحيد الذي قاوم الاستعمار الفرنسي بالسلاح.
1: أي هو شخص من شخصية التوينس الكل.
0: نعم. ومتعددين القادة موجودين.
1: طبعا.
0: ولكن أن يكون الوحيد الذي دون ودون بدقة شديدة رب. لأنه تجد يعني مثلا كل الذين انتموا إلى فصيلة سيسي الأسود تجد تاريخ خروجهم. يعني ألبستهم تجد نوع التسليح متاعهم تجد تنقلهم.
1: كان منظم معني.
0: نعم بالتفاصيل الدقيقة الدقيقة جدا. هو الوحيد. لهنا هذه ربما تعود إلى نبهة الشخص ربما تعود إلى قدرة
1: ويبقى
0: الشخص
1: للتاريخ.
0: ربما تعود إلى وعي ربما هو كان حاس كان واعي أنه في يوم ما ستصبح هذه الوثائق يعني أغلى أو أندر ما يكون لكتابة تاريخ الحركة الوطنية. لذلك قلت يعني ديما
1: وخاصة رواية أخرى من الروايات يعني لأنه تعددت الروايات رواية اللي حكم ورواية اللي كان ضد الحاكم ورواية المستعمر ولكن هذوما ناس اللي عاشوا في الحقيقة عاشوا في التيران كما نقولوا في الميدان قاموا المستعمر بالسلاح في الوقت هذاك.
0: نعم. هو هذا الجيد وهذا الجميل في هذه الرواية لأنه تاريخ المقاومة المسلحة عادة أنه حسب على الأقل ما دون وما يدرس في الجامعة التونسية في أغلبه إما يعود إلى يعني ما تركه السياسي المنتصر اللي هو بورقيبة والمجموعة ونظرتهم المقاومة المسلحة معروفة ويعود إلى ما تركه ضباط جيش البر الفرنسي وهؤلاء أيضا نظرتهم ليست محايدة وليست بريئة. لذلك أن تأتي هذه الشهادة في هذا الوقت أن نجد شهادة للفاعلين الحقيقيين للمقاومين الحقيقيين فهذا لا يقدر بثمن وهذا يقدر
1: وحسب ما شفنا في الفيلم ما كانوش ضد يعني ما كانوش عكس ما كانوا بدليل أنهم هما وقت اللي أخذوا مش يسلموا الأسلحة متاعهم كان طلبوا أنه بورقيبة في حد ذاته هو اللي يطلب ذلك مش من عند أي حد
0: يؤكدون انتماءهم والتزامهم بخيارات الحزب الحر الدستوري وبخيارات زعماتي هذا لا شك فيه من الجدال ولكن
1: لكن فما تفاصيل تختلف.
0: نعم التفاصيل هي تختلف كما تعرف ديما الحقيقة لا تكمن دائما في هكذا التفاصيل الجزئية.
1: أكيد نرجع الفنان صالح جدي صالح تسمع فيه أنت لقيت الكتاب وإلا تعرف سي عبد الله من قبل حكيته في الفكرة ولو أنه نعرف لي أنت ماشي في تمشي كامل أنك أنت كل مرة تحين ذكرى أو تاريخ ناس كانوا فعلين في هذا التاريخ التونسي ولكن لم ينتبه إليه.
2: بالضبط. هو له المبادرة كانت من عند رضا الأسود ابن السيسي الأسود بعد ما خرج الكتاب اتصلوا بي هو سي عبد الله.
1: نعم.
2: على أساس أنه أعطوني الكتاب ورولي وثائق ويحبوا هذوما نخرجوا منهم فيلم لأنه تعرف المشكلة القارئ في تونس ولا نادر يعني ما عادش يقرأ برشا فإنه
1: والله تظلم فيهم راهو القراء راهو والله يقرأ والله يفقرأ راهو عنا شبيبة تقرأ راهو يظلموا فيهم بالحق راهو اللي ما يقراش على في الكتاب تلقاه يقرأ على الانترنت ما نحكيش على التواصل الاجتماعي عنا شبيبة بالحق تقرأ ما مش الناس الكل ما تقرأش معناه
2: الحمد لله أما خاصة يعني في اختصاصات معينة ما ينتبه لهاش
1: بيه
2: ما ينتبهوا لهش. فانه باش ينتبهوا للموضوع هذا وخاصة جدية الموضوع وكما حكيت لك يعني عقلية ولا قيمة المقاومة انه تخرج في محمل سمعي بصري يقوي بالعكس ويزيد يركز الكتاب اكثر وهك علاش احنا ديما
1: وثيقة حية
2: بالضبط ونحكوا على الكتاب ديما نحبوا نحكوا على الكتاب لانه لتثمين هالمجهود هذايا والتفاصيل لانه التفاصيل اللي في الكتاب ساعات ما تلقيهاش في الشريط لانه عنده حب ممكن حريه اكثر في الكتابه في الهوامش اللي تصعب برشا في توقيت معين تاع ساعه من الزمن باش تحكي في هالشيء كل. فبصراحه عجبتني الفكره في البدايه وما نخبيش عليك يعني وقت اللي بدينا نسجل ونصور مع المقاومين اللي قلتها مرة قلت سبحان الله يعني كانوا حس روح كانوا ولد صغير
1: فهمت
2: ساعة بالذكر كيفاش يعني كنت نقرأ عليهم
1: بعد قام قدامك
2: نلقاها قدامي ذكرتني ديما كيف وليد صغير وانا بنية صغرونة سلموا علي أخوتها وكل كم ممثل وهي الدور وتمسني نشيد تشوف فيها ضرب الحق ولا مش بالحق
1: اي ترافيك في التلفزه معناها تشوفي في التلفزه
2: والله في اللحظه هذيك خاصه وقت اللي مع سواء كان عمك محمد بن سالم ولا عمك يوسف ولا عمك صادق يعني حاس روحي كي شفتك الوليد جاني نفس الاحساس
1: كيفاش تعاملت معاهم يعني ناس كيما هكاك عندها طوى مده لقيت الحكايات والمقاومه مازلت حيه في قلوبهم ذكرياتهم مازلت حيه في قلوبهم ولا كليهم الوقت ونساو هما بيدهم اش كانوا يعملوا
2: لا ما منسوش ولكن باه ولا محالة ديما نحط في عبد الله في الواجهة قلت هو اللي يسب باعتبار هو متمكن أكثر من الموضوع ومن الأول يعني بالبداية قلت له شوف في عبد الله احسب روحك ما خرجتش الكتاب وتوبش الشريط اللي باش نعملوه هو كيفاش عملت الكتاب
1: نعم
2: يعني كيفاش بديت تبحث كيفاش كذا وإفكتيفمون معنا مشينا للمقاومين اللي سجل معاهم وطيب إجا هو يعرفهم ويعرفوه مالي إيده من الموضوع بالكتاب الداع عند الوثائق قاريهم مليح فإنه تبعت هكا عملنا هكا السيركوي كونتينيتي هذيك خدمنا عليه الوقت اللي نسمع فيهم يتحدثوا ثم ذكريات ترجع لهم مثلا ذكر هاو سي عبد الله زاد يتذكر نهار اللي مشينا لعمك صادق الظاهري في باجة وقت اللي وريناه الوثائق هو ماشي في بال الوثائق اندثرت ولا قاعد في عند منجسلين ولكن هو منجسلين وقت اللي خذاهم من الوثائق رجعهم العائلة الساسي الأسود
1: ايوه
2: راه وقت اللي الحاجه راهي تتعاش ما نجمش نوصفها لك بصراحه صحيح. وقت اللي شاف الكراسات هذوكم اللي هو كتبهم تحسي في عيونه تقول
1: لمعة خاصة
2: اي معناها عندك قداش 30 عام ولا قداش ما راشي وفي لحظه يشوف فيه قدامه عمك يوسف زاد كيف يعني وقت اللي
1: يوسف العكريمي
2: يوسف العكريمي وقت اللي هزيناه لعمك محمد بن سالم ومن تقريبا من فتره المقاومه ما تقابلوش يعني اللحظه هذيك اللي هما كيفاش تقابلوا مع بعضهم الاخر يقول لي اخي وليت مريض الاخر يقول لي كبرت الاخر
1: يعني فما روح اخرى فما حكايه اخرى هو احنا يمكن برشا حاجات نحيتهم في المونتاج اما الاحساس هذيك وكل الموجات الايجابيه عيشنا في الفيلم هذيك يعني حسيناه من خلال كلامهم حسينا برشا حسره زايده من كلامهم كأنهم ما خذوش حقهم ما تفكرهمش الناس أو نساهم الناس أو نساهم النظام زيادة
2: بالضبط خاطر ما تعرف يا خاصة الحركة الوطنية خاصة يعني بعد الاستقلال الداخلي تعرضت لبرشة اهتزازات الانقسام اللي صار في الحزب هم بيدهم مقاومين كيفاش انقسموا على بعضهم معناها جماعة قاعدوا مع بورقيبة وجماعة مشوا مع صالح بن يوسف فما شكون اللي ماتوا من مشيرتين معناها في الـ في الـ في الصراع هذاك بعد زاد كيف يعني اللي مع بورقيبه مع المشاكل اللي صارت مع بورقيبه يعني كيولوا كانهم
1: خطر
2: يعني صحيت يعني هذيك الكلها مع زيد هم حسوا انهم ظلمهم زاد التاريخ والنظام و
1: نساوهم الناس
2: اي، وخاصة فترة 67 بعد العملية الانقلابية اللي صار
1: مع الأزهر الذهبي، مع
2: الشرايتي،
1: مع الأزهر الشرايتي، الأزهر الذهبي، تحية لي
2: مجموعة من مجموعة من الحرس يعني، والإعدامات اللي صارت، ومن بعد السجن هو بيد السيسي الأسود تحكم عليه ب20 عام
1: للأسف،
2: شغال شاق اللي عدى منهم ثلاثة وبعد خرج يعني.
1: فما حسرة، فما حسرة، لكن حسب سي يوسف وقتها نحكيه يعني، لو كان يرجع بهم الزمن، وكان ورغم اللي عاشوه، لكن رغم هذيك باقي انتمائهم لتونس، ويرجعوا ويعاودوا ويقفوا صف واحد لتحرير البلاد، معناها حاجة حاجة يعني، فما روح أخرى محليها. هل نسأل سي عبد الله، سي عبد الله مازلت معايا، نرجعوا للسيسي، السيسي الأسود، الناس اللي عملت معهم حوارات يعني، انت كنت بحثت فيهم قبل وقت لي تحضر في الكتاب، والا وقت لي جاء الفيلم وقتها بديتوا تبحثوا على الشخصيات؟
0: لا طبعا، الحقيقه هو يعني المنتج الفيلم رضا السيسي الاسود حقيقة هو اللي عرفني بهم، واحنا نحضروا في الكتاب اتصلنا بهم جميعا ومشينا لهم وسجلنا معاهم، ومش حتى كانوا هما، حتى اشخاص اخرين ربما يعني لا على الاقل ساندوا الفصيل، ليس من جهه الانتماء ولكن من جهه الدعم يعني. تقريبا كل الاطراف يعني اتصلنا بهم وسجلنا معهم وما الى ذلك. انا فقط حبيت نلاحظ ملاحظه اللي يعني ذكرت انتم وقلتوا هل ذكرها المخرج المبدع صلاح جدي يعني، هل هك الروح وهل
1: أي.
0: انا ربما ما نجمش ننسى وما يمكنش اني ننسى دمعة محمد بن سالم
1: أي.
0: عندما يعني بدا الحديث عن سجن السيسي الاسود،
1: لانه
0: يعني محمد بن سالم هو في مرحله اولى كان تحت قياده السيسي الاسود، بما بعد اشتغل سجان، انه في نفس الوقت انت يعني سجان وتسجن قائدك
1: الذي
0: له عليك الفضل، لأنه محمد بن سالم
1: قائد جيش التحرير التونسي،
0: نعم نعم، يشتغل في كان يشتغل في سجن يعني سجن غار الملح الذي سجن في السيسي الأسود، نعم سجن غار الملح، وعندما يعني سألناه عن تعذيب السيسي الأسود الطريقة الحقيقة نزل الدمع
1: يعني كان تحت إمرة السيسي الأسود كقائد لجيش التحرير التونسي، ومن بعد لما سجن السيسي الأسود كان هو سجينه،
0: كان هو احد يعني المشرفين على السجن، ولم يكن له خيار بطبيعه،
1: ما العظيم ما العظيم نفسي عاش،
0: نعم نعم، هو علاش كما قلت لك يعني كدمع هذه كما ننساش يعني، ومن ورائه يعني عذاب كل المقاومين يعني. عندما اعود الى يعني ظرفيه تسجيل او على الاقل الشهادات وما الى ذلك، الحقيقه انا بيدي يعني نظرتي للمقاومه، على الرغم اني كما قلت يعني في دراستي الجامعيه كنت مهتم كثيرا بالمقاومه، كان عندي لها اطلاع، ولكن هالوثائق هذه غيرت الكثير الكثير على الاقل في قناعاتي انا،
1: نعم،
0: في المشاكل التي تطرح سواء للمختصين وحتى للمواطنين العاديين،
1: وكانها دعوه لاعاده كتابه التاريخ او البعض منه،
0: نعم،
1: من خلال شهادات كما هكا، من خلال مخطوطات كما هذه،
0: نعم، ان كانه يعني كان الفيلم هو قيد اساسي الفيلم.
1: ايه علاش قيد عساسي؟
0: هو قيد عساسي ما تعرف الفيلم هو مشهور جدا خاصه، او المثل المشهور في الجنوب جدا قيد عساسي،
1: معناه صار هو مثل يقول قيد عساسي، معناه
0: قيد عساسي،
1: معناه كان عملت حكايه قيد عساسي هكا،
0: هو قيد عساسي لانه يعني ما وراءه والمسكوت عنه فيه انه اي واحد يحب يهرب من عمله يقول لك قيد على اساسي،
1: حاول تواجهه.
0: نعم المقاومين المقاومين قبل يعني اي مقاومين يحبوا يهربوا من معركه عملوها قيد اساسي،
1: قعدت مثل من بعد
0: الجيد في اساسي ليس زانه قال ما يعنيش الامر عادي قيدوا علي وانا نتحمل، انا حمل الحمول، انا ما عندي حتى مشكله
1: والله. واحد يحس بالافتخار بصراحة يعني، بالفخر أول حاجة بشخصيات كما هكا في تونس، معنا حتى كانهم ما يقبلونيش يمكن بالدم، لكن تورثنيهم لأنه تجمعنا الأرض، تجمعنا التاريخ، حاجات كما هكا لما يتربى عليها على الصغير المواطن، لأنه المواطن يبدأ من اللي هو صغير أو من اللي تولد هو مواطن عنده حق من حقوقه أنه يعرف حاجات كما هكا، أنه يتربى على مبادئ كما هكا، مش كي يكبر نجم نقوله في هذيك مواطن كي يقول ايه يعرف علاش يقول ايه، وكي يقول ليه زاد يعرف علاش يقول ليه هكا ولا ايه.
2: بالضبط بالضبط بالضبط، لو خاصة نحن جت فترة من فترات ولينا نشك حتى في استقلالنا، وثم مقاومين ولا فماش مقاومين، وخاصة جيراننا في الجزائر ديما يحكوا على 1.5 مليون
1: شهيد
2: شهيد، ونشوفوا زاد في الشريط تاع عمر المختار يعني المقاومة في ليبيا. فانه وحتى الافلام اللي تعملت في تونس كما الفلاقه ولا الفجر يعني ديما
1: تبقى قليله
2: صغيره ولا وديما ارجاع الشيء الى بورقيبه. معناها هذاك اللي خلى العباد يشككوا ولا صح احيانا يعني
1: يقول لك احنا وين
2: بالضبط
1: ولو انه حتى التاريخ. انا واحده من الناس قريت في المدرسه الوطنيه التونسيه يعني الناس هذوما كان عمل جماعي الفلاقه. انا من صغري نسمع الفلاقه ما عرفتهمش شكون حتى نهار عرضت واحد فلاق بالحق معناها من خلال عرضوني فلاقه من خلال الفيلم نتاعك.
2: صحيح شفت كيفاش.
1: هل انه
2: جيت برك حاجه اخرى اللي ما تتحكاش يعني حتى التاريخ ما يكتبهاش اللي هي الحاضنة الشعبية. لولا الحاضنة الشعبية للمقاومين ما كانش تكون ثم مقاومة راه.
1: صحيح.
2: خاطر الشعب هو اللي كان يوكل فيهم.
1: صحيح.
2: وكانوا الناس في القرى وفي
1: ويطلعوا لهم للجبل زيد.
2: اي بيان سور لا وحتى هم كانوا مخبين السلاح ومخبين الكرتوش. يعني ورادمينهم يعني مثلا كما معركة دار الشيحاوي هي اللي تجرح فيها هذه السلسلة وتموت فيها زوز. المعركة هذيك هي صارت خيانة لأنه ماهيش طاشمة الكل هبطوا دار الشيحاوي 8 من الناس هبطوا دار الشيحاوي علاش باش يهزوا الكرتوش. معنا عمك شيحاوي هذايا اللي في الظواهر عنده كرتوش من الحرب العالمية الثانية مردوم. يعني تحكي لنا بنت خوه قالت آلاف الكرتوش آلاف يعني مئات وآلاف قالت الكرتوش على كل نوع. لكن صارت معناها وشايه للجيش الفرنساوي انه ثم مقاومين جايين باش يهزوا الكرتوش من البلاصه الفلانيه.
1: نعم.
2: فوقتها هما جوهم يعني بالغدره وصارت معركه. عاد تحكي لنا بنت اخت الشيحاوي من بعد وقت اللي الجيش الفرنساوي بدا يحفر على الكرتوش قالت الاف يعني ومئات نتاع انواع الاسلحه معناها الكرتوش تحكي على الرصاص. انما مش فالاهالي هم اللي كانوا يغامروا وكانوا هم اللي عنده
1: يوفروا لهم.
2: هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى وقت اللي مثلا طاش ما تهبط باش تتعشى مثلا في الدوار من في قريه كانوا في الاكثر يبعثوا معاهم واحد ولا زوز من الشباب نتاع الدوار هذاك.
1: نعم.
2: باش معناها باش يدخل في
1: معاهم
2: في الطاشمه يدخل معاهم وساعات يعطوه حتى السلاح معناها
1: والطاشمه نتاعو حسب ما تقال هي او الفصيل هي اكبر طاشمه بالنسبه للقاده الاخرين معناها في الجيش التحرير التونسي.
2: ديما عند الاغلبيه هو خاطر يحكوا عليه هو ساعه في طبيعته يحكوا عليه رطب نقولوا
1: اش معناه رطب
2: يعني رطب يعني ماهوش كاسح ما يعيش ما ينبزش ما يحنين
1: متربي
2: وما يميزش بين
1: نيس.
2: بين الجنود وما يتأثرش بالرأي وحدة عامل لجنة مصغرة هذه كانت على 6-7 من الناس وقت اللي بيش يصير أمر ديما يجتمعوا ويحكوا على شنو باش نعود ما يحكى على القادة الأخرين كاسحين شوي كاسحين وثم حتى ساعات تصير عرك وضرب يعني
1: هذيك علاش قعد اسمه في التاريخ يعني في التاريخ في قلوب الناس اللي كنت معاه
2: بالضبط بضحبوه برش برش
1: بلي انت حكيت على المقاومه الجزائريه نحب نسال سي عبد الله يعني زاد المقاومين نتاعنا هما اللي سهلوا الفلاقه نتاعنا هما اللي سهلوا للمقاومه الجزائريه وفي الكتاب فما نماذج من وصولات تبرع الساسي الاسفلي في جبهه التحرير الوطني الجزائريه هكا ولا سي عبد الله؟
0: نعم وهذا اللي يزيد يميز سي الاسود الحقيقه يعني اولا يعني ربما لاحظتوه في الفيلم وهو موجود في الكتاب انه الساسي الاسود من الأوائل الذين أطلقوا رصاص بالجزائر.
1: نعم.
0: بطلب من الجزائريين. الجزائريين وتقريبا هذه حدثت في يعني نوفمبر 54 عندما دخل فصيل الساسي الأسود للجزائر بطلب من الجزائريين طلبوا منهم قالوا له بجاه ربي أطلق حتى كرتوش لأن أمنيتنا أن تندلع الثورة الجزائرية قريبا.
1: نعم.
0: وتلتحم الثورتان وهذا ما حدث في الجزائر فيهم يقولوا جبل برمان المقاومين يسموه جبل برمان والبعض في وثائق أخرى يقولوا خانقة نوكلا. المهم هو من الأوائل الذين أطلقوا الرصاص في الجزائر وكانت علاقته وطيدة بالجزائريين حتى بعد استقلال تونس.
1: نعم.
0: يعني كما تعرف الجزائر يعني من 54 الثورة الجزائرية من 54 حتى 62 هو بعد الاستقلال الداخلي وحتى بعد الاستقلال التام ظل يساند للثورة الجزائرية.
1: حتى سي يوسف العكريمي وقتها في العرض عرض الفيلم وقت سألته على تسليم السلاح لأنه من الفرنسيس هما قالوا لهم سلموا السلاح وبعد قالوا من سلموا كان وقت اللي يؤمرنا الحبيب بورقيبة وقت اللي يقول لنا هو فكي سلموا السلاح السلاح اللي به الفايدة اللي هو يسلح عطاوه للثوار في الجزائر.
0: نعم ويأكدوا صدق ظهري كان يعني حال صدق ظهري كان لأنه السلاح سلاح الجيد خزن عائلة صدق ظهري ثم فيهم بعد ذلك سلم إلى الجزائريين طبعا بأمر وبتأكيد من
1: تنظيم صفوف هي الحكاية كلها معناها في الأخر يقول لك هذاك تونسي مش المستعمر يقول لي سلم سلاحك هذيك هي العقلية في الله
2: بالضبط حتى أنه منهم مرة هزوا أربع حمول متاع جمال
1: مسلح
2: للجزائر
1: نعم
2: للجزائر دخلوا الجزائر وحتى راهو الجزائريين
1: كانوا احنا ارض واحده معناها بلاد واحده
2: طاش من تاع سيسي الاسود الفرملي اللي كان معاهم جزيري كيف كيف زادوك اللي دخلوا للجزائر على حسب كلام عمك يوسف العكريمي عطوهم حتى في الجزائر عطوهم سلاح يقول وقتها يخرجونا في السلاح من البرسيانات
1: المهم نخرجوا الاستعمار من البلاد
2: بالضبط
1: في انتظار انه نخرجوا برشا عقليات فيها برشا استعمار معناها للاسف سي صالح هذه الفيلم مدعم ولا انتاج خاص
2: لا هو انتاج خاص انتاج
1: مش مدعم قدمتوش طلب دعم من وزارة الشؤون الثقافية
2: لا والله قدمت سيناريو للدورة اللي فاتت على أساس أنه باش نعملوه عمل روائي تمثيل لكن ما حظاش بالدعم ولكن احنا يعني تقريبا توسيري فالس شاد صحيح أنه قالك حتى لو كان نعمله وحدي لازم نعمله شريط روائي يتفرج فيه الناس وانطلاقا من الوثائق هذه وانطلاقا من الشريط الوثائقي
1: اكيد وفعلا يعني انا يظهر لي حفظته كلمه كلمه انا الشريط الوثائقي ماذا بيا نزيد نطولوا الحكايات لكن مهم جدا فما اوقات مازال فما موعد اخر مش يتقدم للجمهور كيفاش خاطر مهم زاد يوصل حتى تنجم محادثات مع التلفزه الوطنيه زاد اللي مالي معناه
2: فما حاجات باش نزيد نصورهم شويه اماكن صارت فيهم احداث خاصة الأماكن اللي صار فيه الأحداث باش نزيد نصور باش نرجع شوية على المونتاج معناها نعاود نخدم المونتاج لين نعرضوا توا كلموني مثلا في مهرجان في تطاوين في الصيف يحبوا يعرضوا الشريط ولا يتصلوا بيا برشا قلت لهم حتى توا الساعة تخرج النسخة النهائية وبعد نحدث إن شاء الله
1: وبعد نقيدوا على صالح الجداي قايد عسيسي فيلم بيمضى صالح جداي وثائقي وكذلك تحية ليك ولكل الفريق تحية الأستاذ أستاذ التاريخ سي عبدالله زعراوي شكرا لكم على هذه المداخلة في ليلة من الليالي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية كل النجاح والتوفيق وفعلا يعني مفخرة لأنه فما هذا اسم من أسامي في الذاكرة التونسية وفي واقع تونسي لو كان نسألوا الأرض اللي شربت من دمهم وقدموا دمهم للبلاد هذية تتحكي بارش حكايات غير حكايات الناس هكا ولا شكرا لك يعطيك صحة صالح جداي شكرا لك عايشك ربي فضلك شكرا لك أستاذ عبدالله زعراوي نذكروا السيسي الأسود قائد جيش التحرير التونسي من خلال يوميات وهذا الكتاب اللي كان الانطلاقة لفيلم وثائقي بإمضاء الفنان القدير صالح جداي خليكم معنا من زنا موصلين معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليلة من الليالي

0: فرحنا وزهينا وفيها اختطفنا وفيها اختطفنا سهرت.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. حجاج بيت الله الحرام يقضون ليلتهم بمشعر منن قبل التوجه إلى صعيد عرفات بعد طلوع شمس يوم غد التاسع من ذي الحجة لأداء ركن الحج الأعظم. رئيس بعثة الحج التونسية محمد السوسي يؤكد للإذاعة الوطنية يؤكد أن الوضعية الصحية لمختلف الحجاج التونسيين بخير. في إطار الاستعدادات لعيد الإضحى المبارك، كثفت فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تدخلاتها الميدانية. يأتي ذلك في وقت دعت فيه منظمة الدفاع عن المستهلك سلطة الإشراف ومختلف الأطراف ذات العلاقة إلى التدخل العاجل وتكثيف الرقابة لنقاط بيع الأضاحي من المنتجي إلى المستهلك. هذا ونشرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على موقعها الرسمي قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص لتقديم النصح والإرشاد يوم عيد الإضحى عند ملاحظة أي علامة غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي. وزير الصحة مصطفى الفرجاني وسفيرة جمهورية الهند بتونس يتباحثان اليوم مجالات التعاون في تصنيع الأدوية ودعم شراكة الشركات الهندية مع الشركة التونسية للصناعات الصيدلية صفات، إلى جانب توسيع برامج التكوين والمنح لفائدة الكفاءات التونسية. ختاما، وفي شرق الأوسط، مصادر مقربة من المفاوضين في الملف الأمريكي الإيراني يؤكدون أن وساطة قطرية أفضت إلى تفاهم إيراني أمريكي لحل عقدة الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة، وسط احتمالات قوية للإعلان غدا عن توافق رسمي بين طهران وواشنطن. حزب الله اللبناني ينشر مشاهد توثق استهدافه لآليات الاحتلال الصهيوني بمسيرات انقضاضية. هذا وأعلن جيش الاحتلال الليلة بدء شن غارات على ما وصفه بالبنى التحتية لحزب الله في مناطق البطقاع وعدة مناطق أخرى بالأراضي اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

مرحبا بالناس الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه، مواصلين معكم لقانا اليوم في ليله من الليالي، الجزء الاولاني من حصتنا مدينه تسعه معكم، خصصناه للحديث عن الفيلم الجديد للفنان صالح جداي، توثيق لحياه القائد جيش التحرير التونسي السيسي الاسود. الانطلاقه كانت من كتاب دراسه وتحقيق لعبد الله زهراوي، الاستاذ عبد الله زهراوي، وكان حديث شيق، والفيلم بالحق يخليك هكا تحس احساس غير عادي. معكم ديما على موجات اذاعتنا، خليكم معنا، مازلنا مواصلين مع ايقاعات هذه الليله. ان شاء الله تكونوا خير الناس الكل، وإن شاء الله تستمتعوا معنا على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية في ليلة من الليالي.

برشا برشا محبة لكم أعزائنا المستمعين، شكرا لكم على المتابعة. اليوم في ليلة من الليالي ديما أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة، تحياتي لكم فين ما كنتم، في تونس، خارج تونس، توينسا وغير توينسا، شكرا لكم على الوفاء والمحبة. تحياتي لرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، محمد الغول في الهندسة التقنية، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، عطيف لوسليدي في تنسيق الحصة، ومعكم أماني بولاريس كانت من أمام الميكروفون. وديما نقول لكم سيدوا شوية معنا ونختموا بسيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. غدا غلقوب بتقديم ترشحات لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع من بين الراغبات في إحداث أو توسيعة مشاريع، وذلك في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان سنة 26 و2000. هذا ويوفر برنامج رائدات إمكانية الحصول على قروض ميسرة بشروط تفاضلية هامة لإحداث أو توسيعة المشاريع تتراوح قيمتها المالية بين 10,000 و 300,000 دينار. توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة تهدف إلى مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. رئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية أيمن الطالبي يؤكد أن الشركة تتجه نحو إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج، مشيرا إلى أنه تم الترفيع في إنتاج أكياس سيروم إلى 10,000 كيس يوميا. يوم السبت القادم إعادة فتح حديقة الحيوانات بالفيلفيدير بعد الانتهاء من أشغال الصيانة وفق بلاغ صادر عن بلدية تونس. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تسير بشكل جيد، مشيرا إلى أن اليورانيوم عالي التخصيب الإيراني إما سيتم تسليمه للولايات المتحدة أو إتلافه بالتنسيق مع إيران. مقتل 17 لبنانيا في غارات صهيونية شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأعلن جيش الاحتلال الليلة تشديد القيود على التجمعات في المناطق القريبة من الحدود مع لبنان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
1: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق، وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
4: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة إكرام فاتح. مرحبا بك أستاذة إكرام.
5: عايشك سعادة.
4: وأنت الباحثة في التاريخ المعاصر، وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم حول قايد الأحواز زمن الاستعمار الفرنسي من 1880-1956، مستندين في ذلك إلى رسالة ماجستير أنجزتها بإشراف الأستاذ عدنان منصر الذي نتوجه له بالتحية بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، ونشكرك على لنقول ما تجشمته من عناء السفر من سوسة إلى تونس لإنجاز هذا اللقاء، ونهنئك على تميزك في هذا البحث الجامعي. كالعادة في هذا البرنامج نسأل قبل أن نتفهم دواعي البحث ربما ولا أهمية الموضوع، نعرف قيمة وربما أهمية القياد في تاريخ تونس في القرون الأخيرة وليس فقط زمن الاستعمار الفرنسي، ما قبل الاستعمار الفرنسي وربما كان أكثر أهمية، ولكن كالعادة لن نحيد عن منهجنا التقليدي في السؤال عن الوثائق أولا قبل المحاور البحث. أعتقد أنك قسمت موضوعك إلى ثلاثة
5: أبواب.
4: ثلاثة أبواب. وهي
5: شكرا أول شيء على هذه الاستضافة. هذه الرسالة هي تناولت بالتحديد المسار السياسي والاجتماعي لشخصية قايد الحويس خلال الفترة الاستعمارية 1881 إلى الاستقلال 1956، وتعد مساهمة جديدة في دراسة التاريخ المحلي ورافدا مهما ضمن مجال البحث الأكاديمي. قسمنا هذا العمل إلى ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو قيادة الأحواز في سياقها التاريخي والإداري، تناولنا بالبحث،
4: سنعود إليها بعد قليل، لأن سؤالي الأول كما قلت على المصادر فقط كبداية الحصة لنفهم عما سنتحدث. إشارات فقط، الفصل الأول يعني حول السياق التاريخي،
5: السياق التاريخي
4: لمسألة القيادة أو لوظيفة هذه الإدارية هذه أو السياسية.
5: الفصل الثاني مميزات قايد الحويز،
4: ما يميز قايد الحويز عن بقية
5: القيادات، عن سائر القيادات الأخرى كشخصية
4: سنتوقف عنده كثيرا. الفصل الثالث،
5: الفصل الثالث تناولنا بالبحث ودراسة نموذجين مختلفين، وهما قايد في بيئتهم الاجتماعية والسياسية،
4: وهما
5: النموذج الأول صلاح الدين البكوش، والثاني طيب الصقا.
4: هذوما زوز قايد أحواز شغل منصب،
5: شغل قيادة الأحواز خلال فترتين مختلفتين
4: في الزمن الاستعمار. نعود إلى المصادر، الأرشيفية التي اعتمدتها. أعتقد أنك اعتمدت كثيرا على السلسلة A. لاحظت عندما رجعت النسخة الرقمية التي عددت بهذه الحصة، لاحظت أنك استعملت كثيرا. ما الذي يميز هذه السلسلة، سلسلة A، في الأرشيف الوطني التونسي؟ سنأخذ ربما بعض الأمثلة من الوثائق التي اعتمدتها لدراسة مسألة قايد الحواز هذه. لنبدأ بالسلسلة A لأني لاحظت أنك اعتمدتها كثيرا.
5: في البحث التاريخي لا نستطيع البحث دون الرجوع إلى المصادر الوثائقية أو المصادر الأرشيفية، وخاصة خلال الفترة الاستعمارية. نعرف الكثير أن خلال الفترة الاستعمارية غزارة كثيرة للوثائق،
4: ملفات مثلا.
5: ارتكزت بالأساس على سلسلة A، وسلسلة A تحتوي على كل أرشيفات وملفات الإدارية للموظفين التونسيين، خاصة الذين شغلوا في الإدارة المحلية أو المركزية، وسواء حتى الإدارة الجهوية.
4: نأخذ أمثلة لنفهم
5: الملفات
4: مثلا بعنوانها وبدقة ربما، لأنه تقسيم الأرشيف نعرف فما صندوق، فما ملف
5: فرعي، فما ملف فرعي،
4: فما كارتون ما يعرف بالفرنسية سي يعني كارتون. الدي يعني دوسي. ودوسي اس دي يعني سو دوسي،
5: ملف فرعي.
4: وفما بعد الفوليو مسألة أخرى، الورقة أو صفحة
5: الوثيقة. الملفات الإدارية
4: نأخذ بعض الأمثلة.
5: تحتوي السلسلة A على العديد من الوثائق، وخاصة تنقسم كيف تفضلت سيادتك وقلت، اللي هي
4: صناديق،
5: تتصنف إلى ملفات وصناديق، ونجم يكونوا في الصندوق الواحد
4: العديد
5: من الملفات.
4: نأخذ مثلا صندوق، مثلا الصناديق،
5: مثلا صندوق 4 في ملف إداري لحسين بن قايد أحمد، وهو عامل أحواز
4: حسين بن قايد
5: أحمد. وفي نفس الصندوق
4: في ملف فرعي،
5: ملف فرعي 14. في نفس الصندوق اللي هو 4 زيدة، نجم نلقاو زيدة ملف إداري لخير الدين عزوز عامل الأحواز، اللي هو ملف فرعي رقم 3
4: في الملف الأول. إذا هذه فهمت أنه ملفات إدارية، ملفات الإدارية
5: لعمل الأحواز أو عامل
4: الأحواز أو قايد الأحواز.
5: قايد الأحواز ونجمه نلقاه في نفس الفترة، من الفترة نفس الصندوق أو نفس الملف الأصلي، ملفات أخرى لقياد اشتغلوا خارج قيادة الأحواز، قيادة الساحل أو قيادة.
4: إلى جانب ملفات الإدارية لاحظت أن هناك أيضا رسائل أو مراسلات حتى في السلسلة لا نجد فيها فقط الملفات الإدارية المعهودة المعروفة إلى اليوم في الإدارة التونسية، وأي إدارة توقع أنه عندها ملفات الموظفين بتاعها، ملفات إدارية، ولكن هناك نوعية أخرى من الوثائق نجدها أيضا في السلسلة A. اليوم نركز على السلسلة A ربما لأنها أهم سلسلة اعتمدتها في الأرشيف الوطني التونسي. ما هي نوعية الوثائق الأخرى التي يمكن أن نجدها في السلسلة A؟ أعتقد مراسلات.
5: المراسلات، وفما زاد الشكايات.
4: نبدأ بالمراسلات.
5: مثلاً
4: نأخذ مثال اعتمدته،
5: رسالة من الوزير الأكبر إلى قايد المنستير بتاريخ 13/1930،
4: 3 أكتوبر هذه.
5: نلقاوها في صندوق 134-164 ملف رقم 2 مثلاً. الرسالات هذه تنجم تكون رسالات
4: رسائل تقصد أو مراسلات
5: مراسلات يومية على الحياة اليومية الموجودة في القيادة أو مراسلات طلب استرخاص
4: وحتى من أرامل البعض. مثلا أرى أمامي رسالة من سيدة أمامية أرملة محمد بكوشي لسيد برناروا، أعرف أنه كتب عام الحكومة لمدة سنوات. برناروا الشهير هذا بداها قائد الكيف باب المراقب مدني بالكيف وبتاريخ 1894 مثلا، نجد حتى رسائل موجهة من أرامل بعض واضح أنه من حيث الجراية ربما
5: الجراية وطلب توظيف الأبناء في صلب الإدارة الاستعمارية
4: مقبل هذه توظيف الأبناء
5: وخاصة يعود الإرث العائلي معناها للأب أو الجد كان
4: على أيضا سلسلة أول معروف أكثر ربما فيها تقارير أمنية سلسلة
5: تقارير هي بالأصل هي تقارير إدارية تعدها المراقبات المدنية
4: ولكن هناك سلسلات أخرى لن تقف عندها كثيرا تستغرق كثير من الوقت. سلسلة جي السلسلة اس جي سيس اس جي يعني كتاب العام الحكومة
5: الحكومة أوامر حول المنح التي تمتع به مثلا سلاح الجن البكوش والمرتبات السنوية
4: هذه في الصندوق 339 ملف 6 اس جي 6
5: فما زد الأرشيف
4: القضية قلت لي شكايات أشرتي منذ قليل شكايات
5: الشكايات أكثرها تكون طلب الأجر غير
4: شكاية مش ضد القايدة
5: لا تنقسم الشكايات شكاية نجم نلقاوها شكاية موجهة إلى الحكومة
4: من شكون؟
5: من المواطنين العاديين يشكيوا ضد القايد وهذا موجود
4: تظلمات يعني عريضة كان في شكل عريض
5: شكل عرائض
4: هذه من قبل موجودة حتى من قبل الاستعمار الفرنسي نجدها
5: كان المواطن العادي يبعث يكتب شكايات ويبعثها خاصة الإقامة العامة خاطر يرى اللي
4: الإقامة
5: العامة هي باش تنصفوا أكثر من اللي باش
4: يبعث هي عندها السلطة هي السلطة وبالنسبة هل اعتمدتي بعض الصحف؟
5: بطبيعة
4: نأخذ ربما
5: الصحف
4: بعض الأمثلة عن الصحف مثلا التي اعتمدتها أرى أنه باللغتين العربية والفرنسية في الصفحة 174 على ما أعتقد حسب النسخة الرقمية المتوفرة
5: تونس دونور استعمل الكثير من لديبيش تونيزيان
4: لديبيش تونيزيان
5: مثلا
4: 1926
5: لسان الشعب مرشد
4: ولكن هناك كانوا فما دراسة لاحظت أشرت إليها أنجزها مش عارف ديستريس هذا كأنه فرنسي
5: ديستريس.
4: سنة 1900 في مجلة شهيرة ريفي تونيزيان هذه ريفي تونيزيان هكذا بعنوان ما شنو عنوانها بالفرنسية أعتقد
5: attribution du contrôle civil
4: لا l'administration في بالي indigène en Tunisie الإدارة المحلية في تونس هكذا
5: أي l'administration indigène en Tunisie.
4: En Tunisie.
5: En Tunisie. Revue tunisienne.
4: أي توم هذه سنة 1900. إذا درسوا الفرنسيون درسوا جيدا الإدارة المحلية وهنا ندخل في صميم موضوعنا لن نستغرق أكثر طبعا الصحف عديدة لسان الشعب مرشد الأمة 1924 الزهرة إظهار الحق اسم جريدة هذا التونسي طبعا ولو هنا التونسي يبدو لي بالفرنسية خاطر 1906 ما زالت ما ظهرتش التونسية
5: بالعربية
4: تقويم التونسي
5: إفريقيا الفتاة
4: إفريقيا الفتاة في الأربعينات
5: إظهار الحق
4: به وحتى مصادر إخبارية ابن بديب غير ذلك بحيرة الخامس وغيرها ولكن قبل أن ندخل في صميم موضوعنا متعلق بقايد الأحواز وأهمية هذا المنصب أو هذه الرتبة أو الوظيفة الإدارية المحلية القايد وسنرى ما الذي يميز قايد الأحواز عن بقية القيادات لأنه هو ما يثبت الوالي هكا
5: ولا غلط
4: إدارة جهوية اليوم
5: إدارة جهوية
4: مش بالضبط ولكن يشبه مفهوم القايد عنا تو وظيفة الوالي عنا كانه يمثل السلطة المركزية في جهته وعنده سلطات أحيانا تكون مهمة يعني
5: مهمة
4: سنرى معك بعد قليل ولكن هل أنت أول ما لكي لا نظلم المراجع صحيح أن في هذا البرنامج لا نسأل على المراجع نسأل فقط على المصادر
5: وهذه
4: فقط عملنا إشارات بسيطة لأن صفحات أنت مصادرك الأرشيفية وغيرها من سبقك من الباحثين والباحثات إلى تناول مسألة أعتقد أن أذكر أن هناك من اشتغل على مسألة
5: أكيد الجيات. طبعا
4: مثلا من نذكر من
5: نذكر أطروحة سيسليم القذومي وهي موسمة قيادات البلاد التونسية من 1860 ل 1937 1937 هو تاريخ مهم هو إصدار القانون الأساسي المرتبط بتنظيم القيادات والعمال.
4: قانون مهم بالنسبة للقيادة.
5: بالقيادة.
4: نظم هذه.
5: نظم هذا سلك.
4: في 1937
5: النظام الأساسي.
4: هذا يا سي قدوم عمل أطروحة.
5: أطروحة كاملة على قيادات البلاد التونسية.
4: هل هناك عمل أخرى؟
5: بالطبع فما أطروحة سي كريم بن يدر بعنوان الأحواز الجنوبية للعاصمة من خلال مراسلات القياد والدفاتر الجبائية في معهد محمد الصادق بي.
4: نوجه تحية سي كريم. أعتقد قلت لي المرجع الأول من للقيادات
5: تروحة كاملة هي السي سليم القذومي موجودة في كلية 9 أبريل قياد.
4: ولكن أعتقد أن الأستاذ المشرف عليك الذي أشرف على بحثك سي عدني المنصر أذكر له عمل مهم جدا لم يتناول فقط القيادات، كتاب مرجعي أعتقد شخصيا اعتمدته كثيرا في بعض الأعمال، يعني أعتقد عنوانه
5: استراتيجية الهيمنة الحماية الفرنسية والمؤسسة الدولة التونسية.
4: في جزء منه أعتقد يهتم بالقيادات.
5: أكيد
4: بالقياد
5: بالقياد، ولكن سي عدنان عنده زوز مقالات أخرين يهتموا بالقياد.
4: ولكن أذكر أيضا أن الأستاذ مهدي جراد والأستاذ سلوى هويدي نوجه لهم التحية لهم عمل مهم جدا حول أعوان الدولة بتونس خلال الفترتين الحديثة والمعاصرة وهيكل القياد، يعني هكذا
5: هيكل القياد
4: هذا كتاب أعتقد. وهناك دراسة بروسبوغرافية قدمناها في هذا البرنامج مع الأستاذة سلوى هويدي حول أعوان الدولة بالبلاد التونسية الأفراد المجموعات شبكات العلاقات، طبعا فترة حديثة أنت فترتك معاصرة. ولكن نعرف أن كل بحث معاصر يرجع في الفصل التمهيدي إلى ما قبل الفترة المعاصرة، لأن القايد لم ينشأ. ندخل في صميم موضوعنا الآن، القايد هذه الوظيفة أو هذا المصطلح أيضا الإداري أو السياسي، التسمية لم ينشأ مع الفترة الاستعمارية زمن الاستعمار الفرنسي، هو موجود قبل ذلك. إلى أي فترة ربما يعود هذا المنصب أو هذه الوظيفة داخل الدولة التونسية بين ظفرين، لأنه التسمية تغيرت، ما كانش يعني اسم الدولة تغير عديد المرات. ومتى بدأت هذه مسألة قيد في تونس تقريبا؟
5: هذه الفئة هي وظيفة محلية بالأساس، وظيفة تكونت مع الحسينيين في بداية حكمه.
4: لم تكن قبل ذلك الحفصيين
5: نوعا ما من الحفصيين،
4: أنت أشرت أن فما جذور تعود.
5: لكن كيف قلت أنت الاسم يتبدل شوية مع
4: العامل،
5: مع العامل موجودة مع مع الحفصيين. لكن في الفترة الحديثة وظيفة القيد بديل تتوضح هذه
4: وما دي أهميتها؟
5: هو تنظيم الحكم داخل البلاد،
4: تحكم في المجال المحلي.
5: تحكم في المجال المحلي بالأساس.
4: ووظائفه شنية معناها؟ مثلا ماذا يتولى القيد؟ الجباية، القضاء. أعتقد أهم وظيفتين كانوا في الدولة دولة سواء كان فترة الحسينية والمرادية أو هي الجباية.
5: هي الجباية، السيطرة على السكان المحليين، رفع الجباية، وأحيانا رفع المظلمة.
4: قضاء.
5: القضاء
4: له مهمة قضائية،
5: له وظيفة قضائية. لكن في فترة الاستعمارية تغيرت لأنه الاستعمار الفرنسي إلغى الوظيفة القضائية من سلك القياد.
4: لم تعد لهم مهمة قضائية،
5: لم تعد، أصبح بالأساس وظيفة إدارية أكثر منها.
4: لأن
5: وظيفة
4: المحاكم انتشرت أيضا المحاكم في الجهات،
5: في الجهات
4: ليس في كل جهات، ولكن أصبحت لدينا محاكم مش فقط في قصر العدالة محكمة فرنسية أو محكمة، ولكن هناك قضاء شرعي. مسألة أخرى هذه، هناك قضاء تونسي وقضاء بالنسبة للقيد الحواز، هذا المسؤول المحلي أو الجهوي الذي له سطوة أحيانا معناها الأهالي وكذا والأعيان والشيوخ كذا ساعات يشكوا به لأنه ساعات يكثر من الظلم. ونعرف انه القايد يعني حتى في القرن 19 يعني عنا برشا قياد، وكلمه قايد حتى فما قيادات خاصه، لا كما نقولوا مثلا قايد جلاس، قايد كذا، لانه تبدلت يعني قايد الاعراض، الاعراض جيبس وكذا، مثلا تغيرت حتى التسميات ولا ما كانش تقسيمات هذه الولايات. طبعا هناك حتى قايد قيادات خاصه، قايد الحواز هل هو من القيادات الخاصة أو ذات الخصوصية؟
5: أكيد.
4: ما الذي يميز قيد الأحواز وما المقصود بالأحواز؟ ما مقصود بالأحواز وما الذي يميز قيد الأحواز على بقية القياد؟
5: بالنسبة للقيد الأحواز عنده خصوصية، نحكيه أول حاجة على الملامح العامة لقيادة الأحواز. هي الأحواز هي كانت كانوا قيادتين، قيادة الأحواز الجنوبية للحاضرة وقيادة الأحواز
4: الشمالية.
5: الشمالية بعد فترة الاستعمار الفرنسي 1884 تم تكوين قيادة الأحواز الجنوبية والشمالية بقيادة الأحواز.
4: دمجهم
5: الاثنين مع بعضهم. من خصوصيات هذه المنطقة كانت بين مد وجزر، لأنه كيف نعرف الأحواز الجنوبية والأحواز الشمالية تتكون من القرى وتتكون من
4: الأحواز راه أهم يميزها مثلا حملنف قبل حيث قصر الباي.
5: حملنف هي الأحواز الجنوبية كانت مستقلة وكانت أهم عائلة توليت منصب قيادة الأحواز الجنوبية هي دار العشي.
4: وفي الفترة
5: الاستعمارية أو بداية الفترة الاستعمارية حتى 1883، ولكن في الأحواز في الشمالية اللي فما كانت
4: شنو الشمالية مثلا المرسى
5: المرسى سيدي بوسعيد أريانا رواد سكرة المناطق الشمالية الضاحية الشمالية نعرفوها اليوم كانت تحت وزير البحرية وزير البحر. لكن
4: خاطر فيها حلق الواد
5: نعرفوا اللي بعد كي جاء الاستعمار ألغى وزارة البحر،
4: يلغى الجيش بكل واحد خلى عسس البي حرس البي نقوله بصفة شرفية كما نقوله حرس ملكي من التونسيين كذا عدد محدود جدا
5: وحافظ على بعض الوظائف وبعض
4: ولكن الجيش الإدارات. بمعنى اللي أنشأه حسين بي وعملنا له حصة مع يبدو لي سي بلال الجديد أو سي أحمد باي الباي يعني أحمد باي شابه المشير أحمد باي ذلك الجيش جاء يعني مع دخول الاستعمار تقريبا اضمحل يعني رسميا يعني واصبح قائد الجيش في تونس وفرنسي عندهم جيش فرنسي وكذا ويتحكم طبعا يقع تجني تونسيين داخل الجيش الفرنسي أو بعض الفرق معروفة كما في الجزائر ولكن أقل طبعا ربما من الوضع في الجزائر ولكن الجيش التونسي سنستعيده بعد الاستقلال
5: نحكي عن نواة الأولى
4: في جوان تقريبا جوان 56
5: نواة الأولى الجيش
4: تكوين الجيش التونسي بالدولة التونسية مستقلة حديثة. بالنسبة للأحواز فهمنا كانوا أحواز جنوبية وأحواز
5: شمالية
4: وكل واحد عنده قيد متاح تم دمج
5: دمجهم
4: في
5: 1883-1884 دمج القيادتين وأصبحت قيادة الأحواز.
4: وهل هناك خصوصية ما أو صفات ما ينبغي توفرها لتعيين شخص ما كقائد أحواز؟ كنقول قائد أحواز أنا توا سمعت الأحواز الجنوبية قلت حملا فهكا جاء في أحواز شمالية نقولوا قصر التاج والتاج والمرسى وقولوا حلق الواد وحتى قرطاج قرطاجنة أنا ديما نقول قرطاجنة ولمين بي وفقني رحمه الله آخر بي لأنه هو صح على وثيقة الاستقلال بعد الطاهر بي رئيس الحكومة صح عليه هو عطاها المصادقة
5: قصر
4: قرطاجنة باش نحيو راهو التسمية الحقيقية متاع قرطاج ونعاودها للمرة الألف وأسر بالعربية ولغتنا العربية هي سيادتنا اللغوية هي قرطاجنة وليست قرطاج وليست قرطاجة غير ما يتفلسفوا علينا جماعة المشرق به نعود إلى إذن قرطاجنة حيث قصر من قصور البيات معروف سواء الحبيب ولا اليمين وكذا والمرسى دار التاج حيث محمد بيه منذ عهد ما قبل الاستعمار إلى علي بيه اللي خلط على الاستعمار طبعا ومات في 1902 نعرف شوية عن البيت وبقي يلعب دور مهم دار التاج قصر التاج المرسى إلى أن أسقطته دولة الاستقلال وبنيت بعضه وبعض البنايات لا يهم هذا موضوع آخر في مرسى بلاش بيه قصة كبيرة ولو أن المرسى تدين لهذا القصر دار التاج بالفضل لكي تصبح مدينة كانت قرية صغيرة لبعض الفلاحين والبحارة وثلاثة منتزهات لعبد الليث منذ نهاية العهد الحفصي.
5: إذا الضاحية الشمالية
4: من يقول الأحواز سواء حملنف ولا حقواد ولا قرطاج ولا كرا وغيرها من الأماكن يقول البيت إذا هل لهم علاقة ما خاصة بالبيات وأنت تحدثين عن زمن الاستعمار تعيينه هل للبي له دور هذه أسئلة تفرض نفسها كي تقول قيد الأحواز هل ينبغي أن يحظى بثقة أو بمن يسميه من يعينه القياد من يعينه في فترة استعمارية البي فعليا البي أم المقيم العام
5: سلطة الحماية
4: من؟
5: هذا السؤال وجيه جدا لأنه من مميزات قيد الأحواز هو أن يلقى الرضا من السلطة الاستعمارية والسلطة السلطة المحلية اللي هو على رأسها البي
4: سلطة البي
5: سلطة البي
4: من البي يلزم معناها اتفاق مشترك،
5: اتفاق مشترك
4: راضين عليه زوج،
5: راضين عليه زوج
4: عكس القياد الاخرين،
5: عكس القياد الاخرين،
4: القياد الاخرين ما يدخلش فيهم الباقي،
5: ما يدخلش فيهم
4: مثلا تقولوا قياد الاعراض كذا في الجنوب ولا قياد كذا.
5: السلطه الاستعماريه تبعث مرسوم وتبعث قرار تسميه
4: والباي صحح في
5: والباي صحح عليه
4: الامر
5: بدون اي تشكيك. لكن
4: القياد
5: الحواس عنده صفه مميزه، الباقي راي اللي في المنطقه
4: البيت.
5: الجغرافيه نتاعو هو من صلاحياته تسمية قايد الحواز. والإدارة الاستعمارية في نفس الوقت لأنه لازمها تلقى شخصية عندها المواصفات التعليمية، المواصفات الاجتماعية، المواصفات الاقتصادية باش نجم تركز الشخصية هذه في قصر

0: تحجيمها تماما تقريبا منذ 1897 هكذا
1: 1897
0: في صفحة 23 27 نوفمبر 1897 تقولين لم يعد للقايد سلطة قضائية مدنية على الأهالي هكذا
1: صحيح
0: عليه
1: لأنه السلطة القضائية تحولت للقضاء والمحاكم الجهوية والمحاكم الناحية
0: ولكن لكن حافظ على بعض الأدوار ربما لتنفيذ الأحكام القضائية
1: هي أدوار تسييرية بالأساس
0: أها ومعناها تنفيذ الأحكام الصادرة على المحاكم الجهوية
1: تنفيذ الأحكام الصادرة المهم
0: الصادرة على المحاكم الجهوية
1: المحاكم الجهوية
0: ولكن تقولين القايد طبعا نتحدث عن القايد بصفة عامة وليس القايد الحويزوني على المهامي تقولين احتفظ بدور التحقيق الأولي في الجنايات يعني كانوا عنده ضابط عدلية كانوا
1: نوع من الضابط العدلية يقوم بالتحري الجنايات أو لكن هذه الوظيفة بمرور الوقت تقلصت
0: الجانب القضائي
1: الجانب تقلص
0: ولكن فما جانب أمني طبعا
1: جانب أمن بطبيعة
0: مفروض يرفع تقارير
1: يرفع دولية. تقارير أمنية ويساهم في
0: ولكن تقولين أن تحاول من رجل مخزن لأنه عائلة القياد كما قلوا أشهر القياد مثلا جلولي بن عيد
1: المرابط
0: هذا قبل الاستقلال قبل الاستعمار مثلا نهاية 18 بداية 19 كانت لهم وظائف عديدة وتعرف يدخلوا في القرصنة القرصنة جديدة
1: دار جلولي والجهد
0: ولو أن القرصنة انتشرت في العالم
1: في العالم الكل
0: أمام عيوننا الآن على نطاق واسع معالمي به يعني معاش رجل مخزن ولا قلت أنت كانوا عون دولة
1: عون دولة أكيد الوظائف القديمة التي كان القايد معاش تنسجم مع توجهات الإدارة الاستعمارية الاستعمار الفرنسي حب يحط إيده على كل شيء بما فيهم الإدارة الإدارة الجهوية هذه اللي مثلها سلك القياد راو في الفترة بداية الفترة الاستعمارية أو في أوسطها تغير العائلات القياد ولا توجهاتهم ولا أصولهم الجغرافية أصبحنا ما بعش نحكي على دار المرابط اللي اشتهرت هي عائلة قيروانية اشتهرت بسلك القياد لكن ولينا نحكي على عديد الأسماء جديدة ودخول دخول الأفاقيين
0: ما يعرف الأفاقيين يعني الجهات الداخلية
1: الجهات الداخلية
0: كانوا يتسموا
1: أفاقيين
0: مثلا أسماء اللي دخلت العائلات هذه جديدة في زمن الاستعمار بخلاف الوظائف تغيرت وتقلصت في الحقيقة أمام المراقب المدني وأمام السلطة المباشرة حتى الجيش الفرنسي والأمن الفرنسي وغيره تعرف أما إدارات فنية رأسها مديرون فرنسيون ما فيها أمنية وغيرها وبريد وغيره يعني أصبح يتحكم فيها الفرنسيون حتى الإدارات والتجهيز يعني الأشغال العامة والتعليم العمومي وغير ذلك يعني أصبحت هذه الدولة وظائفها أكثر يعني واضحة يعني عصرية نوعا ما أصبحت لدينا إدارة عصرية إدارة فرنسية عصرية. طبعا مستنسخة عن النموذج الفرنسي هكذا وبالتالي تقلصت أعتقد أدواره القايد بما كان عليه قبل الاستعمار الفرنسي نعود إلى قايد الأحواز قلنا ما الذي يميزه هو بعض العائلات ربما التي حظيت بهذا المنصب
1: بالمنصب هذا مثلا نراو لعائلة البكوش هي من أكثر العائلات اللي خدمت في قيادة الأحواز خاصة سلاح الدين البكوش هو بقى أكثر من 23
0: هذه اللي اخترت أنت نموذج
1: نموذج بقى أكثر من 23
0: سنعود إليه بعد قليل كنموذج ولكن حسب الخطة التي رسمتها لبحثك أشرت إلى توحيد أولا قيادة الأحواز ولكن أنت رسمتي أيضا ملامح ربما هذا القايد ومميزات قايد الأحواز أشرت إلى صورة القايد وشبكة العلاقات هنا
1: شبكة العلاقات
0: ما الذي تقصدينه هنا بالنسبة لمميزات قايد الأحواز ومزايا أو ملامحه ماذا توقفتي عند أي نقاط ربما في هذه النقطة المتعلقة بملامح أو ما الذي يميز قايد الأحواز مثلا إلى جانب الانتساب العائلي بعض العائلات المعينة القريبة من بيت
1: سأختصر هو صورة القايد هي أكثر حاجة الحظوة الاجتماعية والجاه اللي هي تركزهم العائلة بالأساس فعند اختيار قايد الأحواز بالأساس هي أول نقطة يقوم عليها السلطات الحماية أو سلطة البي هي الجاه الحظوة الاجتماعية من أي نسب من أي عائلة
0: طبيعي هذا ما أعتقدش أنه خاص كم قايد الأحواز أعتقد القايد الكل هكا
1: لكن
0: أكثر عندهم حظوة معينة وعائلة معينة مش قايد الأحواز يعني أعتقد أكثر حاجة ربما متأثر ربما اقترابه من البيت من عائلة البيت
1: هي المسارات المهنية التي يفرضها هذا

0: الموظف، ولكن الحظوة والجاه والإرث الاجتماعي الذي
1: ما كانش يتطلب مستوى تعليمي معين.
0: الفترة الأولى، لا
1: الفترة
0: الفترة
1: الاستعمارية
0: الأولى بداية التركيز في الإدارة الاستعمارية ما كانش
1: قبل القانون الذي أشرت إليه أو العمل
0: سبعة
1: الذي
0: وثلاثين
1: يبدو لي باش يضع شروط،
0: باش
1: ربما
0: يضع شروط
1: منها
0: الابتداء،
1: المستوى التعليمي
0: ولكن قيادة الأحواز هي من القيادات
1: خاصة.
0: الاستثنائية، مش نلقاو اللي موجود فيها البي عنده الحصانة في الاختيار.
1: أشرت إلى البيئة الاجتماعية والوظيفية لقايد الأحواز، وأشرنا منذ قليل عند أهم العائلات أشرت التي شغلت منصب قايد الأحواز، أشرت إلى عائلة البكوش. إلى جانب عائلة البكوش
0: عائلة خوجة بالشيخ السلاوي دنجزلي، تعرفوا عائلة دنجزلي وحجمها الاجتماعي في الحاضرة، بن عمر باش حامبة السقة العقبي الجلولي. بالطبيعة
1: توقفت عنده كثيرا السقة إلى جانب بكوش، أعتقد السقة
0: السقة
1: خذيته كنموذج.
0: السقة هو ينحدر من عائلة دينية من جهة المستير، خير الدين عزوز بن خليل الزاوج،
1: الزاوج من
0: تقريبا 19 من
1: الزاوج
0: عائلة
1: مثلا
0: أحمد الزاوج، ابن عبد الجليل الزاوج، شغل منصب قايد الأحواز خلال فترة 1943، هي فترة حكم المنصف بي،
1: نهاية فترة الحكم
0: في آخر نهاية
1: فشنو الشهر، لأنه معروف أنه تنحى مع دخول
0: مع
1: قوات المحور،
0: القوات المحور
1: قوات الحلفاء يعني، وخروج الألمان والإيطاليين، وبالتالي
0: بعض الشهور اللي اشتغلها
1: شنية.
0: أحمد الزاوش قبل بعده عبد العزيز بن خليل.
1: سنعود إلى هذه النقطة، ولكن لو سمحت سأتوقف قليل مع هذا النغم ثم لنعود.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. ضيفتنا اليوم الأستاذة إكرام فتح، وموضوعنا حول قايد الأحواز من الاستعمار الفرنسي. فهمنا أهمية هذه الوظيفة القايد عبر القرون في الحقيقة، ولكن توضحت معالم هذه الوظيفة، ولكن تقلصت أيضا بدخول الاستعمار الفرنسي لفائد طبعا المسؤولية الجهوية الأولى أصبحت للمراقب المدني الفرنسي، ولكن القايد بقيت له يعني أهميته ونفوذه المحلي، ولو يعني ألغيت عنه بعض المهام السابقة التي كانت له والقضائية وغيرها، ولكن احتفظ بمهام عديدة أمنية وإدارية وحتى التحقيق في الجنايات وغير ذلك، ولهم مهام سياسية أيضا مهمة. ولكن القايد الأحواز بالذات خصوصية باعتبار علاقة الأحواز سواء كانت الجنوبية أو الشمالية بالبيت وقصور البيت والعائلات القديمة، العائلات المخزينية، العائلات العريقة ما يعرف، وبلدية وغيرها. ولكن أشرت أنت إشارة مهمة أنه لم تعد حكرا على تونس العاصمة وأحوازها لأصولهم، أصبح لدينا بعض الآفاقيين بمعنى يأتون من جهات داخلية يعني. ولو أن بعض الجهات كانت محظوظة من قبل، لها القيروان أو سوسة أو مستير يعني عندها منزلتها، وجربة أيضا عائلات عريقة وصفاقس بن عياد الجلولي كذا، يعني لها يعني بعض العائلات القادمة خاصة هذه المدن لها حظوة لدى البيات، وهذا معروف حتى لا يعني نظلم ما قبل الماضي. يعني كثيرا توقفنا عند العائلات التي شغلت منصب قايد الأحواز وما لهم الخصوصية، هنا ينبغي أن ينال تسميته اتفاق بين المقيم العام الفرنسي والبي، على عكس ربما بقية القياد الأخرين يعني بمثابة الولاتة مسؤولين جهويين يعني في الفترة الاستعمارية، هذوم القياد وبش تنحها هي في مع الاستقلال، بش تنحها وتعوضها الوالية هكا مباشرة بعد الاستقلال، وبش يقع حتى معاقبة بعض القياد لاتهامهم بارتباط بالاستعمار أو المخزن كذا. هذا مسألة أخرى في نهاية، لا أعرف تعرقت إليها في نهاية بحثك أم لا، ولكن فما قياد راه عاقبوهم كما عاقبوهم كما بعد باش تعاقب طاهر بن عمار وغيره والبيات
1: في أي تغير سياسي.
0: أشرت إلى عودة الأتراك للحياة السياسية بعد إبعاد دامة لأكثر من 20 سنة، واخترت من توقفنا عنده في الجزء الأول من هذا البرنامج عائلة الدنجزلي نموذجا هكذا.
1: دينجزلي
0: يعني هذه العائلات كانت متحفظة منهم السلطات الاستعمارية الفرنسية عندما دخلت تونس، ولكن بعد 20 سنة وترسخ الوجود الفرنسي لم يتعد هناك خشية ربما سياسية من الوجود أو الأصول التركية لبعض العائلات هكذا.
1: صحيح.
0: دينجزلي كان شده معناها منصب قايد الأحواز،
1: منصب قايد الأحواز العديد من العوامل ساهمت في إبعاد الأتراك على المراتب العليا والإدارية في زمن الاستعمار الفرنسي، وهذا الراوة في تغير ملامح الاجتماعية والتركيبة الاجتماعية، خاصة برشا عائلات ذات أصول تركية رجعوا لتركيا رجعوا لتركيا على اثر دخول الاستعمار الفرنسي للبلد التونسي والاحتماء بالباب العالي.
0: المشكل هما حتى بعض
1: حتى التونسيين كذلك
0: حتى من اصول اندلسيه،
1: ولكن فما عائلات بقات في تونس ونعرفوا الاثر من بقات في تونس وقراوا منهم عائله الدنجزلي، خاصه نعرفوا الاتراك اللي يتقنوا برشا لغات.
0: معنى هذا سهل لهم وتحتاجهم لدارة استعمارية.
1: لدارة استعمارية كانت تحتاج وناس عندهم خبرة في اللغة وعندهم خبرة في الإدارة وعندهم خبرة في الترجمة.
0: متى تم تعيين مصطفى الدنجزلي قايد على أحواز الحاضرة؟ قلنا وليت عنا أحواز بركة، ما عادش فما تقسيم جنوب شمال.
1: جنوب شمال ما عادش نحكي
0: وبقات فترة كاملة.
1: فترة كاملة حتى
0: ما رجعتش حكاية أحواز جنوبية وحواز شمالية.
1: بقات مرتبطة
0: من 1884
1: تقريبا حتى 56
0: ولا عندنا قايد واحد لأحواز.
1: قايد واحد.
0: ما عادش زوج.
1: ما عادش نحكي
0: معاش أحواز جنوبية وحش.
1: فمش أحواز جنوبية أحواز جنوبية.
0: مصطفى الدنجزلي أنت أشرتي ليه وقتاش هذه التعين قايد، يبدو لي في صفحة 66 أشرتي إلى 66 قايد على أحواز الحاضرة في بحثك أستاذة كرام فاتح. متى تم تعيينه؟
1: مصطفى الدنجزلي تم تعيينه حتى 1912،
0: معناها 12 سنة بقى قايد أحواز، يعني تقريبا فترة علي باي، فترة بي. محمد الهادي باي علي باي الثالث، وفترة نصر باي هكذا.
1: صحيح.
0: وحتى جزء من فتره نصر بيه.
1: نصر بيه.
0: وحتى يبدو اللي مات، معناه لين مات.
1: لين مات، ومن بعد تم سي دنجزلي معناها.
0: فما واحد بركه من الدنجزلي هذا.
1: واحد بركه، هما عائله الدنجزلي، فما مصطفى الدنجزلي اللي هو قايد الحويز ومن بعد ولا وزير اكبر.
0: ولا وزير اكبر.
1: وزير اكبر في فتره اخرى، وفما اخوه اللي هو الطبيب، الاول طبيب تونسي.
0: هذه مساله اخرى.
1: مسألة أخرى.
0: ولكن أنت هنا حتى أنا غلط بالنسبة للدنجزلي، أشرت إليه كأنه هو مش في 1912 هذيك قيد أحواز، ولكن واصل ما مات في 1912، هو من بعد ترقى يبدو لي،
1: ترقى من وزير قلم إلى
0: وزير شد شيخ مدينة تونس. يبدو لي منصب شيخ مدينة تونس أهم، حسب ما فهمت من البحث نتاعك، يعني رئيس بلدية تونس، شيخ مدينة تونس أهم من منصب قيد الحويز، لأنه فما ترقية هنا.
1: فما ترقية.
0: صحيح ولا أنا غلط؟
1: المسار
0: هكا فهمت منك.
1: صحيح.
0: إذا شيخ مدينة تونس أهم من قيد الحويز، هكا؟
1: هي
0: والدليل مصطفى الدنجزلي، مصطفى الدنجزلي في 1912 هكا صلح لي كان غلط.
1: 1912
0: إي. ترقى من قيد الحويز ولا شيخ مدينة تونس؟ حتى وقتاش؟
1: حتى 1915.
0: فما؟
1: ثم وزير قلم 1915 حتى 1921، ومن بعد شد وزير أكبر من 1922 حتى 1926.
0: معهد الحبيب باي معني.
1: معهد الحبيب باي.
0: وموت ناصر باي وكل أزمة العرش.
1: أزمة العشرين. أزمة العرش الحسيني.
0: وحبت تلعب دور قمر باي وقتها وكذا به. قضية أخرى. قضية أخرى. إذن بخلاف عائلة الدنجزلي. شكون نجمو نذكروا الجلولي زاد شدوا
1: حافظت عائلة الجلولي حتى الاخر يوم من الاستعمار الفرنسي.
0: شنو وقتاش شدوا هذا قايد الحويز؟ شكون منهم شد قايد الحويز؟
1: الجلولي.
0: من وقتاش تقريبا؟ صفحه 71 تشيرين الى يعني هذه مثلا مساره. هل مسار. انه مثلا القياد مثلا يكون قايد الكيف لا اعرف، او قايد صفاقس، او لا اعرف تسميات الجهات، قايد القيروان مثلا، هل هي ارقى من بقيه الاماكن او اعلى؟ كما قلنا شيخ مدينة تونس أهم من قايد الحواس، والدليل مصطفى الدنجزلي اترقى من قايد الحواس.
1: خليل بوحاجب كيف كيف.
0: خليل بوحاجب عمل نفس المسار.
1: نفس تقريبا نفس المسار.
0: ولكن القياد مثلا يكون في الكيف ولا من أعرف في الجربة ولا في قيروان ولا صفاقس ولا حاجة كما ينجم يكون نوع من الترقية كي يولي قايد الحواس. فما شكون كان قايد في مكان وجاء ولا قايد الحواس؟ خاطر كأنك تشيري مثلا طيب جلولي استنى كان وزير طيب. اكبر مثلا
1: الحبيب جلولي. هو
0: الحبيب جلولي شد قايد بالقيروان، هل شاء مثلا هل عين كقايد حويز مثلا؟ علاش تشيري انت
1: الحبيب الجلولي شغل منصب قايد الحويز من 1935 حتى 1938.
0: اذا شد عده قيادات بالبلاد الوطن القبلي باجة هكا تقوله
1: اي،
0: ثم قايد الحويز. انا نشوفها كان
1: نهايه مسار،
0: كانوا نوع ترقية يعني
1: ترقية.
0: قرب من السلطة مركزية.
1: نرجع
0: يعني بجنب البي يعني
1: نرجع نرجع الإشكالية الأساسية اللي
0: لكن استنى هما بعد قلت أنت ولا رئيس جمعية الأوقاف.
1: رئيس جمعية الأوقاف
0: وشد منصب وزير قلم أو وزير قلم وزير عدلية.
1: وزير عدلية
0: هكذا
1: صحيح.
0: يعني نحس اللي قايد الحواس أرق أعلى ربما أو أقرب
1: مميزات
0: من قايد بقية القيادات. لها ميزة،
1: لها ميزة. أول حاجة نرجع اللي من مميزات قايد الحواس اللي هو يكون من عائلة برجوازية أو عائلة بلدية
0: أرستقراطية يعني تقل.
1: عندها نفوذها الاجتماعي ونفوذها الاقتصادي.
0: ولكن
1: وتكون مصالحها وتكون مصالحها مزدوجة مصالح ما بين العائلة
0: والفرنسية،
1: العائلة الحاكمة والفرنسيين في نفس الوقت.
0: بخلاف الأتراك أنت أشرتي لانصهار العائلات الأندلسية واخذت عائلة الزاوش مثلا.
1: الزاوش
0: مثال. هي من أصول الأندلسية.
1: أصول أندلسية.
0: قلنا نذكر شكون شد
1: أحمد جيدة. الزاوش
0: في فترة تقريب أحمد زاوش
1: فترة 1943
0: شد أشرنا إليه. إذن ابنه معنى أبوه من رموز التحديث والحركة الشباب التونسي عبد الجليل الزاوش اللي هو رفيق علي بشحامبة، وتعرف مهم جدا عبد الجليل الزاوش من رموز التحديث في تونس. ولكن ولده أحمد زاوش تقولين هو توفى في 1973 يعني بعد الاستقلال، ولد 1907 شد في 1943 هكا قايد على الحواس.
1: ويتسمى إيش اخترت عائلة الزاوش بالأساس أبار اللي هي نسيج الحضري الاجتماعي من عائلة من أصول أندلسية. الراو اللي عائلة الزوج بقات في الحكم في المشهد السياسي التونسي حتى بعد الاستقلال.
0: ولكن تقول رشحه المنصب به هذا أحمد الزوج رشحه قايد على حواز الحاضرة أحمد معناها المنصب به.
1: نرجع للخلفية السياسية اللي في عهد المصف بي، فما الأحقية في النضال ما عادش وقت لاختار شخصية أحمد الزاوش من غير برشة شخصية أخرين كانوا موجودين، وحتى سلطات الحماية كانت ترشح شخصية أخرين. النضال الإرث السياسي لعائلة الزاوش والشباب التونسي
0: فما نقطة مهمة تتعلق بالزاوش وارتباط، قلنا في 56 بعد الاستقلال ألغيت هذه الخطة وعوضت بالويلي.
1: بالويلي
0: ربما من الاستثناءات اللي واصلوا أدوارهم لاحظت أحمد الزاوش. تقولين في الصفحة 75 أستاذ كرام فاتح بعد الاستقلال مباشرة تتحدثين عن أحمد الزاوش. عين كأول ويلي على مدينة تونس من يعني من 1956 وكان في نفس الوقت شيخ مدينة تونس حتى سنة 57، ثم تعاد تحمل هذا المنصب بين 58 و63 وواصل
1: مسار
0: محافظ إدارة ملكية الدولة، رئيس مدير عام الصندوق الوطني التقاعد عام 69، وحتى اجتماع تأسيس بورصة تونس عنده حتى 72. أمور اقتصادية ومهم جدا حتى 72، يعني يحظي يعني كان يحظى باحترام البيات أو قريب من عيد، ولكن حظي حتى برضا بورقيبة الرئيس بورقيبة، ويعني شخصية استثنائية هذا أنا ولا اكتشفته معك هذا أحمد زاوشة وراضين عليه الكل.
1: نرجع مش سهل مش تحافظ على الإرث الاجتماعي والإرث السياسي، وخاصة احنا قلنا سي المصف للمصف حافظ بتبيعته مشي الإرث النضالي للعائلات
0: ولكن طبعا بعد الاستقلال زاد ما قعدت عنا في تقسيم الولايات، ما عادش عنا الحوازة
1: ولد
0: ولا معنى تابعين تونس ولاية
1: تونس ولاية تونس كانوا 13 ولاية
0: الكل ولاية تونس الكبرى هذه بعد مش حتى تأسيس في الثمانينات وكذا أريانا وبن عروس هكا
1: نفس
0: والمرسل تو قاعدة وكرام وكذا تابعين تونس هكا ولا وبالتالي في مرحلة متأخرة بشقة تقسيم العودة بما يشبه الأحواز يعني أريانا بن عروس منوبة كذا
1: اللي نعرفه إقليم تونس
0: الأحواز معنى الضواحي يعني
1: إقليم تونس الكبرى
0: الأحواز هو معنى فيها
1: هو الضواحي
0: لغويا كانوا معنى الضاحية
1: الضاحية الشمالية والضاحية الجنوبية
0: المدينة المركزية والمدينة الكبرى تتكون شبه مدن أخرى تقريبا.
1: مدن أخرى نفس التقسيم الإداري الموجود توا في تونس، الضاحية الجنوبية اللي هي حمام الأنف وبن عروس.
0: أنت تتبعتي سجلات قيادة الأحواز بالاستناد على الملفات الإدارية، طبعا أشرنا إليها بداية الحصة في السلسلة ملفات الإدارية في الصفحة 76. بديت من أول فترة الاستعمارية تقريبا تاريخ وبداية نهاية الخدمة وسميتهم الكل تقريبا برشا هما حسب ما نشوف
1: تقريبا 19 عام.
0: إيه سميهم لو كان بترتيب يعني الأحواز الحاضرة والانتماء الجغرافي وتقول لنا كان زم معناها تكوين عن بسرعة بداية بسليمان العشي.
1: سليمان العشي هو شغل جيد الضاحية الجنوبية حتى من 1880 حتى 1885
0: قاعدة الضاحية الجنوبية في بين 83 و 400 من بعد
1: عن الوزير شكير
0: مملوك
1: المملوك من نعمان خوجة
0: شد جيد حلق الواد
1: حلق الواد والأحواز الحاضرة حفيد بالشيخ
0: حفيد بالشيخ هذا أصله
1: جيبسي
0: خراف المدرسة الحربية
1: ببارد ومعروفة عائلة بالشيخ
0: شد جيد أحواز في عام واحد
1: 1891
0: 1891
1: مصطفى سلاوي 1900
0: تونسي هذا من
1: تونسي من الحاضرة حتى هذا بالذات كان هو شيخ الأحواز الجنوبية ولكن بإعالة من المراقب المدني تم تركيزه حسين بالقيد أحمد أحسن بالقيد أحمد هو استثناء هو جزائري
0: تكوين فرنسي حتى 1996 شد قيد الضاحية الشمالية لكن هو عنا هنا الضاحية الشمالية ما تحاجش حكاية التقسيم
1: لكن في المصادر الوثائقية والمصادر الأرشيفية
0: قعدوا هاو التقسيم
1: نلقيه في ديما في
0: الودباج
1: تلقى قيادة الأحواز ولا قيادة الضاحية الشمالية والجنوبية
0: بعد الصادق البحري
1: الصادق البحري الطاهر العجمي
0: العائلات البلدية وشد الصادقية زادة صادقي العربي بن عمر هكا
1: العربي بن عمر 19 شخصية
0: الطاهر العجمي من سوسة مخزن حسين.
1: مخزن حسين.
0: عائلة العجيم هذه معروفة. خدمت في المخزن.
1: خدمت عائلة.
0: صادقي. حتى الوقت إيش هذي شد ولا؟
1: عام واحد 1999 1900 انتقل لقيد الزغوان.
0: وبعد الدنقزلي الذي أشرنا إليه أكثر واحد يبدو لي شد ذي.
1: أكثر واحد.
0: أطول مدة.
1: أطول مدة هي سلاح الدين باكوش.
0: قديه؟
1: سلاح الدين الباكوش هو تقريبا 17 سنة
0: 1918
1: حتى 1935 ومن بعد مشى في مهمة إلى قيادة الساحل ومن بعد رجع 1800
0: ولا وزير أكبر ومشي يحاكموه في عهد الاستقلال لأنه قبل في حكومة لافوازي حاجة هكا في الخمسينات
1: بعد 56 مشي يحاكم لأنه اشتغل مع الاستعمار
0: التعامل مع هو بلدي أندلسي تقولين يعني من أصول
1: ذو أصول أندلسية وعاشوا في مدينة قرب.
0: إذن بعد سلاح الدين باكوش حبيب جلولي.
1: حبيب جلولي.
0: ثلاث سنوات.
1: طيب السقا.
0: حبيب جلولي صادقي علوي زحاق. علوي. هو أصول صفاقسي بلدي مخلط يعني. طيب السقا أصول مستير.
1: مستير.
0: ولكن أصول تركية تقولين.
1: أصول تركية.
0: إذن هو صادق وعنده إجازة في الحقوق. حتىش شد فترة قصيرة.
1: عام. من 41 42.
0: ثم انتقل إلى
1: لقيادة سوسة وبعد شد الطيب السقا هو
0: شد لي حيدر بعد مملوك
1: شد لي حيدر
0: مش هذي
1: الابن بالتبني
0: القمربية وهديت له كذا قصر سعادة وبعد سلم قصر سعادة اللي هو بلدية المرسى لأنه هو متبني يعني متبني
1: ابن بالتبني
0: أو راجل أحمد الزاوش أشرنا إليه
1: عبد العزيز بن خليل
0: كارنو قاري في الصدقي وكارنو عبد العزيز بن خليل هذا منين مملوك زيدا
1: مملوك
0: صديقي
1: خير الدين عزوز اللي هو نسيب البي
0: حتى 47 قعد 8 سنوات خير الدين عزوز
1: اللي هو نسيب الصهر. محمد الأمين بي
0: صديقي أيضا تم صديقي. تم تجميد كل نشاط سياسي تم عزله دولة
1: تم عزله مع دولة الاستقلال وتجميد كل أنشطة سياسية
0: طبعا أنت توقفتي بصفة خاصة عند نموذجين من هؤلاء القياد درستيهما جيدا اللي هما قلنا طيب سلاح الدين باكوش وطيب السقا
1: طيب السقا
0: ولكن بالنسبة للترقيات وفاق ما بعد الخدمة هناك أوسمة أيضا وامتيازات درستها
1: الأوسمة والامتيازات والمنح
0: أوسمة منين من الفرنسيين أم من البيت
1: الأوسمة من الدولة التونسية
0: هي كل دولة مزاحة حافظين على استقلال سيادتنا سيادة وعندنا سيادة الدولة موجودة مانيش دولة فرنسية ولكن
1: فما الأوسمة الأجنبية زاد
0: مثلا ليجون دونور
1: مثلا طاهر العجيمي تحصل على وسام التنين
0: تنين شنو منين هذا
1: هو وسام فرنسي
0: فرنسي عندهم تنين دراسة شنو هذا فما نيشان الافتخار طبعا
1: الافتخار هو حسيني 100%
0: فما الوشاح الأكبر فما الليجيون دونور هذوكم تاع الشرف
1: الوشاح الأكبر
0: والفارس وكذا الفرنسيين برشا فيهم خذوا أوسمة فرنسية حسب الخدمات يبدو لهم كانوا يقدموا أيضا خدمات ولكن أشرتي بعض المراسلات بين الطاهر العجيمي والمقيم العام لسيانسان لتقديم مساعدة مالية
1: اجتماعية
0: لمواجهة يقرأ صيدلة في باريس, نفس الشيء قاعد يتكرر بعد ذلك ولكن فما حالات حتى أشرنا إليها متاع تشكيات أرامل كيموت الجيد وكذا عديد الأوسمة وعديد كذا ماذا يمكن القول في نهاية هذه الحصة حول هذه الوظيفة الهامة المحلية إلى غاية استقلال تونس تعويضها بوظيفة الوالي أستاذة إكرام فاتح أهم استنتاجات توصلت إليه في دراسة جيد الحواس
1: مثلت الوظيفة مصدر ومكان الموظف التونسي داخل المجتمع أول حاجة وكانت الأوسمة والنياشين والفخر هي مصدر الفخر والاستعلاء
0: هذه من الاستنتاجات استنتاجات أخرى ربما في هذه الدراسة التي توصلت إليها حول جيد الحواس أهمية هذه الوظيفة ربما أهم ما ميزها
1: ما استنتجنا عليه في خلال هذا البحث هو الانتداب الانتقائي لهذا العامل والتوجه نحو سياسة البيوت الكبرى وجعل منه مكانة مهمة لدى السلطات الاستعمارية التي لم تتأخر بدورها الإداري بمنح المنح والنعم والامتيازات لهذه الفئة المدروسة وكانت فهي أنها سلاح المدني لنظام الحماية نظام الحماية
0: هذا قيد الأحواز ككل ولا القيد بصفة عام
1: القيد بصفة عام
0: قيد الأحواز
1: أي القيد بصفة خاصة
0: قيد الأحواز
1: بصفة خاصة
0: إذا نفهم أهمية هذه الوظيفة في الفترة حتى وحافظت أهميتها فترة الاستعمارية بعض العائلات خاصة وقربها من بيات أشكرك جزيل الشكر أستاذ كرام فاتح وأتمنى لك التوفيق في باقي بحوثك الجامعية وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا حسن الصغاء والمتابعة وإلى اللقاء

0: وثائق وحقائق. وثائق وحقائق، بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: حجاج بيت الله الحرام يودون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفة. مخطط إنقاذ بالشركة التونسية للصناعات الدوائية يستهدف إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. دوليا، وبعد التوصل إلى تفاهم بخصوص الأرصدة الإيرانية المجمدة، أنباء عن إمكانية الإعلان اليوم عن اتفاق رسمي بين طهران وواشنطن. وفي تفاصيل الأنباء، يؤدي حجاج بيت الله الحرام اليوم الثلاثاء 9 من ذي الحجة ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على صعيد عرفات، لينفروا بعد الغروب إلى مشعر مزدلفة، حيث يبيتون ليلتهم على أن يعودوا إلى منى لرمي الجمرات والنحر وقضاء أيام تشريق. عن آخر الاستعدادات الحجيج التونسيين لأداء ركن الحج الأعظم يتحدث من البقاع المقدسة مفاد الإذاعة التونسية هيثم الإمام.
5: الوقوف بعرفة من الفجر إلى الزوال هو سنة ولا شيء على من تركه، لكن من الزوال إلى الغروب هذا واجب، والوقوف الركن هذه من الغروب إلى بعض بره. احنا نقعد تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة، مرات نصف ساعة بعد الغروب، ثم إن شاء الله يتوجه الوفد للحافلات ومزدلفة بحول الله تعالى. الحمد لله الأمور طيبة، الآن كل النفوس تتشوق للركن الأكبر والركن واليوم الأعظم، فالناس متشوقة جاهزة. أثناء الحاجة اللي ممكن تتغير شوية على بقية السنوات، لكن النفرة قد تكون كلها هذه السنة بالحافلات، يعني باش تكون ما فماش مشاف. في يوم عرفة وزعوا البعثة الإرشاد على الخيام، وكل خيمة باش يلقاو فيها شكون سيؤدي بهم الصلوات ويقدم خطبة عرفة. أيضا أصعب شيء في الحج هو تلك النفرة، الاستعدادات احنا خطة النفرة واضحة.
4: وفي سياق متصل، أكد رئيس البعثة الصحية محمد السوسي للإذاعة الوطنية، أكد أن الوضع الصحي لمختلف الحجاج التونسيين بخير.
6: الحمد لله وقت الحاضر الحجاج بدانا 100%، معنا 10,981 حاج، ما عندنا حتى حد الوقت الحاضر اللي هو في المستشفيات. فرق الطبية كل دارت على كل البيوت، احنا قمنا بالتوعية بدانا وهنيناهم على اساس وان احنا نكونوا موجودين معاهم باش ناخذوهم بالذمة كل ما ثم حاجة تستوجب التدخل بدانا.
4: نشرت وزارة الفلاحة أمس على صفحتها الرسمية على الفيسبوك قائمة اسمية للأطباء البياطرة من القطاعين العمومي والخاص للإجابة عن استفسارات المواطنين وإرشادهم عند ملاحظة أي تغيرات أو علامات غير عادية على مستوى لحوم الأضاحي أو الأعضاء والأحشاء. دعت الوزارة المواطنين إلى احترام قواعد حفظ الصحة أثناء عملية ذبح الأضاحي والتصرف السليم في الفضلات الحيوانية، وذلك حفاظا على الصحة العامة وسلامة المحيط والبيئة. دائما في الشأن الوطني، وأكدت بلدية تونس تحجير ذبح أضاحي العيد داخل الشقق وفوق أسطح العمارات، معلنة تخصيص نقاط محددة لذلك. المكلف بإدارة مصلحة النظافة ببلدية تونس شاكر بزيوش.
7: 4 نقاط وفرتهم البلدية للمواطنين باش ينجموا يقوموا بعملية ذبح الأضاحي: السوق المركزية، سوق حي الخضرة، سوق حي ابن خلدون في العمران الأعلى، وسوق سيدي سريدة. كذلك ثم بلاغات احنا هبطناهم ينجموا يلقاوهم السادة المواطنين على صفحة الفيسبوك متاع البلدية. حاطين على ذمتهم زاد عدد 3 أطباء بياترة لتقديم النصيحة عند الشك في سلامة الأضحية، ينجموا يقدموا التساؤل تاعهم. وكذلك نحب نتوجه معناتها ب نداء للمواطنين في كافة المجال الترابي لبلدية تونس باش يكونوا اليد في اليد ونتعاونوا معها في الفترة هذه على رفع الكمية الاستثنائية متاع الفضلات اللي هي تتمثل خاصة في مخلفات معتها الأضاحي والجلود متاعها.
4: بعد فصل قصير. ودائما في الشأن الوطني، مخطط إنقاذ بشركة تونسية للصناعات الدوائية يستهدف إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. وأفاد الرئيس المدير العام لشركة التونسية للصناعات الصيدلية أيمن الطالبي بأن الشركة تتجه نحو إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج وتسعى للرفع من نسق الإنتاج وضمان استمراريته. وأضاف الطالبي للإذاعة الوطنية أنه تم الترفيع في إنتاج أكياس سيروم من 5000 كيس إلى 10000 كيس يومياً.
8: توجه الآن إعادة تشغيل جميع الخطوط على الوجه الأمثل. عنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا، توا نخدموا على إعادة تشغيل. هنا نحكيوا على أدوية، ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا، ثم جودة. دينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عام، إعادة خط إنتاج ثم رفع في نسق إنتاج بعض الخطوط. ثم المحاليل الوريدية اللي هي تعتبر أدوية استراتيجية، اللي الدولة التجأت في السنوات الأخيرة إلى استيرادها. وش عملنا؟ عنا سنة ونصف ضمننا استمرارية الإنتاج، تو تعدينا المرحلة رفع نسق إنتاج المحاليل الوريدية اللي هو باش ينعكس إيجابا على توفر الأدوية، على التقليل من التوريد تلتجأ له الصيدلية المركزية. المحاليل الوريدية رجعت الإنتاج في أواخر 2024، بدينا بمرحلة أولى بإنتاج يومي يناهز 5000 كيس، تو عنا شهرين رفعنا في النسق إلى 10000 كيس يوميا.
4: تم أمس توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، وذلك بهدف مزيد تحسين تشغيلية الشباب وتحقيق التوازن بين التكوين المهني وحاجيات المؤسسات الاقتصادية. هذا وتشمل محاور الاتفاقية أيضا تنظيم أنشطة مشتركة تهدف إلى تسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل وربط حاجيات المؤسسات بالكفاءة المطلوبة وتطوير الشراكة بين مراكز التكوين المهني والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية وإنجاز دراسات مشتركة حول المهن الجديدة والتحولات الاقتصادية. في موضوع آخر، شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط أمس شارك في أشغال الاجتماع الرابع للجنة الرئاسية المكلفة بمتابعة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي والذي انعقد عبر تقنية التواصل عن بعد، وأكد دعم تونس الكامل لمسار الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي من أجل دعم نجاعة المنظمة وقدرتها على تحقيق الأهداف والمقاصد التي أنشئت من أجلها. وذكر في هذا السياق بمواقف تونس المبدئية من عملية الإصلاح والداعية إلى تعزيز قواعد الحوكمة والشفافية المالية للاتحاد الإفريقي ومؤسساته ودعم التنسيق والتكامل بينها. وفي كلمة له خلال حفل استقبال نظمته أمس مجموعة السفراء الأفارقة المعتمدين بتونس بمناسبة الاحتفال بيوم إفريقيا، شدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفط شدد على التزام تونس بالدفاع عن القضايا الإفريقية العادلة وخاصة إصلاح النظام الدولي وتعزيز تمثيلية إفريقيا إلى جانب تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات. بعد فصل قصير ودوليا، وبعد التوصل إلى تفاهم بخصوص الأرصدة الإيرانية المجمدة، أنباء عن إمكانية الإعلان اليوم عن اتفاق رسمي بين طهران وواشنطن.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: وتحدثت مصادر إعلامية الليلة عن إمكانية كبيرة للإعلان اليوم الثلاثاء عن التوصل إلى توافق رسمي بين طهران وواشنطن، بعد أن أفضت الوساطة القطرية إلى تفاهم إيراني أمريكي بخصوص الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق أكد حصول تقدم كبير أو في جزء كبير من القضايا المطروحة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية. ووفق ما نقل مصدر مطلع لوكالة رويترز للأنباء، فقد تركزت المناقشات بشكل أساسي على مضيق هرمز ومخزون إيران من اليورانيوم عالي التخسيب وإمكانية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كجزء من الاتفاق النهائي. أعلن الجيش الإسرائيلي بدء شن غارات على ما وصفه بالبنى التحتية لحزب الله في منطقة البقاع ومناطق أخرى من لبنان، وذلك بعيد الإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصدار تعليمات للجيش بتكثيف الضربات على لبنان. من جانبه أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية في موقع المطلع. بهذا نصل إلى نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. حجاج بيت الله الحرام يودون اليوم ركن الحج الأعظم بالوقوف على صعيد عرفات. مخطط إنقاذ بالشركة التونسية للصناعة الدوائية يستهدف إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة. بعد التوصل إلى تفاهم بخصوص الأرصدة الإيرانية المجمدة، أنباء عن إمكانية الإعلان اليوم عن اتفاق رسمي بين طهران وواشنطن. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
9: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: عاشق لال الصفر مداح القمر.
11: أنا بعشقك، أنا كل لك،
12: سأقول لك.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقاء موال العشاق في مصافحة استثنائية. هذه الليلة باش تكون أجواءنا روحانية وفيها مخترات غنائية طرقية صوفية دينية ومخترات زادة طربية. نحن في أجواء احتفالية وبقدوم عيد الأضحى المبارك، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. برمجة خاصة لأيام العيد، وكذلك فما مساحات لكل المستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. خلينا نقدم رفيق دربي في هذا اللقاء، أيمن تنفوري في تأمين هذا اللقاء تقنيا، نادر عطية من أمام ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. من الآن حتى الساعة 3 فجرا رحلة عنوانها موال العشاق، ولكن في العشق الإلهي وعشق هذا اللقاء باش يكون خاص جدا في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. مختلف النغمات واللهجات الموسيقية والأنواع الموسيقية، يعني الأنماط الموسيقية الطرقية والوترية. باش نسمعوا أغنية أخرى في نفس السياق وفي نفس الأجواء، محمد نبينا صوت حماد هلال. من بعد شكون الموعد مع الطربيات، شكون غنى على العيد من المطربين برشا؟ أم كلثوم غنيت، وردة الجزائرية غنيت، قلبي سعيد بليلة العيد ما احنا نسمع قبلها، محمد نبينا.

يا ويح روحي من روحي، فوا أسفي علي مني، فإني أصل بلوائي كأنني غرق، تبدو أنامل تغوثا وهو في بحر من الماء، وليس

أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في ليقانا مول العشاق. كنا هكا مع الأناشيد الدينية والأغاني الدينية، وتوا باش نمشيو صوت من أهم الأصوات العربية الترابية واللي غنيت على العيد وليلة العيد. قلبي سعيد وياك يا حبيبي وياك يا حياتي. المهم احنا سعداء جدا بهذه المناسبة اللي تجمع التوانسة، واللمة تكون أحلى لمة، لمة العيد. وفي الإذاعة الوطنية التونسية برمجة خاصة بمناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله كل عام وانتم حين بخير. يلا شعارنا في مول العشاق القليل من الكلام والكثير من الأنغام، نسمع وردة الجزائرية قلبي سعيد.

Ah.